0: الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
1: فنون الإبداع.
0: بنايا الإبداع
1: مع فوز السفيري
0: وعماد العومي.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في ثنايا الإبداع. هذه السهرة التي نهتم ضمنها بمختلف أنواع الإبداع الفني والثقافي.
1: مساء الخير للجميع. مرحبا عماد. كما قلت بطبيعة احنا في برنامجنا يقوم على متابعة يعني كل ما هو إبداع فني سواء في تونس ولا في الوطن العربي ولا في العالم.
0: سهرة الليلة يمنح لكم حسام قدرية في إخراج مختلف أركانها وفقراتها وأنغامها، أيضا يسر معنا لينا صديقنا أحمد العيساوي في قسم الأخبار. فوزي وعماد معاكم في سهرة في ثنايا الإبداع اللي بيشكون فيها كما العادة مجموعة من اللقاءات والمتابعات والتسجيلات. أيضا قبل ما نعطيكم فكرة على السهرة متاع الليلة وفقراتها، نسيت باش نحكي البارح لأنه نهار لحد برشا مستمعين لاموا عليا قالوا لي كيفاش هني شاكر توفى. هو على فكرة اليوم
1: الجنازة
0: متاعو في القاهرة بعد عودته من عودة جثمانه من باريس. علاش ما خصصتش الحلقة متاع في رحاب نغمنا لحد في جانب منها الهني شاكر
1: وخضر نهار لحد معنا يوم وفاته معنا.
0: بالضبط. برشا ميساجات برشا تليفونات لاموا علي الحق. نحب نقول لهم راهو نحن يستحيل معناها باش نكونوا خارجين الحدث وخارجين الموضوع. هني شاكر يبقى من أبرز المطربين العرب، مطرب عالمي في اعتقادي. يكفي أنه خلى للخزينة العربية مجموعة كبيرة من الأغاني الرومانسية الحلوة، لكن كما قلت للبعض اللي مسجولي والبعض اللي هتفوني راهو الحصة نتاع نهار لحد حصة مسجلة ومعادة باش نبداو واضحين. وإن شاء الله إن شاء الله لحد الجاي في رحاب النغم بون برشا من زملاء حكايو على هني شاكر. إن شاء الله بسمعكم أغنية من أغنيته الحلوة في سهرة في رحاب النغم.
1: وإحنا الليلة بطبيعة الحال اليوم هو يوم الزنازة نتاعو، ربي يرحمه وينعمه. شفت برشا معناها صور الحقيقة مؤثرة برشا، برشا مبدعين من الفنانين المصريين وكذلك حتى الممثلين برشا كانوا حاضرين، تغطية عالمية كبيرة برشا. وإحنا بطبيعة برشا تفاصيل سمعناها من العديد من وسائل الإعلام، ولكن إحنا ما نحبوش نكرر نفس الشيء. المعلومة وصلت لمحالة خطر حتى المستمعين اللي يسمعوا فينا عندهم معلومة، يعرفوا هاني شاكر ويعرفوا تاريخه ويعرفوا كل تفاصيل حياته الفنية.
0: إحنا اليوم ما نشبش نحكيه على الموضوع هذا، مش نحكيه على الأفلام، لأنه هاني شاكر إلى جانب أنا خدم في بعض الأفلام،
1: خدم في بعض الأفلام مش برشا لمحالة، ولكن إحنا زاد كيف بش نحكيه وبش يكون عنا إن شاء الله بعد قليل. الفنان عز الدين
0: الباجي
1: بصفته مدير أعماله في تونس
0: هو المتعهد متاع الحفلات. أيوة يعني هو اللي ماخو على عاتقه كل الحفلات اللي عملها هاني شاكر في تونس، هي
1: حتى في المغرب العربي. حتى في المغرب العربي احنا باش يحكينا على بعض الحفلات اللي عملهم في مختلف المسارح خاصة في المهرجانات الصيفية.
0: شنو هي السهرة اللي قعدت في بالك لهاني شاكر؟
1: والله أنا شفته في العديد من السهرات، شفته في سوسة في سيد الظهر، وشفته في مارتين واني كان معناها عندي الحقيقه كنت محظوظ اني عديت زوج سهرات مباشره على موجات اذاعه
0: واني عديت له زاد زوج سهرات. أيوة نتذكر ثم سهره في 19 اوت في سوسه في الملعب الاولمبي في سوسه، وقتها عديتها بشكل مباشر معايا وقتها وليد بسباس ومعايا زميلتنا من اذاعه الكيف بسمة السلطاني. ونسيت الكيب تكنيك الحق شكون معانا وقتها. سهرة من السهرات التي
1: لا تنسى،
0: لا تنسى فعلا. هني شاكر كان في الفترة هذيك في التنبك نتاعو
1: الأوج العطاء،
0: الأوج العطاء نتاعو، وغنى الأغنيات الحلوين الكل. نتذكر وقتها الفيراج مقابلني نتاع الملعب الأولمبي بسوسة معناها يغص بالجماهير.
1: هو أين محل عماد ديما الجمهور معناها يواكب السهرة نتاعو بكثافة، لأنه الحقيقة صوت احنا ديما نقولوا اخر.
0: وحضرت وزادة في كارتاج، كارتاج
1: كارتاج غنى في كل فيلم
0: بالضبط سهرة من السهرات الحلوة. ونتذكر انه وقتها صار حديث على اساس باش يعاود سهرة اخرى بعد نهارين، لكن ما نعرفش شنو صار.
1: ممكن عنده التزامات، ممكن
0: مش هو التزامات، لكن ثم وقتها نتذكر امور مادية. وقتها نتذكرها الحكاية 2003 2004 حاجة كي من هكا، امور نتاع فلوس وقتها ما تفهموش، فتم الغاء الحفل الثاني في كارتاج.
1: هو في المستير غنى اكثر من سهره في ملعب مصطفى بن جنات، نقلتها على موجات إذاعة المنسير، والنفس صار في سنة أخرى يعني في فترة التسعينات نحكيوها، في غنى في قصر رباط بالمنستير، معناها زي كيف هذيك نقلنا على الهواء. يعني الحقيقة الحقيقة ديما السهرات تاعو ناجحة،
0: سهرات ناجحة. نعم. هو كشخص، هو كشخص معناها بغض النظر على الفن، إنسان عنده كاريزما، إنسان مقبول برشا، حديثه مزيان برشا برشا،
1: عنده ضحكة حلوة
0: بالضبط، لدرجة أنه في فترة من الفترات معناها يحكيوا على أساس أنه خليفة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وكنت تذكروا زادة في برنامج في رحاب النغم حكيت في الموضوع، وهو نفسه عبد الحليم حكي قال بالعكس راني نشجع هني شاكر، ولأنه صار حديث على أساس أنه عبد الحليم غير منه كذا كذا. في تسجيل عديته ما عنديش أكثر من شهر ونص ولا شهرين، عبد الحليم قال بالعكس راني نشجع هني شاكر اللي هو صوت من أحلى. نعم. الأصوات
1: هو عماد يعني فهمك المشكلة اللي صارت، ممكن احنا تدخلنا في الموضوع ولكن احنا كيفش ارجع بشوية تفاصيل. هي الحكاية وقت اللي هاني شاكر ظهر على الساحة في الفترة بداية السبعينات، وقتها كان فما خلاف هو ومحمد الموجي عبد الحليم، فالموجي وقتها ولا يلحن ولا يلحن الهاني شاكر، وبطبيعة الحال جنب عبد الحليم
0: 20 دقيقة. طيب بعد العشرة الوقت يجي لي بفهمش كيفاش، وعطي رونديفو المدام فاتن بن عبدالله قلت لها 10:15 نطلبوك بسرعة، نعطيكم فكرة على فقرات اليوم. أيوة. شوية آخر باش يكون معنا فاتن بن عبدالله مديرة المكتبة العمومية بسوسة باش نحكيوا معها حول مهرجان أيام الفداوي. أيضا عندنا لقاء مع زيل بيجي الامبريزاريو متاع الراحل هني شاكر اللي خدم معها برشا في تونس، وأيضا باش نحكيوا على عنصر مسجل مع ديناشي جمعة اللي فاتت لذيق الوقت، لأنه كان معنا سامي العقربي كان تذكروا اللي هم مهرجان جابس فن سينما وفن
1: بعد الدورة الثامنة. احنا إذاعة المسير حضرنا في الكواليس الافتتاح، والاختتام كان السنة الفارط، واحنا باش نعديو شوية كواليس.
0: وايضا باش نحكيو على فيلم بيت الحس لليلى بوزيد واللي حضرت له فوزي انت في سوسة. مع المخرجة ومع مجموعة من المشاركين في هذا العمل. مباشرة نجرب الصوف في مقطع قصير ونرجعوا لضيفتنا الأولى.

0: من يومنا ولا مباشرة نكتفي بهذا المقطع من أغنية جورج ونستقبل ضيفتنا الأولى السيدة فاتن بن عبد الله المديرة المكتبة العمومية الجهوية بسوسة واللي معها باش نتحدث عن أبرز فقرات مهرجان أيام الفداوي. مدام فاتن مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير يا فاتن.
2: مساء الخيرات، مساء النور استاذ عماد، مساء النور، كيفك المستمعين؟
0: يعيشك معايا زميلي فوزي ايضا،
1: مرحبا بك يا فاتن،
0: ويسلم عليك برشا برشا. مدام فاتن، هالايام هذه هذا المهرجان اللي تتوالى دوراته تتوالى عمليه توليد الابداع فيه، لو كان ناخذ فكره على هذه الدوره الجديده.
2: الحقيقه مهرجان الفداوي في دورته 24 انطلق فعاليته من 2 ماي إلى 10 ماي. كان عرض الافتتاح بعنوان تجلية تانيت بالاشتراك مع طلب مع معهد الفنون الجميلة بسوسة. من أهم الفقرات نتاعو مسمى الحكواتي الصغير. كذلك من فقرات الهامة هي العروض بكافة المكتبات، لكن السنة ما ننسوش اللي مهرجان الفداوي يتزامن مع زوج تظاهرات وطنية كبيرة، هي شهر التراث
0: شهر التراث

0: حيث يسيق العنوان الندوة مش يكون سوسيولوجيا الحكاية الشعبية. سوف يقع التطرق هنا إلى مدى حضور الحكاية الشعبية في كل المجالات الحياتية، في المجالات الفنية والأدبية، وأبعادها كذلك السوسيولوجية والأنثروبولوجية. مش يكونوا عنا مجموعة من أساتذة الأجلاء، مش تكون عندهم مداخلة قيمة ومتنوعة على الحكايات بالمخيل، حضور الحكاية في المخيل الشعبي كما ما نعرفش تحب نسمي لك بعض المداخلات. عنا مداخلة للدكتور منصف بن عبد الجليل هي حكاية الخلق، كذلك ألفة يوسف رسك في نفس المحور، الأستاذ عبد الستار السحباني المداخلة بتاعه
1: كلهم لساذة متاعي كلهم قروش
0: جحا صناعة الدهاء وحرفة المراوغة، الأستاذة كذلك فراس دردور مش تكون المداخلة بتاعها أم الصبيان في المخيل الشعبي، أم الصبيان اللي احنا نعبروا عليها في اللهجة بتاعنا المعوشة. قراءة زادة سوسيولوجية، الأستاذ عادل بوزيد مش يكون الثقافة الشفوية، مش يخرج مثال الحكاية الشعبية، حمدي عبيد البطل السنديد في السيرة الشعبية، سلمى جلاسي باش تكون الحكاية الشعبية المغنيات. معناتها نشوفوا كيفاش المداخلات.
1: بربي المداخلة نتاع سي منصف عبد الجليل تعديت ولا مازلت؟
0: لا مازلت غدا يوم
1: غدوة الخامس. ايوه فانا وقت بربي
0: 9 صباحا.
1: تسعة نتاع الصباح
0: الصباح تكون
2: على امتداد اليوم يعني كامل
0: على على امتداد الحقيقة يمكن هكاك حق حول الساعة الثانية بعد الزوال يكونوا المداخلات. وهنا بربي نحب الدعوة مفتوحة لكافة المستمعين للحضور معنا في المكتب.
1: الحضور مفتوح للجميع معني
0: للجميع
1: في الصالة في القاعة نتاع المكتبة العمومية بالطبيعة.
0: في القاعة بالطبيعة. سلمى جلاسي عندها الحكاية الشعبية المغنيت. نجوى القادري الحكاية الشعبية من منفذ لبناء هوية الطفل. معناتها شوفوا التنوع والتكامل هنا في المداخلات في نفس الوقت. كذلك
2: لا تتشابه يعني المداخلات لا تتشابه يعني
0: تتشابه. كل أي. لكن في نفس الوقت عندها أبعاد عندها بعد سوسيولوجي وأنثروبولوجي. أيوة. مريم عمار تدك الأستاذة مريم عمار عندها الحكاية الشعبية داخل المسرود الشعبي العربي الحديث. الأستاذة مريم الهمامي رمزية المرأة في الحكاية الشعبية. كذلك عندنا منى عباس عندها بانورامية في سردية تفاحة آدم.
2: فما
0: هذه أهم حاجة الندوة العلمية. المعارض الفنية عندنا كذلك عندنا معارض فنية، عندنا معرض للرسامة كريمة بن سعد بعنوان من الذاكرة، عندنا معرض زاد الرسامة هالة الهليلي هي حكايات على حكاية شعبية على محامل خزفية. عن العروض بالإضافة إلى العروض اللي كانت في المناطق في المدارس بالمناطق الريفية وبعض المكتبات. عندنا عروض بالفضاءات التراثية، عندنا يوم 7 ماي غدا مساء بدار الحبيب في المدينة العتيقة. عندنا عرض لحاتم بوريال ويوم 8 ماي زادك كيف عنا بفضاء الولي صالح سيدي القطاوي عنا عرض لمنتصر لحمام سوسة بعنوان تجليات لمنتصر العميري ومنيا الأخضر.
1: برنامج ثري برشا الحقيقة مدام فاتن، وكل مرة المهرجان قاعد يتطور ويزيد من فقراته.
0: عندنا فقرة جديدة اسمها هي دورتها الرابعة والدورة الرابعة حكاية وغناية.
1: حكاية وغناية
0: بفضاء درب ديعة زادة بالمدينة العتيقة.
1: الحكاية والغناية هذه فقرة كانت عندي في برنامجي هذه تو كيف باش نعمل
2: زعما اختمسوها ولا شنو
1: نمشي نقدم بكم قضية
0: حقوق
2: تطلعش يجي عماد زاد اقتبستها من عند حد آخر.
1: خويا أنا اقتبستها الحقيقة نتاع ربي اقتبستها مش من تونس اقتبستها من سوريا اقتبستها.
2: مقدمه
1: قضيه تفضل فادن فقط لفضلك. نعم
0: حكايه وغنيه. ويوم الاحد يكون عندنا الاختتام بساحه المدن المتؤمه كرنفال الحكايات، وهو من انتاج المكتبات العموميه بولايه سوسه.
1: بطبيعه نذكر فادن انه الحضور مفتوح للناس الكل
0: في الفقرات الكل بالفقرات الكل.
1: وقتاش يوفى المهرجان؟
0: يوم 10 ماي
1: نهار لحد هذا معناه نهار لحد هذا
0: بداية من الساعة الرابعة مساء.
1: شكري الجزيل ليك. نحب نقول لك فاتن يعطيك

0: صح، لأنك أنت مش فقط مديرة المكتبة العمومية، بل من النساء الناشطات في الميدان الثقافي. ومن خلالك نحب أيضا تحية المدام جليلة مندوبة الثقافة، وأيضا الأختي الغالية الباهية لمية رجب، لأنه التواصل بيناتنا دائما من أجل أنه الثقافة في جهة سوسة وفي الوسط وفي تونس بشكل عام تكون ديما بارزه، وكل الانشطه تكون ان شاء الله ديما ظاهره.
1: كل شكر، كل شكر استاذ عماد على المتابعه وعلى التشجيع.
0: يعيشك مدام فاتن بن عبد الله مديره المكتبه الجهويه العموميه بسوسه، لتجزينا الى اللقاء.

0: هذه واحدة من الأغاني التي حبى بها الراحل هاني شاكر تونس خلال إحدى زياراته غنية من الأغنية الحلوة.
1: نعم.
0: واللي كان غناها في بداية كل سهرة تقريبا عملها في الفترة ذيك، لو كانت البداية بهذه الأغنية. الحقيقة فنان هاني شاكر مش كان هو، ثم مجموعة من الفنانين، أتذكر ماجد الرومي، ثم فنانين فوزي يقعدوا في البال ويخليوا العباد تفكرهم من خلال بعض الحركات الجميلة، الحركات الرومانسية للناس اللي مشيوا يغنيوا لهم. تلقاها قبل ما يعمل البرنامج متاع السهرة متاعه، قبل ما يقدم أغنيه، إلا يكون جاهز بغناية من أجل الجمهور اللي جاي يتفرج فيه.
1: هو الغناية هذه تحية للجمهور التونسي، تحية لتونس بطبيعة، تونس الخضرة، تونس يا حرية. هذه غناها في كارتاج تقريبا، اول مره غناها في كارتاج،
0: اول مره في كارتاج.
1: واحنا المحل اكيد راهو غناها في بعض المسارح الاخرى،
0: اما البدايه كان في كارتاج،
1: في كارتاج. ولكن احنا تو بعض التفاصيل قعدناش قلنا، احنا فما برشا تفاصيل سمعناهم من برشا وسائل اعلاميه في تونس، ولكن احنا من المطار ما نحبوش نكرر نفس الشيء. احنا دائما في ذاك نسير نحاولوا باش نعطيو اضافه اخرى، اللي هي معلومه جديده اللي هي ربما ما تسمعوهاش في اذاعات اخرى.
0: وما نجم يعطينا المعطيات هذه الا واحد عاشر هني شيك وعاش معاه في تونس ولا خارج من تونس، وكان تربطوا بها علاقة كبيرة برشا، اللي هو صديقنا، خليني نقول الفنان.
1: الفنان طبعا هو
0: باجي
1: موسيقي
0: بالضبط. نعم. لهذاك علاش قلت فنان، لأنه البعض يتصور أنه عزيز الباجي فقط هو متعهد حفلات،
1: لا يعزف على
0: عازف وفنان تونسي من المايستروات الكبار في البلاد. سي عزيز، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخوي عزيز.
2: مساء الخير وتحية لجمهور المنستير، وتحية لذات المنستير اللي تحبها برشا وعندي علاقة طيبة برشا مع
0: يعيشك. سعزين، أول سؤال يتبادر لذهني في الفترة الأخيرة، الفترة اللي دخل فيها هاني شاكر في مرحلة حرجة، من اللي مشي لباريس أموره
1: حتى قبل باريس
0: صحيا دهورت برشا برشا، هل ثم كان تواصل بينك وبينه في الفترة الأخيرة سعزين؟
2: أكيد. أولا الشعب تصحيح معلومة، أنا ما خدمتش متعاد حفلات،
1: أنا قلت مدير أعمال. مدير أعمال،
0: مدير أعمال،
1: مدير أعمال،
0: مدير أعمال،
1: لا مدير أعمال. نعم،
2: هذه حاجة. اثنين طبعا، معناها من معناها المكالمات كانت تمت من في شهر ديسمبر مثلا، بعد ما عمل العملية على الكولوم فيرتبرال بتاعه، يعني العملية الأولانية.
1: أيوة.
2: وكل إلت بالنجاح والحمد لله، وكلمنا وبعثت له أنا رسالة، قلت ما حبيتش نزعجه، قلت ما نعرفش ظروفه وقتها. الواحد بعثت له على الواتساب معناها رسالة تهنئة على العملية اللي عملها بالنجاح، والكلام الحلو بتاعنا ديستين سنوية بيه واحد. ففاجأني هو معناها ميساج فوكال، معناها
1: ايوه
2: خاطر احنا زادة كانت فتره ما كتعرف ولاد الحلال يدخلوا ساعات واحد هكا وقت مبديات صغار
1: بعض بعض التوتر، يعني حبيت تقول يعني
2: اي فهمتني. طبعا هذايا ما يشفعش، انه معناها هذايا انا هاني خويا، ماهوش معناها نغزلوش فنان ولا.
1: من وقتاش بدات العلاقه الحميميه بين بعضكم؟
2: هو ساعة المعرفة نتاعنا يعني قديمة برشا، احنا من الثمانينات معناها.
1: نعم.
2: من زمن طويل معناها. العلاقة المهنية 100% من 92.
1: من 92 انت اصبحت يعني مدير اعمال، وكيفاش؟
2: بالضبط بالضبط، ادارة اعمال قضينا عقد في ذلك عام 96.
1: 96.
0: طيب اخويا عزيز،
2: كنت انا في شكل في حفلات العشاء الكبار، كانوا في
0: الفنادق في النزول معناها
2: في النزول.
0: طيب
2: ثم تنقلنا بعد ذلك الى
0: المهرجانات. قبل ما نوصل المرحله هذيك سي عزين، حديث كبير برشا هالايامات على سبب وفاته. انت حكيت لنا انه في ديسمبر عمل العمليه على العمود الفقري نتاعو،
2: ونجح. العربيه هذيك من الحانيه،
0: من الحان عزيز.
1: هذه بطبيعه الحال حبيت بالضبط. معلومه يعني الحقيقه الغنايه حلوه برشا. انت لحنتي والكلمات لشكون؟
2: هو كلماتي وألحاني، كلمات وقع تهذيبها فقط.
0: باش بالضبط.
1: ربي سمحني عيني.
2: معلومة أخرى زادة معناها، خاطر عامتي عملنا الأغنية هذيك الكارتاج وقت الحفلة كومبلي قبل بشهر.
1: أيوه، كيفاش عملتوا البروفات؟ البروفات عملتوهم في تونس؟
2: اي كلامي اسمه سمير بالحاج يحيى يذكره بالخير.
0: اي سي سمير بالحاج يحيى اللي كان لاهي بالمهرجانات اعتقد في
1: مدير
2: كرتاج الوطنيه وكان هو مدير كرتاج.
0: بالضبط.
2: كلمني قال لي راهو كومبلي ماذا بينا نعملوا سهره اخرى.
0: سهره اخرى
2: ايوه عملنا سهره اخرى معناها السهره الثانيه هي الاولانيه تعملت
0: تعملت قبل
2: ايش عملنا باش نعاودوا نفس الحكايه.
1: نعم
2: عملت اغنيه اخرى على تونس يا دره يا خضره يا تونس. أي. من قلبي بحبك يا تونس وفي كل مره الاقيكي شموع الفرحه في لياليكي والسهره في قرطاج بتحلى مع شعبك وبتبقى أحلى إلى آخره.
1: نعم.
2: روف يعيش وقتها هو مدير الإذاعة.
0: مدير الإذاعة التونسية في الفترة هذيك.
2: يا ولدي وحبيب حريز حاضر وقتها كان هو.
0: حبيب حريز أي مدير عام الإذاعة التونسية أي أي.
2: قاعدين سيرسين في الجنب معناه في كرتاج الحفلة
0: الذي. ليه هو هني شكل من المطربين اللي تحضر له كل الأجيال لأنه الغناء متاعه تقريبا كل الأجيال تحبه كل الأجيال تحفظه وماهوش خاص بفئة يعني عمرية معينة. سؤال اللي يطرح نفسه علاش قلت لك سي عزيز نحب نعرف برشا ناس
2: هذوما راه معلومات لكم انتم
0: اكسكلوزيف وماذا بينا معلومه اخرى اكسكلوزيف لانه برشا عباد تحكي انت قلت لي سي عزيز انه في ديسمبر عمل عمليه على العمود الفقري ونجحت العمليه شنو اللي خلى حالته تدهور مؤخرا انه يمشي لباريس ويتوفى في باريس ورغم انه جمعتي التالي ثم اشاعات طلعت على انه توفى جمعتي التالي معناها ولا ثلاث جمعات التالي
1: كثرت الاشاعات يعني
0: علاش شنو عنده بالضبط
2: هو ايش عنده بالضبط هو
1: نعم
2: يا حاجة ربي سبحانه وتعالى وما
1: أسباب
2: أكيد عدد الأسباب والموت واحد هاني جاء عنده اللي بوليب هذوما في نقولوا احنا السليل احنا نقولوا في المستمرة الخشينة
0: يعني نوع من الأورام في
1: القولون هذوما
0: في القولون
2: القولون هذه حاشاكم صارت لي أنا
0: لطف عليك لطف
2: عليك ودخلت عملت عملية لكن أنا منعت والحمد لله
1: الحمد لله
2: جاني النزيف وقف في ساعة النزيف ودخلت عملت العمليه وطلعت السلالات هذوما ما طلعوش كونسيروز
0: معناها حميده نقولوا اورام حميده ايوه
2: اورام حميده بالنسبه لهاني لا كانوا اورام
1: خبيثه
2: فاضطر الطب نتاعو باش يستخدموا المستوى الغريب كامل
0: معناها نحاولوا القولون الكل
2: اي الكل
0: يعني القولون الكل ممسوس كان ربي يرحمه
2: ونزيف كبير برشا معناها
0: شدوا
2: بعد ما عمل العملية ونجحت العملية لمرحلة في مرحلة أولى
1: نعم.
2: وبدأ واحد عاود رجع له النزيف مرة أخرى
0: مرة أخرى
2: يعني هي مرحلة النزيف هي اللي كانت سبب
0: في وفاة
1: نعم نعم
2: مش سبب الوفاة مباشرة أنا ما هي تثبت معناها في أنه عطوها برشة دم
1: نعم
2: وفما وقت حالة تسمم في الدم بيدو
0: في الدم بيدو اها اها اها
2: نعم يعني وتصفيوه هنا عملوا له الأدوية اللازمة والواحد لكن وقف قلبه مثلا قد 6 دقائق
0: ما وقفش
2: قلبه لما عملوا رانيماسيون باش رجع الكلاوي زاد الكلوة اللي صار
0: سمعت الكلاوي زاد اي سمعت الكلاوي الضر
2: لا صحيح هو بدنا ما نج
0: ما حملش
2: برشة دم
1: معناه الزرقان تمسوا أكثرهم تمسوا يعني
2: المشكلة متاعه ولو مو ياسر ما عادش هذاك الوش مش الريال الواحد باش يعمل معناه المشكلة متاعه يعمل تمارين ويعمل الواحد
1: أيوة
2: بالوكاكة فتني وكي مشى من مصر مشى في حالة طيبة معناه ما هوش لا كوما
0: موش كوما
1: ولكن عز الدين عز الدين هما في حتى الأطراف يعني الأطباء هما ما كانوش راضيين باش يمشي لفرنسا خاطر هما يقول لك احنا عندنا الامكانيات احنا في في في مصر باش نجمو نعالجوه علاش مشي لباريس يعني في هذا السؤال خاطر فما
2: ايوه اي فهمتك اي هو مش معناها على تقصير بدنا الاطباء في مصر بالعكس معناها
1: فيهم
2: صحه ومشكورين الطب اللي في مصر معناها راهم من كفاءات عليا معناها
1: ايوه
2: لكن ثم مستشفى مختص في باريس في حكايه التهيئه معناها التهيئه الجسمانيه كلمه معناها التهيئه الجسماني فهمتني اللي معناها مرتبط بالعضلات ومرتبط بال
1: معناها
0: ما بعد العملية معناها ما بعد العملية
2: بعد العملية وكان في حالة طيبة معناها بشيء عديك لكن فجأة
0: ظهرت حالته
2: انكس فجأة في حكاية النفس معناها بتضر معناها رواريه ولا ما عادش يستجيبوا للتنفس الطبيعي. فحطوا تحت التنفس الاصطناعي
1: تعكرت
2: الواحد جد حاجات معناها كل مرة تطلع حاجة كل مرة
1: كان سبب يعني في
2: أي معناها سبب هي هي أنا نتصور أنه سببها أنه هو بده ما استجابش لحكاية صار قولون كامل ملبس الدنيا كل في البدن
0: بطبيعة عضو عضو كامل معناها تنحيه من البدن أكيد باش يكون عنده تأثير خاصة القولون اللي هو أهم أعضاء في ال هذه على الأقل هو خذينا فكرة لأنه
1: برشا حديث
0: هاو القلاوي هاو كذا إذن هذا سبب الرئيسي
2: هو أنا لحد سنة نعرت الجمعة اللي تعديت
0: هو توفى نهار لحد قبل بنهارين
2: نهار الجمعة اللي تعديت عندي اتصالاتي من أطراف معناها قراب للنادية مصطفى خطر هي كانت
1: زوجته يعني
2: نعم أكثر. أي فبتي المطربة نادية مصطفى هي من عوضه في نقاطها هذيك عندي شكون معناها باتصال بها معناها بيتطمن فيها على حالتها على حالتين يقولوا معناها هو كلينيك مو إلي تيمار
0: سريريا معناها توفى
1: بل بنارين يعني
2: في حالة موت سريري لكن لم يعلنوا عن ذلك حتى لينهيئوا الأمور وتحضروا
0: ونحلوا الأجهزة
2: ما بينشوا لا هم قال الطب معناها قال قالوا لهم راهو إيدي فيني معناها كان نحيوا الأجهزة وصايم عشان ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى هذه صدمة المال زوجته وولده
1: هو عنده سلمة أخرى قبل وقت بنته توفيت يعني
0: بنته توفيت
2: بنته دينا
0: هو قاعد عنده وليد برك هو عنده وليد برك ما نعرفش عندك فكرة بالضبط سي عزين أنه مش في المجال الفني معناها مش مغروم مش
2: لا لا لا بعده على الفن
0: بعده على الفن تماما
2: لا لا في هو مهندس ولده مهندس تكنولوجيا الاتصال
1: هو عنده زوجة برك هي قعد معاها تقريبا عنده 40 سنة لما حالة هذيك زوجته أما فما حاجة أخرى باش نمشيوا لنقطة أخرى طبعا هو في النقابة ولكن استقال من النقابة لأنه كان يعترض على الفن الهابط اللي كان سائد يعني في فترة من فترات في مصر وفما يعني ردود فعل عنيفة ضده هو وخلاه هو استقال يعني في نهاية الأمر
2: هذاك كان شكاميك ودرشكونه هذاك اللي أنا متسميهمش في رمضان جاء في انترفيو دعا به في التلفزيون
0: اي برا ذكرت وذاك اللي بصحته برشا حمو بيكا حمو بيكا صحيت حمو بيكا حمو بيكا اللي بصحته وذاك
1: كان زاد عماد كان عماد زاد كيف ما كان يرفض الظهور بعض شبه الفنانات ولا كذا في مصر
0: هو كان معارض كما كان يحكي سي عزين سي عزين يعرف ربما مش ربما اكيد هاني شاكر اكثر من الناس الكل هاني شاكر كان ضد الاغاني الهابطه الجو نتاع حمو بيكا والجو
1: نتاع في بعض الفنانات يعني
2: هو ما هو ضد الالوان الموسيقيه هو ضد الكلام البذيء
1: خاصه
2: المستوى الهابط في الكلمه معناها المبتذله اللي معناها فيها قله حشك قله احياء وقله واحد هذا اللي يسمى فيه بما يسمى عندهم هم اغاني المهرجانات
1: نعم فما حاجه اخرى حبيت نقولها اخوي عز الدين بالنسبه لي هو ضد محمد رمضان خاطر ما حبش محمد رمضان يخرج من قشرته هو ممثل ولا معناها يعمل في بعض الحركات وفي لباسه وفي تصرفاته على المسرح كان ضده يعني ما كانش يعني مقتنع به بتاتا يعني شنو رايك زي في الموضوع هذا
2: اي بالحق ما محمد رمضان عنده كممثل معناها ممثل قدير وعنده جمهور وعنده واحد
1: أكيد.
2: لكن النوعيه الاغاني اللي قدم فيها للشباب معناه يراه هاني شاكر انه هذا افساد للجيل كامل
1: نعم نعم وباش نتاعنا نقول لك باش نتاعنا جايبوا من الغرب وجايبوا من بعض
2: يعني
1: باهي فما حاجه
2: واللي باس اللي يلبس فيه
1: يلبس فيه فما حاجه اخرى
2: توا باش يكون قدوه معناها لك الشباب هذوكم معناها
1: نعم نعم
2: سيئه
1: نعم
2: جدا
1: نعم
2: هذا كان رايه هو في الموضوع معناه قال انا ما عنديش مشكله أنا يحب يغني
1: لا أما على الأقل يغني في تصرف سليم
0: هو يعني هو معقول برشا ليش يا زين لأنه هني شاكر عمره ما غنى أغنية فيها كلام مبتذل أغانيه كلها رومانسية كلها أغاني حنينة كلها أغاني في المستوى على مستوى اللحن وحتى على الكلمات بالضبط ونتذكر ما عنديش توا مدة من اللي شفت له حوار مع سمير صبري
1: حوارات هو يعني
0: الحوار اللي عمله مع سمير صبري أول مرة كان ذكرته سي عزيز أول مرة نسمع هاني شاكر يغني فيه الأطلال الأم كلثوم يعطيك الصحة بالحقيقة أول مرة نسمع
2: هذيك بعد سبع سنين ملي تعرف
0: ملي تعرف الحقيقة ذهلته لأنه غناها بطريقته بالضبط بالرومانسية متاعه تحسه كأنه الغنية خلقها من جديد أعطاها بعد آخر الغنية
1: لأنه عنده الحرفية بطبيعة الحال أما فما حاجة أخرى خلينا نمشي له شوية السينما خاطر الوقت عز الدين معناها هو
2: حبيت لا حبيت نضيف لكم معلومه
1: اي زيدنا معلومه باش ما نعطيك معلومه اخرى ايوه
2: خاطر فما ناس مش فاهمين فما كلمات وشو وربي وهاو كان يغني وهاو
0: يقابل الناس هذوك ماذا بينا ما نحكيوش عليهم
1: لا
2: هذاك شيء حبيت نقول لهم الناس هذوما راهو هاني شاكر انسان ملتزم دينيا انسان يقيم صلاته في اوقاتها
1: نعم
2: انسان يصوم رمضان وانسان يتصدق وانسان يطعم الصائمين في شهر رمضان يعني موائد افطار كل يوم يعني رجل ملتزم
0: ملتزم
1: رجل تقي يعني
0: وخاف ربي انسان خلوق انسان خلوق
2: عشت معاه
1: وانت تعرفوا عن قرب بطبيعه الحال نعم به تو نمشيو للجانب السينمائي خاطر هو وقت اللي عمره 14 سنة 12 سنة مشي لسيد درويش فما فيلم اسمه سيد درويش عماد عملوا علي بدرخان أحمد بدرخان مش علي بدر أحمد بدرخان عام 66 وفيه كرم مطاوع على عمل شخصية سيد درويش وشكون اللي جابوا الفتاة الصغير وهو
0: هاني شاكر
1: هاني شاكر عمره 14 سنة غنى معناه غنى الأغاني بتاع سيد درويش في الفيلم هذه معناها معلومة بطبيعة الحال ثم عمل ثلاثة أفلام فقط يعني مش برشا بقول قيل علاش ما عملت ثلاثة أفلام عايشين للحب وعنده فيلم اسمه عندما نغني للحب وكذلك هذا أحبه هذا أريده هذا
2: عندما
1: ثلاثة
2: يغني
1: أفلام.
2: الحب
1: نعم عندما يغني الحب كذلك عايشين للحب هذا أحبه وهذا أريده
0: ربما ما كانش يميل للسينما هو ربما ما كانش عنده كيف بالسينما هيك علاش اعتقد
2: بالعكس يحب
0: ما علاش بعد سي عز الدين
1: مش بعد ممكن الظروف تغيرت في السينما المصرية نعم
2: كما قالك الظروف تغيرت والتكلفة كانت غالية في فترة ما وقتها زادة ما تنساش مصر خارجة من أزمات كبيرة
0: حرب
2: العربية مصر وكنت أي معناها ثم برشا حاجات أثرت على الوضع الفني بصفة عامة
1: به آخر زيارة
2: عام 66 عمل سيد درويش عام 73 عمل عندما يغني حب عام 74
1: كل عام فيلم
2: الحب وعام 75 ولا بعضهم
1: هذوما ونتذكر عز الدين نتذكر جيل المستير انا نتذكره جي مع الطاقم وعملوا الفيلم هنا في المستير عرض خاص يعني فيلم هذا احب وهذا احب وهذا اريد هذا عملوا عام 75
0: معاه البطوله وقتها
1: في البطوله معاه نوره
2: اهلا في الاخر عندما
1: لا هذا فيه نورة خاطر جات
2: اي صحيح صحيح
1: حصيل هو اخر حفله اخر زياره لتونس وقتاش
2: اخر زياره عند ميز بنتروا جابوه ضيف في مهرجان
1: بوغنيا وقت اللي قدمها محمد جبيل صار هيك ولا
2: اي
0: هذيك يعني ثلاث سنين لتيري بالضبط تقريبا ثلاث سنين لتيري فهمتني
2: يعني ظهور معناها على المسارح
0: ما ظهرش اي ما نعرفش قبل ما يتوفى وقبل ما تتازم الحاله الصحيه نتاعو عندك شي فكره مبرمج باش يجي سنه ناوي يرجع لتونس ناوي يعمل حفلات في تونس
2: هذا واش اللي صار نهار 17 جانفي يعني كان عندنا حوار كان معناها ما كانش ما حتى شيء ما كانش موجود حكايه
0: النزيف المرض والنزيف
2: نهار 17 شفت دايت معناها 17 جانفي حكيت أنا على أساس استرجع الماكينة عند خدمة فقلت جت شوية بروش هكا معناها دخلوا للتحليل
0: وتروا العلاقة
1: ورجعت العلاقة
2: الشخصي قعدنا كالعادة أصحاب احنا أصدقاء قبل كل شيء
1: نعم
2: مهنيا أنا بيني وبينك أنا معناها صاروا ضربتين معناها يقول لك ضربتين في راسي يوجعوا الله يرحمه
0: النميمة وهالجو هذا
2: فهمنا أنه كنا برمجنا باش يجي اللقاء تلفزي في احد القنوات الخاصه اللي انا موجود فيها صراحه. معنا في شهر مارس.
1: انت خاطر موجود في احدى القنوات يعني كرونيكور يعني موجود انت.
2: كرونيكور
1: اي نعم نعم ايوه.
2: نعم. فهمنا على اساس انه مش ترجع للماكينه النشاط من جديد ومش نرجعوا للعمل ومش تكون معناها البديل افتتاحها بيت كنا ظهور في منوعة
1: تلفزية وافق يعني وافق يعني هو وقتها
2: اي بيسير احنا نحكي كذا تفهمنا فيه معناها مش يتم في مارس المعدة
1: نعم
2: الكلمة اللي قال هذه وقت قال لي كان يكتب بنا ربي عوض خليني آخر مارس عايز يكون أنا تحت أكثر وتحت العملية بتاع العمود الفقري
0: لا مش بتاع القولون
1: هو كان يتنقل يعني بصعوبة كان
2: موجودة جملة الحكاية هذيك هذاك النزيف جاء بعد ما طش جونجي فجأة معناها انقطعت أخبار غاني حتى نتكلم وراء تليفون مسكر من قاعنا بعثته على الواتساب سمعت من بعد من أصدقاء مشتركين بيناتنا أنه هاني جزء الشكل تخلوا المستشفى استاذ جليل معناه صار بعد نزيف حاد أو سيبه بنزيف حاد بعد عرفت يقولون عرفت هو معناه ما من وقتها
0: نعم سي عز الدين هو نقول ولا يرحمه هذا ايش نجم نقولوا على قامه من قامات
2: حزين هو اليوم
0: الجنازه نتاعو الحقيقه شفت مرته في حاله معناها ياسر
1: هو فما بعض الاطراف عز الدين حبوا يعملوا له يعني جنازه عسكريه يعني فما لا رسميه جنازه عسكريه كما محمد عبد الوهاب وقتها مثلا فما بعض
0: عزيزين نحب نشكرك برشا على وجودك معنا وهالمعلومات والمعطيات اللي قدمتها على الأقل على أسباب المباشرة لوفاته هو مش فقط عندك بها علاقة مهنية بل علاقة صداقة قديمة برشا كما كنت تحكي لنا من ثمانينات مرة أخرى الله يرحمه ونعمه وإن شاء الله نلتقي بك في مواعيد قادمة ربما يكون الفضاء والوقت أشزع واكثر اتساعا حتى نجم ناخو معطيات اخرى ربما ما زلت تحتفظ بها للحديث في علاقتك بهني شكل
1: هو حتى في نفس الوقت نستضيفك اخوي عز الدين حتى نحكيه شوية على المشهد الموسيقي في تونس على الاقل نشوفه بشكل عام خاطر انت نعرفك عندك نظرة خاصة بالنسبة لمستقبل الاغنية التونسية وانت دائما يعني
0: مدافع مرة اخرى سي عز الدين
1: مدافع شرس يعني للاغنية التونسية
0: موعد الاخبار نلتقي ان شاء الله كما قلنا في وعيد إذاعية قادمة إلى اللقاء وليلة كزينة وشكرا جزيلا
1: إلى اللقاء أخوي عز الدين إلى اللقاء
3: وإن التنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف
4: تنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات تنايا الإبداع
3: مع فوز السفيري
4: وعماد العومي.

وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

برضه يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس وانا خبر يا خبر كده برضه يا قمر.

0: سهرت في ثنايا الإبداع. اللقاء لا يزال متواصل معكم مستمعين الكرام، مع تجديد التحية لكل من اختار هذه الموجة ولكل أوفياء سهرتنا وإذاعتنا.
1: كما تعرف إذاعة المنسير انتقلت يعني إلى جابس لمواكبة الدورة الثانية.
0: في شخصك بتبيع أنت مش الجابس ما أقول لي
1: في الأخر فالأخراني المثل إذاعة المنسير بتبيع شين الجابس مهرجان دورة الثامنة جابس سينما فن. الحقيقة المهرجان ذا عنده خصوصية عماد، الخصوصية تلقاها مش موجودة في بعض المهرجانات الأخرى، يعتمد كثيرا على الصوت والصورة على التقنيات الحديثة، الواقع الافتراضي، الصورة والإنسان، يعني فما برشة ورشات وفما برشة ندوات يعني وفما برشة مختصين تناولوا واقع الصورة اليوم، فالحكاية ما تنتجمش تلقاها في بعض المهرجانات الأخرى. احنا ما عندناش برشة مهرجانات لمحالة سينمائية، يريد وكان كل ولاية تبدأ عندها مهرجان وعندها خصوصية. مهرجان هذايا الحقيقة شفت برشة وجوه حاضرة، والمهرجان ما يولي عنده إشاعة كان مختلط تتكثف يعني من تواجد الإعلاميين اللي هم
0: فما حضور إعلامي غالي،
1: فما مكثف يعني حضور إعلامي حتى على المستوى الوطني موجود، وكذلك الضيوف. احنا نقول نجوم تونس ومسالش احنا حتى كل ممثل عمل حاجة باه نقوله نجم
0: من النجوم اللي كانوا حاضرين،
1: نجوم الحقيقة نجوم باهين، مثلا هند صبري. هند صبري اللي هي كانت وراء تأسيس هذا المهرجان، هي بنت الجنوب.
0: على فكرة حلوة التصوير أنت وانت صبري،
1: عجبتك؟ على خطر عندي عشرة أنا أول ما مشيت لها
0: كان في بالي أني بعثت روحي معاك. أحبها برشة، ممثلة حلوة برشة، متربية برشة وفنانة برشة،
1: متواضعة برشة،
0: يعني بالحق كيف تقول فنانة. هند صبري ينطبق عليها لقب فنانة بأتم معنى الكلمة، على مستوى رحابة صدرها، على مستوى دقتها في مواعيدها، على مستوى تمثيلها، على مستوى تشريفها للمرأة التونسية في مصر.
1: وهذا صحيح بطبيعة عماد، ولكن هي زاد من سوش اللي كما قلت مدام هي الرئيسة الشرفية لهذا المهرجان، فيلزمها تكون هي المرأة الموجودة على كامل الأسبوع، وكانت يعني لا ترفض يعني حتى تصريح إعلامي مع حتى وسيلة إعلامية، يعني تقريب لبيت كل الطلبات اللي كل الصحفيين اللي كانوا موجودين أكيد عملت معهم حوارات. المهمة هي كانت عندي علاقة كبيرة برشا معها. هي علاش خاطر عشرة أني أول علامي عملت معها حوار إذاعي عام 1994،
0: يعني في بدايتها بالكل
1: أول ظهور لها في فيلم صمت القصور.
0: صمت القصور وقتها بنية صغيرة مزيد
1: 14 عام طلعت على المسرح متاع مسرح الكوليزي وقتها. طلعت باش تتسلم الجائزة من عند شكون؟ مع عند كلوديا كاردينال ومع يسرى وقتها هي موجودة يعني في المهرجان. أنا الحقيقة قربت لها وعملت لها أول حوار معها، وهي تعترف وديما تقول يا فوزي ديما ما ننساش الحوار بتاعك، علاش عنا علاقة كبيرة برشا أنا وياها، وحتى كي مشينا لمصر الأقصر زادت لقيت أنا وياها والقاهرة زادت كيف. المهم هي من بين الضيوف، كذلك ظافر العابدين،
0: ظافر العابدين،
1: وكذلك مرام عزيزة، مرام بن عزيزة.
0: مرام مشاركة بفيلم ولا
1: هي مشاركة في فيلم اغتراب اللي هو خرج اليوم؟
0: اغتراب اللي الحقيقة صار برشا حديث،
1: في برشا حديث نرجعوا له الجمعة الجاية،
0: خاطر الحديث يقلق برشا،
1: برشا يقلقك علاش احنا ما ركزناش عليه الفيلم هذا.
0: اللي سمعته انه اولا سعى فيه مشاكل على مستوى انه سيناريو مسروق ورواية مسروقة، هذه حاجة. ثم زاد شفت تدوينة
1: فيديو يعني
0: بالضبط، قالوا لي فيه برشا
1: وجوم كبير،
0: برشا كلام زايد فيه الفيلم. على كل ما تفرجتش ما نجمش نحكم،
1: جست ما خطر انا ما تفرجش عليه زاد ما كانش مش
0: نحاولوا نفرجوا وبعدوا نحكيوا عليه باكثر تفاصيل. اي
1: في سوسه هو موجود على كل حال. هو اليوم خرج للقاعات وكان في عرض خاص، وما تقول اكثر اللي يحكيوا شافوه في عرض
0: خاص.
1: وقت اللي تعمل في عرض خاص الحقيقه بصراحه تماني في جابس وقتها. المهم مرام بن عزيزه، محمد علي بن جمعة، نعيم الجاني، صادق حلواس، شكون آخر؟ فما العديد من الأسماء الحقيقة اللي جاوا حضروا، وأنا عملت معهم شوية
0: حوار معناها
1: قصيرة تاع ترانسيغونت خاطر كيما
0: نسمعوهم مع بعضنا.

0: اختيار فيلم اقتراب انا نأمن باللي مركزية هذه حاجة معناتها مأمنتها على قوة جهدي معناتها كي نشوفوا مهرجان كان وعالميته وهو موجود في كان مش موجود في باريس كي نشوفوا مهرجان فينيسيا هو موجود في فينيسيا ماهوش موجود في روما دونك هذا يخليك انه متى مش كل شيء لازم يكون في العاصمة والمهرجان هذا اسمه جيبس سينما فن معناتها هو مهرجان انه جيبس داخله فيه فيلم اغتراب هو فيلم تونسي احنا صحيح في جيبس ما عندي انا احنا كنا توانسة نكونوا في جيبس ولا نكونوا في اي بلاصة اخرى هو احتفاء احنا توانسة ونتشرفوا ان نكونوا في اي بلاصة نكونوا فيها تونس صفاقس سوسة جيبس جربة اي مكان انا نحس روحي ننتمي ليه على خاطرني قبل كل شيء انا تونسي اليوم الفيلم اغتراب يخرج في قاعات سينما نهار 6 ماي مازال ما تعرضش في تونس انا وكبت الفيلم فيلم مهم تعرض في مهرجان لوكارنو في العديد من المهرجانات انا عندي انا علاش ليه ما يكونش في جابس نظرا بالطبيعه لقيمته الفنيه واللي شنو يطرح الفيلم
1: Carrément, oui. C'est ce que t'as, j'ai dit à Mahdi. ما فهمتش علاش المرات الاخرى شبيه الفيلم حبيته اكثر اليوم هكا قلت له ان فيت استمتعت بيه اكثر اليوم وفهمته اكثر اليوم قال على خاطرك في تونس مع عائلتك مع اصحابك مع ناسك مع فوالا سي دونك طعم اخر بنا اخرى اي جون سوي فيير فيير دو توت ليكيب فيير دو ترافاي دو مهدي دو تو لي اكتور دو توت ليكيب تكنيك تكنيسيان اي فوالا اي فيير دو توا اوسي حبي الاول والاخير فوالا انا سام كما قال مهدي مقبلك قال كاين يلوج عليه لو بيرسوناج هذايا وما يعرفوش ما يعرفوش شكون دونك الصدف عملت اللي نهار تقابلنا انا وياه الى تروفي لو بيرسوناج ان فيت مهدي ما توجور دي كو فما عندك حاجه نحب نخرجها منك اللي ما خرجوهاش المخرجين الاخرين اي سي سكون اي ان تران دو فوار اون سيرتين ماتوريتي يعني في الاداء ديزون فوالا
2: أنا دوّق بالجنوب أنا من أصيلة ولاية بلي مش بعيدة على هوني ونعتبر الجنوب كل بلادي ونعتبر جيبس بلادي وعلى خطر عندي مع المهرجان هذا تاريخ كبير من أول إديسيون وحنا هوني ونحاولوا ونحلموا والحلمة كبرت والحمد لله يا ربي اليوم وصلنا باش يكون كما مهرجان بارك الله عليه معناها مهرجان واقف على ساقيه مهرجان قوي ببرمجته بالمديرة الجديدة عفيف محمود الفنانة الكبيرة اللي نشكرها اللي هي جات كمديرة فنية للمهرجان تعرف فينا وكل قائمين على الدار
3: ربي الله جبتنا المطر
2: جيت مخرجة
3: جبت الخير وجاتي
4: مهرجان جابس السينمائي يعيشك ربي يخليك الحقيقة أنا فرحانة برشا لحسن الاستقبال فرحانة بالدورة ذي إن شاء الله يا ربي تكون دورة ناجحة كما دورة الأخرين أنا بالنسبة لنا كممثلة معناها كفنانة المهم يظهر لي أن يكون فما إقبال جماهيري كبير خاطر جيبس قبل كان فيها دور سينما وكانت الناس مغرومة بالسينما وتتفرج إن شاء الله العادة ذي ترجع ويرجع ترجع معناها تحل قاعات سينما في جيبس ويرجع السينما للتوجه
5: هند صبدي جايه احنا فرحانين ياسر ياسر بوجودها ممثله كبيره ياسر وعودتها ليها برشا من اللي بالمجد ما جاتش القابس ومسكينه هي كل مره تحاول اما كما تعرفوا عندها برشا افلام وتمثل وتبارك الله عليها ناجحه في التو معناتها عندها سنين وهي معناتها في الافلام تمثل وزادت معناتها مخرجه منتجه زاده كيف سنين باش تكون معانا وفما ممثلين اخرين تكتشفوهم.
6: يمثل مهرجان مهم جدا لتونس ومهرجان مهم جدا على الساحه العربيه وبالنسبه ايضا للجنوب التونسي يعني مهم جدا انه يكون فما مهرجان بالقيمه هذه في مدينه يابس. شيخه افلام وشيخه بركه الله جمهور وحضور وان شاء الله ديما هكايا من المؤمنين يا رب.

0: من العناصر اللي عندها أسبوع ما تعديتش في كل مرة باش نعديوها.
1: جبنا ضيف مبجل بالطبيعة أخونا سمير العقربي وقتها.
0: هو عنصر خاص فوزي بمهرجان جابس.
1: العنصر باش نعديوه توا.
0: جابس كنا نحكيو عليه توا باش نحكيو على فيلم كنا حكينا عليه سابقا اللي هو فيلم بيئة الحس لليلى بوزيد ابنة المخرج نوري بوزيد. الحقيقة برشا أحاديث تقال على الفيلم هذايا وبرشا معناها تدوينات تكتبت على أساس أنه المنطلق متاعه هو جهة سوسة وقباجي بالضبط في سوسة وأنه معناها جدتها كانت
1: تعيش الكل في سوسة,
0: في سوسة وعليش في سوسة وصار معناها برشا أحاديث في فيلم هذايا اللي هو فيلم بيت الحس واللي مشيت فرجت فيه فوش.
1: المهم نخلي العنصر التشويق للمستمعين مش خاطر ما تعرف احنا ديما ماذا بينا الفيلم التونسي يمشي يولو يمشي يولو بكثرة يعني ديما نحبوا نشجع الفيلم التونسي
0: خاصة بيت الحس.
1: بيت الحس خلي اللي اكتشفوا للمستمعين احنا نقربوا لهم. هو مش نسمع احنا المخرجة تاعك علي هو مش نسمع سلمى بكار اللي هي مخرجة ولكن تمثل الجدة في الفيلم
0: هذا
1: معناها ممثلة هي سلمى بكار
0: مثل أم النوري بوزيد معناتها هي في الفيلم كل الناس وكلنا نلقاها أم النوري بوزيد
1: والبطلة آية بوترعة بطبيعة الحال. هذوما ثلاثة احنا لقيتهم غادي ولقيت الموزع زاد كيف محمد الفريني موزع الفيلم لقيناه موجود. احنا المهم احنا باش نسمعوا توا الريبورتاج اللي عملناه في فضاء خاص بطبيعه في فضاء تجاري في سوسه في برشا يعني ضجيج احنا نقولوا
0: برشا حركه
1: وضجيج لكن احنا تعملنا باش يكون هيك تلقائي
0: طبيعي
1: تلقائي حتى كان باش تسمعوا معنا برشا حس وكل شيء راهنا ما نجموش يكون مكان اخر خاطر هما لقيناهم
0: في الصاله
1: مكان هذاك ما مش في الصاله لقيناهم في فضاء خارجي وما في مقهى. انا مشيت بحذاهم قلت لهم والله مكان باهي طبيعي نجموا نحكيو. المهم هذا العنصر باش نسمعوه ثم بعد عماد
0: ثم بعد باش نختموا بغنيه لمحمد عبد الوهاب اللي هي ذكرى وفاته والغالب معناها الفقرات اليوم بالضبط برشا فقرات ان شاء الله اللي ملاه الجمعه الجايه نعملوا حاجه خاصه محمد عبد الوهاب
1: نعم.
0: في

0: ذكرى وفاته 35.
1: ما نحكيه عليه محمد عبد الوهاب موسيقى
0: مش نسمع اذا العنصر هذا. ثم بعد تالي محمد عبد الوهاب. قبل هذا الكل لكم تحيات حسام قدرية اللي اخرج سهرة متاع الليلة, تحيات فوزي وعماد, متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
1: الى اللقاء وصباح الخير.
2: في سوسة في أحد القاعات بطبيعة الحال من أجل متابعة العرض الأول في سوسة لشريط بيت الحس الجديد المخرجة التونسية ليلى بوزيد. اغتنمت الفرصة بعد ما قدموا الفيلم أمام الجمهور, واغتنمت الفرصة وفي فضاء خارجي الآن, وبعدها باش يرجعوا للقاعة باش يحكيوا مع الجمهور ويناقشوا الشريط كالعادة. فأنا فرحان برشا باش تكون يعني بجانبي المخرجة طبعا المتألقة القديرة سلمى بكار اللي هي موجودة يعني ضمن الفريق بتاع فيلم بيت الحس, مثل دور الجدة يعني في هذا الشريط. أقول لك مرحبا بك مرة أخرى أختي سلمى على موجة إذاعة المنسير.
3: أي مرحبا بك, هذه أول مرة تقبلني فوزي كممثلة مش كممثلة.
2: والله يا أول مرة. أما أنت شفتك في وشفتك أنت فرحانة كممثلة بطبيعة.
3: والله هي الحقيقة نقول هنا زيد نلعب يا أخي حسن. في الأول أول نهار كلمني فيلم دردول المساعد الأول قال لي غاي ليلى بوزي تحب تطلح عليك دور وكل حد كلمك وكل نفهم كل وين قال لي وكل قلت لي مرحبا بها قلت تكلمني كمان وكلمت قاتي قبل ما أقول لك أي حاجة أقرأ السيناريو. الحقيقة أنا قريت السيناريو عجبني برشا وأنا من أصلي نحبها ليلى وبنت صديقي نوري وبرشا حزيت تربطني بها وأنا نحب الشباب ونحب المرأة اللي تناظر في
2: ذهنها. وكان جي مخرج وجه لك دور
3: كانوا سيبي كانوا سيبلي
2: هذا كي نوري بوزيد للي
3: لا
2: نوري بوزيد بطبيعة.
3: أنا بيخي نقول من وقتها لتوا اللي ليلى عندها هيك السنين لعبوها نوري
2: وتأثر شوية
3: أما عندها أسلوب آخر في العمل والبلاتون بتاعها ياسر رايد وهي بنية رايدة ومتربية وسلسة تعرف اش تحب اما تعرف كيفاش تخلط للي تحب بطريقة متاحة برشا باش لا توسق معناتها وترد بالها على الناس كل في البلاتو وتسمع زادة وتشاورك في الحاجة وحتى كيفاش توجه الممثلين وعندهش كالصياح والعياط تاع بعض
2: عادي احنا نقول
3: اي من بعيد تبدا توجه ليه تقوم وتجي من بحر الكاميرات تقرب للممثل وتوجه
2: ما تشبه لك انت في الهدوء زعما
3: اي لقيت على هذا انا لقيت روحي برشا في البلاتو تاع ليلى وخدمت برشا اريحيه. هي نرجع لك من الاول كيف قالت لي هكاك قلت لها يا ليلى انت متحقلي كنت متحقلي تنجم ما تواجهني انا بين نجم قلت على ذمتك خاطر الموضوع اللي طرقته هو موضوع متاع المسكوت عنه اللي انا برشا مرات في افلامي هذيك هي الخدمه متاعي ممكن ما كانش عندي جرأه كافيه وقت اللي كنت انا في عمر ليلى باش نطرق موضوع المثلية النسائية خاطر
2: الوقت هذاك اللي هو الظروف السياسية مش هي بالضبط
3: هي سياسية اجتماعية راهي أكثرها من سياسية خاطر ولكن ريت أنا نحب نرجع لتوالي في 85 وقت اللي نوري بوزيد وأنا كنت مساعدة أولى معاه في ريحسد معناتها الدنيا قامت وقعدت في تونس كيفاش نحكي على المثلية وكيفاش نحكي على العنف الجنسي اللي متسلط على الأطفال وكل ومبحك شوي بشوية شريط هذيك ولا شريط كيرت متاع السينما التونسية اللي
2: نموذجي يعني
3: نموذجي اللي يقول لك السينما التونسية سينما المؤلف يقول لك نوري بوزيد وريح السد معناتها خاطر الفن ديما مجعول باش يكون سابق شوية أوانه وسابق العقلية الاجتماعية متاع المجتمع دونك مسؤولية المخرج هو هذايا واليوم زادة مسؤولية الشابة كما بما لينا باش تختار مسؤوليتها وحريتها، باش تختار باش تحكي على هالموضوع هذي. دونك انا الحقيقه قلت ونعرف اللي توا فما عندنا برشا افات باش تتحل في تونس وكيفاش وكيفاش وكل. دونك انا قلت هي شجاعه برشا وانا نحب نسندها في الشجاعه نتاعها، خاطر نشكر البارح كلمني حتى من باريس شاف الفيلم غاديكا وحب يوجه لي هكا رسالة شكر، قال لي انت زاد عندك برشا شجاعة اللي حطيت روحك واسمك وكل في ذمة فيلم وموضوع كيف من هذايا. ممكن هو فيقني اكثر من اللي كنت انا فايقة به اللي هي راهي مسؤولية جماعية الفيلم هذايا. وايه الحقيقة مانيش نادمة خاطر ساعة حسب نحس اللي هذاك واجبي قمت به، ولكن كانت فما برشا متعة في الدورناج، خاطر خلطت ليلى باش تكون من فريق متاحة، مش نحكيش بركة على الفريق التقني اللي كان كله متفاني على الفيلم، ولكن نحكي على هالأسرة هذه اللي متكونة لأكثر من 5 رجال في دار اللي هي دار ممات ليلى.
4: أجيال ثلاثة يعني
3: تقريبا. ولا كنت ترجع للشخصية متاعي أنا اللي هي الشخصية المامة اللي هي كيما لا غارديان دو تومب، هي اللي قادر تحمل الذاكرة متاعك العائلة هذيك وتلمها، وهي اللي
4: متى تدعو للقيم يعني
3: للقيم وشنو اللي شنو اللي لازم يصير وما يصير وصعيبة لما، ولكن
4: تتوجههم يعني
3: حبيبي. ولا أما في نفس الوقت عندها برشا تسامع في الخضرة متاعها، وعندها أكثر برشا حب مش للجيل متاع بناتها ما متاع بنات بناتها. اللي فهمنا وهذيك هي رسالة الشريط. وأنه اللي يحب لازم يحب الآخر ويقبله كما هو، مش يفرض عليه حاجة أخرى. على هذا في آخر الفيلم نشوفه ما هوش هابي آند كلاسيكي كما مستمسيل، ولكن فما نداء للتسامح مع حق الاختلاف حق الورق معنا.
4: نعم كل حال شكرا سلمى. خلينا نمشيو ليلى توا. ليلى بوزيد نقول لك مرحبا بك.
5: عسلامة.
4: مرحبا بك ليلى بوزيد. طبعا نجيو الغد اخر بعد سلمى باش كيك تبدا الامور واضحه. هو انت تحكي على الاجيال، هو طبعا زوز اجيال نجم تقول
3: بين 50 سنه احنا دايوغ احنا بعد كي باش نرجعوا لباريس 6 مي باش نعملوا لقاء حلو برشا اسمه روغار كوازي اللي ما بيناتنا 50 سنة مهنة أنا وليلى، ولكن في الشريط هذية افطلنا اللي احنا قعدنا ديما قراب ياسر لبعضنا، والحاجة الحلوة وأنه تخرج فيلم نوري في 85 أنا كنت مساعدة بتاعه 50 سنة بعد
4: حاني
3: أنا عندي دور صغير في شريط ليلى.
4: طبعاً على حلة عيني كان آخر لقاء مع إذاعة المنسير عنده توم يدا في إطار أيام قرطاس السينمائية. اليوم ليلى بوزيد أنت الشريط الثالث بتاعك بعد مجنون فرح، يعني طبعا مجنون فرح تقريبا 2021 يجي الفيلم هذا نقرب شوية احنا في فضاء يعني نجم تقول في مقهى، وهذا هو كيفاش حبيت نوصف الموقع بتاعنا في اللقاء هذا اللي حبيت يكون موجود تلقائي بالطبيعة. ليلى مرة أخرى نرحب بك على موجات إذاعة المنسير. اليوم عندك الفيلم بتاع بيت الحس قاعد يتعرض حاليا يعني في إحدى قاعات مدينة سوسة، وبعد قليل بعد ما ينتهي الشريط أكيد باش ترجعوا للقاعة باش تعملوا نقاش مع الجمهور، وأكيد باش يكون نقاش ثري وثري جدا. ليلى أنت الحقيقة تنجم تكون محظوظة بعد أنت صغيرة في السن وتمكنت باش أنت تنجز يعني 3 أفلام يعني روائية طويلة.
5: صغيرة في السن عمري 40 سنة كمان.
4: والله لي يظهر والله لا يظهر.
5: وأم وعمري 40 سنة. أما بو أنا معناتها كيف اخترت أني نحب نكون مخرجة ونعمل سينما، وأني مادامني بنت نوري بوزيد الحاجة اللي جابتها لي أني بنت، وأني نعرف اللي كنت حب تعمل فيلم لازمك ياسر تخدم ولازمك عندك معناتها فولونتي إرادة قوية ولازمك ديما تخدم ديما تخدم وتعرف اللي هي الحاجه صعيبه. دونك انا مادامني نعرف اللي الحاجه صعيبه دونك تجاوزت الصعوبات هذيك بفضل اني هذه الحاجه نعرفها من اللي بديت نعمل في السينما. والله هذا الفيلم الثالث مصور في مدينة سوسة. أنا نعرفش كنت أثبت كيف عملنا الانترفيو متاع على حالة عيني، اللي أنا جدي من شيرة أمي من مستير.
4: أيوة.
5: وأمي معناتها ما تكون في المستير، واليوم في الصباح كنت في المستير باش نزورها معناتها.
4: مرحبا بك على كل.
5: عايش.
4: مرحبا بك ليلى. نقول لك المرأة تفهم كل المرأة في السينما يعني من طبيعة، وانت تقريبا الموضوع الرئيسي يعني في الشريط هذا هي المرأة يعني تقريبا يعني.
5: هو الموضوع متاع الفيلم عائلة وثلاثة أجيال متاع نساء.
4: نعم.
5: وكيفاش نتناولوا في العائلة معناتها الأسرار والحاجات الممنوعة، وكيفاش الحاجات الممنوعة واللي ما تتقالش كيفاش تمشي والسيركول معناتها تمشي من عبد العبد، وهذا بتناول أساسيا النساء وشخصيات نسائية اللي هي معناتها الجدة والأم والخالة والحفيدة، ولكن فما زاد الخال وفما معناتها أولاد الخال وفما العائلة الكبيرة يعني. والفيلم يبحث على كيفاش الأسرار في العائلة تتناول عبر
4: تتسلل يعني مع المجموعة الكل يعني. بطبيعتها بحث لها الأخت سنة بكار مخرجة قديرة، مخرجة كبيرة يعني تقريبا نجم نقول أهم مخرجة عرفتها تونس يعني في السينما. أنت شاركتها كممثلة بطبيعة الحال أكيد يعني، كيفاش واجهت سلام بكار اللي عندها تاريخ وعندها قيمة في الإخراج، كيفاش واجهتها وأنت يعني اخترتها كجدة يعني في الشريط؟
5: والله هو الفيلم مصور في دار جدتي في سوسة، والشخصية الجدة معناتها خديتها من جدتي الحقانية. وما نعرفش عليش، يمكن خاطر سلمى كانت موجودة نعرفها كيف كنت صغيرة، يمكن على خاطر نشوفها كيفاش تتكلم، نشوف القوة متاحها، نشوف الكاريزما متاحها، معناتها حسيت اللي هي تنجم تكون الشخصية الرئيسية في الفيلم هذية، فمش الرئيسية من شخصية الجدة. وهكا ساعات يجيوني هكا ديزيدي هكا أفكار اللي العبد ذكا ينجم يمثل الدور ذكا، فاقترحت عليها وصار ما يظهر لي ظهر
4: وفقت على الفور وش؟
5: أي يظهر لي صار ما ظهر لها اللي معناتها مغامرة جديدة في حياتها، وعجبتها الفكرة أنه معناتها نقترحوا عليها حاجة جديدة ونظرة جديدة صغاق، على خطر معناتها العادة كيف عبد معناتها عنده كارير هكا متاع مخرج ومعروف وكل، ومفيس عمل زادة كارير زادة شوية سياسة وكل شيء عموما بعد الثورة، كيف يجي معناتها عبد يقترح عليك حاجة جديدة سيتي نافونتور. وسلمى معناتها الحق عجبتها يظهر لي الفكرة لازم تسألها.
4: أقنعتك في التمثيل؟
5: وي أقنعتني على الأخر، هي كيف تلقينا قالت لي كانك أنت معناتها تحس روحك تنجم معناتها ديريجيني وتنجم يعني تعطيني توريني كيفاش نمثل، خاطر أنا ما نعرفش نمثل، كنت تحس روحك تنجم.
4: ولو هي عملت بعض المحاولات أعتقد في نور الهواء مثلت شوية دور، حتى في الفيلم تاعك النافوره ظهرت انت في
6: يا ما مشكله شخصيه
4: هذه، مش كما الحكايه هذه
6: شخصيه دراميه بالمجد اللي لازمك تعيشها من داخل شخصيه باش تنجم تاديها. الاخرى فما قراءه شويه سطحيه من برا الشخصيه.
4: هذا اهم دور يعني كممثله انت؟
6: اي
4: هذا اهم دور بالنسبه لي.
5: والحق ابدعت هي معناتها ابدعت، والجمهور والعبيد اللي تتفرج على الفيلم سواء توا في تونس البارح
4: باش تمشي تاخذ جائزه احسن ممثله
5: شاء الله
4: بيانسي نجم نجم
5: نجم.
4: الفيلم هو مشترك بين تونس وفرنسا أعتقد.
5: أيوة.
4: ما خديتش دعم من وزارة الثقافة؟
5: لا ما خديتش دعم الكل، ما فهمنيش فلوس من
4: تونس. كنت قدام الدوسي ولا ما ندخل شوي في الأسرار بسنة؟
5: اللي محبش أنا داون ما ندخل في الأسرار هذية. هاني قلت لك ما خدينيش دعم من تونس وكذا،
4: يعني تمويل ذاتي احنا نقوله
5: تمويل من بلدان أخرى مش من تونس.
4: مش من تونس. بطبيعة الحال والفيلم هذا باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل يوم 29، وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد، ونعرف أن الجمهور التونسي دائما في الموعد بالنسبة للفيلم التونسي، وإحنا أثناء قاعدين نعيش الحقيقة في نقلة نوعية تقريب كل شهر عنا زوز كذا في الأفلام التونسية، هذا ما صارش بكل. شنو هو رأيك في الحركية هذه السينمائية اللي التونسي توا ما قاش ممكن استغنى شوية حتى على الأفلام الأجنبية ممكن في الفترة هذه؟
5: اي فما حاجة جديدة قاعدة تصير في السينما التونسية اللي هو السينما الكوميرسيال اللي قاعد يصير، يعني نوع جديد من السينما اللي هو معناتها معناتها كوميديا، فما انواع جدد نتاع افلام قاعده تجي للفرج، وفي نفس الوقت لازم السينما التونسيه اللي هي يقولوها اغيسي، معناتها السينما التونسيه اللي هي فيها
4: السينما المؤلف
5: اللي فيها نظره معناتها للمخرج، نظره خاصه اللي هي معناتها اشتهرت بها السينما التونسيه، والجمهور التونسي معناتها كان متعود يمشي يشوف الافلام هذوما، لازم يقعد يمشي يشوفهم على خاطرهم افلام يمكن معناتها فيهم لغه سينماتوغرافيه، وفيهم زادة حاجات اللي هي معناتها تلفت النقاش وتلفت التخمام، وكل خاطر فما سينما اللي هو معناتها انت تكونسوميه معناتها كيما معناتها ما يعدي لك وقت باهي، وهذا حاجه باهيه للترهيد، وهذا حاجه باهيه انه موجود، ولا موجود سينما تونسيه نجم تمشي هكا باش تعدي وقت هكا باهي.

بحبه هو راعي وده إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده.

حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشايا.

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
0: مع فوز السفيري
1: وعماد العوني.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
3: يا من تسمع هذه الكلمات إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
4: أمين الشملان، مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
3: حسن كمال.

0: ها قد هبط طائر النسيان أخيرا واستقر فوق كرم أسطوري وهيمن على روحي، وها هو يلفني بجناحي، جناح النوم وجناح السكينة، بعدما عصفت بي رياح الأرق والعذاب وطوحتني في الفراغ ريشة طائر دامية.
1: إني لا أصدق كيف انتقلت فجأة من مرحلة الجمر إلى مرحلة الرماد، وصار اسمك نبعا للذكريات العذبة، الذكريات لا أكثر، وانتهت رحلة الخروج من منطق الزمان والمكان.
0: عاد قلبي ليدق ببطء وانتظام وفقا لقوانين الفيزياء، بعد أن كانت ضرباته لك قرعات طبل في معبد للشمس.

لماذا أحبك؟ هذا سؤال يحاور نفسي ولا أعرفه. أرى الحب حقا؟ أراه كلغز أحاول جهدي ولا أكشفه. أحبك أعلم أني وأني وإن جاء طيفك لا أصرفه. ومهما كتمت ففي جنحي غرام بجوفي لا أنصفه. فلا تسأليني، فليس الجواب على شفتي ولن تعرفي. فإن الجواب بقلبي صمت ذهول جميل به أكتفي. وفي شفتيك سؤال جريح أرى فيه نفسك لا تختفي. فإن كان صمتي له ألسن بها لغة تفهمين قفي. فكلي صمت وكلي عذاب، فإن شئت أن تعرفي فاعرفي.

0: وانتهت مرحلة الجمر، وها أنا أعود إلى نافذة العتيقة، أتكوم داخلها، أرقب الخريف يزحف إلى الحديقة، وفي دمي صهيل أحصنة لا تتعب تحمل إلي باستمرار أفراح الربيع المقبل وفارسة.
1: عمر الكبرياء عندي أطول من عمر الحب، ودوما يشيع كبريائي حبي إلى لحد، ولم أدري أبدا جلادا كنت أم ضحية، قاتلا أم مقتولة. في الحب تختلط الألوان.
0: من خلف برار الحزن يعود وجهي إلي، وقد خلف هناك جسد أيامنا الماضية هامدا ومنسيا ومصلوباً.

تلقاني نسيم الغابة السمراء بالأحضان، وشعت من صميم الليل لعيناه، فغنيت لتلك النجمة السوداء ترعاني، وقلت غدا أرى نيسان وألقي للشتاء بكل أحزاني، وتبقى غابة السكر تفيض علي أفياء به سحر، ولكني وجدت الفجر ينساني، وريح الغابة السوداء تقذفني إلى الشطآن لأبدأ رحلة أخرى.

0: طالما استيقظت مشنوقة بحبل ياسمين اشتريته لي، أتأرجح وأتدلى في الفجر الزجاجي الساخر وأصرخ باسمك بحنجرة مقطوعة.
1: كان من المستحيل أن ينبت قمحي فوق درب عمرك، وكنت أعرف منذ البداية، ولكنني نشرت فوقك كل السحب واحتضنتك كما يحتضن البحر الأفق، فالمستحيل حرفتي.
0: أوغلنا معا في غابة الجنون وتجاوزنا كل الأسلاك الشائكة وضحكنا من كل اللافتات، وها نحن اليوم نأكل جثة ذكرياتنا على مائدة النسيان. مباركة كانت أيام الاحتضار، ومبارك انتحار الذاكرة.

وكانت رحلتي الأولى أحبك، صغتها في الليل مرات ومرات، ولقت لهاتها المبحوح مغموسا بآهات، ومثلت القوية لمست بقلبه ضعفا، ومثلت الضعيف لكل من ملأت لمثلي قلبها عطفا، وكنت العاشق المجنون أسكب دمعتي حرا وأعنف مرة أخرى، خلقت لكل سانحة تمر بلحظتي وصفا، شربت البحر من عينين زرقاوين، وأسقيت العيون السود ماء البحر، وعدت ورحلتي ظمأ ويفضح زيف ما أخفيه نور الفجر.

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: أوتار المساء،
2: إخراج يوسف حسن.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: قالت لي بكرة قالت لي بكرة وادحنا بكرة قالت لي بكرة وادحنا بكرة لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول نسياني لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش

اشتهى حسنك توفيها لو شفتها هوا عرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك توفيها. زمانها جاية كمان شوية زمانها جاية.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: حسن زري بيتنا
1: حسن حسن زري بيتنا.
2: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. يا فارج الغم، اجعل لنا من أمرنا فرحا ومخرجا. يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب، ندعوك يا رب دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، نسألك اللهم أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنسينا مما نخاف ويهمنا. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا. اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك. أسأل الله الذي تشرق الشمس بأمره وتغرب بأمره وتوزع الأرزاق بكرمه أن يبلغنا وإياكم في هذا اليوم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الجنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمرهم وحسن عملهم وبورك لهم في رزقهم وعملهم ومالهم، وأصلح الله ذريتهم وكتبهم الله من السعداء. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عن بلدنا هذا الغلاء والبلاء، ونسألك العافية والرخاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم قارئ حفظ القرآن وتعلق به، كما تلقى الكثير من علومه واستطاع من خلال مثابرته أن يلم بكل أنواع القراءات وأن يأخذ علومها من أشهر علماء هذا الفن في عصره، حتى تكلل هذا الجهد بتعيينه شيخا لقراء مدينة طرابلس بلبنان وعلما من علماء القراءات. إن ضيفنا لهذه الحلقة هو القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة.
2: ولقد كرم

0: أعمى وأضل سبيلا.
1: ولد القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة في طرابلس بلبنان عام 1340 للهجرة الموافقة لسنة 1921 للميلاد، في أحضان أسرة غلب عليها التدين والتقوى والصلاح، حيث كان والده من كبار المقرئين يتمتع بصوت جميل أخاذ، وهي صفة ورثها عنه أولاده من بعده.
2: وقد تلقى القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة علومه الأولية في بلدته طرابلس، حيث حصل على الشهادة الابتدائية عام 1934 للميلاد من دار التربية والتعليم الإسلامية، ثم تابع دراسته في القسم الشرعي في نفس الدار، وحصل على الشهادة الشرعية عام 1938 للميلاد.
1: ثم عكف بعد ذلك على حفظ القرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ محمد البارودي رحمه الله، أحد أعلام قراء مدينة طرابلس، بتوجيه من مفتي طرابلس أنذاك الشيخ محمد نديم الجسر، حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في العام 1941 للميلاد، لكن ذلك لم يرضي طموح القارئ محمد صلاح الدين كبارة، إذ رغب في الاستزادة من علوم القرآن الكريم.
2: فقد قصد القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة مصر رغبة في الالتحاق بالأزهر الشريف لتلقي بعض من علوم القراءات، حيث أتم القراءات السبع عن طريق الشاطبية على يد الشيخ عامر السيد عثمان، ثم ما لبث أن عاد إلى بلده، وكان ذلك في عام 1945 للميلاد.
1: ولما كان عام 1960 للميلاد عاد إلى مصر مرة أخرى ليتم ما بدأه من دراسة علم القراءات، إذ أكمل القراءات العشر عن طريق الشاطبية والدرر من خلال شيخه عامر السيد عثمان رحمه الله، والذي أجازه فيها.
2: أما رحلة ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة العملية، فقد بدأها مدرسا للقرآن الكريم والقراءات في القسم الشرعي بدار التربية والتعليم الإسلامية من عام 1951 للميلاد وحتى العام 1988 للميلاد، كما قام بالتدريس بدار الإفتاء بطرابلس، وكان قارئا في المسجد العمري الكبير في مدينة بيروت.
1: وتقديرا للقارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة، فقد صدر في عام 1974 للميلاد قرار تعيينه شيخا لقراء مدينة طرابلس، إضافة إلى مساهمته في تأسيس معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، وذلك في العام 1982 للميلاد، حيث تولى تدريس مادة القرآن الكريم وتجويده في المعهد نفسه.
2: وقد استمر القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة في أداء مهام عمله الوظيفي والدراسي إلى أن اختير نائبا لرئيس مجلس إدارة الأوقاف الإسلامية في طرابلس في عام 1992 للميلاد، وذلك بترشيح مباشر من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني. وقد أثبت خلال تلك المهمات أنه مثال للإنسان المؤمن المتمثل بأخلاق القرآن والعارف بالواجبات التي يجب أن يؤديها بنية صادقة والتي يرجو بها رضا رب العباد.

رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإذ

0: وفي مجال إمامة المصلين فقد عين القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة في مطلع شبابه قارئا وإماما في مسجد الفتح بحي عابدين بالقاهرة، منافسا بذلك لكبار المقرئين في مصر، كما قام بقراءة القرآن في المسجد الأقصى المبارك في عام 1947 للميلاد طوال شهر رمضان المبارك، هذا إلى جانب إمامته لكثير من المساجد في طرابلس وبيروت وغيرها من المدن اللبنانية.
1: وقد قام القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبار أيضا بتلبية كثير من الدعوات التي توجه إليه سواء من قبل الحكومات أو الجمعيات الأهلية والحكومية لإحياء ليالي رمضان المبارك، فزار الأردن والكويت والمغرب وليبيا وإيران وغيرها، كما ساهم في المسابقات القرآنية التي تجريها الهيئات والمؤسسات الإسلامية في لبنان وغيرها كمحكم قرآني للمتسابقين، مثل المسابقة الدولية لحفظ كتاب الله في مكة المكرمة والتي تجريها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة، ومسابقة القرآن في ليبيا وباكستان وماليزيا وغيرها، كما مثل لبنان في المؤتمر الثاني والثالث لاتحاد قراء العالم الإسلامي للقرآن في باكستان.
0: وقد تعاقدت إذاعة المملكة العربية السعودية البرنامج العام من الرياض في عام 1974 للميلاد مع القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة للعمل كمراقب للقراءات بها، حيث قام بمراجعة لكافة التلاوات والمصاحف التي تحتويها مكتبة الإذاعة آنذاك، إضافة إلى تسجيله لعدد من التلاوات المتفرقة المرتلة والمجودة يتم إذاعتها من إذاعة المملكة بين وقت وآخر.
1: وقد بلغ القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة شأوا بعيدا في مجال التلاوة والقراءات، حتى إنه لا يوجد عالم أو قارئ للقرآن في طرابلس إلا وقد تلقى أصول التلاوة ومخارج الحروف والحفظ على يديه، كما انتفعوا بتوجيهاته وملاحظاته، حتى إن العديد منهم أصبح مقلدا له في الأداء نظرا لما يتمتع به من صوت جميل مكنه من الوصول إلى قلوب المستمعين له من خلال بث تسجيلاته وتلاواته القرآنية.
0: وقد امتدت رحلة القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة سنوات طويلة قارئاً وعاملاً بالقرآن الكريم إلى أن توفاه الله في 23 من رمضان لعام 1420 للهجرة، الموافق لآخر يوم من عام 1999 للميلاد. رحم الله الشيخ القارئ كبارة وأسكنه فسيح جناته.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: لازلنا نتحدث عن الريحانة الزهراء، سليلة الشرف النبوي الذي لا يدانى، صاحبة المكانة التي لا تبارى، بل صاحبة الأصل الطاهر الذي لا يجارى، فاطمة الزهراء، البنت والأم وربة البيت، والمحدثة عن أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، التي علمها خير معلم على وجه الأرض. وقد ورد عن الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كلما اشتقت لرائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. نعم، وكيف لا، وهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لحمه ودمه. وكانت رغم صغر سنها إلا أنها وقفت مع أهلها، وما زادها حصار شعب أبي طالب إلا قوة وعزما على اتباع الحق. كانت سندا لأمها خديجة رضي الله عنهن جميعا في مرضها وأزمتها، وفي ظهر والدها وتد، فلها الحق أن تكون أم أبيها. ولأنها فاطمة أم كباقي الأمهات، تنظف وتطبخ وتربي أولادها، فإن ذلك الأمر كان يشق عليها، لا سيما أن فارق السن بين الحسن والحسين لم يتعد سنة وثلاثة أشهر، وعلي زوج فقير. وحدث ذات يوم أن اشتكت فاطمة عمل البيت، ولما رأى علي أثر الحبل وقد أثر في رقبتها وأثرت الرحى على يديها، فقال لها: لقد حسدنا على أسرة، فاذهبي لأبيك لكي يعيننا بخادم. فذهبت رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام لها صلى الله عليه وسلم وقال لها: كيف ابن عمك يا فاطمة؟ قالت: بخير يا أبتي. فقال: هو خير في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الذي جاء بك يا فاطمة؟ فحبسها رضي الله عنها الحياء، فقالت: جئت لأسلم عليك يا أبي. واستحيت أن تطلب من أبيها، ورجعت إلى زوجها علي، فقال لها: هل أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا، فلقد منعني الحياء. وفي يوم من الأيام أخذها علي وذهبا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فاطمة تتعب وتطحن الرحى وترضع الحسن والحسين، فأعن بخادم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيكما وأمنع بيوت المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما يا فاطمة على أحسن من الخادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فعلتما هذا أذهب الله عليكم عناء اليوم كلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قبل أن تناما أن تكبر الله 34، وتسبح الله 33، وتحمد الله 33. ثم يقول علي: والله ما تركتها ليلة منذ أن أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيل الله عني عناء اليوم كلها. وفي رواية أخرى مما أخرج الشيخان وغيرهما أن عليا رضي الله عنه قال أن فاطمة تعبت من الرحى حتى أثر الرحى في يديها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فقال علي لفاطمة: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه خادما، فقد أجهدك العمل. فأتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت لم تجده، ووجدت عائشة وأخبرتها بما تريده من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت لبيتها. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وبحاجتها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته. يقول علي: قد جاءنا عليه الصلاة والسلام ونحن قد أخذنا مضجعنا وعلينا قطيفة صغيرة إذا لبسناها طولا، يعني تغطينا بها، خرجت منا جنوبنا، تعرت هي من جنب وهو من جنب لأنها ضيقة، وإذا لبسناها يقول عرضا خرجت رؤوسنا وأرجلنا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا لنقوم، فقال صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد قدميه على صدري، يقول علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما خيرا لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34، وتسبح الله 33، وتحمد الله 33. فذلك خير لكم من خادم، فتلك مئة على اللسان وألف في الميزان. فقال علي كرم الله وجهه: فوالله ما تركتها منذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين تأتيه فاطمة يقوم لها ويجلسها مكانه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيتك تدخل لبيت فاطمة مغضبا وتخرج منها منشرح الصدر. فيقول صلى الله عليه وسلم: وكيف لا أنشرح وقد أصبحت على أحب قلب إلي؟ كانت فاطمة حين تتغاضب مع زوجها علي تقول له: والله لا أشكونك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه: فأتنازل فورا حتى وإن كانت هي المتعدية، لأن علي رضي الله عنه كان يقدر حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستحي منه، وكيف له وهو من أحبابه صلى الله عليه وسلم، بل كان أخا له عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. تعيش فاطمة رضي الله عنها في كنف بيتها إلى جانب زوجها وأولادها، وتصر عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وتأتي أشد اللحظات على فاطمة عندما لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للصلاة من شدة ما أثقلت عليه وطأة المرض، وذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وانقطعت بجوار عائشة تمرض أباها. ويدخل عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أجل يا عبد الله، إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فتتألم فاطمة لألم والدها الرسول صلى الله عليه وسلم، تبكي فاطمة وكرب أباها. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أصر إليها بكلمة فضحكت، ثم أصر إليها مرة أخرى فبكت. فقالت عائشة: والله ما رأيتك اليوم قط فرحا أقرب من حزن. فسألتها: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت الدنيا، وبكت فاطمة بكاء مريرا وهي تقول: وأبتاه جنة الفردوس مأواها، وأبتاه أجاب ربا دعاها، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواها، وأبتاه إلى جبريل ننعاها، وأبتاه من ربه ما أدناها. وعندما دخل أنس يعزي ومن شدة حزنها وتأثرها قالت له: أتطيب لكم أنفسكم أن ترموا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أعادت عائشة رضي الله عنها لتسأل فاطمة: ما الحديث الذي جرى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يومها: إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذا العام القرآن مرتين، ولا أراه إلا أنه قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيت لحاقا بي. فبكيت، ثم قال لي: أما يسرك يا فاطمة أن تكون سيدة أهل الجنة؟ فضحكت. لم تبتسم فاطمة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد 6 أشهر طلبت من خادمتها أم رافع، وأم رافع يقال أنها كانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداها إليها قبل وفاته بأيام، ومنهم من يقول أنها كانت خادمة صفية بنت عبد المطلب. أمرت فاطمة أم رافع بأن تحضر لها ماء، تقول: يا أم رافع، ائتني بماء لأغتسل. وأخرجت ثوبا جديدا واغتسلت ولبست ثوبها وقالت: يا أم رافع، اجعلي سريري وسط البيت. ثم ابتسمت وخرجت روحها بهدوء ونطقت بالشهادتين. ومنهم من قال أنها شكت وعكة صحية حتى توفيت. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر في 20 من رمضان من العام 10 للهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها في جنات ونعيمة عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليها.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي. اللهم تقبل منا الدعاء والصلاة، واغفر لنا وارحمنا، وأسكننا جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين.

أنا حبيب حبيب النبي، تقبل صلاتي على النبي، أنا في جاه النبي، تكرم عبيدك والنبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، إيه قاعدة حلوة.

0: ربنا نسألك أن تريح قلوبنا وأفكارنا، وأن تصرف عنا شتات العقل والتفكير. ربنا وخالقنا، إن في قلوبنا أمورا لا يعرفها سواك، فحققها لنا يا أرحم الراحمين. إلهنا كلنا سندا ومعينا، فإنا عبيدك الضعفاء. اللهم أرنا جميل صنعك يا كريم، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلها مشرعة على رحماتك وبركاتك يا رب. اللهم اهد أبناءنا لما تحبه وترضاه، ووفقهم وفهمهم واهدهم وبصرهم، واكسهم ربنا حلل العلم ومكارم الأخلاق يا هادي يا رحيم.
1: تبتلت مشتاقا

الخفض أغف ربي ملفوفا بعين عناية وأنقذ

مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد خطاكم ومتعكم بالصحة والسلامة. أنا البخاري بن صالح، أسعد برفقتكم أيها الأحبة. تنفس الصباح حبا ورضا، فلا شيء أروع من قلوب باتت راضية بعطاء ربها، قانعة بما قسم لها، وأصبحت مبتسمة مطمئنة وعلى مولاها متكلة عاملة. اللهم خاطرا طيبا ونفسا هنية وصدرا راضيا يا أكرم الأكرم.

صباحكم بطعم القهوة السمراء الدافئة اللذيذة. ها قد جاء الصباح السعيد وحان مسح ذاكرة الأمس، وعلينا أن نتكل على المولى وننتظر الأجمل. رضينا ربنا بكل ما يسرته لنا وأنعمت، فاكتبنا بعزتك من الشاكرين الصابرين. أتذكر الأمس في حزن وفي يأس، وأنت لليوم تحيا لست للأمس. والقلب في الحزن لا يلقى سعادته، ولا يشع له حتى سنى الشمس. فاعشق حياتك في طهر وفي دعة، وارفع لها راية التجديد في قدس. دع القديم وخذ من يوم واقعنا فكرا تسير به في موكب الحس. واجعل وجودك نورا لعقل رائد، كي لا تظل في هذا العصر في غلس. خذ الحياة بآتيها وحاضرها، واغرس بها زهرة الآمال للأنس. وافتح عيونك في شوق وفي مرح، ترى الوجود جميلا ناعم الطقس. خذ الحياة ولا تجزع لكدرتها، فما بعيد الدجى إلا سنى الشمس. ولن ينير لك الدرب المهول سوى نول الطموح وروحانية النفس.

الأرواح التي فيها شيء منك تعرف كيف تخاطب روحك بلا كلمات. الاهتمام هو سيد البقاء والاحتواء، هو سيد الحضور، فليس كل من بقي احتوى، وليس كل من حضر اهتم. الصدق والوفاء سيدا البقاء. أتدري ما الأخلاق؟ الأخلاق هي الروح، نعم، هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. يا صاحبي، اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي. وتسألني كيف ذلك؟ أقول لك: بأعمالك، بأخلاقك، بطيب كلامك، بروعة ابتسامتك، لتكون غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. وكم هو جميل ومعبر قول الشاعر: صديقي، تيقن ستذكرك الأماكن ذات يوم، إذا يمضي بذكراك الزمان، ويبقى طيب الآثار عطرا، فخطط كيف يذكرك المكان.

0: حاجة حلوة
1: دي وردة بيضة صاف وحلو وداد فيها ودي وردة صفرة

نصف الراحة عدم مراقبة الناس، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك، ونصف الحكمة الصمت. نعم الصمت. وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والسر فاكتمه ولا تنطق به، فهو الأسير لديك إذ لا ينشب. وكذاك سر المرء ما لم يطوه، نشرته ألسن تزيد وتطنبه.

الهدوء ليس حزنا، والابتسامة ليست سعادة. قد تهدأ وبداخلك يتراقص الفرح، وقد تبتسم وأنت تبتلع أوجاع مدينة. ولكن يا صاحبي، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنعش من صميم المجد روحا بأزهار لها متضوعات. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ظروفك الخاصة هي لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع. لا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين. الابتعاد عن الناس فترة يكشف أشخاصا رائعين، ويكشف أيضا أشخاصا خابت الآمال فيهم. الإنسان الأنيق في تعامله وحديثه يقتحم أعماق كل من يقابله، ويحظى باحترام الجميع بطريقته تلك. كن بسيطا تكن أجمل، تواضع تكن كالبدر، لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع.

قد يبتليك الوقت ليكشف لك قلوبا ادعت محبتك، فلا تحزن، ليس الهوى سلعة تشرى على ملأ ولا تباع ولا يأتي بها الغلب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. حقيقة لو وعاها الجاهلون لما تنافسوا في معانيها ولا احتربوا. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

لا يلزم أن تكون وسيما لتكون جميلة، ولا مداحا لتكون محبوبا، ولا غنيا لتكون سعيدا. يكفي أن ترضي ربك تبارك وتعالى، وهو سيجعلك عند الناس جميلا ومحبوبا وسعيدا.

لا تخبر الناس بكل شيء جميل تملكونه، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فليس الجميع لديهم حسن النوايا، بل معظمهم لديه الحسد والغيرة. إن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل.

أحيانا نضحك والهموم تلف بنا من كل جهة، ليس لأننا عديمي الإحساس، لا، ولكن لأننا نملك أنفسا تؤمن بأن بعد العسر يسرا، صبرا جميلا على ما ناب من حدث. والصبر ينفع أحيانا إذا صبروا، الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر.

كلام الناس مثل الصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي فيحظى بالسيادة والنوال.

0: سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر بالشكر والذكر والآيات والسور. أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار استعداد البنك لدراسة كافة المشاريع المقترحة من تونس ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة صلاح الزويري أمس. وخصص اللقاء الذي تمحور حول تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية بين البنك وتونس لمتابعة سير التعاون الجاري بين الطرفين ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي يساهم البنك في تمويلها على غرار برنامج تهذيب وأدماج الأحياء السكنية. قال وزير السياحة سفيان الطقية خلال افتتاحه أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة النسخة الأولى من صالون سوق الصفر إن تونس تطمح لتجاوز عدد 12 مليون زائر خلال هذه السنة بعد أن تجاوزت في السنة الماضية 11 مليون سائح. وأضاف الوزير أن المشكل ليس في العدد، وأن الوزارة تعمل على السياحة الراقية وتنويع المنتوج السياحي والترويج الوجهة التونسية العالمية عبر المنصات الرقمية. أفاد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي بتسجيل 9 حالات تسمم غذائي في ولاية صفاقس إثر تناول لمرطبات من أحد المحلات بالجهة، وأشار إلى أن التحاليل المخبرية لإحدى الحالات أثبتت وجود جرثومة السلامونيلا المرتبطة غالبا بسوء تداول وحفظ مشتقات الدواجن والبيض. انطلقت بلدية سوسة في تنفيذ حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تنظيم الفضاء العام ومنع الاستغلال العشوائي للأرصفة، وذلك من خلال شروع المصالح البلدية في عملية تشوير وتحديد المساحات المخصصة لأصحاب المحلات التجارية التي يسمح فيها بالاستغلال المؤقت للرصيف. حذرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية من تنامي التعامل نقدا في تونس، واعتبرت أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بالسيولة كان له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدأ يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الجمعه 8 مايو 2026. نهار جديد نبداوه مع بعضنا، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العاده نرافقكم انت حتى للتسعه، ثلاث سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. بعد شويه كما العاده ناخذوا فكره على احوال طقس اليوم، المنتظر درجه الحراره باش ترتفع شويه مقارنه بالايامات اللي فاتوا، تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من بعد وتستناوا بقية فقرات ساعتنا الأولى. هذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كالعادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح حتى للتسعة.

26 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. طقسنا اليوم جمعة 8 مايو 2026، كما قلنا بكري شوية درجة الحرارة باش ترتفع بشكل نسبي وباش تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون بين 26 و32 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للسحب اليوم تكون عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمعتدلة، بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى نسبيا بالجنوب في آخر النهار مع دواوير رملية محلية. وبالنسبة للبحر اليوم يكون مضطر

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، عالموجة 95.7
1: 95.7.
2: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا وهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: أغلى ما يملك الإنسان ذكرياته، إنها ذخيرته التي يخلد إليها في حياته الوجدانية، بها يطمئن باله وفي مجالها يمرح خياله، فهي لنفسه أنس وهي لروحه متاع. من لا ذكريات له في ماضيه كان في حاضره تائه الفكر شريد الوجدان. هذه الذكريات مرآة الماضي، بل زبدة ما فيه من كائنات وأحداث. ومن طبيعة الماضي أن يجلو لك صفحته ناصعة ترى فيها ما هو جميل محبب، ولو كان في حينه غير محبب ولا جميل. هذا الماضي يحرص دائما على أن يريك ما سلف من شأنك طيبا رائعا، وإن كنت قد لقيت من خطوبه ما لقيت، وكابدت من شره جساما من الأهوال. لا عجب في أن يغدو الماضي جميلا، فهو ذاهب لا أوبة له ولا مرد ولا اتصال له بالزمن السائر من بعد. فنحن نتمثل غيبته ونأمن جانبه، ولذلك نستشعر له عاطفة من الإعزاز والتكريم، ونجد له في عمق نفوسنا نوازع الحنين. إننا في حاضرنا نمحو ما جناه الماضي علينا، أو قل إننا نغفر لهذا الماضي سيئاته التي أسلفها إلينا. فللزمن نار تسهر الأحقاد، فتصفو النفوس ولا تلبث أن تجنح إلى صفح وغفران. بيد أن المرأة لا يمنح الماضي هذه الهبة الكريمة من المسالمة إلا إن استيقن أن ذلك الماضي لا سبيل له إلى الرجوع، فلو توقع إيابه لما تعلق به، ولما صبت نفسه إليه، ولما غفر له ما قدمت يداه من آثام. إذا عاد الماضي عادت معه سيئاته، تنفض عنها أكفانها وتعلو بهاماتها وتكشف عن أنيابها المسنونة. وهيهات، هيهات أن يقع ذلك منا موقع الرضا والترحاب. ولكننا نؤمن بأن ذلك الماضي عهد مضى وانقضى، وأمس أدبر وتولى، فلا ضير علينا في أن نذكره بالخير وأن نوليه جانب الإشفاق. ولعلنا نحس ميلا دفينا إلى أن نعزو المحامد إليه، ونلتمس المعاذير له، ونتفنن في تسويغ ما ساءنا من تصاريفه، وتهوين ما نابنا من جرائره. ما دام الماضي قد انقطع عنا، فهو حقيق منا بأن نسبل على ذنوبه أستار المغفرة. وما دام الماضي غير عائد إلينا، فهو خليق منا بأن نطوي له نفوسنا على تعلق وحنين. وإن التذكارات المادية لهي أقوى أركان الماضي وأقوى مدعائمه، فهي تثير الذكريات من مراقدها، وهي تجسمها وتبعث الحياة فيها على نحو شائق مستعذب. ولقد عرف الناس لهذه التذكارات أثرها البالغ، فكل امرئ منا يقبل عليها قلت أو كثرت، ويعتز بها غلت أو رخصت، ويستكثر منها ما وسعه أن يستكثر. وليست تقوم هذه التذكارات بما تقوم به الأشياء في سوق الحياة، فإن تقويمها إنما يكون بما تثير من ذكرى وما توحي به من حال، فقد يكون التذكار صورة على أي نحو، وقد يكون طرفة في أي مظهر، وقد يكون قصاصة من ورق أو بقية من قلم أو ما دون ذلك من عامة الأدوات والأشياء. ورب تذكار هو أهون ما يملك المرء من طرف وتحف، كان هو الفائز بالنصيب الأوفر من الإعزاز، بل لقد يبلغ عند صاحبه مبلغ التقديس. فلو بذلت له أغلى ما في الدنيا من النفائس بدلا منه لما نزل عنه ولما رضي به بديلا. وأنا معترف بأني أحد أولئك الذين يخصون الماضي وذكرياته بالحظ العظيم من التقدير والاهتمام، وأني لا آلو جهدا في الاحتفاظ لنفسي بما يبعث هذا الماضي ويثير ما فيه من ذكريات. في صومعتي التي أخلو فيها إلى مكتبي وأقلامي وأوراقي شكول من الآثار والتذكارات، لكل منها في قلبي مكانته، والكثير منها جمعت شتاته من مختلف الأصقاع التي كنت أجوز بها لمحض الزيارة أو للاستشفاء. تلك الآثار والتذكارات تمثل أطواراً متعددة من حياتي الخاصة، وإني لتقع نظراتي عليها في حجرة مكتبي الضيقة، فيخيل إلي أنها تختزل العهود وتختصر الأزمان وتداني بين الأصقاع، وأنها تريني ذلك كله مضغوطاً مدمجاً يبعث الماضي أمام عيني حياً في أي ساعة أريد. ما أقربها شبهاً بتلك البلورة التي تستطيع أن تلم ما تشعث من شعاع الشمس فتركزه في مكان محدود هو ملتقى النور. تحيط بي هذه الآثار والتذكارات، فكأني أستعيد رحلاتي الغابرة في عالم الماضي قريبه وبعيده، وأجدني أسيح فيه على نحو جديد، لأني أتصوره بعين اليوم الراهن وأنتقل إليه على أجنحة من خيال الحاضر. وإن هذه الرحلات التي أقوم بها وأنا ساكن في صومعتي لهي أطيب رحلاتي وأوفرها دعة وطمأنينة، فقد برئت من التكاليف وسلمت من المشاق. لا حقائب متاع تعبأ، ولا جوازات سفر تهيأ، ولا جمارك أخوض غمراتها على كره، ولا مركبات أتنقل بها غير آمن. لقد ألفت هذه الرحلات الوادعة وطابت بها نفسي، فأنا أوثرها كلما خلوت إلى مكتبي لأطالع أو لأجري القلم. وأشعر دائماً بأنني أجدد بهذه الرحلات حياتي الراتبة، وأذهب بها ما يعتريني من سأم، وأبث بين جوانحي روحاً من الحركة والطواف. بارك الله في تلك الآثار والتذكارات، سجينة ولكنها تثير الانطلاق، مقيمة ولكنها أبداً على سفر.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: 6:44 دقيقة وقيت باش نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم ونبدأ بثمانية ماي سنة 1879 المخترع الأمريكي جورج سيلدين يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تخدم بالبنزين. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1921 إلغاء عقوبة الإعدام في السويد وسنة 1936 فرنسا تصدر قرار تعتبر فيها اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر. 8 مايو 1945 أيضا في الجزائر وقوع مجازر في الجزائر كان راح ضحيتها حوالي 45,000 قتيل وكان هذا بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبوا فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية وهو ما عرف باسم مجازر 8 مايو 1945. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1967 تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي اللي كان وقتها يخوض حرب في الفيتنام. ونختمه بسنة 1984 في نهار كما اليوم الاتحاد السوفيتي يعلن مقاطعته للألعاب الأولمبية الصيفية اللي كانت صارت في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. 6:46 دقيقة مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى خليكم معنا نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: 6:51 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: الإمارات تعلن تصدي دفاعاتها لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. هذا ما حسب ما أعلنت عليه الإمارات تزامنا مع اشتباكات أمريكية إيرانية بمضيق هرمز، وأيضا وسط توتر عسكري مستمر ومساعي دولية متعثرة لتثبيت وقف إطلاق نار هش بين واشنطن و طهران. من العناوين الأخرى: روسيا تعترض 95 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات، والسؤال اليوم في موقع الجزيرة بوانات: من بدأ الهجوم؟ روايتان أمريكية وإيرانية لاشتباك مضيق هرمز. نمشي إلى موقع فرانس 24 في نفس السياق: تبادل الضربات في مضيق هرمز يهدد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وللتذكير، تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الهجمات في المضيق البارح الخميس، ما هز وقف إطلاق النار القائم منذ 7 أفريل. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهدنة لا تزال قائمة، لكنه دعا طهران إلى توقيع اتفاق بسرعة. وفي لبنان أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخص بينهم زوز أطفال في جنوب البلاد. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: على الرغم من خلافاتهما، ترامب ولولا يعربان عن رضاهما بعد اجتماعهم في البيت الأبيض، وتحقيق استقصائي يكشف حصول شركات مرتبطة بأسرة آل نهيان على ملايين اليوروات من الإعانات الأوروبية. وواشنطن تستهدف نائب وزير النفط العراقي وتربط المساعدات لبغداد بكبح نفوذ طهران وإيران. أيضا في موقع البي بي سي: ترامب يقول أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا يزال ساريا بعد تبادل النار البارح في مضيق هرمز. الصراع مع إيران يهدد اقتصادات الخليج على المدى الطويل. وثلاث خلافات جوهرية بين الرئيس الأمريكي والبابا الأمريكي. وسؤال البي بي سي اليوم: هل يمكن أن تندلع مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: ترامب يقول أن ضربات الانتقامية الأخيرة ضد إيران هي صفعة خفيفة. وأيضا ترامب اللي توعد إيران بضربات أقوى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في القريب. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وأربعة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى، ودريج تقريبا يفصلنا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، وإن شاء الله نهاركم مبروك. Okay.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب محمد أمين الورغي أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي لا يجب تأويله بشكل سلبي، واعتبر أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية أو وزارية. وأوضح النائب أن هذا التعليق المؤقت للحضور الحكومي جاء بطلب من الحكومة من أجل تركيز الجهود على إعداد المخطط التنموي الجديد، وهو مشروع يتطلب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية. أكد الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية لشركة إستيل فلاش أن مؤسسته تطمح في أن تجعل تونس وجهة للاستثمار في الصناعات الإلكترونية في العالم، خاصة مع توفر الكفاءات واليد العاملة المختصة. وجاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، حيث مثل الاجتماع فرصة تم خلالها التحقق أو التطرق إلى نشاط الشركة وآفاقها الاستثمارية من خلال اعتزامها إنجاز مشروع توسيع في الفترة القادمة باستخدام أحدث التكنولوجيا في المجال. أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. ذكر السجل الوطني للمؤسسات كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة والذين تختم سنتهم المالية في 31 من ديسمبر. ذكرهم أن يوم 31 من جويلية القادم هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة الحسابية 2025. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

شيرين، نحب اليوم نحكي لكم على أخويا. هو أكبر مني بثلاث سنين، أنا عمري 8 هو عمره 11. ديما مرات نلقاه في الجارد نتاعنا، مرات نلقاه في مدرسته ولا حاجة هكاك، نمشي له كل شيء، نمشي نسالف مع حاجة ولا حاجة ما هو يعطيني، ولا كي نعمل بحث ولا حاجة يعطيني زادة. أما كي أنا نقول له حاجة ما تعطيني حاجة متاعه مغناطيس ولا حاجة هو ما يعطينيش. مرات يقول بابا، يقول له بابا أعطي لأختك. وهو زادة عنده صحابه يلعب معهم. هو أخويا اسمه فادي، عنده بيته أني وياه، بيتنا فيها زوز خزانات، وعنده بير كبير واني بير صغير، وعنا كل واحد فرش. فادي اللون أخضر وفرشي يعني اللون الرأس، وأني عندي قل عليه بير صغير معناتها نحط فيه حاجاتي، وعندي بلاصة نحط فيها لعبي عروسة تبدو. أني نقعد نلعب، بابا جيب لي لعب كانوا ونقعد نلعب بهم، الناس نعمل لهم دار وكل شيء ونقعد نلعب بهم. هو فادي ما يلعبش معاي خاطر يبدأ لهيب حاجته. هو زاد ديما عنده ماتش ويمشي يترنى فيه، ونمشي قول بابا منساش نمشي مع فادي، يقول لي هو لا خطر يبدأ خايف بابا عليا. باي باي.

وزارة الصحة كانت أكدت البارح الخميس أنه الأنظمة الغذائية هذه المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها ما تنجمش تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب. وكانت دعات الوزارة المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. الوزارة كانت هبطت بلاغ البارح بلاغ توعوي للأشخاص المصابين خاصة بأمراض مزمنة كما السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وأيضا النساء الحوامل، كبار السن، الأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة. كانت حثتهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف الأدوية متاعهم أو تغيير الجرعات دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وكانت شدت كما حكينا نهار الاثنين أنه فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الانترنت ماهوش دليل علمي على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. الوزارة كانت أكدت أنه التغذية الصحية يلزمها تكون متوازنة آمنة ومتلائمة أيضا مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة عند المرضى اللي يطلب وضعهم متابعة دقيقة، وعلى أنه الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. وكانت دعات أيضا المواطنين باش ياخذوا المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار ينجم يأثر ليقدر على علاجهم أو سلامتهم. وتم التأكيد على أنه ما نجموش نغير النظام الغذائي والعلاجي دون استشارة طبيب للحفاظ على الصحة. لذا ردوا بالنا على رواحنا وما نتبعوش الحاجات هذه، الأنظمة الغذائية هذه المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من غير استشارة الطبيب امتعنا. مازال دريج يفصلنا على فقرة دقيقة صحة، وتستناو بعدها عناوين نشرة الأخبار، تستناو أيضا الأخبار الرياضية في سبور انفو، وبطبيعة قبل نهاية ساعتنا الثانية نرجع لكم مع كل تفاصيل طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا، ما تبعدوش. طريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة وإلى القراية، نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علاماته وأعراضه وكيفاش يصير التشخيص نتاعو. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر، أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما ألام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها الأوستيودنسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل فيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحية الدكتورة نريمان بن شقاية.
0: دقيقة صحة.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في عناوينها، نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو للكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. سياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركة السياحية في تونس. لتعزيز الملاحة واستقبال السفن العملاقة، تونس تطلق مشروع جهر موانئها ب 125 مليون دينار. ورى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومنظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد أن ما وصفتها بحملات المقاطعة ساهمت في تراجع أسعار الأضاحي. تصعيد محدود بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار الهدنة. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل. جديد وأخبار رياضة.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من الرابعة عشر.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. كره القدم في بدايه مصافحتنا وبطوله الرابطه المحترفه الاولى نهايه الاسبوع، وتتلق اليوم وفي الحقيقه من خلال مقابلات الجوله قبل الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. اليوم انطلاقا من 4 متاع العشيه الملعب التونسي يواجه اتحاد بن قردين، منتصر بالعربي في كحكم مباراه وحكم الفار سفيان الورتاني، مستقبل سيمان، مستقبل جابس محمد علي القرويه حكم مباراه وحكم بار هيثم قيرات، الاولمبي البيج شبت العمران حسين النيلي حكم رئيسي وحكم الفار، حمزة جعية شبيب القراونية الاتحاد مناسيري، أشرف الحركاتي حكم المباراة وحكم الفار، مجدي بلغة. كلها مقابلات هامة من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا المواجهات اللقب باش تتأجل ليومي السبت والأحد، وخاصة يوم الأحد. على كل يوم السبت 9 ماي الأربعة مستقبل مرسى نادي صفاقسي، باسم بالعيد حكم، وفي الفار وليد المنصري، النجم الساحلي حكم باش يكون حكم تاعه في لقاء نادي بنزرتي حسام بساسي، وحكم الفار أمير العيادي، وعبد الحميد بدر الدين باش يكون هو حكم لقاء ترجي رجيس نجم تلوي، وحكم الفار خلي جري. ونكملوا بالقمة مقابلة الدربي نهار لحد 10 ماي انطلاقا من 4 متاع العشيه في ملعب حماد العقل ببيرادس، لقاء الترجي التونسي نادي الافريقي، تحكيم النمساوي كريستيان بيترو تشوكيركا وحكم الفار هارالد ليتشنير، ولو انه فريق النادي الافريقي كان احتج على تعيين الحكم هذا، والجامعه التونسيه كره قدم كانت تسقط مع الجامعه النمساويه من اجل تعيين حكم لمباراة الدربي اللي هي قد تكون حاسمه للقب، او قد يتاجل حوار اللقب للجوله الاخيره. الترجي التونسي من جهته كان أعلن عن نفذ كل التذاكر المخصصة للمباراة هذه. تعرفوا الترجي عنده عدد كبير من المنخرطين اللي يكونوا موجودين معنا من غير تذاكر بالخيارات نتاعهم، وعدد قليل من التذاكر للمباراة. بحكيت لكم على الجولة الأخيرة، الجولة الأخيرة للجامعة التونسية أو الرابطة الوطنية لكرة القدم عينت مباريات نهار 3-12 ماي نادي صفاقسي النجم الساحلي شبت العمران مستقبل مرسى، نهار 4-13 ماي نادي البنزرتي ترجي الجيسي مستقبل جابس ملعب التونسي، نهار الخميس 14 ماي نادي الفريق الأولمبي البيجي اتحاد مناسير مستقبل سليمان، نجم المتلوي باش يواجه الشباب القيرواني، واتحاد بن قردين باش يواجه الترجي الرياضي، باش تكمل يكتمل النصاب بالنسبه للموسم الرياضي 2025-2026. يوم 17 ماي باش يكون مباراه متاخره في طار كاس تونس بين النجم الرياضي بالمتلوي والترجي التونسي، ثم كما تعرفوا بقيه مباريات الكاس الدور ربع النهائي دور نصف النهائي والدور النهائي من هنا حتى الاخر شهر ماي. نحكي على أندية الرابطة المحترفة الأولى، نادي صفاقسي باش يعقد جلسته العامة الخارقة للعادة نهار 23 ماي في مركب نادي صفاقسي بهدف تنقيح القانون الأساسي للجمعية وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للنادي. كرة اليد اليوم بشكون انطلاقة مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس في كرة اليد في قاعة الزواوي، انطلاقة من 6 متاع العشية ترجي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي، القناة الوطنية الثانية باش تنقل المباراة هذيا. بقية مقابلات يوم السبت البعث الرياضي بن خيار النادي الافريقي، ملعب التونسي نادي ساقية الزيت، وجمعية الحماس سبورتينغ مقنين، كل مقابلات الربع متاع العشية باستثناء مباراة اليوم بشكون في 6 متاع العشية. غدوة الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة سيدات ورجال، انطلاقا من الساعة الواحدة الجمعية النسائية بجمال في مواجهة النادي الصفاقسي، ثم في الرابعة والنصف باش تكون مواجهة بين صاحب لقب البطولة الاتحاد مناسيري والنادي الافريقي اللي شارك في تصفيات البال مؤخرا. إذاعة مناسيري باش تكون موجودة ان شاء الله من الساعة الواحدة في المتابعة حتى نهاية المقابلات وحفل التتويج بالألقاب في نهاية الغدوة ان شاء الله في متابعة كما قلت حينية لكل المقابلات. خارج تونس اليوم في السيري آ تورينو ساسولو في 8 غير ربع، ليفنتي أوساسونا في الليغا في 8 متاع الليل، في فرنسا لونس نونت في 8 غير ربع، في البوندس ليغا دورتموند فرانكفورت في 7:30. المقابلات هذه وبقية المقابلات والأخبار تلقوا على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. إن شاء الله نهاركم زين، نسكن إلى اللقاء.

0: الإشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: 47 دقيقة نمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا مدام سعيدة مصالح. صباح النور، مرحبا بك.
3: صحيح خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات المنستير.
2: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
3: حبيت في البداية نعطيكم فكرة على الأمطار يعني اللي سجلناها يوم أمس. كانت تكافئ السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، سجلنا كمية أمطار تراوحت بين 1 إلى 16 ملم كأعلى كمية في وادي مليز من ولاية جندوبة، سجلنا 9 ملم ككمية قصوى في ولاية بيجا بوادي الزرقاء، بسليانة سجلنا 7 ملم بمكسر، 6 ملم عفوا في حيدرة من ولاية القصرين، و9 ملم بالسعيدية من ولاية أريانا. بالنسبة لليوم كنت تكون سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس، والحرارة في ارتفاع نسبي اليوم تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهات الساحل، وبين 26 و 31 درجة بقية الجهات، تكون بين 32 و 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد يوم السبت يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاتف السحب تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية اللي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بالسواحل والمرتفعات والجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. البحر غدا يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال تتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتصل محليا ل 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليومي الأحد والاثنين يكون تقريبا استقرار في العوامل الجوية، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الحرارة في استقرار يوم الأحد وفي ارتفاع نسبي يوم الاثنين بالشمال والوسط واستقرار بالجنوب.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، دريجين تقريبا يوصلونا على نشرة أخبار ثمانية، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. استنى فقرة خبر وتعليق، أيضا معرض الصحف التونسية الكلمة ليك، وأسعار السوق إن شاء الله اليوم كما كنا الجمعة. نمشيو إلى الشابة، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. وتقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين. كرة الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومنظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد أن ما وصفت بحملات المقاطعة ساهمت في تراجع أسعار الأضاحي. سياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركة السياحية في تونس، ودعوات للحجز المبكر. نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو إلى الكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. تتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي تحت شعار السياحة الداخلية وسياحة الجوار تعاون وشراكة واستثمار، الذي تنظمه الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بمشاركة ما لا يقل عن 1000 مهني من تونس والجزائر وليبيا. وزير السياحة سفيان الطقي أكد أن الهدف الأساسي من الصالون هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تساهم في توفير أسعار تفاضلية مهمة وفق قوله.
1: السياحة البديلة، السياحة الاستشفائية، سياحة المغامرات، السياحة الثقافية، السياحة الصحراوية، دقيقة تنوع السياحة اللي عندنا في تونس الحمد لله يخلينا بعدنا على الموسمية السياحة، وبالتالي نطمحوا للنزول الفاخرة والسياحة الراقية هذه. عندنا بطبيعة الحال السياحة بتاعنا العادية الشاطئية مش بتسلموا فيها.
2: حبينا ننشروا ثقافة ما يسمى بالأولي بوكينج، دقيقة أسعار تفاضلية هامة، وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لي تقريب مهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار، على أساس أنه بس نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة الأولي بوكينج، حاجة هامة حقيقة، أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض النزل. بادرة هذه هي عملية نموذجية قلنا بها واللي إن شاء الله باش تتكرر، وخاصة باش ننتقلوا بها للجهات باش نزيدوا نقربوا النزل وكل المكونات السياحية سواء من تنشيط ولا من غيرها. احنا نعرفوا اللي أشقان جزائريين وليبيين والسياحة الداخلية معناها يشكلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، ولا بد من نزيد نرفع من جودة الخدمات المقدمة إن شاء الله. البادرة هذه باش تتكرر.
0: كشف مدير عام الطيران المدني نضال السويلمي عن إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة، والتي ستمكن الحجاج التونسيين من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار. وأكد السويلمي أن مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة السفر للحاج تعمل منذ أكثر من شهر على تحسين ظروف تنقل الحجيج وضمان انسيابية الرحلات لتأمين نحو 43 رحلة حج انطلقت أولها أمس من مطار تونس قرطاج باتجاه المدينة المنورة، وستقل حوالي 11500 حاج وحاجة خلال الموسم الحالي.
3: تقريبا عندنا اكثر من شهر ونحن يعني في تجديد لعدة مرافق في المطارات الكل، ان شاء الله تنطلق منهم تقريبا 43 رحله للحج بعدد تقريبا 11500 حاج ان شاء الله السنه. كل دوله تحاول تلقى الظروف الانسب، مشروع انه الحاج بدون حقيبه يسهل حتى في الاجراءات، حاولوا كما يقولون نوفروا اكثر ما يمكن من راحه للحاج، وهذاك الهدف نتاعنا. الناس الكل المطارات الكل جاهزه، المطارات اللي موجوده في تونس الكل دائما تكون جاهزة. صحيح فما تحذيرات خاصة بالحجيج لأنه نوعية الطائرات تكون من حجم كبير، اليوم يطلبوا بعض الدراسات الخاصة، الوسائل اللوجستية ما تكونش موجودة بصفة دائمة في المطارات لما يكونش فيها حركة جوية، نوليو نوفرهم. يكون فما اجتماعات سابقة باش يتم توفير ما يلزم باش تكون العملية سلسة وسهلة للناس الكل إن شاء الله.
0: انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكة أمس في عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فجر رويسات التابعة لمعتمدية شبيكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل تعهدات والي القيروان خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، حيث التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث المتأتية من المعمل وفق قولهم، وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد أبرزها الارتفاع المشت للأسعار خلال أواخر شهر أفريل المنقضي حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي 3000 دينار. وأضافت التباسي أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول الشهر الجاري شهر ماي وذلك بالتزامن مع ما وصفتها بحملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. في سياق متصل وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعت الجمعية على لسان مسؤولة قسم الاتصال هالة الدريدي، دعت التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفولها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد.
4: نفتح الباب للتبرعات للتوانسة باش يشاركونا انه نوصلوا فرحة العيد لأكثر من 2300 عائلة والأكثر من 10,000 مستفيد من خدمات الجمعية. اليوم هدفنا انه نوصلوا لهم فرحة العيد. اليوم التوانسة الكل ينجموا يتبرعوا، ينجموا يشاركوا في الحملة هذه عن طريق التبرع بالبطاقة البنكية على موقع الجمعية www.sosvo.in، زادة نجموا تبعثونا إرسالية قصيرة على 85510 قيمتها دينارات. الناس اللي يحبوا يتبرعوا بأضاحي مباشرة ينجموا يقدموها لمقرات قرانا الأربعة، قرية جمرت، سليانة، أكودة والمحرس، وإلا زاد مكاتبنا في جندوبة، سيدي بوزيد، العلي، حاسي الفريد ومدنين. هدفنا اليوم أنه نوصلوا الفرحة متاع العيد لعائلاتنا في قرى أطفال SOS ونعيشوهم فرحة العيد كما أي عائلة تونسية.
0: أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الخميس الحكم الذي أصدرته هو الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة عام على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية وفق ما ذكرته النقابة في بيانها. واعتبرت النقابة أن حالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي وصفته بنص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي. ودعت النقابة في بيانها إلى الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية واعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الوحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تون باي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. الأستاذ محمد نخيلي المختص في القانون البنكي أكد ضرورة دعم إطلاق العلامة بحملات تحسيسية لترسيخها كرمز للثقة والبساطة.
5: تحديث علامة وطنية موحدة تحت تسمية تون باي لتوحيد الهوية البصرية للدفع عبر الهاتف الجوال المحمول. اليوم مؤسسة البريد والمؤسسات المصرفية كلهم عندهم محافظ إلكترونية يعطيها الحرفية. ما معنى المحافظة الإلكترونية؟ هي تكون كما التطبيقة، ينجم الحريف يخلص بها عن طريق الهاتف الجوال متاعه الفواتير، خلص زادة التجار اللي يقبلوا التعامل بالمحافظ الإلكترونية. فضاءات تجارية تبدأ حتى أنها تقبل الدفع عن طريق الهاتف الجوال، لكن رمز QR كود اللي يبدأ في التطبيق من الحساب اللي يكون عند الحريف في البنك ينجم يمول ولا يرسل فلوس للمحفظة الإلكترونية، وبالتالي يولي كي يخلص ما يستعملش البطاقة متاعه، يستعمل التطبيق اللي في الهاتف الجوال كهو. هذا يعزز السلامة المعلوماتية، يقلص من إمكانية القرصنة متاع البطاقات البنكية، وما يستعملش بطاقته مباشرة بل يستعمل المحفظة الإلكترونية اللي يتم تمويلها بطاقة البنكية ولا من الحساب متاعه. لرفع التشتت على المواطن التونسي، البنك المركزي اقترح أنهم كلهم يكونوا عندهم نفس الهوية البصرية تون باي باش المواطن يعرف. حث المواطنين على استعمال التقنيات الحديثة يحد من تداول الأوراق المالية ويعطي أكثر أمان وضمان شفافية مالية على المعاملات. الهوية البصرية هذه باش تتبعها حملات باش توعي المواطنين وتحسسهم. حث جميع المؤسسات المصرفية والبريد التونسي أنها تخدم تحت الهوية البصرية الجديدة.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: نقابة الصحفيين تدين الحكم بالسجن زياد الهاني وتدعو للكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. نقابكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: 8:17 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 8 مايو 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، مازلنا مواصلين معكم ومازالت فقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة. بعد شوية كما العادة معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحف اليوم، تستناو أيضا فقرة الكلمة ليك، وطبعا أسعار السوق إن شاء الله من الشابة. بعد شوية يكون معنا سي ناصر المكشر، لكن قبل هذا الكل نمشي إلى فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار دكتور مزري تبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير محمد، صباح الخير السادة المستمعين والفريق العامل معك. صباح
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نرجع إلى اجتماع البارح رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة، لقاء كان تناول عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظوري الإدارة، هكذا في البلاغ. وأيضا تجديد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تطورات جديدة. وخلينا نبدأ بالفقرة هذه، مهم جدا في خاصة الفترة اللي نعيش فيها، نحكي برشا على غلاء الأسعار، نحكي على التضخم وخاصة في المواد الاستهلاكية. ويبقى السؤال اليوم، ما هي الأدوات لخفض الأسعار؟ اللي شنية السياسة الاقتصادية بالضبط، شنية السياسة النقدية، كيفاش باش يتم تحسين ظروف العيش في ظل المشاكل اللي تعيشها ميزانية الدولة وخاصة صعوبة الاقتراض الخارجي، وما هي حسب رأيك التصورات الجديدة اليوم اللي يحكي عليها رئيس الدولة؟
3: والله هو شوف، أنا أعتقد بالنسبة لي أنه غلاء الأسعار والتضخم هو ستان سيستيم، معناها هو شأن منظم، ما هوش اعتباطي. ارتفاع الأسعار حتى بطريقة غير مدروسة في السوق في تونس، خلينا مع عبارة التضخم، هات نمشيه لما أبسط، لأنه التضخم تدخل فيه برشا معطيات. غلاء الأسعار وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية ولا بعض الخضر ولا حتى أسعار اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء اللي قاعد يطلع ويهبط ولا يتبدل كما مواد البناء، معناها كأنها أسعار أصبحت حرة. الارتفاع متاع الأسعار هذا أنا حسب رأيي هو أمر منظم، حتى لو كان هو عشوائي في تنفيذه وفي تأثيره على المواطن، ولكن هو راهو أمر يصير بأمور منظمة. أعتقد أن الناس التي تتحكم في السوق في كل المواد وفي مختلف المواد خاصة المواد المهمة راهي قاعدة ترفع في الأسعار بطريقة منظمة باش تحفظ بنسير مصالحها وتربح قد ما تنجم هي، ولكن في المقابل كيف التعامل معهم؟ التعامل معهم يجب يكون زادة كيف كان طريقة منظمة، يعني الدولة يجب أن تتعامل مع غلاء الأسعار والارتفاع الغريب الأسعار هذا، ما يجبش تتعامل معه كحاجة ظرفية صارت أو كمش عارف أني ظاهرة اجتماعية وغيره، لأنه التعامل مع غلاء الأسعار ما نجم يكون كان بدولة قوية. والدولة القوية لها إدارة نافذة في وسط في مستوى المحليات، يعني في مستوى المدن وفي مستوى تواجدها على من مقربة لبروكسيميتي متاع المواطن، يعني في محيط المواطن. وبالتالي لهنا باش نجم تكون الدولة تنجم تراقب الأسعار هذه، من نجم تكون كان إلا تكون دولة قوية. بمعنى دولة قوية، دولة أولا عندها رقابة صحيحة ولهنا يخليني أشعر نوعا ما من العطف على مراقبي الأسعار اللي تلقاه يدور على سويقات وفي يد وكرني المشهد الكاريكاتيري المستنسين به، وهذا وما عندهمش أبسط آليات العمل والرقابة باش يراقبوا، ولا عندهم الحماية الكافة باش يراقبوا، وتلقاهم منتشرين في المارشيات ولا في الجراند سيرفاس.
0: شعملنا لهنا
3: هذا اش قلت لك، يعني معناها ما عندهمش مراقبي الاسعار، اولا العدد نتاعهم مش كافي، ثانيا ما عندهمش الاليات والحمايه الكافيه باش يقوموا بعملهم. اكثر من هيك الطريقه هذيك راهي طريقه تجاوزها الزمن، معناها جوست كارني في يدك ودور، وبالتالي نطلب منهم في عمل اكثر من اللي متوفر لهم اليات للعمل. دوك الدوله القويه كيفاش نجم تراقب؟ نجم نراقبوا الكترونيا، نجم نراقبوا عبر كل وسائل الحديثه اللي تنجم من مراقبه الاسعار، وعلى راس الرقابه هو المواطن الرقيب. انا قلتها مره وكليت على راسي، لكن مساج خلينا نعاودها. أنا كمواطن كيف ندخل للمرشى وندخل نلقى أسعار أغلى من الأسعار اللي عم نظمتها الدولة، بعادي بالنيميرو فير ولا أبليكاسيون نعلم نعلم على هالسعر هذا، والدولة تتعامل مع ذلك.
0: ناخذ مثال أنت حكيت عليه، اللحوم الحمراء. عامل تالي هو قريب العيد الكبير، عامل تالي كيلو العلوش 40 دينار، اليوم بعد عام بالضبط يحوس في 60 دينار، وهذا موجود. يظل ما يسحقش باش يكون فما مواطن يشوف

موجود باش ما يقعدش عملية حملة كما الناس تقول. اسمعني، باش نتحدث على الاتحاد الاشتراكي لجماعة اللحم، هو مش موجود الهيكل هذا. انا اعتقد ان الاتحاد العام لجماعة اللحوم الحمراء هم اللي يتحكموا في السعر، لانه الفلاح عنده كلفة انتاج، والدولة تحدد سعر اللحم الاحمر للحوم الحمراء بسعر معين، ولكن الاتحاد هذا الاشتراكي نتاع شنو هو اللي قاعد يتحكم في السعر، هو اللي يغلي في سعر اللحم نقول واحد المذبوح باش يرتفع سعر اللحم الحي، باش المواطن ما يقعدش من بعد يطالب بتخفيض الاسعار. قل لي انت الدولة وين لهنا؟ الدولة يجب ان عندما كيف تحدد سعر يجب ان يتطبق، ما فماش راهو تكتلات اقوى من الدولة. ما نجمش نعملوا دويلات داخل الدولة. اللحوم البيضاء كانت تفكر انت سكالوب اكسترا هذوكم، وقت الدولة سعرت شنو صار ولا ما عادش موجود في ما عادش موجود بالتجزئه، ما عادش يتباع. علاش؟ لانه اللوبيات او الناس اللي متنفذه او على الاقل الناس اللي تخدم في المجال هذا وهي اللي قاعده تعطي لي فورنيسور هم اللي يتحكموا في السعر. علاش يتحكموا في السعر؟ يتحكموا في الانتاج، لانه الدوله بسلطتها التعديليه. يا اخي احنا عندنا وزاره التجاره، علاش؟ وعلاش عندنا مثلا نحن عندنا المجمع نتاع، باش نخرج شويه من الموضوع نتاع الزيت، وعن المجمع نتاع الحبوب، وعن هذه كلها شنو هي عباره على سلطه تعديليه. كي يرتفع السعر او ينخفض اكثر من اللازم زاده، تتدخل الدوله باش تعدل السعر. نفس الشيء لكل المواد الاستهلاكيه، سواء كان اللحوم الحمراء والا اللحوم البيضاء والا غيره، ولا سعر البيض، ولا لانه هذه قاعده ترتفع بصفه كبيره. وهذا بالطبيعه راه كي يرتفع السعر واحد منهم باش يرتفع بقيه الاسعار. علاش تحدثت على دوله قويه؟ دوله قويه لانه انت عندك، اولا انت الدوله عندك كل الاليات انك تنجم تعدل السعر. واحد، تنجم زاد كيف تفرض او تجبر، لانه احنا نحميه في السياسه الفلاحيه نتاعنا، ما نجموش نجيبوا ديما نقعدوا نستوردوا في قطعان نتاع خرفان او لحوم بيضاء او غيره، ولكن تنجم كيف ترى انت السعر ارتفع، لانه انت الهدف نتاعك مصلحه المواطن ماهوش مصلحه الفورنيسور والا اللي قاعد عنده المونوبولي نتاع الاستهلاك الماده اللي يبيعوا فيها هذه. وبالتالي كنت تنجم انت مثلا عندك السلطه وانك تستورد كميه من القطعان باش على الاقل تعبي السوق بكميه معينه من شيره تحمي حق الفلاح، ما تجيبلوش سلعه اكثر من اللي موجود. وثاني حاجه تحمي المواطن باش ما يكونش تحت سكينه الغلاء، لانه راهو سكينه الغلاء تعتبر من الوسائل الصعيبه اللي قاعد يتعرض لها المواطن. ورغم انه الدوله تحاول ترفع في الشهريات وتقعد الترفيع غير كافي، ولكن في المقابل زاد فما كيانات صغيره داخل الدوله هي اللي قاعده تسير في القطاعات هذه، والدوله غائبه. كعلاش دائما نتحدث على وزاره التجاره ونتحدث على هياكل وزاره التجاره اللي المفروض عندها الاليات الكافيه وعندها التشريعات والقوانين الداخليه في داخلها هي باش تنجم تعمل عمليه التعديل نتاع الاسعار، سواء كان بتشري قطعان او تدخل هي للسوق وتبيع، كما كانوا عندنا بعض الشركات، شركه تربيه الماشي اللي هي كانت شركه عموميه، كانت هي زاد كيف تعدل السعر. وقت الجزاره مثلا في بلاصه معينه رفع السعر، هي تفرض سعر معين المواطن يمشي لها، هي اللي عنده ثقه في مؤسسات الدوله. دونك نتصور حضور الدوله، الاراده موجوده صراحه معناها، ولكن ممكن الجبهات المتعددة المفتوحة على الإدارة التونسية والألغالة وعلى الدولة التونسية داخليا وخارجيا تخلي ممكن شوية التركيز يقل. ولكن المواطن كيف يتكلم الحق؟ المواطن مش نقوله أنا كمواطن مفروض يكون عندي أبليكاسيون الانترنت، شكون مش كونكتي؟ الناس كل كونكتي توا، الناس كل توا، أي حد يعمل يتعامل لايف ويبدأ يتفرج ويعدي في روحه على التيك توك. تو مفروض فمي ابليكاسيون كي ندخل للمرشي ونمشي نقضي من عند سي محمد بيا، مش تشكي بيه محمد، محمد البيا، ونلقاه مثلا يبيع في كيلو سكالوب ب 2000 والدوله سعرته ب 500 فرنك. اني ما داير سور بلاس اخويا، انا نعلم على البلاس اللوكيزاسيون، السيد هو فاش يبيع تجي الدوله تعاقب السيد اللي قاعد يعمل في التجاوز هذا، لانه المواطن اكثر واحد يخاف على روحه هو المواطن. دونك نتصوروا ان الحلول راهي مش بالبساطه هذه، لانه ممكن المتحدث فارس المتفرج فارس، ولكن زاد كيف النجم وراه تجارب مقارنه كالعاده، التجارب المقارنه فما دول اخرى البرة نشوفوا كيفاش قاعدين يطبقوا. ساعات انا قاعد نقرا بعض في بعض الاخبار تلقاه مثلا مطعم تجاوز فيه والا معناها متجر ما لم يعلن الاسعار تهبط عليه خطيه بمليار بفلوسهم هما، خطيه معناها تقسم له ظهره. اش معناها؟ باش هو يكون عبره لغيره. وقت المواطن يشعر بنوع الثقه، وكي المواطن يشعر بثقه الدوله، ثقته في الدوله، حتى هو بيدو يولي ما عادش يرفع في الاسعار، وعلى الاقل يولي فما خوف، لانه الدوله اذا كان ما تخوفش ما نجموش نعيشوا. دونك لازم تكون الدوله تخوف.
الدولة تخاف بمؤسساتها، سواء كان وزارة الداخلية واللي قاعدين يقوموا بدورهم حسب المهام المتوفرة لهم، ووزارة التجارة نعاود مرة أخرى، وزارة الفلاحة اللي هي من شأنها

0: وانا باش تحمي الفلاح لانه زاد كيف كيف عنده كلفه انتاج، بالتالي ما نجموش نهبطوا عليه كلفه الانتاج هذيك، ولكن زاد في المقابل يجب ان تكون الدوله قويه. الدولة قوية للأسف ويزم نفهم، أنا كمواطن، أنا شخصيا كمواطن، كما تقوليش راهو كي ما تلبش السنتور باش نخل باش نضربك 60 دينار تمشي تلقاها في القباضة، أتوا راني ما عادش نلبس السنتور. وإذا كان ما تقول فهمتش نقصد، أعتقد وأنه كي تمس المواطن في جيبه أو تمس هال هالمنت هال هاللي يبيع هذا بالتفصيل في جيبه، ولا تمس المونوبول هذا اللي عامل احتكار تمسه في فلوسه، وقتها تولي يخاف، لانه بدون خوف ما نجموش ان نمشيو الدوله. دونك الاراده مزيانه، ولكن اعتقد انه يلزم الدوله تخوف.
1: واضح، شكرا لك دكتور مازري تبقى، يعطيك الصحه. موعدنا ان شاء الله يتجدد معك غدوه 8:29 دقيقه بعد لحظات معرض الصحافه التونسيه، ونرجع لكم نكملوا معكم النصف ساعه الاخيره
2: في اذاعه المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل قابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا.

8:30 صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي أهم العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة لدى لقائه رئيسة الحكومة يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش التونسيين في مختلف القطاعات والجهات. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يؤكد الاتحاد الأوروبي يرتكز على شراكة طويلة الأمد مع تونس تستند إلى رؤية مشتركة. والمكلف بالأعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد تأجيل الجلسات الحوارية بالمجلس جاء بطلب من رئاسة الحكومة وتواصل أشغال المجلس بصفة عادية. وفي لجنة الصحة بالبرلمان مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بصناعة المكملات الغذائية. وعبر إصلاحات قانونية والانفتاح على الأسواق العالمية، تونس تراهن على تسريع رقمنة التجارة وتعزيز تنافسية مؤسساتها. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الصباح: الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، محطات ساخنة في الكرم وباجة والقيروان في صراع البقاء، ومنافسة غير مباشرة على المركز الرابع بين الملعب التونسي والاتحاد المنستيري، وطاقم تحكيم نمساوي لإدارة الدربي الحاسم بين الترجي والإفريقي. وفي ربع نهائي كأس كرة اليد، قمة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، والصحيفة تتساءل من سيكون أول متأهل للمربع الذهبي. وفي دورة تونس الدولية للتنس، مشاركة 100 لاعب من 20 دولة ورباعي تونسي في الجدول النهائي. إلى صحيفة الصحافة والتي عنونت في الافتتاحية: تونس وجهة جاذبة للاستثمار. وكتبت: يمثل توجه عديد الشركات الكبرى الرائدة في مختلف القطاعات في الآونة الأخيرة إلى تعزيز استثماراتها في تونس والتعبير عن ذلك رسميا وقيام عدة وفود ممثلة لهذه الشركات بزيارة عمل وأخرى استكشافية إلى بلادنا واختيارها كوجهة مفضلة للاستثمار، يمثل خطوة إلى الأمام تبرز ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار في بلادنا، على غرار الشركة الأمريكية فيستيون المتخصصة في صناعة مكونات وتجهيزات السيارات، والتي عبرت عن رغبتها في تعزيز استثماراتها في بلادنا خلال الفترة المقبلة مع التوجه نحو أحداث مواطن شغل جديدة، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الشركات الأجنبية بقطاع مكونات السيارات التي يعد من أهم القطاعات التصديرية في بلادنا. وفي أهم العناوين الواردة في صحيفة الصحافة: حجيجنا يشرعون في السفر إلى بيت الله، استحقاق روحي ديني واجتماعي وطني. والصحيفة تنقل عن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بأن أولى رحلات الحجيج التونسيين التي انطلقت أمس تضم على متنها 270 حاجا. ووزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري لمؤتمر دول البحر المتوسط من أجل تعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي. وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس يؤكد مشاريع أوروبية قيد التنفيذ في تونس بقيمة 1.35 مليار يورو. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: يتعذر حضورهم طيلة شهر، غياب الوزراء عن البرلمان يثير الجدل. وبتهمة التدليس، 14 عاما سجن للوزير الأسبق رضا جريرة. ومن المبيدات والهرمونات إلى الأغذية المصنعة، الصحيفة تتساءل صحة المواطن خط أحمر. وضحاياهم من العاطلين عن العمل، مكاتب وهمية للتشغيل تلهف والملايين. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: الديربي يقترب، دخل عملاقة للترجي والإفريقي يطالب بالضمانات. وجدل واسع حول الحكم النمساوي الذي سيدير قمة الديربي. إلى صحيفة المغرب وفي أهم العناوين الواردة في صفحتها الأولى: مراسلة الحكومة للمجلسين بغياب شهر، إعادة ضبط الدور والصلاحيات. ومع اقتراب نهاية العهدة القانونية لهيئة الانتخابات، تحذيرات برلمانية من الفراغ القانوني بالهيئة بعد تاريخ 9 مايو. وفي أخبار العالم: هدنة إسلامباد وما بعدها، مضيق هرمز والرهانات المتقاطعة. الصحيفة تتساءل هل تنجح دبلوماسية الحافة بين ترامب وطهران، وتضيف ما مصير المسار الدبلوماسي المتعثر بين واشنطن وطهران في ظل حرب الممرات المائية.
كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح ونواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: نحكيو اليوم على الدورة الثالثة من مهرجان إبداعات ذوي الهمم. الموعد بداية من غدوة ويتواصل حتى نهار الأحد 10 مايو 2026 من تنظيم جمعية الأمل للتنشيط الثقافي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع ضيفتي تيسام الغابري رئيسة جمعية الأمل للتنشيط الثقافي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. شكرا إذاعة المستير، إذاعة اللي تواكب ديما في البرامج الثقافية، خاصة منهم هذا المهرجان اللي عنده خصوصية خاصة.
0: مرحبا بك. خلينا نبدأ ونحط التظاهرة هذه في إطارها، نتعرف شوية ساعة على جمعية الأمل للتنشيط الثقافي ونأخذ فكرة على الأهداف اللي حطيتوها للمهرجان هذا وفكرة أيضا على البرنامج بعد شوية.
2: شكرا سي بيار. جمعية الأمل للتنشيط الثقافي جمعية تعتبر جمعية فتية، وفي نفس الوقت هي قامت بعديد الأنشطة الثقافية أساسا. الجمعية هذه تأسست أساسا على هدف واحد، وهو الإدماج الاجتماعي الثقافي لكل فئات العمرية للمجتمع وفئات الفئات الأخرى منهم ذوي الهمم و اللي يقولوا ذوي الصعوبات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة التوحد، وبحكم مهنتي وبحكم خدمتي في هذا المجال.
0: هذا بالنسبة للجمعية. الدورة الثالثة للمهرجان هذا، مهرجان إبداعات ذوي الهمم. خلينا ناخذ فكرة على البرنامج اللي بش ينطلق نهار السبت 9 مايو 2026 من 3:30 متاع العشية. شنو بش يكون فما على طول النهارين هذا؟
2: إذن البرنامج هذا حبيت نقول أنه هذا دورة ثالثة فعلا، يكون البداية متاعه الساعة 4 مساء. هو برنامج دورة ثالثة كما قلت أنت، كما كنت تقول دورة ثالثة في مارينا المكان، سيكون تحت إشراف السلطات المحلية منهم السيد الوالي اللي وجهنا له الدعوة، والسيد المعتمد مشكور، وكل السلطات والمندوبين الثقافية، مندوبية الثقافة، مندوبية الشؤون الاجتماعية أو الإدارة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة، وأيضا مندوبية الشباب والرياضة. وسيكون خاصة هنا نحب نذكر المراكز والجمعيات المختصة اللي هما كانوا هما اللي يد اليمنى لينا واللي حبوا وشجعونا من كامل أنحاء المستير. يعني هو كان جهوي، هما اللي يستنوا في هالفترة، لأن هذه الفئة الهشة اللي احنا الهدف متاعنا هو إدماجهم اجتماعيا وثقافيا في المجتمع وفي الحياة وفي المسار الاجتماعي الثقافي. وكانوا هما معانا بقدر الحمد لله. هذه الدورات الأخرين بشهادة كانت ناجحة، وإن شاء الله نأمل أنها تنجح الدورة هذه بدعم المؤطرين والرؤساء الجمعيات والمراكز المختصة والسلطات أيضا والمندوبين الجهويين.
0: في المارينا شنو باش نلقاو؟ ناخذوا فكرة على البرنامج. باش نبدأ
2: نبدأ إن شاء الله بالمجورات كالعادة، اللي تفتتح ديما بالجو الثقافي، وباش تكون ثم تحية العلم تحت باش يقوموا بها جمعية الصم بالمستير. وثم هناك عروض مسرحية قصيرة وعروض تنشيطية اللي باش يشاركوا فيها الأهم لهنا هما ذوي الهمم اليافعين والأطفال. هما اللي باش يكونوا هما منهم عند ثم شكون اللي باش يشاركنا في الكورال ان شاء الله غدوه نمدوا اليوم مساء باش نمدوكم في البرنامج المحدد. ثم علي عندهم مسرحيات كما قبل عملونا برشا مسرحيات كانت ممتازه جدا، اذا يقولوا ابداع، ابداع فعلا بأتم معنى الكلمه لهؤلاء الفئه، واللي هما يستاهلوا كل التشجيع وكل التأطير من السلطات ومننا نحن ومن المجتمع عامه.
0: هذا بالنسبة للنهار الأول.
2: ليه من بعد حد نهار الاول مزيل
0: عاد مزيل نهار الاول
2: اي ثم ثم ثم ثم سهره صغيره فنيه ان شاء الله باش تكون مساء في هذا كله في فضاء مارينا
0: في كله في مارينا
2: في مارينا اليوم الثاني باش يكون طبعا الافتتاح بندوه الندوه هذه ستكون تحت عنوان من العلاج الى الابداع او الى الفن
0: 9:30 هذا
2: في ان شاء الله اي باش يكون بحذانا ان شاء الله الدكتوره حنان غديره المختصه في النطق السيده والدكتوره ايضا والمختصه الاجتماعيه فرح الملي ان شاء الله زيد الدكتوره كوثر يونس عودتنا على دائما التدخلاتها الرشيقة عندها ظرف وإن شاء الله تجي بحذينا الدكتور الفنان عفوا الفنان المتميز سي سالم بتبوت اللي دائما حاضر معنا في تدخلاته عن دور الفن في الرقي بالفئة هذه وأيضا إن شاء الله سيكون بحذينا سي محجوب العون الأستاذ الرئيس في كلية مستير
0: هذا بالنسبة للبارتي الأولى من الصباح 9:30 ومن بعد باش تواصلوا مع عروض مسرحية ونشاطات أخرى
2: نشاطات أخرى عروض مسرحية هذه باش تكون بصراحة هناك تدخلات لجمعية الأمل لهنا عندهم عرض مسرحي هذا زمان وهكا زمان ثم زاد كورال وثم أطفال معناه عنا شوية تدخلات غنائية فردية وثم شوية غناء سلامية هكا للأطفال كل مرة هكا يبدعونا فباسم هو باسم مدرسة الحي السادس وباسم الجمعية نخدمه مع بعضنا إن شاء الله وثم أخيرا يكون ثم تكريمات وثم جوائز لكن الفئة هذيك كما عودناهم نخرجوهم بالفرحة وبكلهم الحماس وبكل إبداع جديد وبكل نفس وروح جديدة
0: نعود نذكر بالموعد بداية من غدوة السبت 9 مايو 2026 في فضاء المارينا البداية من 3:30 لـ4 كيكة ويتواصل إلى نهار الأحد نهار الأحد البداية بشكون مع 9:30 حتى الماضي 1:30 متاع القائلة نحكي لهنا على مهرجان إبداعات ذوي الهمم في دورته الثالثة نخلي لك الكلمة الأخيرة ليك
2: الكلمة الأخيرة أنا نأمل وأنه هذه الدورة ستكون على أحسن ما يرام نظرا لدعم للغير المسبق 100% إن شاء الله من السلطة والجمعيات والمراكز الحمد لله أنه كل أعضاء الجمعية أذكر من بينهم السيد الكاتب العام خالد سعيد الدكتور وأيضا كل أفراد الجمعية والأعضاء مش بننساش مش نذكر
0: نسلموا عليهم الكل
2: شكرا هذا حس أخلاق سيفيار وإن شاء الله هي الهدف متاعنا المهم يخرجوا أن ثم الإدماج هذا اللي احنا نأملوا له سواء كان في التعليم في التعلم والتعليم وسواء كان في الأنشطة الثقافية والاجتماعية خاصة وفي المجال العلمي والأدبي لما لا
0: واضح شكرا لك تيسام الغابري رئيسة جمعية الأمل للتنشيط الثقافي كانت هذه
2: أنا نزيد نعاود شكري وامتناني لإذاعة مستير ولحرصها الدؤوب ومواكبتها لنا لهذه الفعل لهذه الأنشطة ذات الخصوصية شكرا لك يا سي بيار
0: يعطيكم الصحة وبالتوفيق لكم ومرحبا في كل الأنشطة متاع جمعيتكم كانت هذه فقرة الكلمة ليك كما العادة قبل الختام نمشي إلى الأسعار أسعار السوق كما كل نهار جمعة نمشيو إلى الشابة وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وين موجود سي ناصر المكشر صباح النور مرحبا بك
3: محمد صباح خير أستاذ المستمعين الكلوكية مرحبا بك في هذا اليوم الصيفي هو حقيقة الربيع بدأ في الذهاب والصيف يعني بدأ يأخذ مكانه شيء فشيء
0: الربيع ما يطولش مونا احنا مشيو ديريكت للصيف أي سيدي مرحبا بك سي ناصر ناخذ فكرة على الأسعار كيفاش صبحت اليوم
3: لبس الأسعار بالنسبة للخضار مستقرة وأحسن شوية من المستقر يعني فما انخفاض بالنسبة للطماطم مستقرة توكي دينارين وخمسين يعني إن شاء الله كل أسبوع وكل أيامات يعني فما تغيير في سومه ونحو الانخفاض. الفلفل الأخضر دينارين 540 دينارات، البطاطا دينارين، البصل 16 مئة 18 مئة، الفول الأخضر 15 مئة، الجبانة أيضا انخفضت هذه الأيام 4 دينارات، الشناري دينارين، الكرنب 15 مئة، القرع دينارين، الخس سوليتي دينارين، السلك معنوس 500 600 مليم، البروكلي دينارين 500، والباذنجان دينارين. بالنسبة للغلال التفاح 7 دينارات 9 دينارات، الفريز 5 دينارات 5 دينارات 500، أما البطيخ 6 دينارات، الخوخ 6 دينارات 6 دينارات 800، التوت 5 دينارات 6 دينارات، والمشماش 6 دينارات 7 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء مستقرة حقيقة في مكانها 54 56 دينار، البابرة بقري 44 دينار، كتلية 43 دينار، جنب 32 دينار، الدجاج الحي بين 5 دينارات و800 6 دينارات، وخال الدجاج 12 دينار و500، دان 12 دينار 12 دينار و500، 19 دينار، سكالوب 19 دينار، الدوارة بين 40 و50 دينار. بالنسبة للأسماك تم على الأقل تم شوية من الاختيار، البوري 13 دينار، وهنا البوري راهو المربي ماهوش البوري العادي. بالنسبة للغراب 21، الميلة المسلة 21 22، الشوفريت 17 دينار، ثم سبارس أيضا بدينارين 500 7 دينارات، سومو تراجع لأنه الميسر متاعه خرج هذا، السردين 6 دينارات، والسردوك 21 دينار. نعم
0: واضح، شكرا لك سي ناصر، تحياتنا ليك ولكل المستمعين في الشابة، ونسلموا على كل مستمعينا. هكا نكون نحن وصلنا لنهاية موعدنا وصبحيتنا في بشائر الصباح لليوم الجمعة 8 مايو 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. شكرا محمد سيدية كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد كانت معنا في الإخراج الرقمي، هو دساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم. موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت بداية من 6 متاع الصباح. ما بقى لي كمش أقولكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. دانة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الخميس الحكم الذي أصدرته دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة عام على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية وفق ما ذكرته النقابة في بيانها. واعتبرت النقابة أن إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي وصفته بنص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة حسب ما جاء في البيان. قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد أبرزها الارتفاع المشط للأسعار خلال أواخر شهر أفريل الماضي حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي 3000 دينار مضيفة أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول شهر ماي بالتزامن مع حملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. حذرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت من تنامي التعامل نقدا في تونس معتبرة أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بسيولة كان له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل. تدور انطلاقا من الساعة 4 عصرا الدفعة الأولى من مباريات الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي تقام على 3 دفعات الجمعة والسبت والأحد. مباراة اليوم تهم تفادي النزول وفيها تستضيف الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري. اللقاء يبث على الوطنية الثانية. المستقبل سيمان يستضيف مستقبل جابس. اللقاء يبث على الوطنية الأولى. الأولمبي الباجي يلتقي الشبيبة العمران. اللقاء أيضا يبث على الذبذبة الثانية للوطنية الثانية. اللقاء الأخير يجمع الملعب التونسي باتحاد بن قردان. في كرة اليد تدور مساء اليوم قمة مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس في قاعة زواوي بالعاصمة وتجمع انطلاقا من الساعة 6 مساء الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي. بقية المباريات تدور غدا. أوكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة تردد

أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، ودائما نركز على علاقاتنا، سلوكاتنا، معاملاتنا فيما بيننا، وهذا بطبيعة اللي اخترناه، المنهج اللي اخترناه في برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. دائما نحيي السادة المستمعين، مشكورين جدا اللي تابعوا فينا بعدات كبيرة والحمد لله، واللي باركوا ما قاعدين قدموا فيه، وإن شاء الله أهم شيء خنقول تحصل الفايدة من خلال الحديث اللي نتناولوه مع سيدنا الشيخ منور المداني. تحية لكم جميعا، شكرا لكم على التفاعل. بطبيعة قبل ما ننطلق، دائما قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ، سواء كان من القرآن أو من السنة النبوية الشريفة أو من أثر الصحابة الكرام، ومن بعد بطبيعة نستخلص منها موضوع الحصة. سيدنا الشيخ منور مداني، مرحبا بك.
1: سيدي مرحبا بك، وأهلا وسهلا، مرحبا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات كل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من له العز والشرف. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، حفظكم الله من الأمراض والآفات، وحفظ الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري من الأمراض والآفات.
0: ربي يفضلك سيدنا الشيخ، وربي يحفظنا جميعا ويحفظ السادة المستمعين من الأمراض والأوبئة والآفات، وربي يفرج على مرضانا، وربي يخفف عليهم الآلام، وربي يرحم موتانا كذلك.
1: آمين، الله يرحمهم ويسمعهم، ربي يقبلنا ويقبلهم في جنة النعيم.
0: آمين بجاه رب العالمين
1: إن شاء الله.
0: آي سيدنا الشيخ،
1: آي سيدي، عنا قصة أتوقع أقول لك منين زاد.
0: بعد قولي
1: بعدها.
0: الله يعطينا القصة، تفضل.
1: كان من شأن فرعون قبل، كان فرعون قبل، ثم رأى رؤية في المنام متاعه.
0: فرعون
1: هذا فرعون متاع سيدنا موسى.
0: اي
1: به رأى رؤية. شنية الرؤية؟ حشاكم ثم نار أقبلت من بني من بيت المقدس ودخلت على بيوت مصر، أحرقت القبط الكل وخلات بني إسرائيل. هذه الرؤية اللي راها في المنام، واضحة هي ولا لا؟
0: معنا المسيحيين الأقباط الكل حرقتهم،
1: حرقتهم
0: وخلت بني إسرائيل.
1: بني إسرائيل أيوة. أش عمل هو؟
0: هذه منامة، هذه
1: منامة، باقي في المنامة هذه. هو أش عمل؟ ما قبل اللي هيك يعتقدوا فك السحارة وكل الكهانة وكل أيه. حتى فرعون بكله أيه. ادعى ربوبية ويعتقد في السحارة وفي الكهانة هذكم أيه. برح عليهم الكل وقال لهم راني ريت رؤية كذا وكذا، فسروها لي. إش قالوا له؟ بدأوا يفسروا له، عاد كل واحد يتقرب له وفسر له في المتاعه.
0: سمى ملك بتبيع
1: ملك فرعون بكله، مش سهل. قالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء منه بنو إسرائيل بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر. أكاو
0: يجي منا يخرج من بني إسرائيل تولد
1: باش يهلك مصر. أكاو أش عمل هو؟ أمر، عطى الأمر متاعه لأنه معناها فرعون ويحكم وملك وكذا، استعمل النفوذ متاعه. شم عمل له؟ قال بني إسرائيل ألا جاءوا الكل كاية، كل ولد ما يتولد يذبحوه، أذبح لأولادك هو
0: خايف،
1: وإذا كانت ولدت بنية يخليوها. وش عمل؟ أمر القوابل الكل، قوابل النساء لا تقبل النساء، قالوا لهم يلزم، قال لهم يلزمكم تعملوا الكلام هذايا. وبدأ المرأة اللي تولد طفل يذبحوها كاو. حتى كثر الموت فك الوقت ذكايا. جاءوا المشيخة من بني إسرائيل ودخلوا، قالوا له، قالوا دي العباد وفات الرجال، شكون ثبت؟ كان البنات ونسي الولاد، قال الولد اللي تولد يموت،
0: كيفاش باش يتكاثر كيفاش؟
1: قالوا مشيو شوفوا فرعون وتحدثوا معاه. مشاو له وكلموه، قالوا له راه وقع الموت ياسر، انت كيفاش باش تعمل توا؟ خمم، استعمل النفوذ وباقي هذا. قال تعرفش كيفاش؟ خلي توا كي المساله كثرت للموت نعملوا يذبحوا عام بعام،
0: كي الهدنة عام يذبح وعام يذبحش،
1: عام يذبحوا وعام ما يذبحوش. هذا اللي قر، وكان الأمر كذلك. في العام اللي تبقى ما فيش ذبيحة تولد سيدنا هارون، والعام اللي فيه ذبيحة تولد سيدنا موسى.
0: وصارت القصة.
1: والقصة بتاع سيدنا موسى طويلة وعريضة، كل حال الحديث اللي هو مش يطول بيدا الحديث.
0: هربوهم وهربتوا جهة
1: واحدة. هذا الحديث طويل. هذا كلام آخر. الحاشتة بالنهاية توا. الشخص اللي استعمل نفوذ وقتل كانت النهاية بتاعه الغرق في البحر.
0: نهاية مؤلمة.
1: غرق في البحر.
0: غلط في روحه.
1: شو غلط في روحه؟ شو استعمل نفوذه في الرعية معناه يعملهم في المعاملة. في
0: خلى ما عمل.
1: يا ودي ما خلي ما أعمل.
0: لا وصل لي الدعي للربوبية قل أنا ربكم الأعلى.
1: مع الربوبية حتى رب يقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والواقع ما الوقت ما يكفيناش باش نتحدثوا على بقية الكل. ربي في الأخر شو يقول؟ إن فرعون علا في الأرض وعلا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين.
0: مفسدين.
1: صدق الله العظيم. القصة دي أن القواها في تفسير يتسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي جزء 5 صفحة 119.
0: أعطيك صحة سيدنا الشيخ، هاك بالدقة وبكل شيء يعني منظم.
1: منظم باش نعرفوا القصص منين نجيبوها.
0: يعني شو كيفاش الإنسان يولي يعطيه ربي ملك ويعطيه جاه ويعطيه سلطة ويعطيه مال، يغلط في روحه ويستغلك النفوذ متاعه ويستغل السلطة متاعه ويستغل متاعه باش يفسق وباش يفسد وباش يطغى وميخلي ما يعمل في العباد. هذا اللي صار مع فرعون والعياذ بالله، وكانت نهايته مؤلمة وعبرة.
1: معناه مات في البحر مش
0: مات غرق، وخلاه ربي نجاه بالجسد متاعه
1: باش يكون عبرة.
0: باش يكون عبرة.
1: باش يكون عبرة.
0: انت كررت مصطلح استغلال النفوذ، عودت قلش مرة سيدنا الشيخ.
1: أنا قلت هيك.
0: قلت من غير ما تشعر استغلال النفوذ.
1: لا ما غير ما نشعر.
0: غير ما تشعر. وفعلا.
1: نحكي على فرعون.
0: إيه فرعون استغل النفوذ متاعه، استغل السلطة.
1: استغل النفوذ متاعه.
0: وفعلا هذا هو موضوع حصتنا اليوم، استغلال النفوذ. يعني استغل النفوذ، كل واحد في مجاله في مكانه، كل واحد عنده سلطة صغيرة ولا عنده جاه ولا عنده مسؤولية يغلط في روحه.
1: صحيح.
0: يولي يحلل ويحرم ويعمل كما هبهو.
1: يعطيك الصحة. ويحكم ويولي ويعزل ويعمل كل شيء.
0: وموجودة في بلادنا.
1: موجود.
0: موجود. وما يعبر عنه يعني بشكل آخر الفساد، يولي الفساد الكل يعمله.
1: ربي قالها على فرعون، إش قال؟ إنه كان من المفسدين.
0: من المفسدين. إحنا باش نحكيه الموضوع ذي والعياذ بالله، والحقيقة الظاهرة ذي موجودة ويليتها الناس تتعظم ما صار للي سبقوهم فرعون وغير فرعون حتى بالأمس القريب، يعني صاروا ياسر تغاو وفزدوا وبخلاو ما عملوا في الناس وفي العباد وظلموا. نهايتهم مش كانت
1: نهاية كل فاسدة.
0: نهاية كل فاسدة.
1: وما ثماش واحد ياسر شكري في الدنيا الكل كائن تاريخ يقولك تغاو وتجبر وتعدى سلامات.
0: تعدى سلامات
1: بكل.
0: لا بد يجي نهار لكل ظالم من يوم.
1: وسلامك.
0: بايس ان الشيخ الموضوع طويل هو وعنا ما نحكيه فيه لانه يخص المجالات الكل تقريبا، كل شيء كل مسؤوليه كل حاجه فيها نجم استغلال النفوذ. والحقيقه توجدت الناس كل تحب تخمم في المال وكل واحد يخمم في روحه ويجبد ليه، وللاسف الظاهره ذي تفشات. احنا في البدايه خلينا نعرفوا ما معنى يعني استغلال النفوذ، والناس كل تعرف تقريبا. يعرف استغلال النفوذ بانه الاستفاده من السلطه أو القدر متاعه الإنسان، أن القدر متاعه القيمة متاعه يعني باش يأثر بصورة غير قانونية أو غير مشروع.
1: أيوة.
0: يعني يأثر على بالسلطة متاعه ويغلب يعني الناس سواء كان
1: على الغير.
0: على الغير.
1: على الغير. أيوة.
0: هناك من يعرف استغلال النفوذ بأنه السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات لا تقع في دائرة أعمال وظيفية وظيفة صاحب النفوذ أو أن استخدام النفوذ أي كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة الحصول على منفعة مادية أو معنوية لمصلحة الفاعل أو الغير، يعني
1: صحيت.
0: يستغل سلطته يستغل مركزه باش يعمل مصالح كل ليه والعائلته والناس المقربين ليه.
1: أكهو
0: هذاك فباش كون يسأل يقول لك شنو الفرق بين استغلال النفوذ والرشوة. هي لما حالة يشبه البعضهم، لكن الرشوة هي تو نحكي عليها مرة أخرى سيدنا الشيخ.
1: هذا إخوات يتسمى
0: ولاد عم
1: ولا ولاد عم.
0: الرشوة هي دفع المال أو تقديم خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. وهنا يظهر الفرق بما أنه استغلال النفوذ كما ذكرنا لا يدفع صاحبه مالا ولا يقدم خدمة، مستغل سلطته،
1: مستغل السلطة بتاعه،
0: بل ممكن يدفعوا له.
1: يدفعوا له
0: هو
1: جبل استغلال السلطه، يدفعوا له
0: ويرشيوه باش يقدم لهم خدمه.
1: مال شنو
0: لكن يعني استغلال نفوذ السيد هذا صاحب السلطة يستغل المنصب بتاعه للوصول لأغراضه، وربما استفاد هو من المال أو من الرشوة كما كنا نحكي، ولقضاء شؤون الناس يأخو عند الناس ويتغل السلطة ويقضي الأشوار. برا فلان راو اسمع أعطيه أعطيه راو يقضي الشور
1: أعطيه راو يقضي الشور. هذا هي استغلال سلطة زادة.
0: صحيح
1: هنا ثم سؤال، ولو أنت مزلنا ما بديناش توخي المسؤولين الكل يستغلوا سلطتهم ولا لا؟
0: لا لا لا بطبيعه الشيء
1: هنا لا صحيت يعني.
0: أنت مستن... أنت الآن مستنس نسألك هكاك وأنت تجاوبني تقولي مزال فما الخير.
1: مزال الخير ما
0: يعني أنا كنت متشائم أكثر منك.
1: لا أصبر أنت ساعات متشائم وأنا يقول لك لا متشائم ديما تفائل. ياسر شكري حتى الناس ربي أعطاهم السلطة أعطاهم السلطة مش سلطة قوية لكن ما استغلوش النفوذ متاعهم. علاش؟ على خاطر الناس خافت ربي
0: يعطيك
1: صح.
0: وموجود موجود وإن شاء الله يكون الثواب نتاعهم والجزاء نتاعهم كبير ان شاء الله.
1: اجرب كبير ياسر تو بعتلي تحدي
0: لانه شاف الاغراء وشاف الشيء اللي سايل اللعاب وسايل الريقه كما
1: قال واحد
0: وشد روحه اجر كبير.
1: عندهم ثوابات اخرى تو نتحدثوا عليه.
0: جريمه الرشوه هذه تقترن بجريمه استغلال النفوذ والعكس صحيح. يعني انسان يستغل نفوذ يولي يقبل الرشوه وزاد يرشيوه مربطين. علاش قلنا ولاد عم؟ احنا
1: ولاد عم.
0: أي سيدنا الشيخ، هذا سؤال تقليدي متاعي. استغلال النفوذ تذكر في القرآن يعني
1: بمعنى تذكر في القرآن. خلينا نبدأ وراكشين من توا
0: إلى محالة تذكر معاني أخرى يعني كما الفساد ولا أكل المال والظلم وما إلى ذلك.
1: أي نعم
0: مش بالضرورة
1: في الآية بتاع فرعون قال هم من المفسدين.
0: أما مش بالضرورة يقولون حتى بعض المستمعين يحب استغلال النفوذ
1: بالكلمه
0: دي. لا مش معقول.
1: لا مش بالكلمه.
0: اللغه تتطور وتتغير اما المفهوم هو واحد. نبداو بالايات القرانيه باش نسرعوا شويه الموضوع طويل. سيدنا الشيخ يقول عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: ظهر الفساد في البر والبحر في الكل معناها في الدنيا الكل مش في البر برك، حتى الفساد في وسط البحر موجودة تو نتحدثوا عليه هذا. باش بما كسبت أيدي الناس خاطر الناس عملت الفساد عملته العباد وتو نتحدثوا كيفاش عملت الفساد العباد هذوما. باه بعتالي الواه
0: ليذيقهم
1: ربي قال
0: بعض الذي عملوا
1: الجزاء متاعهم مش في عملهم الجزاء ولا لا ليذيقهم
0: بعض الذي
1: عملوا بعض. لو كان قال ليذيقهم الأعمال الكل كيشعل
0: ميخلي فيها حد
1: مش
0: أنا ربي يعني يعطينا في آيات مش قاعد يعذب فينا يسايس فينا منا رد بالكم.
1: قال بعض شوية بعتلش قال لعلهم يرجعون خاطر وقت اللي نعطيه شوية عذاب مش ياسر يتفكر ربي ويرجع والغلاط راجع.
0: هو كان ربي ياخذنا بالذنوب بتاعنا ياخذنا تتحرق الدنيا كل ما
1: يخلي عليه شيء. وآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
0: يمحي
1: الدنيا كل
0: بالله. أعوذ بالله من غضب الله.
1: أي.
0: يقول عز وجل كذلك نحكيه على استغلال النفوذ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم.
1: بالإثم هو استغلال النفوذ. بالإثم واستغلال النفوذ على خطراش خطر لو كان حقك ما ربي ما يقولش بالإثم.
0: بالإثم اللي يبجل هذا على هذا ويستغل نفوذه وياكل هو المال وكل يستغل نفوذ تنجي واحنا لمحالة
1: بر.
0: يقول صلى الله عليه وسلم أو الحديث القدسي يعني فيما رواه عن المولى سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث قدسي معروف.
1: حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وربي حشاه بش يظلم لا.
0: ربي وما أدراك ربي وما أدراك
1: وما أدراك يعني.
0: ورغم ذلك
1: ظلم على نفسي
0: يظلمش.
1: وش عملت؟ جعلته بينكم محرما بيناتكم محرم
0: فلا
1: ردوا بالكم تظلموا بعضكم
0: تظالموا مش تظلمني ونظلمك
1: تظلمني ونظلمك صحيتي
0: وش يعطيك معناها لا انت تظلمني ولا نظلمك
1: علاني ونظلمك كيف
0: هيك الفعل جاء تظالم مش يعني تظلموا
1: تظالموا
0: صحيت. يقول عز وجل كذلك في الآية الكريمة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
1: وإذا تولى شخص إذا تولى يهز كتافه ما هو تولى اي حاجه
0: بال...
1: اي حاجه وعنده سلطه معناها
0: اي اي
1: باش يبدا ورا تولى بالسلطه نتاعه وش قال واذا تولى
0: اش
1: عمل سعاه في الارض
0: مش للاصلاح
1: اش قال ليفسد
0: يفسد فيها
1: ما قالش ليصلحها
0: شفت كيف
1: قال ليفسد تولى هو سعاه في الارض ويجري لو باش يفسد في الارض
0: ويهلك
1: الحرب باش يصلح هاونا هنا يجي الفرق توا ثم الذي تولى في الارض ليصلح والاخر قال ليفسد
0: ويهلك الحرث والنسل
1: اذا كان فسد هو وش خلى
0: ما خلى شيء
1: يا ودي يثرد الدنيا ثروه الدنيا خلاها من جميع النواحي
0: يتسلط على العباد ويتجبر وياكل ياكل
1: ما ياكل كل الدنيا يا ودي ياكل الدنيا ويتسحر بالاخره كيف
0: والله لا يحب الفساد
1: وربي يقول والله لا يحب الفساد وذاك يتسبب الفساد
0: به يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة
1: الله
0: والعياذ بالله
1: ما هكو لله وقت اللي يموت ميت شخص هو ربي أعطاه رعية أعطاه مسؤولية نقوله رعية ما قبل يقوله مسؤول. رعية,
0: رعية مسؤولية مسؤول.
1: هو شو مات غاشش غاش
0: الناس
1: معناه ما صدقش مع الرعيه نتاعو مع الم... مع المس...
0: مس... الناس مجموعه المسؤول عليهم
1: مجموعه المسؤول عليهم
0: نقولوا كيما توا عمده معتمد والي يعني رئيس وزير معناه كل واحد في السلطه
1: كل واحد في السلطه نتاعو لا حتى في الاداره
0: حتى في الادارات
1: حتى في الادارات حتى في كل شيء
0: كل شيء حتى في شيف شانتي
1: يا ودي شاف شانتي في كل شيء
0: في كل شيء اي مسؤوله
1: شاف شانتي نعم
0: ايش بيه اي
1: معناها كونتر متر في معمل
0: في معمل استغل
1: ولا شاف المعمل زاد
0: اي مسؤول يعني
1: اي مسؤول
0: وغشهم
1: وغشهم
0: وتولى عليهم
1: واستولى عليهم ونزل عليهم وحقرهم
0: ما عطاهمش حقهم
1: وهانهم وما عطاهمش حقهم يوم القيامه يموت
0: حرم الله عليه الجنه والعياذ بالله
1: حرم الله عليه الجنه
0: وين ماشيين احنا
1: ايوه تمشيش تقول اني متشائم توا ثم ناس من نوع هذا لكن باس مهيره
0: باش نزيد نرجع لك
1: نرجع.
0: لا باي لا لا سامحني ساعه وتدخلي فما ناس ويصلي ويصوم زاد تلقاه ساعات
1: اي يصلي ويصوم
0: ساعات تلقاه معني يقوم بالعباده تاعو ويعمل في العمل هذه
1: هذا يصلي هذا
0: لهذا ايش حبينا نقول
1: هذا بيسال وين صلاه باطله راه
0: صلاه باطله
1: شو تذي العباد ولا باس
0: هذا هو ساعات يقول لك انا هذيك خدمه وهذيك
1: يعني خدمه ثم خدمه نتاعك انت تظلم العباد في الخدمه تاكل لهم عرقهم تاكل لهم السوايع نتاعهم يخدموا سوايع زايده ما تعطيهم سوايع
0: ولا تميز واحد على واحد
1: ولا تميز واحد على واحد هذا يدخل يتسلي ما تجبليش الصلاه هذه الحكايه هذه ما
0: تجبليش بينك بين مولاك لا هو مش باش ما يغلطش هو سيدنا الشيخ باش ما يغلطش ما يقولش كهوى يعني خالص مع ربي فما ناس يقول لك انا اموري عباداتي مريقله
1: فماش اسمع ربي شو يقول عبادي قبلياني
0: عبادي قبلي ما تظلمش الناس
1: ما تظلمش الناس هكاوى شبيك ولا بس انت شعلتني من الاول
0: من الاول ظاهرة الفساد هذه واستغلال النفوذ تشمل كل الجرائم سيدنا الشيخ مثل الرشوة كما قلنا واستغلال النفوذ هذه المتاجرة بالنفوذ يعني وإساءة استعمال السلطة والإثراء الغير مشروع ياخذ المال مال العام
1: مال العام اي
0: استغلال السلطة مش معناتها التلاعب بالمال العام واختلاسه يلعب زاد كيما هو فلوسه يحسب فلوسه هو
1: فلوس ياخذ فلوس الدولة
0: دولة
1: ويسرق فلوس الدولة
0: ويعمل كيما يجي يتصرف تصرفات
1: على خاطر البراني يا سي شكري ماهوش ما عندوش نفوذ ما نجمش يسرق فلوس الدولة ولا يستغلها اما وقت اللي يدخل المسؤولية ينجم وقتها يمد ايده ويستغل
0: يسهل عليه الامور
1: وياكل فلوس الدولة فلوس الدولة مقدسة ما ياكل
0: حكاية غسل الاموال وهم اللي يزيف وهم اللي يعمل كل شيء حسين ودومة والعياذ بالله جرائم كبيرة
1: كل شيء جرائم موجودة
0: يا سيدنا الشيخ
1: نعم
0: خلنا نوصلوا لصور من استغلال النفوذ باش يفهمونا لتوا السادة المسامعين باش نقربوا الموضوع أكثر يعني يقول القائل اللي يسمعوا فينا أعطيونا حاجات من الواقع باش نفهموا بعضنا أكثر
1: واقعنا مليان تبارك الله
0: باش كل واحد يعمل في حاجة كي يرد باله يقول خطف من الناس يقول لك لا والله لا عادي يعني مانيش قاعد نحرم لا والله قاعد أموري منظمة ذاك قانون ونفرض في القانون على لا اسمع الساعة اسمعنا وشوف روحك
1: شوف روحك ايوه شوف احنا نعطيه للبرد وانت شوف روحك مريض بيه ولا لا
0: تعرفك قبل تشوف روحك وزر روحك
1: اي وزر روحك اي وقتها
0: كان قبل لك معاش الله يرحمه موجود ولا توفى
1: رحمه
0: توفى من بنان هناك يعني كان عنده الميزان
1: الله يرحمه رجل كان طيب
0: نتفكر
1: كان باهي وشوف قداش عنده عقل ينطر في الفرنك
0: بعرفش
1: يوكل روحه ووكل عياله
0: بدوره
1: بكل ميزان هذا كاي يقول لك وزر
0: روحك.

0: المواطنين صحيح. بل يدخل مباشرة لرئيس الإدارة مثلا والمسؤول الأول دون تعطيل، وإذا اقتضى الأمر أن يكون حاضر بنفسه يعني، لأنه في أغلب الأحيان يقضي كما قلنا مصالحه بوسيط الهاتف، وذي كانت مسؤولين عادة سيدنا الشيخ نوضحوها الأمر هذا يبعث شكون ويقعد في دارته مثلا هو مسؤول، وإذا كان اقتضى الأمر باش يمشي بده، إذا كان حاجة يعني أكيدة وكل شيء ما يوقفش مع العباد تلقاه مش انتش الصف
1: هذاك استغلال
0: استغلال النفوس، معناته انت الناس قبلك بنص ساعة وبساعة يشد الصف وانت نقص طول تدخل طول طول تقضي شهر،
1: هذاك استغلال النفوس. علاش انت لو كانك انت ما عندكش النفوذ هذاك تدخل تتعداش العباد ما تعداش تشد الصف كي العباد، وحتى اذا كان عندك نفوذ شد الصف كي العباد
0: كي العباد
1: كي العباد
0: مش معناته انت يقضوا لك شورك قبلك. وقداش مره تصير الحكايه ذي نشوفهم والله يشوفوا بعض الادارات والمؤسسات العموميه السيد يدخل ومش مش نفس الاداره، تلقى في اداره اخرى يخدم وسي فلان دخل يبدأ يبزلوا فيه ودخلوه لداخل ذلك الزم في بوسطة في قباضة في حاجة والناس تبدأ ساعة عندها شد الصف
1: ويجيبوا له قهوة
0: ويجيبوا له قهوة
1: ويقعدوا يتحدثوا معاه وعباد ربي في الصف تستنى
0: ما له هذية
1: استغلال
0: رد بالكم هذه موجودة هذه لولا نبدأ بشوية بشوية
1: بشوية بشوية
0: بش كل واحد كيفاش يقولوا سيدنا الشيخ يلبس ويقيس
1: يلبس هكاو
0: هكاو لا يعرف روحه قاعد يعمل وما يعملش راهو هذية السيد اللي تتعدى تخطى الصفوف وتفوت الناس وكل شيء وانت ما جيتش في وقتك مثلا راك هنا استغلال النفوذ ورد بالك
1: استغل النفوذ متاعك هذا تسمى الفساد
0: وربي ما يحبوش
1: وربي ما يحبوش نعم
0: باه. تلقى شكون يستثنى ويعفى من الأداءات والغرامات الموقعة على سواه فهو دائما فوق القانون المحاسبة. فما ناس الناس تلقى تدفع في أداءات معينة في دارات تدفع في غرامات وتلقى ديما
1: استغلال النفوذ خطر هذا اكتافه شوية
0: ميتفعش.
1: وعنده شكون اللي يعاونه ويساعده ما ي... اسمع يلزمه يدفع خطراش هذاك مش مال مال حتى واحد مال الدولة
0: مال الدولة
1: هذاك هذاك الأداءات هذيك سي شكري الأداءات هذيك هذيك تسمى مال الدولة مال الدولة مقدس يلزم الناس كل تدفع والناس كل تساهم. وإذا كان أنت تستعمل نفوذ متاعك باش ما تدفعش هكا الأداءات فأنت عملت حرام وكليت رزق الناس.
0: وش معناتها أنت ما تدفعش وغيرك يدفع؟
1: لا يلزمك
0: الناس كل تدفع الزولية يدفعوا يعني الأداءات متاعهم وهو لا
1: أنا ما يدفعش هذا فوق القانون خطر استغلال النفوذ
0: خطر هو سفلان
1: خطر سفلان ذا ما سفلان سفلان لول هو يلزم ويدفع فلوس الدولة
0: هو لول
1: أي.
0: ثم إذا اقترف ما يستحق العقوبة السيد هذا اللي عنده نفوذ فذنبه مغفور وجرمه متجاوز عنه
1: أي.
0: هو وكل مقربين منه. إذا كان يعني مثلا عمل مخالفة في الطريق
1: أي.
0: في السيارة
1: أي.
0: مرورية مخالفة ولا أي مخالفة كانت يعني
1: أي.
0: يعني فلان راني سي فلان هيا سامحنا سيدي تفضل قاعد على روحك
1: تفضل برا تعدى
0: وحتى المقربين منه يعني اولاده وعائلته وكل شيء كيف كيف يغلطوا
1: ولا ولد فلان
0: اني ولد فلان
1: اني برت فلان
0: وغيره شد فيه صحيح
1: وشد فيه صحيح هذا كان استغلال النفوذ
0: استغلال النفوذ رد بالك
1: استغلال النفوذ ردوا بالك
0: ما انت تخالف ويسيبوك وغيرك
1: والسيد حتى ولا شد وسي شكري حتى يقول له اني ولد فلان ولا اني فلان يقول له يخضع للقانون واضعه نفسه.
0: هون علاش الغرب نستشهدوا بهم رغم الله ساعات في بعض الحين احنا امه لا اله الا الله واحنا مسلمين والغرب سيدنا الشيخ في الحكايه ذي ما فماش لعب بشاشه مش مش متهزه
1: لا لواني
0: حتى عون المرور كي شدك عونه يعني مخالف مخالف يعني قوانين المرور راهو شدوا يكلموا يقولوا اني سي فلان عندي سي فلان مرحبا بيك والله ما نعم معك تصوير يقولوا زاد العون يعمل تصويره لانه سي فلان مثلا وزير ولا مسؤول كبير
1: مرحبا بيك
0: مرحبا بيك اما راك سجل لك الخطيئة يقولوا كيفاش اني سي فلان ولا تسجل لي خطيئة وهذه صارت هذه يقولوا هذيك فلوسية فلوس الدوله مش فلوس
1: فلوس الدوله
0: شفت
1: ليش محلها فلوس الدولة
0: هذيك انت
1: يقولوا للدولة
0: يقولوا عادي جدا هذه مش معناها انا نكرك راه كنا ولا عندي بيك بونت ولا عندي حد معك العون يقولوا بكل زدا بشاشة ولطف
1: يبدا يضحك معاه زدا ويضحك معاه
0: ويقول له هذيك اش تخلصها الاختيه
1: وسلامك هاو
0: انت وغيرك وغيرك هذيك فلوس تلم للدولة
1: باش خطراش هو السيد هذاك بيدو ياخذ الفلوس هذيك
0: صحيح
1: خطر شكون الدولة فاش تخلص باش تخلص الاعوان نتاعها
0: من الاداءات ومن غيره يعني هذا هو في الغرب والله هيك ساعات يبلغوا على ارواحهم راهو
1: اي
0: تو في الغرب يعني مخالفه والله احكي لي خلينا ندخل حديث بحديث واحد صديق تونسي متزوج

0: بلاد اوروبيه المانيه خلينا نقولوا ونسيبته معاه حماته كما تقول كما تقولوا راكبه معهم في السياره هو وزوجته وتونسي هو عمل مخالفه مروريه قالت له اش تعمل حماته
1: نسيبته
0: قال لهم فماش سيارات متعديه نتعدها وما دام فماش لا قالت له ما دام فما علامه قف يلزمك توقف
1: توقف
0: قال له كيفاش وما كيفاش ناقشوا قالت له لا ما يجيش تعدى قالت لهم كما كانش مرجعي ما نركبش معاك السياره شو قداش محترمين رواحهم كي بعد ما نهارين ثلاثه جاتوا الاختيل الدار شكون بلغ قالت له انا بلغت عليك
1: هذه بلغت يعطاه الصحه والله يعطاه الصحه
0: شو قداش هما يحترموا القانون كل حاجه بلاصتها
1: قانون يلزم نحافظوا على القانون إذا كان حافظوا على القانون حافظ على بلاد داره
0: به السيد هذا يعني صاحب السلطة وصاحب النفوذ تلقاه يستبيح أعراض الناس ويتحرش بالنساء خاصة بالنسبة للمؤجرين والمؤجرات اللي يخدموا معه وأصحاب اللي يخدموا معه يعني
1: يستعمل نفوذه يستعمل نفوذه للفساد
0: في عباد رب والله موجود هذه في بعض المؤسسات اللي تلقاي محتاجة للمال امرأة ولا صبية ولا فتاة وتخدم على روحها سبحان الله تخدم على عيالها تلقاها يعني رئيس المؤسسة ولا الشركة اللي تخدم فيها يقلقها ويتحرش بها لا لشيء لأنه يا هكا يا تخدم يتروح عرفها
1: ما يقول أنا عرفك راهو
0: ما كانش بالروح
1: أما نرقيك وكذا ولا بالروح
0: ولا بالروح
1: هذا كلام ما يتقال هذو من الناس يخافوا ربي بالمجد يخافوا ربي خطر أعراض الناس يا سي شكري
0: شباهي
1: وأعراض الناس ويتفكر في بناته وفي مرض
0: ما يرضاهاش خطر أنت عارفة في الخدمة ولا أنت مسؤول عليها وهي تعرفها محتاجة للعمل وتعمل فيها كيكة هذا من الدين هذا
1: لا مش من الدين بكله ولا من مش من الإنسانية
0: الجملة
1: مش من الإنسانية
0: لا من الدين ولا من الإنسانية
1: مش من الإنسانية هذا بالله. إنسان ما عندوش إنسانية
0: وهذا مريض
1: يولي كزايلة
0: فعلا وموجودين للأسف الناس هذوما موجودين يستغلوا
1: لا يلزمهم
0: يراجع روحه ويداوي روحه سامحونا بعض رجال الأمن فما بعض رجال الأمن الحقيقة نزهاء وياسر منهم نزهاء ما فما البعض يستغل مهنته للتشفي من الناس وخاصة اللي عنده مع بعض خلافات
1: صحيح موجودة. هذا إلا زاد يرد باله مش على خاطر هو إنسان زاد عنده سلطة ويحكم ويقولوا الحاكم هو
0: الأمني أمني بصفة
1: زاد يستغل نفوذه وسلطه خاطر معادي فلان ولا كاره فلان ولا كاره
0: يخلص يعني الوهم تاعه خلص خلافاته غاديك مش به
1: لا
0: قانون فما قانون بينات
1: ثم قانون تبع القانون والقانون مقدس
0: وانت محلف رجل أمن لازم تخدم بضميرك وبقانون تخاف ربي
1: خاف ربي ديبا
0: مش معناه خاطر انت في موقف انك قلت لي أمني
1: الموقف يتحر ويسي شوفي قداش الناس هزت كتافها تلقاه بعد قبل دقيقتين هز كتافه بعد دقيقتين طاح
0: والعياذ بالله
1: طاح
0: فما بعض الرؤساء في العمل ومسؤولين يستغلوا المنصب بتاعهم باش يهينوا ويلحقوا الضرر ببعض الموظفين والأعوان اللي يختلفوا معهم في الرأي ولا في الأفكار
1: صحيح
0: هذه موجودة ياسر
1: صحيح وتلقاه يخدم معاه حتى يجي وقته وحقه في الترسيم يحسوا ما يرسموش
0: خطر ما
1: يخدمش ماهوش تابعوا نقول واحد ما يجيبلوش الحديث وما يجيبوش القوايد وما يجيبلوش سامحني في هالكلمة هذه وفهمت ولا عنده حقه في العدد في العدد تلقاه يعكس ويقلق وما يزيدوش طرف عدد هو يخدم لبس عليه
0: خدمته اما خاطر ما تفهمش معاك في الافكار
1: ولا على خاطر استغل النفوذ نتاعو وراه شوف ثم لفوق من وراه الا تعملوا مع الغير يعملوه معاك
0: عيب هذه موجودة الحقيقة في المؤسسات متاعنا كل انه يبدا المسؤول يستغل نفوذه ويعني ويتشمت في موظف يخدم منظم ووقاته مريقلة وكل شيء منظم لكن لا لي شيء لأنه ما يتفهمش معه في أي حاجة ما يتفهمش معه
1: والله ثم الناس اللي مشاو خطر تبارك الله إنسان توفى العمر بزايد ثم الناس عملت الأعمال هذه راهو ياسي شكري ماتوا فالسين ماتوا شر الميتات راهو وقت اللي يموت يطلب في الموت باش يموت لاباه ربي جابها له بالعذاب
0: يا لطيف
1: على خاطرش خاطر هان الناس واستعمل النفوذ نتاعو على العباد كانت النهايه نتاعو فاسده
0: اخيب حاجه هذه بالحق يلحق الضرر بالناس ويستغلهم ويعني ويعمل فيهم انا ما تعملش لا لي شيء لاني عارفك
1: لاني عارف
0: واني ما نتفاهمش معاك والله كان صار بحاجه ولا قصر في العمل قلنا نجم تعاقب وتنجم تاخذ يعني الاجراءات
1: تعاقبوا في اللي تخلق في القانون القانون راهو
0: يعني شنو ما يتفهمش معاك ولا يقول لي صباح خير انا ولا ما انا انسان حاسب غلط في روحه ولا يقول لك ما نعرفش نشد عليه بونت ولا حاز ولا غير منه كلام هذا
1: يقول لك تو نرحيه
0: باهي ياسر
1: هذا يقوله وفي الاخر يترحيه هو
0: يترحى هو فما شكون ينتقم لنفسه ولغيره من موقع المسؤوليه، تلقاه مثلا معلم ساعات ولا مدرس ولا استاذ ولا حاجه ينتقم من تلميذ باعتباره انه مثلا ابوه ما يتفهمش معاه.
1: وعليه
0: هذه والله صارت.
1: يتعارك الريح والبحر يجي تكسير في المراكب.
0: بالضبط
1: يجي تو طفل شو ذنبه صغير شو ذنبه
0: وانا ما يتفهمش مع ابوه يقوم ما يعني
1: يجي بعدها يهيل هو ولا ما يعطيش اعداده ولا ما يقرش ولا ما يتلفتلوش ولا يحطه في الطاوله من تالي ما يكلموش على خاطرش خاطر مش متفاهمه ابوه. هذا كلام يتقال ماشي انسانيه
0: الغادي ماشي
1: هذاك امانه طفل قدامك قدام ربي راك تتسل خافوا ربي
0: خافوا ربي
1: بالله خافوا ربي في العباد
0: ما عادش خايفه الناس
1: ما عادش خايفه
0: والله لا عاد خايفه صدقني
1: ما عادش خايف
0: مسلمين راهو هذوما راهو يعيشوا معانا مسلمين ويعيشوا معانا
1: مسلمين اي
0: وينتقم شو ما انت التلميذ ولا وليد صغير تنتقم منه ولا ما لا وتضيعوا لا لي شيء عندك خلاف مع عائلته ولا مع ابوه ولا مع جيته ولا مع
1: حسابها
0: كل حاجه وحسابها
1: كل حاجه وحسابها
0: اي سيدنا الشيخ نعملوا استراحه صغيره مازلنا باش نتحدثوا على استغلال النفوذ مازال ياسر حديث راهو
1: مازال
0: نتحدثوا على بعض صفات صاحب استغلال النفوذ ثم عواقب استغلال النفوذ على الفرد وعلى المجتمع
1: الضربه في العاقبه
0: ضربة في العاقبة
1: ضربة في العاقبة
0: به نعمل استراحة صغيرة ونواصل حديثنا وموضوعنا استغلال النفوذ

0: نعود من جديد لمصارة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا لأننا نحكيه على استغلال النفوذ والسلطة نتاعه الإنسان باش يعني يتشفف الخلق وباش يغلط في روحه باش يستفيد من السلطة نتاعه. في البداية قلنا ما معنى استغلال النفوذ، عرفنا به بالطبيعة وأكيد قاعدين تبعوا فينا وفهمين الموضوع الكل، ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة لما حالة ما جاء استغلال النفوذ كيما هو، أما جاء بعبارات أخرى أكل الناس أموال الناس بالباطل، فساد وما إلى ذلك. ثم قاعدين بينوا في صور من استغلال النفوذ وبين البعض منها. على كل حال ظهر لي قاعدين يفهموا مين السادة المستمعين فاش قاعدين نحكيه، نحكيه لغة بسيطة سيدنا الشيخ،
1: ما أكثرش
0: من الوضوح هذايا. تو قلنا باش نبينوا بعض صفات صاحب استغلال النفوذ، تلقاه في الواقع راهو حقود، تلقاه راهو صاحب عنده صفات خايبه، راهو حقود ويحقد سبحان الله،
1: قلبه شين
0: خائن.
1: نعم
0: كل صفه علق لي عليها بربي سيدنا الشيخ، حقود قلت لي
1: قلبه شين اكحل فاسد
0: مش نظيف، ثم خائن
1: خائن لأمانة. خاطر هذيك أمانة، أي واحد مسؤول ألا تحمل الكل أمانة في رقبته،
0: به جشع
1: معناها جيعان
0: طماع،
1: يحبها طماع، هات
0: انتهازي
1: لوش على المصرع ياخذها هو
0: فرصة، يقولك جاتني السلطة تو ما نعرفش عليها، من
1: انتهازيين هذوما،
0: أناني
1: يقول أنا ربكم كما قال فرعون، وربي قالها في القرآن قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ربي خبطوا في البحر،
0: شفت كيف
1: خبطوا في البحر.
0: ثم حسود والعياذ بالله،
1: حسود يتمنى زوال نعمة الغير،
0: ليه يحب ليه
1: يحب ليه ماذا بيه،
0: متكبر
1: يتكبر على الناس ويتأنن على الناس، أنا
0: جاهل انه كان جاي بالحق، جاهل بمعنى الجهل،
1: معنى مش
0: امي، مش ما يقراش وما يكتبش، لا
1: هو حتى في فكره، نقول لك ولا فكره جهل. فكره فيه العثه، حاشا السامعين فكره فيه جرب،
0: بالضبط
1: جرب يعدي راه
0: اعمى البصيره،
1: البصيره اعمى،
0: بصيرة قلبه
1: مش اعمى، والعياذ
0: من العمه، هذه
1: العمه ربي قالها في القران، العمه
0: مش نضر او مش نضر مثلا باش نبداو
1: فيه، العمى عمى البصر، اما العمه عمى القلب،
0: عمى القلب، قلبه والعياذ بالله
1: اعمى، اش بيك
0: في الاخير، هو ضعيف راهو في الاخير، علاش ضعيف
1: على خاطر يعمل في الاعمال كل خطر، هو ضعيف خاطر ما فيش انسانيه،
0: صحيح
1: قليل الانسانيه،
0: كان جاي قوي يشد روحه على المغريات وكل شيء،
1: ما عملش الاعمال هذه الكل كاية، وفي الاخر هالشيء هذا الكل يلتخوا في الاخر في عقب الردة.
0: هاش نجيوها عواقب استغلال النفوذ والسلطة على الفرد والمجتمع، يعطيك صحة سيدنا الشيخ، ليش يوصل الشيء هذا في الاخر؟ لانه ظاهرة استغلال النفوذ عندها عواقب وخيمة على الفرد، على الواحد وللمجتمع الكل.
1: كيف؟
0: اولا نبداو على الفرد سيدنا الشيخ.
1: باهي هات.
0: اللي هو يعني. السلطة ما تدومش، تعرف النفوذ لابد له من نهاية. ولا وعندنا في المجتمع عبر يعني في الأمس القريب كما يقولوا،
1: لو دامت لغيرك لما آلت إليك،
0: فما عبر كبيرة راهو
1: يودي يكون آم بين باسمع بين يكون في مسؤولية كبيرة
0: ويتركز
1: بينات الخمس دقائق،
0: يعني يبتلى بالصاحب نفوذ والسلطة بفقدانها،
1: والعياذ بالله،
0: والعياذ بالله قد يبتلى بالمرض والفقر والذل والهوان وفساد الأهل وعقوق الوالدين، واللي الناس يشفقوا عليه من فرط ما أصابوا متغير الأحوال، تعرف
1: يودي العياذ بالله، ويكون في جهة يطيح من الوحدة، أول ما يتضرب يتجلط،
0: يا لطيف،
1: أما يتضرب بالسكر
0: مو سانس خاطر بك الواحد غلط في روحه،
1: أبها والحكم والتصرفات يلقى روحه مبلوط في البلاط
0: وما حذرش روحه، لكن نهار ذاك
1: ما يحذرش، علاش؟ خاطر وقتها طاغي وجبار،
0: شفت كده
1: جبار هذا، كان يقول لك كان باش نقعد طول الحياه،
0: ناس يروحوا لو شي نهار باش تحالوا السلطه
1: يهبط بك الكرسي،
0: عادي جدا توقع انت الامر هذا، شي جينها
1: وخلي
0: علاقاتك باهيه مع الناس، على الاقل يقولوا الله يرحم والديه ويقعد في نفس
1: أقل شيء،
0: والناس تقعد تحبك، اما والعياذ بالله يولي والناس تشمت فيه،
1: تشمتوا والعياذ بالله، وقع في التاريخ نتاعنا احنا تو قاعدين نشاهدوا فيه
0: ولو يتمنوا له البعض يقول لك والله يسخف، والله يولى حاله فلان كان في كان يعبر وكان يصول ويجول،
1: كان يصول ويجول يا حسره،
0: وكيفاش تغير حال نتاعو، لانه دوام الحال من المحال سيدنا الشيخ،
1: دوام الحال من المحال، وربي سبحانه وتعالى وقت اللي يراه انسان تكبر على عباد وراه ما يسيبوش يهبطوا،
0: مو احنا نقولوا لو دامت لاحد لما قالت الى غيره يعني يعني وكان دامت لك لكنتي ما توصل لغير ولا العكس وبالعكس
1: لو كان دامت لغيرك
0: ما توصل لكش يعني وهذيك هي الدور
1: هذيك الحياه هذه عجله الدور.
0: ويقول قائد سيدنا الشيخ حتى دعوات المظلومين تلحق فيه خاطر
1: ما فيش كلام ما لا تظلمني وندعي ربي راهي تطلع الى الله كيف النار قبس نار تطلع لطيف. من فم المظلوم وخاصه كي يبدا يبكي يا سي شكري ثم ناس كي تتظلم وش تعمل ودموع تشري راهو يهز دموعه من خدوده ويقول له يا ربي هو دموعه يعندك يا ربي دموعه يعندك
0: فما ياس ناس فكت لهم ارزاقهم وتفكت لهم ديارهم وتفكت لهم خاطر استغلال انا مسؤول لازم نحيها لك ولازم باي طريقه ولا نهد لك دارك ولا ارضك نخوها لك ولا نفكها لك
1: استغلال نفوذه واما بفلوسه واما بجاهه واما بمعارفه واما كذا ويطلع يبكي الدموع تطلع الربي هذيك ويتلتخ باقي نرجعوا
0: تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي
1: لم تنمي وعين الله لم تنمي
0: انت ماشي بالك تضرب في النوم وهو قاعد يدعي
1: لا لا شيء ما عرفش على الدنيا ايش فيها
0: هذا في الدنيا سيدنا شيخ
1: الاخر حساب اخر
0: مالك كيفاش عذاب الاخره
1: عذاب الدنيا ذاك راه بسيط قدام عذاب يوم القيامه
0: شفت كيفاش
1: يلزمنا نفكروا في هذايا ونتبعوا تو المجتمع متاعنا شنو واقع فيه والراوش ثم ونتوعظوا
0: شفت كيفاش
1: الفايده في العبره ناخذ العبره مش نعيشوا شيء خيله بس علينا شوف الناس اللي قدامك شو وقع لها
0: سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل عليه
0: يعني وهو خير البشر
1: أي.
0: دعا دعوه
1: أي.
0: في يعني مأثورة يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه
1: فاشقق عليه
0: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به هود عليهم يعني العمل الشر
1: دعوة صعبة ياسر
0: عاود فسرونا بربي سيدنا الشيخ
1: أنا عاودة قال يا ربي ولا أمر من أمتي
0: أي مسؤولية يعني في أمتي
1: أي مسؤول من أمتي هو قالها من أمتي أي وارفق بهم عمل معهم كان الباهي يا ربي ارفق به شوف كلمة يا ربي ارفق به الدعوة طلعت من فم الشريف دعا الرسول الربي
0: أيوة.
1: ربي يقبلها ولا ما يقبلهاش
0: أكيد.
1: يقبلها في لحظة
0: أكيد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم
1: دعاء الرسول حبيب الله. مقبول وجميع الأنبياء والمرسلين دعاهم أيوة. مقبول وخاصة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام صليوا على سيدنا
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
1: وإذا كان وش قال سيدنا النبي
0: وإذا شق عليه
1: على وعذبهم
0: عذبهم
1: اتشق عليهم عذبهم شيحلهم رياقهم هانهم ما عطاهمش حقهم معناه جميع
0: من الشقاء يعني عمل فيهم
1: عمل فيهم يا ربي منك ليه
0: منك ليه فاشقق عليه
1: فاشقق عليه ودعوة الرسول مستجابة يجي الاستجابة في كل لحظة ذيك
0: وهي دعوة صارت قبل
1: اي
0: وقعت متواصلة يوم الناس هذا
1: اي
0: يعني اللي يعمل رد بالك راه الرسول دعا ليك
1: دعا ليك رد بالك تفكر
0: واذا كان عملت الباهر رسولك دعا لك
1: اذا كان عملت الخير ادعي لي اللي كنت سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال فارفق به اتلقى روحك انت من وين تشب مرفوق البيبان كل محلوله قدامك
0: والله العظيم والله يا
1: وهذه ثم الناس ياسر باهين من نبع عضايا الحقيقه كرموا العباد
0: صحيح.
1: حتى وقت اللي خرجوا من المسؤوليه سي شكري
0: قعدوا بكرامتهم وبقدرهم وناس تحبهم
1: ويعزوهم ويكرموهم والتو يحنوا عليهم ويحبوه
0: صحيح. حتى كان لا قدر لها يعني صارت له حاجة ولا أزمة ولا جاء ظروف صعيبة الناس تتعاطف معه
1: يتعاطف معه ويحبوه
0: وجاء فرح يفرحوا له
1: ديما يتلفت له ويقول له يا سفلان الله يرحم بيك ليتشك الغصرة اللي جيتك مغصور فيها وانت عاونتي فيها وساعاتك سيدة ذكي والله ينساه بكل خطر بكثرة العباد ينسى أما رحمة الوالدين تقعد تجري جريه
0: الصدقة جارية يعني عملت حاجة باهية تقعد تجري عليك وعلى والديك الرحمة
1: ايه على والديه
0: ديما يعرضون ناس يقولك مثلا عملت عمل باهي ولا هي. احسنت لشخص من الاخخاص ولا عاونت ولا حاجة يقولك الله يرحم والديه وتوصل الرحمة الوالديه يقعد ديما يعني الله يرحم والديه من ربه يقول الرحمة نولد وربه
1: ثم واحد احكى لي واحد عمل معه الخير قال لي وين تفكر الخير قال نقول له يرحم العذاب العظام نتاع والدين الا معناها ولدوك.
0: شفت كيف
1: يجبد العظام العظام
0: وقول والدين يعني الكل جدود الكل
1: والكل جدود الكل يجبدهم الكل
0: حتى سبع جد يوصلوا
1: حتى سبع جد يوصلوا لهم ويدي قالي والله ندعي بقلبي هون ربي يشهد عليا.
0: شفت كيف
1: هذا الفعل الخير ما استغلش النفوذ متاعه بالعكس اذا كان صح التعبير استغل النفوذ متاعه في الباهي
0: في الباهي
1: في الباهي ما سالش
0: صل يعني باش يعاون الناس في خدمة الناس
1: باهي برشا
0: تبيعه سيد القوم خادمهم
1: خادمهم سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول سيد القوم خادمهم
0: انت كي تخدم الناس راهو شرف كبير ياسر وعند المولى عندك أجر كبير ياسر.
1: سيدنا نقول لك الكلمة مساج صحابي من صحابة رسول الله جي في الليل سيد النبي دقدق عليه وسيد النبي ركح روحه وصلى العشاء وبشي يرقد دقدق عليه قال وسيد النبي نحبك ضيف عندي توا ضيف عندي توا سيد النبي لبس العمامة متاعه ومرته قد شو قال باش مش الضيافة هز وطلع وفك الليل هذا كاي وتخل هز معه صحابي من الصحابة شنو حذر لهم حذر لهم كما قلوا احنا كيلو شعير اكهو تشيش متاع شعير اكهو اكلا ثم سيد النبي كراه فرحة سيد النبي قالوا قول انت هذيك ضيافتك يا رسول الله كلاها وشرب وتحدث معاه وضحك معاه واخذي بخاطره وسايسه وروح الصحابي شعمل بك الفرحة ذيك ليل كامل يدور في المدينة ويدور ويبكي ويقول سيد النبي كليب العشاية سيد النبي جاي لداري سيد النبي محقرني سيد النبي حبني وهو يجري في الليل كامل وسيد النبي عليه الصلاة والسلام
0: خذاله بخاطره
1: خذاله بخاطره
0: وجاد الفقير بما عنده يعني اكل عنده كان واحد اخر يقوله انت بربي سمحني
1: والرجل فرحان ليل كامل هو
0: بلاي نعملوها قياس تو نعملوا قياس سيدنا الشيخ وحديثنا قياس جي تو مسؤول مسؤولين وباش يضيفوا واحد من الاعوان ولا من الناس المقربين والمأهلك البلاد هذيك ومدلو كما قلت انت كما قلتوا تو مدلو شمدلو مدلو شعير ولا مدلو يعاقبوا
1: يعاقبوا شو يعاقبوا
0: قصتني بهذايا قولوا
1: قصتني بهذايا شنو
0: اجي بتضيفني تتهكم عليا تضحك علي يقول له
1: يضحك عليه
0: هو كله عنده مسكين
1: هو كله عنده
0: شفت الرسول
1: ولا وسيدنا طلع له من داره راهو مش لعب ويلقى فم شعير ملثوث ولا
0: حد
1: هذا كله عنده وذاك جاد الفقير وبما عنده سيدنا كلاه عليه الصلاة والسلام الآخر هبل
0: صلى الله عليه وسلم
1: هبل كيفاش الرسول يطلع له في النهار في الليلة
0: وهبل
1: كيفاش كلاله
0: من حاجة بسيطة
1: فرحان ولهذا سيد النبي يعطينا درس أكبر درس توا
0: كنت تبعوا سيرته سيدنا رانا لبس علينا
1: نحن لبس علينا
0: باهي قلنا استغلال النفوذ عنده عواقب على الفرد كما حكينا قاعدين نحكيه ثم على المجتمع سيدنا الشيخ لأنه إذا عم الفساد في مجتمع ما تكون عاقبته كان التفكك والسقوط ولي فوضى الناس كل تحب تنتقم من بعضها مش معناتها هو يعمل فيها هيك خطروا في المسؤولية وتولي حتى في المؤسسة الواحدة روى هذا يشيب هذايا وهذا يكمبن خلينا نقوله بلهجتنا الهذايا وهذا يعني يحاول يحفر لهذاك والأمثلة عديدة والعياذ بالله والناس كل تنتقم من بعض
1: طيح
0: طيح
1: المؤسسة تنهار
0: شفت كيف الناس كل
1: المؤسسات تنهار وقت اللي يدخل فيها الخراب هذا خراب يتسمى
0: خراب.
1: هذا استغلال النفوذ في المؤسسة هيك ظلم وعدوان راهي المؤسسة تطيح الكل وقداش من مؤسسات فلست
0: مشات على روحها
1: مشات على روحها نشوفه في تونس بركة
0: موجود
1: قداش
0: موجود.
1: مؤسسات مشات خاطر دخل فيها الخراب
0: وفوضى تولي والناس كل تنتقم من بعضها المشكلة هذيك المشكلة الكبيرة يعني وكل واحد ماش مرتاح للآخر وإحنا تو نشوفه تو حتى في مجتمعنا يقول لك أخويا تدفع يقضيوا لك شرك مؤسسة تتقرب صاحب السلطة ولا المدير ولا المسؤول الأول تقضي أمورك يا أخويا كان ما نعمل شك ما نمشي في السقيل
1: لا بتعمل
0: يولي والناس اللي ما عندوش يعني ولا يخاف ربي شفت كيفاش يولي يحس بروحه متضايق يحس بروحك علاش أنا بالذات الناس تدفع وتعمل وبطرق ملتوية تقضي أشوارها وأنا الشور متاعي ما تقضاش وقضيتي ما تقضاتش لالي شيء لأني خاف ربي شفت كيفاش تولي مشكله كبيره ياسر تولي ضغينه وتولي الناس ما عادش تحب بعضها
1: تكره بعضها
0: للاسف
1: خاطر انت قضيت شهور كان ما قضيتش
0: وعلاش خاطر
1: ما
0: نجمتش علاش ما نجمتش
1: خاطر ما عنديش باش ندفع
0: اولا
1: ولا خاطر ما نعرفش فلان
0: ولا ما نعرفش فلان
1: ولا ما نعرفش فلان
0: تولي الناس كل شاكه في بعضها
1: شاكه في بعضها ولهذا نحيوا لاستغلال النفوذ بكل فالبلاد بلاد تونس هذه لأن بلادنا باهية بربي. أخي ديما نعودها نقول لها خطر قالوا لي بعض الناس شبيك تقول الكلام هذا، قل لهم أنا نكذب على تونس، أنا ما نكذبش عليها، نقول الحقيقة بلادنا باهية
0: في الواقع،
1: أحنا نصلح رواحنا.
0: سمحني سيدنا الشيخ تقول بلادنا باهية،
1: أي
0: يعني المقصود البلاد تونس كبلد يعني كأرض وكخيرات
1: وعبادها
0: وعبادنا فما وفما
1: ما نصلحوا،
0: وهذا ايش حبينا نقول
1: ما نصلحوا برا حتى في تو اسمع الباهي والدولي في كل بقعة ضايع. أما ما نقول خطر بعض الناس مش باهين نفزلوا بلاد كاملة،
0: لا حتى موقعنا باهي في المتوسط مشرف على البحر،
1: أي.
0: من هنا يعني في القرن متاع إفريقيا،
1: أي.
0: في الشوكة الفوق يعني قريبة لأوروبا قريبة البحر قريبة كل شيء، عنا الخيرات الكل تبارك الله،
1: خيرات عنا السحرة
0: عنا الشمس عنا المطر عنا البحر عنا الخيرات الكل، أي. والثمار كل أغلبها ذكرت في القرآن موجودة في هالبلاد،
1: موجودة
0: هذا حبينا نقوله يعني استحفظوا عليها،
1: استحفظوا عليها وحتى العباد يلزم تصلح رواحها شوية،
0: صلح رواحها
1: وكوه برا،
0: هذا هو يعني، وربي يحفظنا إن شاء الله ورد بالكم استغلال النفوذ
1: إن شاء الله، محفوظة بلادنا
0: إن شاء الله محفوظة سيدنا الشيخ، ولوني كي رأي الحقيقة بعض السلوكات وبعض التصرفات نحبش نرجع بالتوالي كما قولوا، أما نتشائم والله نتشائم ساعات،
1: امشي القدام القدام باهي
0: هكا
1: القدام
0: إن شاء الله،
1: ما ثم المشي التالي مش باهي ولا يرجع الإنسان ولا متخلف، لا القدام الأيام تمشي القدام ما ترجعش التالي،
0: لا خد ساعات نخمم وقول أي خنسلمه كاو ما قناش،
1: لا ما نسلموش،
0: ما نيش قادر رفع السلاح،
1: لا ضرب الطوب ولا الهروب،
0: ضرب الطوب ولا الهروب،
1: أضرب الطوب خير ما لتهرب،
0: خير ما لتهرب،
1: لا ما نهربوش
0: إن شاء الله، مصرين
1: إن شاء الله على الفعل الباهي والخير إن شاء الله.
0: حبيت كذلك نحيي السادة المستمعين مشكورين على يعني استماعهم لنا وتطويل بالهم معنا الحقيقة، وإن شاء الله ديما تحصل الفايدة لنا وللسادة المستمعين سيدنا الشيخ.
1: شكرا لك سي شكري وبارك الله فيك، والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء مع التحية لزميلة نجلة عطية بن محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة، أنوار من الكتاب والسنة، أنوار من الكتاب والسنة، آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني، أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني.

0: التمام 10 صباحا على موجات إذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق اليوم أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير الدولي على الساعة 6 مساء، وعلى متنها 252 حاج عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. ودعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان إصلاح ذويبي إلى التحول مبكرا للمطار قبل 5 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، حتى يتمكنوا من القيام بالإجراءات اللازمة للسفر في ظروف ملائمة وتجنب التعطيلات. قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد، أبرزها الارتفاع المشط للأسعار خلال أواخر شهر أبريل الماضي، حيث بلغت في بعض الأضاحي 3000 دينار. وأوضحت أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول شهر ماي الحالي، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. حذرت كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت من تنامي التعامل نقدا في تونس، معتبرة أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوطات كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بسيولة كان له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي أمس عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسية ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيرانية أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وفي تعليقه على ما جرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا زال قائما. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: جولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 14:00.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله خبير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 8 مايو للعام 2026 ميلادي الموافق 21 من ذي القعدة 1447 هجري. يؤمن لكم الطريق تقنيا زميلنا حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلتنا نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة، على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق، زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونيل أسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا. تحية من القلب إلى الفؤاد اللي هو
0: من القلب، من القلب إلى القلب. أي. كيف الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: طيب اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق ببعض الأساليب التعبيرية الواردة في القرآن الكريم. أحيانا نجد القرآن يتضمن العديد من الأسئلة، والأكيد أن السياقات الدلالية والمعنوية لهذه الأسئلة مختلفة من سؤال إلى آخر، لكن اليوم سنركز على تفسير صورة تتضمن العديد من الأسئلة اللي تختزل العديد من المعاني الدينية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. الأسئلة التي سنحاول تدبرها في هذه السورة وسميتها العنوان، نجم نقوله عنوان حصتنا، هي الأسئلة الطورية
0: نسبة إلى سورة
1: الطور.
0: نعم.
1: هي في الحقيقة يعني 15 سؤالا.
0: نعم.
1: يعني أكبر كم
0: من الأسئلة،
1: من الأسئلة المكثف في مقطع
0: في سورة
1: كامل
0: واحدة،
1: في سورة واحدة.
0: نعم.
1: وهذه الأسئلة الذي يجمع بينها أنها كلها أسئلة استنكارية. يعني أجوبتها بديهية. كان جاوب كان ما جاوبش عليها أفحب، وكان جاوب عليها بالصحيح اهتدأ. ولذلك هي عبارة على كتوف شفاها صواعق منطقية. صواعق منطقية مرسلة لكي يفكك بها القرآن عقلية الإنكار وعقلية الإلحاد وعقلية التمرد، لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل في كل زمان ومكان. لكن قبل ما نشوفوا الأسئلة ذوما المهمين ياسر، نحطوهم في إطارهم. هما فنا سورة في سورة الطور.
0: سورة الطور. نعم.
1: سورة الطور هي سورة مكية، معروف السورة المكية تركز على قضايا العقيدة. وتثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى وإعجاز القرآن وصدقية الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه
0: للرسالة.
1: ولذلك بدأت السورة بأقسام كونية، الطور الجبل، الكتاب المسطور، بيت المعمور، السقف المرفوع، مش وقتنا الآن باش نفسره مذومة، في علمك المحور آخر، البحر المسجور، باش تقرر حقيقة واحدة راسخة. إن عذاب ربك لواقع. واقع لا محالة، أمر حتمي. ما له من دافع، لا أحد بقدرته أن يدفع
0: أو أن يرد هذا العذاب.
1: هذا العذاب.
0: نعم.
1: بعد ذلك تكلمت السورة على مشهدين، مشهد الكفار الذين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقول لهم يعني هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فسحرنا هذا أم أنتم لا تبصرون. في مقابل ذلك تكلمت السورة على المتقين الذين هم في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين إلى آخره. بعد أن تكلمت على القسم ثم وعيد حقيقي للكفار المجرمين،
0: ثم بعد ذلك
1: ثم وعد حقيقي كذلك للأتقياء الذين سينعمون، ثم بعد ذلك يعني جاء سياق هؤلاء الذين ينكرون الآخرة وينكرون التوحيد الخالقية.
0: نعم.
1: وينكرون ويشككون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء يعني في سياق جملة من الأسئلة. نعم. لو نقرأ هذا
0: طيب المعنى. بعد إذنك يعني لو تسمح يعني نستمع بصوتك إلى تلاوة لهذا المقطع. نعم. من سورة طور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون

أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، ما شاء الله تبارك الله.
0: إذن هذه 15 أم، يعني سؤال أم تكرر 15 مرة كأنها طرقات المطرقة على سندان العقل الأصم.
1: سبحان الله.
0: فهنا نشوف فلسفة الاستدلال القرآني عمل لهم ما يسمى بصدمة التناقض، التناقض المعرفي أو التناقض العقلي. يعني
1: هي مجموعة من الموازنات حول أن تقيم يعني تقيم هذه الآيات.
0: يعني المقطع ذي الرائع هو نموذج، يعطيه نموذج معرفي استدلالي باش صدوا بها كل هجمات متاع المنكرين والمشككين في الحقيقة. بل من نتناولهم واحدة واحدة،
1: نبدأ بالأسئلة،
0: نحاول نصنفوهم. هم عندهم محاور له. المحاور ذي هي استراتيجية، صواعق سميناها، احنا قلنا صواعق استدلالية، يعني قذائف الحق كما قال محمد الغزالي في كتابه الرائع قذائف الحق. الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
1: صورة تشبيهية جميلة.
0: هذه
1: أو تشبيه تمثيلي
0: يعني. هذه صواعق استدلالية، قذائف الحق، نستطيع أن نقسمها إلى أربعة محاور استراتيجية تشمل تقريبا كافة العلوم الإنسانية والمادية. عندك محور الحرب النفسية والتشويه الإعلامي، هذا اللي موجود في علم النفس وفي علم الاجتماع والاتصال. مثلا اتهموه بأنه شاعر، سؤالون. السؤال الثاني أحلامهم، يعني عقولهم. السؤال الثالث هم قوم طاغون لما سرهم. السؤال الرابع تقوله التقول. السؤال رقم 12 إن لك إن أم تسألهم أجرا.
1: هذا المحور الأول، وهو الحرب النفسية والتشويه العالمي.
0: أي نعم. المحور الثاني هو الأنطولوجيا، يعني يسموها
1: الوجودية
0: أو الفيزياء الكونية، الفلسفة والمنطق والعلوم الكونيات. هي في السؤال الخامس، خلقوا من غير شيء هم الخالقون. السابع، أم خلقوا السماوات والأرض،
1: يعني الحديث عن أصل الخلق وكيفية الخلق.
0: المحور الثالث، سبحان الله، محور الإدارة
1: أو تسيير
0: أو الجيوسياسة، الجغرافية السياسية،
1: الجغرافية السياسية
0: أو الهيمنة المعلوماتية، يعني الإدارة والاستخبارات. شفت الشمول. مثلا في السؤال رقم 8 خزائن ربك، في السؤال رقم 9 المسيطرون، في السؤال رقم 10 أم لهم سلم يستمعون فيه، والسؤال رقم 13 أم عندهم الغيب. أخيرا محور الرابع، محور العقيدة والمنطق الاستراتيجي، ولا ما يسمى باللاهوت وحل النزاعات. البنات والبنون، سؤال 11. 14 يريدون كيدا. 15 أم لهم إله غير الله. نبدأ نحللهم.
1: إذن طيب، المحاور الأربعة، الحرب النفسية والتشويه الإعلامي، ذكروا المحور الثاني الأنطولوجيا أو علوم الكونيات، المحور الثالث الإدارة والجيوسياسية، بمعنى هنا نتحدث عن هيمنة المعلومات وكيفية إدارتها، ثم محور العقيدة ومنطق اللاهوت.
0: ما لنفككوا الأسئلة. طيب
1: نستمع إلى نغم،
0: نستمع
1: إلى نغم، ثم بعد ذلك نبدأ في تفسير المحاور الأربعة الواردة في سورة الطور. نذكر أصدقائنا المستمعين بأننا اليوم نطرح الأسئلة الواردة في سورة الطور، الأسئلة الطورية. طيب، بإمكان أصدقائنا المستمعين التواصل معنا والتفاعل كالعادة على الرقم الهاتفي 73 460 800، وأيضا بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق.
0: والاستفسارات عامة، ونسر أكثر عندما تكون الاستفسارات متعلقة بموضوع
1: الموضوع. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذين قالوا خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، وأنت بكل شيء قدير.

0: الخوارزمية أو للشخصية القيادية التي يستخدمها المفلسون فكريا بالحال. قال ربي أم يقولون شاعر، هو أقبلها بالضبط بالضبط نفى عنه الكاهن
1: صحيح.
0: والجنون
1: فذكر
0: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.
1: هي الاتهامات التي وجهت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
0: يقول هو هم هو شاعر كغيري من الشعراء زهير بن أبي سلمى
1: وعمرو بن كلثوم
0: وعمرو بن كلثوم
1: وما إلى ذلك،
0: سيموتون وسيذهبون وينتهي ذكرهم. هنا هما شعملوا في علم الاتصال الجماهيري، الخصم عندما يعجز عن تفنيد وتكذيب الرسالة يجيوا يهاجموا المرسل يتهموه أشياء باش يخفضوا من قيمة
1: ويحطوا من عزائمه،
0: لا هما يهاجموا في المرسل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالشعر، هي محاولة باش ينقصوا من قيمة الوحي من كونه حقيقة مطلقة، جابوه إلى خيال عاطفي. شنو ريان هو الوحي؟ ريب المنون، ريب المنون هو الموت، نتربص به ريب المنون. يقول لك هو ولكن هو ذي ريان العاجز الذي ينتظر زوال الفكرة بزوال صاحبها.
1: في الحقيقة في حين أن الفكرة تعيش بعد صاحبها،
0: الفكرة لا تموت،
1: نحن نموت وتبقى الكلمات حية متحركة.
0: ولذلك كان يجيب يشيو يغتالوا القيادات ويعملوا كذا القيادات، القيادة الفكرية كيف تبدا فكرية مش مادية وعندها مبدأ وعندها فكرة
1: أصلا.
0: تتواصل يا سيدي، هاو ماتوا الشعراء القدم فينهم عندهم أتباع عندهم كذا، مجرد خيال. ولكن اش قال لهم بعدك تحداهم، قلت تربصوا معاون جين تحدثوا فإني معكم من المتربصين. هنا يتحدهم في الزمن، اتربصوا ما تتربصوا من ريب المنون، أنا معكم اتربصوا ريب المنون بكم. وهنا ذكر المفسرون أن جميع هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة يتربصون بمحمد الموت
1: ماتوا قبل سيدنا محمد،
0: قبل سيدنا محمد لم يشهد واحد منهم في حياته
1: موت النبي،
0: موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي شهد موتهم جميعا، يعني في الفترة المكية ولا في غزوة بدر، يعني أبو جهل عقبة بن وكذا إلى آخره. معناه سبحان الله، قل قل يا محمد تربصوا فإني معكم من المتربصين. أتاهم هم ريب المنون فماتوا وماتت أفكارهم الباطلة
1: صحيح.
0: وبقي محمد صلى الله عليه وسلم مات بعده وسيأتيه أجله كسائر
1: بطبيعة
0: الناس
1: حال أمل الرسالة،
0: ولكن الرسالة خالدة بعده بقيت.
1: طيب أي. هذه الحرب النفسية والتشويه الأعلام
0: داخل فيها تونا يعمل لهم نوع من الهزو النفسي أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام هنا هي العقول مأخوذ من الحلم، يقول لك الإنسان الحليم عنده عقل عقل، ويقول لك أجسام البغال وأحلام العصافير، يعني أجسام البغال وعقول العصافير هم عرب يدعون الحلم والتعقل. يجي يقولهم أنتم تدعوا أنكم أصحاب العقول الناضجة وتدعوا أنكم من ذوي الأحلام والنغاء. هنا سؤال تهكمي سحق، هل عقولكم هذه التي تتباهون بها هي التي تأمركم بالتناقض وبالسخافة وتدي المسألة على الموت حتى ويموت وتوموت؟ هذا ضرب لمركز الكبرياء عندهم اللي هي الأحلام. يفسر أم هم قوم طاغون. هذا تدبر في علم الاجتماع السياسي، تشخيص دقيق. المشكلة مش في القصور المعرفي، المشكلة مش كونه ما يعرف شنو فما ربي، مش كونه ما عندوش عقل، لا عنده عقل وكذا، ولكن مسألة نفسية، هو انتقال من الإبستيمولوجيا إلى السيكولوجيا،
1: نظرية المعرفة.
0: يعني هو يفسر إنكار بتاعهم تفسير نفسي،
1: نفسي أكثر منه معرفي،
0: أكثر طول الملحدين.
1: نعم
0: ما الحاد هو ما عندوش تفسير عقلي، عنده تفسير نفسي. يا إما واحد عنده مشكلة مع والديه في الوحدة، ولا واحد
1: الصغار
0: عنده
1: أو عقدة
0: ولا واحد عنده عقدة نفسية ولا واحد يكره واحد متدين.
1: نعم صحيح.
0: ويولي يصب هكا الكل على
1: لجام غضبه على إنكار تلك الفكرة أو الرسالة أو المبدأ.
0: هكاش معناها الطغيان.
1: نعم.
0: يعني يظن أنه مستغني.
1: نعم.
0: يتوهم أنه عنده فكر وعنده عنجهية، وخاصة بالحلم بتاعه.
1: نعم.
0: شو هو الطغيان؟ هو تجاوز الحد. فذي في تشخيص لحالة الكبر النفسي سماع عقدة التفوق، عقدة قوم طاغوت. القرآن راه لا يعلم من خلقه، يعلم ما في صدوره، يعلم يحلل نفسية المجرم يحلل نفسية المشكك
1: الظاهرة والباطنة حتى ما خفي فيها
0: ويضرب في الصميم.

0: أم هم قوم طاغون؟ يعني هم طاغون فعلا. فهمتني؟ هو سؤال إنكاري، هو تشخيص لحالة التكبر هي اللي تمنعك النخب الاجتماعية والنخب الفكرية من الخضوع للحق. ليش؟ خوفا على مصالحها، وخوفا على مكانتها، وخوفا على كبريائها. ما تحبش تعرف أنه عقلا هذاك صحيح، لكن إيش عملنا في العامل النفسي؟ إيش ما عملنا في الأهواء؟ إيش ما عملنا في الطغيان وفي عقدة التفوق؟ يجي السؤال الرابع، أم يقولون تقوله؟ هذا دفاع القرآن. ما الملول دافع على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دافع في البداية على ال سبحان فما تدرج منطقي، دافع على الرسول صلى الله عليه وسلم أي المرسل، ثم بعد ذلك دافع على مضمون الرسالة،
1: على الرسالة
0: اللي هو القرآن، بعدين مش يدافع على المرسل اللي هو الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الترتيب، ترتيب في الاستدلال، عش كل هي صواعق وقذائف منهجية ومنطقية ضد كل المشركين، مش في هاك الزمان ذاك، في كل زمان، وخاصة في عصر الحداثة والسيولة وعصر التشكيك في الحقائق الكبرى. ما أم يقولون تقولوا، يعني القرآن أش يقول لهم؟ راهو قولهم هذا مش مبني على عقل وتدبر، مبني على موقف مسبق. هو صح. مش مؤمن
1: صحيح،
0: مش مؤمن بناء هاك العقل متاعه، عدم إيمان، وذاك هو اللي جعله يقول هاك القول هكا دون الحق. وذاك يعني هذا كما يقولوا في علم الجريمة وفي علم الملكية الفكرية، الاتهام بالانتحال، بلاجيا كما يقولوا احنا
1: في السرقات، السرقات العلمية،
0: يعني تهموه بالانتحال، عمل سرقة علمية، هذا حديث توا. هل رد القرآني المباشر؟ بل لا يؤمنون. يبين أن إثارة الشبهات هو مش بحث عن الحقيقة، هو تبرير أو تسويغ دفاعي لقرار مسبق بالفكر بالكفر. هو من الوقت كافر
1: صحيح،
0: هو عنده قرار سابق،
1: يبحث عن استدلالات لتبرير هذا الكفر،
0: أي بريره.
1: صحيح.
0: توا جاء السؤال رقم 12، يا أخي أنت فاش طلبهم؟ أنت طلبهم في حاجة بتعب، مو ناس ماديين، مو يقيسوا كل شيء بالفلوس. يا أخي أنت طلبت منهم فلوس ومتاعبين، ما نجموش يسددوا الدين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذا ما يسمى في علم التسويق الاقتصاد، في عالم الأعمال شنو المرفوض في عالم الأعمال؟ العرض إذا كان تكلفة بتاعه تفوق الفائدة ما يجيش. باي القرآن يسألهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أطلب منكم حاجة تعبكم وتثقل كواهلكم، امتنعتم على الإيمان باش خايفين من الدفوع. ليش مش تدفع أنت يا أخي؟ محمد صلى الله عليه وسلم عنده ما يسمى تو في الفساد تضارب المصالح، عنده مصلحة هيك وعنده مصلحة. النبي هو عند كذا، النبي اللي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعرفوه أنه صادق وأمين، هو أعظم دليل على صدقه. هذا هو المحور.
1: ولا يسألكم على ذلك شيئا.
0: المحور
1: الثاني المتعلق بالأنطولوجيا، يعني
0: الأنطولوجيا الكونيات والكونيات، وهذا هو دفاع عن عن عن المرسل. ما قلنا المرسل
1: عن الله صح.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: ثم بعد ذلك الرسالة،
0: الرسالة
1: وهو القرآن،
0: بعد رجال المرسل وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن وأرسل الرسول. إيش يقول لهم؟ هنا دليل عقلي منطقي، يعني ضربة في الصميم.
1: طيب قبل أن نبحث في ذلك، لماذا هذا الترتيب تحديدا؟ وأعتقد أنه ليس ترتيبا، ليس اعتباطي،
0: يمشي يدرج معهم، يدرج معهم بحسب المنطق، يبدأ منهم نقد الرسول اللي يروا فيها، الرسول جابهم القرآن،
1: يعني برأ الرسول ثم بعد ذلك برأ كلامه، ثم يأتي في مرحلة لاحقة ليبرئ الله نفسه.
0: الدليل على وجود الله أقوى من أي دليل آخر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
1: يعني وكأنه يبدأ من النسبة إلى الكل.
0: سبحان
1: الله،
0: هي اختصار مذهل، لكن اللي يتسمى في الفلسفة التثليث المنطقي للوجود. شنو التثليث المنطقي للوجود؟ يعني الكون هذا الموجود عنده ثلاث احتمالات، إما أن يكون خلق من عدم المحض، وإما أن يكون قد خلق نفسه بنفسه هكا، ولا ولا النتيجة الحتمية أن هناك من خلقه. يعني أم خلقوا من شيء من غير شيء، هذا خلاف
1: العدم.
0: القانون الأول لمبدأ السببية، العدم لا ينتج وجودا، كل موجود لا بد له من
1: وجود،
0: من
1: واجد،
0: من موجد. يعني العدم لا ينتج شيئا، إذن هل أم خلقوا من غير شيء؟ يا أخي تخلقوا كاكا وحدهم من غير سبب، يعني أحلامهم هذه اللي يسخر منها، هي تأمرهم بهذا؟ فما حاجة تتوجد من غير سبب. نعم. سيدي نفرض النقطة الثانية، هل أنتم الذين خلقتم أنفسكم؟ فما إنسان توا يستطيع أن يدعي أنه هو اللي خلق روحه؟ نعم. كيفاش منطقيا عقليا لا يمكن أن يكون الشيء فاعلا ومفعولا
1: به في نفس الوقت،
0: في نفس، لأنه يقتضي أن يكون موجودا ومعدوما في الوقت، في نفس اللحظة. أنت باش توجد روحك يلزم تكون مش موجود،
1: غير موجود،
0: وفي نفس الوقت موجود باش توجد موجود نفسك. ما يجيش. وحتى كيف نجيبه بمنطق السببية، ديما السبب يتوجد قبل المسبب.
1: نعم.
0: آه توجد ب، يعني آه تكون قبل
1: قبل ب.
0: ما أنت كيف آه مش توجد ايه، انت ايه مش توجد نفسك. كيفاش انت تنجم تجي قبل روحك باش تخلق روحك؟ ما يجيش. ولا انت تفوت روحك، ما انت لا تنجم تدوب على روحك في الوقت الدير السيارة. لا تنجم تعمل مارشرين باش تجي قبل روحك. ما تنجم، سامحوني على اللو خطأ.
1: لا جميل هذا التحليل.
0: ما تنجم تعمل تواخر باش تجي قبل روحك باش تخلق روحك، ولا تجي بعد
1: تتجاوز نفسك باش ترجع
0: باش نفسك الأخرى تخلق. ما هي كلام متاع مهبية هاك الأحلام أخلك السخرية. أم تأمرهم أحلام هذه تواك عند عقلكم يقولهم أنتوا تفتخروا بالعقول هذه الفور طاحت في علم في المنطق البديهي. الاحتمال الثالث، أزلي بس ما خلقتوش أنفسكم. يا الكون والسماوات والأرض تو خلقتها. فما واحد تو يدعي أنه خلق جبال وخلق الإبل وخلق ولد وخلق خوه وخلق ولد عمه وخلق النجوم، كلام فارغ. أما هم الخالقون، النتيجة الحتمية المنطقية اللي هي تضرب الباطل بتاعهم وتدمغه بالحق، أن هناك خالقا خارجا عنهم وأوجدهم. وهذا أقوى دليل عقلي. شو حتى ما تسميها هك الكوغيتو بتاع
1: ديكارتي. ايه أنا أشك إذا أنا موجود.
0: أنا إذا أنا أشك
1: أنا أفكر إذا أنا موجود.
0: أنا أفكر إذا أنا موجود.
1: وهو مبني أساسا على الشك.
0: دليل على ديكارتي. على كوني أفكر وأني أشك. أنا شكيت في وجود توني أثبت وجودي. من أوجدني؟ هل أوجدت نفسي؟
1: بنفسي؟
0: لا يمكن أن أكون أوجدت نفسي.
1: صحيح.
0: بناء على العقل يقولناه يقول لو كنت أنا الذي أوجدت نفسي لمنحت جريبة جميع ضروب الكمال. راني خلقتها كما نحب، وأنا مش مخلوق كما نحب.
1: صحيح.
0: لأني تخلقت نموت وتخلقت نتألم وتخلقت نشك وتخلقت نتعب. ما خلقش، أنا لم أخلق كما أشاء.
1: صحيح.
0: وإنما خلقت كما شاء لي خالقي. وعلى كشك لك لم دح الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل قال له يعني تجمعت فيك الفضائل كلها كأنك خلقت كما تشاء. هو ما لم يخلق، هو كأنه ولم، لا أحد خلق نفسه كما شاء.
1: صحيح.
0: ولا أحد خلق نفسه أصلا، ولكن الله خلقه كما شاء الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. والله خلقنا كما شاء مش كما شئنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. منها تصل الآية هذه وقت اللي سمعها مشرك اسمه جبير بن مطعم، هو مشرك، وقت اللي سمعها تعرف قال يعني قنفة منطقية، قنفة استدلالية، يعني قال كاد قلبي أن يطير، قلبه كاد يطير. مش مثلا بتعالى أسيدي السورة هذه طبعا عمر بن الخطاب مش يحفظها ويعرفها. نعم. وهو في المدينة وهي مكية وهو في المدينة متعدي مرة في الطريق.
1: نعم.
0: سمع قارئا يقرأها سورة الطور، ما عاش تقاك القارئ قرأها بصوت جميل وبطريقة مؤثرة.
1: نعم.
0: صادفت في نفس عمر بن الخطاب تأثرا وتلقيا جميلا، فارتعب وسقط مغشيا عليه وهزوه وقعدوا مدة يطبوا فيه باش رجع لشاهد العقل، لأنها صعقة رغم أن هي للمشركين، خاصة وقت يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، لا عذاب ربك لواقع مبنية.
1: نعم.
0: ما فهمش حديث من أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما هذه هي الثوابت، هذا المحور،
1: المحور الثاني. نمر مباشرة كي لا يدهمنا الوقت فضيلة الشيخ. الآن نتحدث عن الإدارة وال يعني
0: الهيمنة المعلوماتية،
1: المعلوماتية والجيوسياسية. نعم.
0: نقوم في السؤال الثامن. يا سيدي تو يجاول المادة، أم عندهم خزائن ربك؟ في الاقتصاد الكلي وإدارة الموارد. أخي أنتم الرزاقين، أنتم اللي تديروا الموارد، الخزائن هنا تعني الموارد والطاقات، يعني الحديد والنحاس والبترول والذهب
1: يعني كل الثروات الموجودة،
0: كل الثروات الموجودة
1: فوق الأرض وتحت الأرض.
0: يعني هل يمتلك البشر مفاتيح الموارد الكونية؟ الشمس، المطر،
1: طبعاً لا،
0: الأكسجين، لا، النبض، الماء، لجبلها بطبيعة الحال. المستفيد هو مستفيد من موارد غيره اللي هي موارد الله سبحانه وتعالى. أم عندهم خزائن ربك؟ أي أم هم المسيطرون؟ ولا أنتم اللي عندكم السيادة في التاريخ وفي الكون؟ السيادة هنا في العلوم القيادة هي السيطرة، هي السلطة التنفيذية العليا. المنكرين علاش يسيطروا؟ هو ما يسيطرش على دقات قلبه، ما يسيطرش على النفس متاعه، ما يسيطرش على حركة الخلايا، ما يسيطرش على هكل الخلايا وهكل البرولانزيمات وحركة الدم. وكيفاش يدعي يعني ويسيطر على فعل الكون وهو مستغني؟ ضرب في الصميم، يضرب له كل ما هو في نوع من الكبرياء. نجيوا للمعلوماتية تو. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. عندهم سلوم هكا طالعين إلى أسباب السماوات كما ادعى فرعون وطلق الهمان ابن اللي صرحا مش يحبوا ياخذوا معلومات استباقية. عندهم استخبارات، لا فما أمن معلومات يراه في الغيب ربي سبحانه وتعالى له أمن معلومات، فمش اختراق. يعني انت هكا المعلومات وكل ساعات ساعات يعني أجهزة دفاعية ودول وإسرائيل اخترقها بالمعلومة، اخترقها
1: التجسس معهم
0: ما فهمه يعني سبحان الله. وقت يقول فإنه وقت يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذه الأمن المعلوماتي بتاع الشفرة بتاع الغيب والله هذا تحيل للبطق بتاع القرآن في الغيبيات.
1: نعم نعم
0: يا أخي، هو طبعا الإنسان اللي يعمل معلومات ويعمل كل شيء بالشفرة وبتاع الخزينة وبتاع البنوك وبتاع الاستراتيجية وبتاع الدفاع كل شيء يعمل الأمن،
1: حتى الهاتف الجوال الخاص
0: يعني. يعمل له أمن هكا ولا وهكا يخترق. أما الأمن المعلوماتي متاع الغيب
1: الرباني هو الذي
0: لا يخترقه أحد، لا ملائكة المقربون ولا جنون اللي يسترقوا السمع وكذا من يستمع الآن فينزع عليه شهاب ثاقبك اللي يسترقوا السمع. هكا ضد الأمن المعلوماتي متاع الغيب. أنتم ما عندكم اخترقتوه الأمن المعلوماتي متاع الغيبة؟ عندكم معلومات السماء؟ لا كلام فارغ. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ مش تخترقوا الأمن الغيبي فليأتي مستمعهم، جيبوا دليل بسلطان مبين. لا، هما ثقتهم في معرفة الوحي الأمر كذلك. جيبوا لي دليل، ما عندهمش حتى أي دليل. بعد قالوا في أسيدي نفرضوا أنتم يا أخي أنتم عندكم الغيبة أم عندهم الغيب فهم يكتبون الغيب؟ هذا علم المستقبل.
1: علم الغيبيات يعني
0: الكبر البشري يدعي معرفة المآلات لا والرب يقول ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل
1: عندكم تدري نفس أي أرض تموت أيضا؟
0: عندكم أرشيف متاع الغيب تكتبوا فيه مقاديركم ومقادير النبي وتجزموا بأنكم مش تهزموها؟ هذا شلل لعقلية التخطيط العلماني التي تتجاهل البعد الغيبي في التخطيط. هم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون.
1: طيب للحديث بقي نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل الطريق معا، كونوا معنا.

0: لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، نواصل طريق اليوم ونواصل طرح هذه الأسئلة الطورية الواردة في سورة الطور. تحدثنا عن المحور الأول المتعلق بالحرب النفسية والتشويه الإعلامي، أيضا تحدثنا عن الأسئلة المرتبطة والمتعلقة بالأنتولوجيا وعلوم الكونيات، المحور الثالث الإدارة والمسائل الجيوسياسية، ونتحدث هنا عن هيمنة المعلومات وما إلى ذلك. نصل إلى المحور الرابع وهو محور العقيدة ومنطق اللاهوت.
1: أيوة، العقيدة بدأها بالسؤال الحداش، أم له البنات ولكم البنون، وهذه في عدة آيات. يعني هم يدعون أن الملائكة إناث،
0: نعم،
1: وبما أنهم يكرهوا الإناث يقولوا الملائكة هم بنات الله،
0: نعم،
1: والذكور ليهم هم. هذا في علم النفس الاجتماعي تسمى آلية الإسقاط. المشرك وقت اللي يكره البنات ونسب الملائكة اللي هو بنات لله، هالإسقاط هذا إيش معنى؟ يعني هم الآية تفضح التناقض عندهم، كيف تعطون للإله الخالق ما تحتقرونه لأنفسكم، هم له البنات ولكم البنون. في آية أخرى في سورة النجم، تلك إذن قسمة ضيزى، هذه قسمة غير عادلة، تجعلون لله ما تكرهون وما تحبون.
0: هذا ثم خلل في اعتقاد،
1: ثم خلل في التوازن في الاعتقاد، يعمل ما يسمى بالإسقاط. هم يكرهوا البنات، هون توهم الناس اللي يكرهوا الدين، ما قسمة زد يكرهوا الدين والآخر يقولوا ذيك لله، الآخر والدين لله، والدنيا اللي يحبها والسلطة يقول لي نحن. أكيد التناقض العلماني اللي يفصل بين الدين والحياة، الحاجة اللي يحبها الدنيا والمتاع وكذا
0: وملذات حياة الدنيا اليوم،
1: والدين والآخرة والآخرة معكم لله، هكاك هنا هكاك لله، وعندهم المعنى السلبي لله في سبيل الله. هاتونا نجيوها هذه مرة أخرى في منطق تسديد القول، تحبنا نرجع السؤال 14. وهذا سؤال خطير وقد وقع بعدنا نكملوا 15. أم يريدون كيدا يكيدوا هي معناها مؤامرة على الإسلام، مؤامرة على المسلمين، مؤامرة على القرآن، ومؤامرة على الله، ومش تنجح. إنهم في آية أخرى إنهم يكيدون كيدا.
0: فما قال الكافرين أمهلهم رويدا.
1: هنا يقول نجم يقول أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. هنا التدبر يعني في الاستراتيجية والتخطيط العسكري. شنو الكيد؟ الكيد هو التخطيط الخفي غالبا في الكواليس،
0: نقول كاد له مكيدا.
1: فخفي يعني مهما بلغت مراكزك الدراسات لدى المفكرين والمنكرين من دهاء باش يحاربوا الحق، فإنهم مكيدون بصيغة مفعول، اسم المفعول يعني أنهم سيقعون في فخاخهم الخاصة، يعني ينصب الشركة شرك وتلح فيه،
0: سيكون حفر حفرة، اللهم جعل كيدهم في نحرهم.
1: أيواش يعني
0: حفر حفرة وقع فيها،
1: يسموه قانون ارتداد المكر السلبي. في سنن التاريخ في التطور البشري كذا الناس يمكر ومكره يرجع على
0: روحه.
1: السؤال الأخير، أم لهم إله غير الله ولا عندهم ملاذ آخر غير الإله؟ عندهم شنو؟ اللات والعزة وكملات وهبل، هذيك هي مجرد أسماء سموها ملاذ السلطان. سبحان الله يا عم يشركون. يعني الضربة القاضية بعد 14 بعد سد جميع المنافذ النفسية والمادية والعقلية، لم يبقى إلا سؤال الملاذ الأخير، هل تملكون إلها بديلا يوفر لكم الحماية؟ وقال في السورة من الأول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، عندكم شكون مش يحميكم من عذاب الله إذا حل بكم؟ ليس لها من دون الله يعني كاشف. يعني ما فهمش حديث، فما شكون يكشفها؟ عن الجواب محسوم، هنا جاء التنزيه. سبحان الله، نرجع لك الآية، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. سابق لخص والمقطع هذا متاع سورة الطور رأوا مش مواجهة لمشركي قريش فقط، هو بروتوكول تفكيك صالح للتعامل مع الملحد الجديد والعلماني المادي ولا أدري المتشكك في هالقرن هذا. يعني هذا هو يعني غايب من فيض من الأسرار هذه،
0: لأن نفس الأفكار يعني نفس الأفكار كانت موجودة،
1: أتواصل به بلونغون. ما هنا نرجعوا كي قالوا هما تربصوا به ريب المنون، قلنا كما ماتوا كلهم قبله يعني تعدار الندوة عندهم نادي الندوة أبو جهل والوليد المغيرة وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وأبو لهب والعاص بن وائل كلهم اللي كانوا يتمناوا موتوا كالشعراء كما النابغة والأحشى وكذا ماتوا هما قبله. لكن أم يريدون كيدا؟ وهذه نقطة التفت لها الإمام البقاعي البقاعي وغيره من المفسرين. برهان الدين البقاعي في تفسيره العظيم النظم الدرر في تناسب الآيات والسور عمل رقم ما قلنا 15 سؤال 15 أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون هم المشتق عليهم مكيدتهم ومش يموتوا سبحان الله. وهذا حقق ذلك وقتاش في غزوة بدر الكبرى قال ربي أحبط كيد قريش وقتلت قيادات والتي كانت تتربص بالنبي ريب الملوك وقتاش بعد 15 عام ما هو 13 عام في مكة والغزوة بدر وقعد السنة
0: بعد سنة ثانية
1: بين 13 و2
0: 15
1: عام 15 عام فتحقق هذا الذي هو الغيب الذي لم يكونوا يعرفونه ومبثوث حتى في التفسير العددي والرقمي المقطع الرائع. والحمد لله رب العالمين أن هدانا إلى هذا التدبر والقرآن كله أسرار وكله إعجاز
0: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد السيوي. تحية أيضا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. نعود بعد موجز الأخبار كونوا معنا.

0: خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
4: معاكم
3: وين ما كنتم
2: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
3: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
5: صباح الخير موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير وذلك بداية من يوم 16 من ماي الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك بما يضمن توفير فضاء ملائم ومنظم لاستقبال العارضين والمواطنين في أفضل الظروف. وستشهد هذه التظاهر الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين إلى جانب عرض عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية. تنطلق اليوم الدورة 11 لمعرض سوس الدولي للكتاب إلى غاية 17 من الشهر الجاري بمعرض سوس الدولي وبمشاركة حوالي 90 عارضا من مختلف الدول العربية والأجنبية. وبين المدير التجاري لمعرض سوس الدولي أيمن الدوس أن دخول الطلبة والتلاميذ سيكون مجانا بهدف تشجيع القراءة لدى الأجيال. عن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. أكدت القيادة الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية. ومن جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. كما كشفت مصادر صحفية عن فرض السعودية قيودا على بعض أوجه النشاط الأمريكي المرتبط بالعمليات العسكرية في المنطقة في ظل مخاوف متزايدة من تعرض المملكة لهجمات إيرانية محتملة دون ضمانات رد أو حماية أمريكية مباشرة. وفي الختام أكدت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في عدوان طيران العدو الصهيوني على بلدة طورة جنوب البلاد. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
7: زاد الطريق زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم الجمعة، والأكيد الجزء الثاني يكون مخصص كالعادة طبعا لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، وبإمكان أصدقائنا المستمعين والمتابعين أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. طيب خلينا نوجه تحية لبعض المتابعين على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. بن أحمد أمل مرحبا أهلا وسهلا، تقول كل جمعة أنتظركم وسعيدة بمعرفتكم، مرحبا.
1: أمين.
0: سي محمد بن حسان مرحبا بك، يومك سعيد ومبارك. أخت ذكرى مرحبا أيضا، أم وسيم، سي محمد علي. أخت ذكرى سؤال بخصوص الجمعية، قالت نحب نسأل فضيلة الشيخ على الجمعية متاع يعني فلوس اللي يعملوهم الجمعيات هذيك، يعني كنا سابقا وأجبنا ذلك، فلا لا جناح في ذلك إذا كانت المسألة مسألة منظمة. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو صباح النور. ألو صباح النور، يوم سعيد.
1: أهلا سي عبد الرحمن، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، شنحوالكم
0: يا أخوي؟ أهلا سي عبد الرحمن، كيف الحال؟
2: صور وسهلا، لباس أخوي؟
0: والله الحمد لله، كيف الحال سي عبد الرحمن؟
2: أثابكم الله، شيخ الكريم أسلام، شنحوالكم؟
1: مرحبا، مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا سيدي. والله الحكاية اللي مش نقولها تو، والله تحدثنا عشرات المرات، اللي هي يعني التدخل بتاع اليوم يخص جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: في مجملها تحكي على النساء، التصرف بتاع النساء، اش قال؟ قال المرأة كيفما كانت هي مجلبة للذنوب، كذلك المرأة الحسناء ليست مطالبة بصلاة الجمعة في المسجد، كذلك لا تجهر بالقرآن في الصلاة الجهرية يعني صوتها عورة، كذلك حتى
1: لا ياسي يا ياسي صوتها مش عورة ياسي يا عبد الرحمن. رد بالك.
0: لا لا فما برشا غلوة مبالغة في ما تقول سي عبد الرحمن.
1: ياسي عبد الرحمن ثبت أمورك يهديك الرحمن.
2: قلنا حتى شعر راسها
1: يا
0: طيب واضح هو يتعلق ببعض الأحاديث النبوية الواردة في فما مسائل
1: فما أحاديث صحيحة فما أحاديث مش صحيحة
0: مغلوطة. نعم.
1: منها كونه صوت عورة، الصوت كيف يبدأ عورة هو الصوت اللي فيه الفساد ومش باهي، حتى ولو حتى صوت الراجل كيف يبدأ فيه تغنج وفيه
0: أيضا يصبح عورة واللي عورة زده
1: العورة هي السوء التي ينبغي إخفاؤها.
0: نعم.
1: لأنها مش باهية. والفتنة اللي قاعدين نعيشوا فيها توا كما قلت أنت حسب الأحاديث هذه معناها هي فما فتنة المال وفتنة السياه وفتنة السلطة وفما فتنة النساء، وكما فما فتنة النساء للرجال فما فتنة الرجال للنساء. ونسأل الله تعالى السلامة من كل فتنة.
2: بارك الله فيك يا سيدي، يا سيدي يستر حالك يا سيدي.
0: واضح، شكرا لك سي عبد الرحمن.
1: عايشك يا سي عبد الرحمن.
0: شكرا جزيلا. طيب
2: امين. ادعوا لي
1: اخوي ربي يشفيك ويقيك ويقينا من كل من شر الفتن ان شاء الله.
0: اللهم امين. شكرا لك.
2: الله يجزيكم سوء باذن الله.
1: امين يا رب العالمين.
0: المكالمة الهاتفية الموالية. الو مرحبا اهلا وسهلا.
2: الو
0: الو وعليكم السلام.
1: مرحبا.
3: أستاذي الكريم محمد العجمي.
1: أهلا بك محمد، مرحبا بك.
0: من المنستير هكذا.
1: أي
0: مرحبا بك وكل أهلين بالمنستير.
1: أمين.
3: في البداية نحب نترحم على كل الأموات، الله يرحمهم ويرحمهم.
1: أمين.
3: وربي يغفر ذنوبهم إن شاء الله. السؤال الأول يتمثل أنه لماذا هذه الأمة الإسلامية تعيش هذا الوهن، هذا الوهن وهذا يعني الانبطاح وال يعني التبعية مع الغرب، واحنا ونحن عندنا احسن الاديان او افضل الاديان وافضل الكتب اللي هو السماوية القرآن الكريم، وبالتالي نجد هذه الأمة تعيش هذا الوهن الفظيع فظيع جدا. وهل من يعني ما هي الحلول لإيقاف هذا النزيف؟
1: يا سي محمد،
0: واضح سي محمد
1: تسأل فيه في سؤال كبير في حصة صغيرة.
0: هذا اسمه ندوة، هذا
1: يتفضل عليه العلماء.
0: خلي يخدم السؤال الثاني.
1: يكون الجواب
3: حب الوطن، حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان
1: بالطبيعة.
3: نجد معناها فما عباد معناها قام مركزين كان على السلطه, يعني مركزين كان على السلطه على الحاكم على الهو, مش مركزين على معناها ايجاد حلول
1: واجباتهم هما
3: ايجاد الحلول لتحسين ذلك الوطن او ايجاد حلول, يعني ايجاد حلول يعني مشاريع معينه حول المواطن. المواطن سواء في الداخل وفي الخارج تلقاه يركز كان على الحاكم وعلى المحكم وكذا مثلا يستغل
0: واضح واضح يعني يلقي دائما بالمسؤوليه على المسؤولين, في حين انه المواطن ايضا له واجبات يعني ازاء الوطن نتاعه, مش فقط انه يبقى ينقد وينتقد وذيك لا وذيك شبه كيك وذيك شبه هي افعل انت هي كي لقيت حاجة مثلا كي لقيت حفرة مثلا لسو أدري هي سكرها أنت, حاول أنك أنت وجارك ولا أنت وشخص آخر وسكره
3: في الخارج مثلا.
0: أعطينا أعطينا مثال بسيط احنا ونبنيه على ذلك. شكرا سي محمد, تحية لك سيدي. واضح واجبات المواطن أيضا. تفضل سيدي. يتحدث عن الوهن الأمة العربية, أعتقد أن السؤال هو طرحه شكيب أرسلان عنده سنوات, لماذا تقدم الغرب في حيوث وتأخر العرب؟
1: الجواب العام حتى من خلال النص المقطع الرائع التي الذي اجتهدنا في تدبره بقدر طاقتنا, هو أنه فما ما يسمى في العصر الحديث بمنطق التشكيك, يعني اللي يسموه الخبراء علم الجهل الأجناتولوجيا أو التجهيل. من بين أدوات هذا علم التجهيل هو التشكيك في المعلومات الثابتة وفي القيم الراسخة, والتشكيك هذا من جاينا من حضارة أخرى من الآخرين.
0: صحيح.
1: وسبب آخر من أسباب الوهن اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, بل أنتم غثاء كغثاء السيل ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا شنو الوهن؟ قالوا يعني حب الدنيا وكراهية الموت. ثم ما يسمى بأزمتنا كما قال السيد العجمي ليست أزمة قيم, القيم عنا ما شاء الله, وليست أزمة نصوص. لدينا وحي فيه قيم عليا وفيه ثراء, فيه خطاب رباني أخير للإنسانية جمعاء عبر الزمن كله بعد نزول الوحي, ولكن الذي ينقصنا هو حسن فهم تلك النصوص والاجتهاد في
0: تنفيذ تلك
1: تنفيذها وتفعيلها وتنزيلها في واقع الحياة بطريقة تجعلها يعني حركية فيها دافعية.
0: واضح. السؤال الثاني بخصوص مباشرة واجبات المواطن, المواطن دائما يتكاسل يعني
1: هذه ما يسمى بثقافة
0: يلقي بالمسؤولية على
1: ثقافة على التهرب من المسؤولية. الحاكم يقول الشعب والشعب يقول الحاكم, فإن أن المسؤولية تهجمي
0: مشتركة يعني
1: هي مشتركة كما حديث السفينة. يعني السفينة إذا كان مشتنجو ينجو الجميع, وإذا كان مشتغرق مشتغرق الجميع
0: الجميع. طيب نأخذ المكالمة, نسأل الله السلامة والنجاة إن شاء الله. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا, أهلا وسهلا.
4: ألو السلام.
0: أهلا وسهلا, مرحبا بك.
4: عايز كان سامي مسوس بارك الله فيك.
0: مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي سؤالك.
4: بارك الله فيك. ولي أنا عندي ثلاث سؤالات.
0: نبدأ بالسؤال الأول بسرعة.
4: السؤال له ربط مش نسألك يعني مثال كتاب العبد فلوس مثال مش يخبيها خاطر ديما تتهز ديما تتهز. أخي الجن يهز يقولوا الجن يهز الفلوس, شنو الحاجة اللي نعملها باش ما نحميها
0: باش الجن ما يهزش الفلوس؟ هكذا
1: نقول لك. أي عندي فكرة.
4: وعندي السؤال الثاني. المرأة الحامل نجم مثال كي يجي مثال تتعاركي ورجلها والكل نجم تغضب وإلا تتطلق, يقولوا حرام وشنو كي تبدأ حامل ويلزمها ما تخرج من دارها وما لا تطلق ولا تغضب.
0: احنا اختي الكريمة ماذا بين المرأة يعني تلزم بيتها مع زوجها ومع ابنائها سواء كانت حامل أو غير حامل. يلا سؤالك الثاني.
4: تعب على الاخر. وسؤال الثالث بالله الاستخارة,
0: صلاة الاستخارة
4: فيها يعني أي إنسان ربي سبحانه وتعالى أي إنسان يعملها. عندي صاحبتي هنايا وجارتي قالت لي أنا عملت الاستخارة وبله بنية طيبة كل شيء, لكن المرتين اللي عملتهم في شريان كهرباء طلعت السر وعرس بنتها يعني عرست البنت وجاي ويخطب فيها عملت الاستخارة به الرجل ولا زادت لها أسر السافلي
0: لا لا لا, لا, لا نقول أختي الكريمة أختي الكريمة لا نقول على الأشخاص أسفل السافلين, قولوا إن شاء الله ربي يهديه, وكو ما كانش مكتوب فيما بينهم يعني
4: المسألة. إيه قتي أنا عملت
0: واضح واضح يعني واضح أختي الكريمة واضح واضح
4: وافقت فيه والراجل نفس الشيء
0: واضح واضح واضح واضح شكرا لك تحية. نبدأ بسؤالها الأول يا سي محمد. أحيانا كي تفقد بعض المال هاكا أرميه مع الجنون
1: باش ما يسرقوه باش ما يسرقوه
0: الجنون
1: الجنون خباها مليح وسكر على المفتاح وعمل لها شنو هاك المفتاح السري وشنو كود
0: الرمز السري
1: راه ولا يسرقوه مجنون بتاع
0: بتاع الجنون البشر مش جنون
1: يسرق لك الجن بتاع الانس
0: طيب في نهايه الامر يعني الحكايه
1: ويقول لك جنون جنون سرقت
0: اختي الكريمه الحكايه مجانبه للصواب لا تماما يعني الجن تجي تحط ايدها
1: عندها فلوس هي وعندها
0: ولا تتعامل بالنقود هي جنون
1: يا اختي الكريمه هذه حكايه الجنون يسرق الفلوس وفما شكون يقول زاد يسرق الماكله انت تحط عشاك ويجيك في الليل ياكلوا ولينا نلعبوا تو
0: يلا هذا السؤال الثاني
1: باش باش فلوسك ما تتسرقش خباها مليح ما يسرق كان شيطان الانس راه
0: واضح سؤالك الثاني سؤالها الثاني بخصوص قالت المرأة الحامل هل قالت لك فما شكون يقول ان المرأة الحامل لا تغضب لا تغضب وما لا تغادر بيت زوجها رحمكم الله
1: يجوز لها باش تغضب وباش
0: تطلب الطلاق
1: يا أختي الكريمة هذه عقلية بتاع عوام ما عندهاش حتى أي عندهاش حتى أي علاقة ولا أسواق
0: واضح
1: هي
0: واضح.
1: حتى كيف تبدأ مشي حامل
0: يعني تحاول أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها وعلى أهلها نعم
1: ما تخرج من البيت يجب تقعد أيام العدة في البيت ما تخرج أصل
0: ما وصلناش احنا غادي ان شاء
1: الله نجيو للاستخاره
0: صلاه الاستخاره قالت لك صليتها وفي مناسبتين وللاسف الشديد يعني موضوع الاستخاره لم يكن موفق
1: نعطيك حاجه راهو ما يلزمناش نحطوا هذا نوع من التهرب من الاستخاره كيف نقولوا الاستخاره العلماء اللي تحدثوا على الاستخاره الاستخاره مش معناها انك انت تقعد وتستخير هيك ربي
0: نعم
1: وبعد تالي تشوف اللي بشي يمشي له قلبك بالك شكاية ما يلح الهواء الاستخارة يقول العلماء يلزمها تكون مسبوقة بالمشورة انت قبل ما تعطي مثلا بنتك الراجل
0: يلزمك تسأل
1: مش تستخيره برا
0: تسأل على ذلك الرجل
1: تسأل الحسب بتاعه النسب بتاعه الناس اللي يعرفوه صحيح. وبعد تالي تستخير
0: ثم السيارة السيارة مثلا قبل متى يلزمك تلزم معك مختص يعني مختص وخبير
1: وبعد تالي تستخير اما مش هكاك تجيك تمشي تستخير ترقد مرة ولا مرتين وبعد تمشي لا
0: طيب وفي عندي سؤال فضيلة الشيخ يعني أختي الكريمة من أدراك بأن الاستخارة وافقتك على الموضوعين وشكون قال لك أنت أنك استخرت الله في شراء السيارة أن الاستخارة أعطتك يعني الموافقة على شراء تلك السيارة أو على الموافقة في على ذلك الزواج نجم تكون أنت فهمتها بالغلط يعني في الإشارة فهمتها أنت بالغلط
1: والاستخارة يلزمها تكون مرتبطة بالتدبر وبالاستشارة وباتخاذ الأسباب كي يقولوا توكل أي لكن عقلها عقلها وتوكل وإن شاء الله ربي يوفقنا دائما إلى سبل الصواب
0: اللهم أمين وإن شاء الله أيضا ربي يوفق جميع حجيجنا يعني بدأت الدفعات يعني سفرات إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور للجميع إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين وغانمين ويعودوا أيضا بالصحة والسلامة ويعودوا مغفورين إن شاء الله مكلمين
1: مبرور إن شاء الله
0: إن شاء الله للجميع طيب المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
5: صباح الخير والخيرات
1: أهلا
0: صباح النور
5: باليوم والبركة
1: آمين
5: شيخنا العزيز محمد الشتوي
1: مرحبا
5: الله يبارك لك وربي يطول في عمرك
1: أجمعين
5: وانت أخويا لسعد
0: ربي يبارك لك يا سيدي شكرا لك
5: خويا لسعد
0: ذكرني بالاسم الكريم
5: الحبيب مبروك
1: بالوردانية
0: مرحبا بسي الحبيب ومرحبا بكل اهالينا ومستمعينا بالوردانية
5: ربي فضلك بارك الله فيكم وربي يخليكم وربي ان شاء الله يطول في اعماركم
0: اجمعين ان شاء الله
5: نستفيدوا منكم

0: يجاوبني يقول لي ظهرت الروحيه
1: راهو شنو؟
0: اذا كان جاوبني قال لي ظهرت الروحيه.
1: ظهرت الروحيه اي اي
0: راهو ولد المنطقه.
1: ولد المنطقه اي اي.
0: واذا كان قاعد يتململ نقول له بارك الله فيك
1: يعطيك الصحه. يعني ظهر ظهر الاجابه اذا كان قال هكا كن متاكد. ولد منطقه اكيد يعرفها ومن خلال اللهجه قال والعبارات
2: ظهرها مش قدام جبوك العباره.
1: اي العبارات العبارات
2: مش ظهرها مش القبله. اي
1: يعني تحيه لهم جميعا. اي تفضل سي الحبيب.
0: تحيه لهم كل وربي يخليهم ناس طيبين هكما.
1: تونس كل ناس طيبين من اقصى الشمال الى الجنوب الى الوسط الساحل كلهم تحيه لهم.
0: انا تو علاش هاي عطيتك المثال هذايا
1: اي
0: على ناس ربي يهديهم ان شاء الله. نقولوا كان ربي يهديهم
2: امين
0: متطفلين على الدين.
1: اه انت حطيت ايدك على الجرح يا سي الحبيب والله حطيت ايدك على الجرح.
2: اللي يجاوبك جواب تدل على انه مش ولد بلاد نتاع علم.
1: ايوه
0: هاتوما ناس نقول لهم ارجو ان ربي يروح عليكم وسيب عليكم وبعد عليكم. راهو راهو كل من يتحقق على الاسلام راهو راهو مصيره الهلع.
2: هو المكيدو كما قالت الايه
1: للاسف الشديد.
0: شوفوا هو هو شكون ما عندوش تلبسه تو في الدار
1: من غير سي الحبيب من غير ذكر الاسماء ومن غير ذكر العناوين. الله رجاء
0: احترام الحصه.
1: نعم شكرا بارك الله فيك. في سؤال اخر سي الحبيب ولا مجرد هذه الملاحظه؟
0: انا بين نتجاوزوا المرحله.
2: اعطي المثال من غير ما تسميوك.
1: اي
0: انا انا سؤالي نقول اللي للشيخ صلاه قيام الليل. أنا بالنسبة لي يعني نرقد ذكري نحب بعد تطلع شيء بحكاية 20 دقيقة ولا نص ساعة نعمل قيام الليل. هل يجوز هذا أم لا؟
1: واضح يا سيدي.
2: ماذا قيام الليل يعني بعد العشي بعد الشفع والوتر تنجم تقوم حتى ربع ركعتين أربع ركعات. وإذا كان رقدت بكري وقمت قبل الفجر بشوية قيام الليل.
0: ونرجو من السادة المستمعين واللي حافظ على الحصة الثمينة هذه اللي تحصل فيها الفائدة أن بكونوا يرقوا بالأسئلة الفقرية.
1: واضح سي الحبيب. هو واضح سي الحبيب. شوف احنا شوف احنا المجال مفتوح للجميع. يعني اللي عنده سؤال بسيط مرحبا بيه سي الحبيب. هو يحب يعرف وحتى كان سؤاله بسيط. يعني نحترم كل الاسئله التي تريدنا وتاتي. طيب ما شو تعمل؟ على الاقل هكا صلحنا لها معلومه ونحينا لها غلطه. يعني اصبنا كيفاش يقولوا فيها اصبنا صوابا ودفعنا خطا عن هذه المستمع الكريم. شكرا لك سي الحبيب تحياتنا ليك وان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب بين قوسين هو سي الحبيب اثار موضوع مهم جدا. واعتقد
2: هذا ديما يقولوا لي فلان ايش فيهم يسالوك كثير.
1: لا لا مش نحترموهم مش نعمل سبحان الله. ولا الانسان مش يسالك على على مساله متعلقه بالوضوء ولا حاجه
2: حسب وضعيته.
1: لا لا احنا نحترموا كل الاسئله ومرحبا اهلا وسهلا بالجميع. يعني للتصحيح والتصويب وايضا للاضافه. ولكن اطرح بالاضافه الى ذلك اطرح موضوع مهم جدا هو موضوع هذا التطاول على الدين. وكل من هب ودب صار يتحدث الدين والناس كلها ولا تفتي.
2: وعجبني المثال اللي جابه قال كيف نسأله ونقول له أنت في المكثر يقول لي من ظاهرة الروحية.
1: أي يعرف
2: أنا ولد منطقة يعني. وإذا كانت لملم كيف واحد يسأل في الدين ويعطيه جواب
1: يعرفه من خلال
2: يعرفه ويعرف
1: من خلال الإجابة.
2: وإذا كان قاعد يتعاكز ويعاكز راهو بعيد على الميدان ماذا بيه ما تكلمش فيه.
1: للأسف الشديد يعني معضلة كبيرة قاعدين نعيشوا فيها.
2: ومثاله صحيح
1: خاصة في السنوات الأخيرة أنه الناس كلها ولا تفتي والناس كلها ولا تحكي في الدين.
2: تو المرأة اللي سألتنا بكريكي قالوا لها المرأة الحامل ما تعملش وما تعملش. مش دخل المرأة حامل ولا مش حامل.
1: على قل هكا وضحنا على قل الصورة كانت واضحة.
2: ما خاطر هما فما ناس يفتيوا لها.
1: طيب
2: تقول قالوا لي.
1: أي شكرا. تحية الأخت للا سعاد هكذا الزهرة مشموم تحية لها. تقول إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
2: أمين
1: أخت جميلة الزرافي صباحكم شكرا تحية ليك. اللغة دائما بك اللغة اللاتينية. أخت منيا تحية ليك على البرنامج تقول دائما في الاستماع والاستمتاع مرحبا بيك. طيب ناخذوا وبعد نمشيوا الأخت سارة الشطي ناخذوا المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. صباح النور يوم سعيد. اهلا وسهلا.
3: نهارك طيب ونهاركم فلو ياسمين كما يقولوا. واني عندي سؤال مش نساله
1: ذكرني بالاسم الكريم
3: اختك. هل ناداني في الحج وان شاء الله في التحضيرات
1: ما شاء الله.

0: بارك الله. ذكرني باسم الكريم أختي الكريم.
1: مدام بسمة من سوسة.
0: مرحبا بك أخت بسمة، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة، وما تنسناش إن شاء الله، إن شاء الله من صالح دعواتك إن شاء الله.
1: الله يبارك لك وإن شاء الله ربي يوفقك.
0: اللهم آمين.
1: اللهم آمين. سؤالي الوحيد أني قاصدة ربي، كنحب ربي وراجلي متوفي وعندي زوج بنيات، فقط اللي حبيت نقوله ما شاء الله تبارك الله الحج يتكلف، وين تنجم تقول الدار الحمد لله مريق؟ لا فقط أكل بلغتنا احنا المصروف اليومي أكلي ما بقاش، وعلما وعندي بنتي تخدم، هل يجوز لي هذا؟
0: ما شاء الله، يعني انت خايفة على الفقر بعد ما تخرج؟ لا لا لا ما شاء الله تبارك الله.
1: الفقر انا قلت ماشي وحالهم البنات وحدهم ما بقاش، معناها
0: يعني ما دام عندهم مورد رزق، ما دام عندهم مورد رزق عندهم مورد رزق. قالت لك عندها شهريه بنتها،
2: مش
0: تقعد 20 يوم؟ ايوه انت اختي مش تقعد كيف قال لك فضيله الشيخ 3 أسابيع، ماكش تقعد سنوات ولا اشهر
2: وربي يبارك
0: ينجموا بالعكس هم على الاقل يكونوا منضمنين معاك ويكسبوا حسنه انهم عاونوك وساعدوك يعني في الضغط على المصاريف وما الى ذلك، على الاقل يكونوا شركائك ان شاء الله في ثواب، وإن شاء الله ربي يتقبل منك.
2: آمين.
1: الله يبارك. اللي حبيت نأكد عليه كون أني من مدخولي الخاص ما بقاش وما خليت لهمش، هذا شنو سؤالي المهم، من مدخولي الخاص ما بقاش.
2: أنت مش فرض عليك باش تنفق عليهم، شكون اللي مش مش عندهم بوهما؟
1: لا لا متوفي، لا متوفي.
2: الله يرحمه. ما إذا كانت الطفلة تخدم هي كاو تسيس روح.
0: لبس لبس لبس ينجموا يتصرفوا. طيب شكرا لك.
2: تسلف لهم ما يجوز راه باش تسلف، راه ما تسلفش.
1: فهمتك، معناها نسلفيني على
0: اختي الكريمه. انت هما مش قلت عندهم عندهم اجر شهري؟
1: بنتهم باختي، بنتي قلت بنتهم، بنتي تخدم.
0: اي بنتك عندها اجر شهري. اي الاجر الشهري هذاك ما ينجمش يسد لهم مصاريفهم على امتداد 3 أسابيع؟
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بيحاول الله. بيحاول الله ان شاء الله.
2: الله طيب لهم، وحتى من قبل كيف انت مش طيب روحك تز طيب لهم تو يقعد ياكلوا منه.
0: انت لا اعتقد هم كبار شويه ما مش صغار. شكرا لك اختي، تحيه لك ان شاء الله ربي يوفقك جميعا،
2: يوفقك وان شاء الله تعودي سالمه وحج مبرور
0: للجميع ان شاء الله. اللهم امين. اخت ساره عندها سؤال مهم فضيله الشيخ. اخت ساره الشطي بعد التحيه والسلام تقول هذا البرنامج الراقي والمفيد، اسال الشيخ عن الشباب، الشباب اللي يمر خاصه في سنوات 18 ولديهم الكثير من الفضول للتعرف على دينهم وتفسير التفسير الصحيح، هل لديكم كتب تنصح صحون بها للقراءة؟ وحب ذا لو تكون مترجم للغة الفرنسية وشكرا.
2: والله شو نقول لك، ماشي نقول لك
0: اللغة الفرنسية لا ما عندناش باللغة الفرنسية.
2: ما هو يقول بعض شباب يقرأوا بالفرنسية
0: هذاك علاش هو اعتقد انه في
2: انا مثلا
0: مش عارف يعني يمكن يمكن المستمع هذه من
2: اختار نمشي لفرنسا ساعات نلقى بعض كتب بالفرنسوية تقع يتبسط المدخل للدين و فهمني.
0: طيب نبحث ونجيبوا لهم الأسبوع القادم. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله نبحث ونجيب لك بعض
2: الكتب العربية المشهورة المبسطة، فما شكون ترجمها بالفرنسوي؟
0: موجود تلقى موجود، فماش عنوان أو اثنين مثلا بالعربية.
2: ما الكتب ولا بالفرنسية، زعما ساعات كيف نخرج لفرنسا
0: نلقى موجود
2: نلقى بالكتب
0: بالفرنسية. طيب لو ناخذ بالعربية مثلا على سبيل المثال يعني
2: مثلا فما كتب سهلة متداولة، روح الدين الإسلامي عفيف عبد الفتاح تبارة
0: مثلا،
2: قصص الأنبياء عفيف عبد الفتاح تبارة
0: عنده قصة الأنبياء أي ممتاز.
2: أي فما كتب محمد الغزالي،
0: غزالي
2: فما كتب متاع ناس باهين
0: موجودين إن شاء الله.
2: ما نجمش نعدد لك ونجم نقول لك انا على كتاب ومش موجود، هاو فما معرض الكتاب
0: في سوسة
2: افتح اليوم
0: اعتقد ان اي في سوسة معرض الكتاب بسوسة.
2: فيه مثلا فما كتاب عجبني ياسر الحقيقة واخذت منه نسخة وهي ياسر مش غالي برشا ومش رخيص برشا، عنوانه بوصلة المسلم، نسيت شكون الكاتب نتاعه معروف هنا يعملوا له ساعات في الدعاية ممتاز، يحدثك المسلم كيفاش يعيش في العصر ذا من العقيدة في المعاملات في العبادات بلغة مبسطة وبوسطية فهمتني. كتاب نجمت موجود
0: خاصة المسألة المتعلقة بالشباب، وعلى ضروري جدا أن ننتبه
2: الأمهات ويلزمهم يردوا بالهم لأنه فما برشا مضللين والشباب يبدأ ما عندوش حماية صحيح. فكرية
0: فينساق
2: ينساقوا وراء أكل الناس اللي هما معناها هو بيعوا فيه ب 35 دينار 30 دينار وصلة المسلم أمتنية الشيخ أحمد السيد موجود يعني كتاب
0: هو هو طيب هذا الكتاب فيه الأكيد رؤية شاملة، في حديث عن بعض القيم الإسلامية الأصيلة أيضا، كيف يمكن أن نعيش يعني الإسلام خاصة في العصر الحديث، في حديث يمكن عن في بناء الشخصية، كيف يمكن الإنسان أن يطور ذاته وأن يركز على الأخلاق يعني كمعيار أساسي للنجاح. طيب شكرا. طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو مرحبا يا أخوة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك سيدي.
3: سيدي أسعد معايا.
0: مرحبا بيك سيدي، معك لأسعد، تكون معك.
3: سي محمد السيوي معك، سيحسن من دار شعبان.
0: أهلا وسهلا سيحسن من دار شعبان. مرحبا بكل أهالينا مستمعينا بدار شعبان الفهري. يلا
3: يعطيك الصحة يا أخوة. سي محمد بالله مش نسأل سؤال، أنا عرفت أنا يسمع إن قلبك ولا
0: بلاء.
3: النبي شارك له كذا أحداث وتعرفهم، الإسراء والمعراج وهذا نزول الوحي، ولما شقوله صدر صلى الله عليه وسلم
2: شنو
0: شق الصدر؟
3: أنا بشرح لك صدرك.
2: أي
3: أي شارك له كذا أحداث، الإسراء والمعراج
2: أي
3: وهذا نزول الوحي
2: أي،
3: ولم لما نشرح لك صدرك قتل شقوله صدر
2: أي في الصغر.
3: مش نرجك سي محمد قداش عمره وقت اللي تقول تجرو؟
2: والله كان عمره صغير، انا هو في هو وقتها ما في عند مرض عمته وحليمة السعدية، هو هو اكيد الرضاعة حولين،
3: ايوه
2: هي وقت لها مش ترد لامه رات فيه البركات، حبت ترجعه قالت له خليه يزيد يقعد عندي عند ما حتى فين ولا هكا يطلع نجم يرعى بشوية غنمات، مش تقدر انت لعمر طفل صغير يرعى بالشيه ما نعرفش نقولوا 6 سنين 5 سنين حاجة كيف نكة معناها. وقت وقع الشرح الصدر بتاعه وهو في حالة في حالة الصباء بعد تالي هي وقت لاش اقوله صدره وراته كاكا خافت عليه ولا ترددت له وقتها. فهمت؟
3: سي محمد، سي محمد الشتوي اتفق العلماء ما يعرفوش حتى حد يعرف سنه قداش،
2: يعني حسب التقريب يعني
0: في سن الطفولة أعتقد هو في سن الطفولة يعني. طيب في بعض الروايات تشير إلى أنه في سن الرابعة
2: يعني هو
0: في سن الرابعة من عمره نعم
2: أنه هو يجري وراء الغنم من جميع سوقها ويعي يعيش شوية فهمتني. وأنا وشلون اللي مش يحددنا شي فيه ده تو ربي اختلق قال يوسف لأبيه يا بتي إني رأيته في المنام 11 كوكبا رأيتهم لي ساجدين. قداش عمره وقتها؟ طفل صغير مميز يتكلم.
0: طيب أعتقد سي أحسن يعني في بعض الروايات تحدث منذ قليل عن تعدد الوقائع، هناك بعض من العلماء والمفسرين يعتبروا أن حادثة شق الصدر تكررت الحادثة في حياة النبي، فكانت المرة الأولى في طفولته لتطهيره وأعتقد في سن الرابعة، والمرة الثانية كانت عند البعثة زيادة، والمرة الثالثة كانت ليلة الإسراء والمعراج تهيئة لمناجاة الله سبحانه وتعالى ورؤية الآيات الكبرى. والله يعتقد انه لا تخرج على هذا المجال وهذا المقام.
2: انا كل كنت مش تقول عمره 4 سنين 5 سنين تختلف وكذا
0: في ذلك الاطار. يلا شكرا، تحياتنا لك سي احسن. اي تفضل سيدي.
3: سيدي محمد وشكرا جزيلا،
2: ربي يبارك فيك.
0: عفوا سيدي، مرحبا بك. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا، اهلا وسهلا. الو مرحبا.
4: الو
0: الو مرحبا، اهلا وسهلا، انت مباشره معنا على اثير موجات ذات المنستير.
4: الو السلام.
2: يا سلام،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أحمد منزل النور.
2: مرحبا
0: سي أحمد. مرحبا بك سي أحمد، ومرحبا بمستمعينا بمنزل النور. تفضل سي.
4: بالله عندي استفسار حول الآية تاع الحج، واحنا في موسم الحج الغاية.
0: أي تفضل.
4: إن شاء الله نتمناو الحجاج الكل
2: الحج
4: مبرور
0: ربي يتقبل منهم جميعا إن شاء الله. آمين.
4: الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر المعلومات.
2: أي.
4: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
2: إيه؟
4: نسأل عن الأشهر هذه، الأشهر الحج هذه.
2: هي ما إحنا أنا فهته وأنا بديت. إحنا توفين فين؟ إحنا توفين في ذي القعدة.
4: ذو القعدة إيه.
2: وبعد تلي ذو.
0: ذو الحج.
2: ذو الحج.
4: الحج.
2: إيه وبعد تلي. ما مش تدخل في المحرم وقت المروحي. هكذا.
4: عند رشوال ولا محرم.
2: شنو من
0: طيب هناك من يقول شوال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
2: خاطر شوال هكي تنجم انت تحرم فيها من بعد رمضان اما انت شكون يعملها تعرف انا تحرم فيها قبل كانوا نجموا يقعد من شوال لحد فين يجي يعني ذو القعدة ولحد فين يجي كذا وهو محرم
0: يتحدث عن التهيئة النفسية
2: التهيئة يعني. النفسية أما يجوز الإنسان يحرم من شوال
0: من شوال يعني
2: خاصة هو مقبل يسافروا
0: من أماكن بعيد
2: يقعدوا من أماكن بعيدة ومحرمين أما توا أعطيني هما دوما يمشي ويدخلوا غادي كيف من في ذو القعدة يعني يحرموا ويعملوا كالتمتع وبعد ذلك يتحللوا
0: نعم
2: أشكون أنا توا يقعد عشر أيام أنا عملت هيك مرة بال يعني قعدت محرم ما عملتش التمتع صعيبة شوية
0: صحيح
2: أما
0: إذن هي
2: أشهر الحج
0: أعتقد
2: تبدأ من شوال
0: نعم
2: أنك تنجم تحرم فيه
0: من شوال أو من ذي القعدة أو من العشر
2: بعد تالي من الرسمي
0: من ذي الحج
2: الرسمي هما الثلاثة هذوما
0: نعم صحيح
2: ولكن يجوز لك ذلك من شوال
0: صحيح
2: واضح السؤال الثاني
0: ومن بعد فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني أي من أوجب نفسه بنية الإحرام عليه أن يبتعد عن الجماع ومقدماته وكذلك الخروج عن ارتكاب المعاصي ويبعد عنك المخاصمة وكالمنازعة تثير الغضب نعم تفضل سيدي سياح
4: تفسار آخر في سورة الإنسان
2: أي
4: يقول الحق تعالى وخلقناهم وشددنا أسرهم
2: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وشددنا
4: أسرهم
2: إذا
4: شددنا أسرهم
2: هذه آية عظيمة يزول آيات القرآن المفسرين يفسروا شددنا أسرهم يعني هو خلقه وشدد الأسر متاعه بالعظم
0: نعم
2: فهمتني العظام والدماء والعروق يعني مشدودين في الخلقة
0: يعني هنا يتحدث عن الرباط المحكم
2: الرباط
0: يعني محكم
2: هذا تفسير أنا نفهمها زاد إلى جانب ذلك الإنسان روحه مشدودة الأسر في الجسد
0: مأسورة
2: يعني الإنسان هو عنده أسر الجسد ولكن فما أسر آخر هو أسير الزمان الإنسان لا يستطيع أن يخترق الزمان ما يسافرش في الزمان هو أسير للمكان فهمتني من الإنسان هو كائن أسير ثلاثي روحه أسيرة للجسد المكون من عظام وعروق ومفاصل وهو أسير للزمان اللي هو الأجل الذي خلق فيه وأسير في الزمان فالإنسان كائن زماني كائن نسبي ولذلك ما عندوش خلود وكعلاش قال بعدها وإذا شئنا
0: بدلنا أمثالهم تبديلا
2: أمثالهم تبديلا يمشيهم ويجيبوا ناس أخرين
0: أعتقد أن السياق الذي وردت فيه هذه الآية هي أنه وقع تذكير الإنسان بأصله وأيضا بقدرة الخالق عليه
2: أي نعم طبعا
0: طيب واضح سي أحمد في سؤال في سؤال آخر
4: بارك الله فيك
0: يا سيدي شكرا جزيلا
2: أي تفضل سيدي
0: تفضل الو اي تفضل سيدي معك في الاستماع سي احمد يا سيدي ربي يبارك لك يعني شكرا جزيلا شكرا
2: شكرا
0: للمكالمه الهاتفيه المواليه الو مرحبا اهلا وسهلا
5: الو
2: اهلا
0: مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
5: معكم بثينه من المنستير
0: مرحبا بك اخت بثينه مرحبا بكل اهالينا مستمعينا بالمنستير تفضلي سؤالك يلا
5: دكتور محمد انا عندي زوج اسئله
2: تفضل
0: نبدا السؤال الاول
5: سؤالي الاول انا مع عافاكم الله عندي اكتئاب مزمن وبعدها نستعمل في الدويات هذه اثرت على الذاكره نتاعي في حياتي اليومية وخاصة نحب في الصلاة الصلاة نبدأ نصلي جيني كيف غطفة كيف سهوة ما نعرفش نخرج من الصلاة نسيق قلب روحي نصلي ما كني عارفة صليت اثنين صليت أربعة تحيات ما بين الركعات ولا لا نعاود مصر بالسلام ونقول نعاود أخرى وذي نركز فيها بحول الله ونصليها صحيحة نفس الشيء إذا كان ركزت في الركعتين الأولين نفسها في الثانية نفسها كل التحية ما بين الركعات تحيت ولا لا هذا سؤالي الأولي سؤالي شنو مصيرها الصلاة هذه مقبولة عند ربي ولا مش مقبولة ولا ماشيني عارفة
0: واضح
5: سؤالي الثاني أنا من فضل ربي العالمين بينا دويرة جديدة ومع قريب بحول الله باش نحاولوا لها. المحيطين بيا وجيراني قالوا لي راهو يلزمك تذبحي وتسيلي الدم في الدار قبل ما تحولي لها. تو انا من فضل ربي العالمين قادره نذبح، اما تسيل الدم هذا ما فهمتش لشكون الدم، للجنون للعباد تسيل الدم لشكون؟
0: واضح اختي. شكرا.
5: السؤال الثاني وبارك الله فيكم،
0: شكرا،
5: جزاكم الله خيرا.
0: شكرا، ربي يبارك فيك، في امان الله.
2: ربي يبارك فيك.
0: طيب اعطيك الاجابه بخصوص السؤال الاول، بخصوص هذا السهو الذي احيانا ينتابه.
2: حاولي أختي الكريمة، الطبيب ينجمش يعطيك أنواع أخرى من الأدوية ما عندهاش التأثيرات الجانبية. فهمتني؟ ثم أسأل نفسك أنت كيف تبدأ في حياتك الخاصة وانت تبني الدار وش الدار وش تحول لها، القضايا كي متاع المصلحة كي تنسى فيها، تنسى فيها تروح تخسر فلوسك وممكن يغشوك.
0: صحيح
2: يا أخي، شبيه إبليس ما يجينا سيك كان في
0: الصلاة،
2: الدواء هذا ما أثر فيك تأثير سلبي كان في الصلاة. حاول باش تعمل هالموازنة هذه.
0: أو يمكن بمعنى آخر أنك تخرج أثناء الصلاة تفرغ نفسك من كلك المشاغل. والأكيد هي عندها مشاغل طول بناء البيت اللي إن شاء الله مبارك عليها والكل، ظهر لي مشاغل حياة الدنيا هي اللي تزيد أكثر، تزيد تأثر فيها وتدفعها أمكنها إلى هذا السهو.
2: هذه نقطة. النقطة الثانية في خصوص سؤاله ما زلنا راهو المسلم كما يقول العلماء إذا كان كثر عليه الشك ولا ديما ديما ديما ديما ديما ما يزموش يتبعوا. أنت صليته ما تعرفش روح قد صليته، ها أطلق السلام وبعد تاني أعمل سجدتين، أعمل سجدتين يعني باش هون ربي
0: سجد سهو
2: يجبر لك، يجبر لك هك هاك الخلل اللي ربما وقعت فيه، فيه يعني. خاطر تنجم تكون انت صحيحة ما سهيتش،
0: ولكن شبه لها
2: انها تنجم تكون انت ماكش صحيحة. اذا كان ديما ولا مرض وك المرض ذكايا يولي يخرج هالشيء هذا على على طاقتك وتولي ما عادش مكلفة به. صلي انت كما عطاك ربي وعمل بعد تاني سجدتين ونجم تكون صحيحة صلاتك
0: واضح
2: في أصلها وانت ما سهيتش وتخسر روحك سهيت.
0: طيب بسرعة
2: ثم أسأل ربي سبحانه وتعالى باش يبعد عليك هالشيطان هذا اللي مركز لك على على السهو.
0: واضح. سؤالها الثاني بخصولة
2: سؤال الثاني هذه من العقلية عنه، يقول لك فلان مش عنده دار يزم ويسهل الدم.
0: اي
2: يعني انت يقول ها مش نسهل الدم طوال نذبح سردوك، إذا كان مسألة مرتبطة بالدم طوال نذبح سردوك، ماني ما عنديش باش نذبح علوش.
0: هي قالت لك ميسره الحال الحمد لله، ما تسال هي قالت الدم هذا مش نسيله لشكون للجنون.
2: اختي الكريمه تعمل دار جديده، حط حل الانترنت تلقى ادعيه نتاع الانسان كيف ينتقل لدار جديده.
0: صحيح.
2: وتصدق، والصدقه باهيه دار جديده ولا قديمه. واضح. تصدق سواء كانت ذبحت وما سيلش الدم في الدار، المسخ سيله برا بعيد، اذبح في البطوار ولا ولا خذوا مذبوح مش مشكله. ما فماش حاجه يقول لك يلزموا،
0: يلزموا على العتبه، عتبه البيت ظهر لي ولا
2: لا لا عتبة يعني. ربي يقول لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منك. على بركة الله تعمل الدعاء وتتصدق سواء كان ذبحت ولا شريت اللحم،
0: وإن شاء الله تكون مبارك هذا البيت.
2: وإن شاء الله تكون مبارك وربي يبارك فيك أختنا بثينة من المنستير.
0: طيب أخت ليلى سؤالها تقول أنا وأختي عايشين مع أمي، هل يجوز أن نشترك في ثمن علوش العيد أم لا؟ أعتقد أذكى أنا حبيت نقرأ السؤال لأنه
2: ما قلنا لا.
0: أيوه. وإذا جائز هل لنا أجر في ذلك من أجر المسؤول عن العائلة فقط؟ وربي يبارك فيكم. طيب
2: ما نتشاركوش لأن الأضحية عبادة شخصية واحدة فردية منكم فردية. تشري وتشارك الأخرين في الثواب، إذا كانكم أنتم تعيشوا في الدار نجم باش تحت سيدي باش تضاحي لما سلفها أنت وسلفها أنت حد فين تلم حق العلوش طوني هي ذبحت وبعد تلي ترد لكم، أما باش تشاركوا ولا تضاحي أنت وممكن تسلفك وأختك تسلفك وتذبحوا وبعدين يرد لهم تاعهم ولا تفهموا
0: كيما ترد لهم.
2: لا عاد ولا عاد ما يجيش لي خاطر ولا حيلة.
0: أيوة هذاك علاش نتحط ننظر لك يعني
2: ما يلزم سلف سلف ويترد. فهمتني
0: هذاك علاش
2: ما تسالش المهم ردوا.
0: أيوة واضح هكا أعتقد هو سؤال صار يطرح
2: ديما وخاصة أمام الغلاء هذا نتاع.
0: طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا يا سيدي، جمعة مباركة
2: أجمعين يا رب العالمين.
6: أمل عامر من سوسة ما بالتحديد من قصور الساف.
0: مرحبا بك أخت أمل. ألو مرحبا بأهلينا بقصور الساف وبسوسة أيضا.
6: سيدي عايشك وديما راهو الدعوة ليكم الاستدعاء للجامع الرمادي راهو مازال واقف.
0: آه إن شاء الله. وين وين الجامع؟
2: قصور الساف.
0: قصور الساف إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بحول الله نزوركم إن شاء الله لفضيلة الشيخ دكتور محمد.
6: سيدي عايشك وبارك الله فيك.
0: تفضل أختي
6: الكريمة. أني معناها يوميا كنصلي الظهر نصلي ركعتين ناف ساعة لساعة يلحق علي العصر أكل يفوتني الظهر نولي نصلي الظهر ونصلي العصر ما نعملش ركعتين ناف
2: ماله على خاطر ماله لأنه إذا كان خلط عليك العصر وقت الفرض قبل
6: يرحم والديك هيا دي صحيح
2: والنافلة هكية نجم تصليها بعد العصر مباشرة قضاء لا
6: ساعات نعمل كيكة
2: كيف تتشغل عليها
6: بعد العصر
2: أما مباشرة بعد العصر
6: بعد العصر بالضبط نمشي للجمعة نصلي الجمعة واني مو خطر مستنس بالظهر نصلي كالركعتين نافلة بعد ما نصلي الجمعة نعمل ركعتين نافلة في الجمعة يا أخي قامت وحدة من الأخوات اللي نصلي جات قالت لي يا اختي راهي صليت راهي جمعتك باطله
2: برد مره عاون الفتوى
6: قلت لها وقصب بالعمل بكيت تعرف علاش قلت لها قالت لي كيفاش تصلي ركعتين نافله بعد الجمعه قلت لها راني متعوده في الدار كي نصلي الظهر نصلي ركعتين نافله قعدت بك الريتو مذاك يندرى بالحق صلاتي باطله جمعتي باطله ولا
2: المراه هذه ولا تخدم في الغيب
6: بالحق راني ساعات راني نمشي للجامع راني نشوف حاجات
2: لا حول ولا
6: نسمع حاجات والله العظيم
0: اختلط الحابل بالنابل انا قاعد نشوف فيه اختي الكريمه نشوف فيه للاسف الشديد
2: اختي الكريمه
6: علاش الانسان يوصل لكيكا يا ربي
2: هكا هو كالفتوى كالناس اللي يفتي
0: من باب الادعاء
2: يسال عليها بالكيكا يا اخي الحبيب المبروك وقت قال لي نمشي اكثر ونساله
0: من باب الادعاء لا يلقى هو كأنه فيها نوع من من الفخرة أنه يحكي في الدين وفاهم الدين يمشي ثقف الساعة في الدين ثقف وبعد يحكي
6: إذا كان نعرف
0: يمشي أقرأ الساعة
2: أمشي نقول لك على الركعتين يا أختي الكريمة لكن الركعتين هكومة عندنا إحنا في المذهب المالكي مكروهي تعرفش معنا مكروهين معنا ماذا بيك ما تعملهمش ما يبطلوش الصلاة هما أما مكروهين وقتاش تصليهم نجينا عندك حاجة إذا كان الناس خرجوا من الجامع ونقص وقعدت أنت كعبدين صليهم ما تسيرش وقتها مش مكروهين واضح ولا علاش مش يقولك علاش تهربا باش ما نتشبهوش بالشيعة اللي هما ما يصليوش ما الشيعة ما يصليوش الجمعة ركعتين يصليوا ظهر يعني يصليوا أربع ركعات يقول لك أنت كأنك صليت أربع ركعات تتشبه بهم ولكن هذه مسألة قديمة وقت اللي كانوا الفاطميين هنا في تونس وكل شيء متى وما عادش أما وكيف تخف الرجل وتنقص الرجل تنجم تصلي أما من دامك زحمة وأنت عندك كذا أطلع مكروه واش دخلهم في بطلان الصلاة بتاع الجمعة لا حول ولا قوة
6: والله من الجمعة الأخرى قلت والله ما نحصر اليوم ونكلم
0: مرحبا بي مرحبا بي شكرا لك بارك الله فيكم
6: وربي ينور فيكم وربي إن شاء الله يزيدكم من نور ومن الفقه ومن تعرف راكم نظمتونا حياتنا
0: الحمد لله
2: الحمد لله
6: بفضل الله حاجات اللي كنا من اني واحده من الناس كنت برشا حاجات ما نفهمهاش
0: الحمد لله
6: بارك الله فيك
0: شكرا بارك الله فيك
6: من عند ربنا
0: شكرا بارك الله فيك سؤال اخير شكرا سؤال اخير من عند بن طالب علي وداد صباح نور هل يمكن جمع النيه لصلاه الضحى مع صلاه سنه قالت بعد ذلك الوضوء وصلاه نافله وصلاه شكر لله وصدقه
2: يا أختي الكريمة كل صلاة عندها صلاة. عبادة خاصة فهمتنيها يعني صلاة الضحى عندها سنتها خاصة وصلاة الشكر عندها سنتها الخاصة وكل كما صلاة الظهر كما صلاة الظهر عندها خصوصيتها وصلاة العصر عندها خصوصيتها نخليه كل حاجة وخصوصيتها
0: واضح
2: وربي يبارك
0: واضح شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي إن شاء الله في ميزان حسناتكم
2: آمين يا رب
0: العالمين زادكم الله بسطة في العلم والجسم
2: أجمعين
0: والفهم إن شاء الله أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم حسام قدرية تحية لي في خرج الحصة تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي نجلاء عطية بن محمد في الإشراف على تأمين الإخراج الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك. زميلنا فرج الجيد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيال. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في النشرة نتابع سدادات ولاية المهدية لينجح الامتحانات الوطنية، ونسلط الضوء على لقاء علمي حول فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. من مطار المنستير اليوم انطلاق أول رحلة لحجيج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة. أخصائي علم الفيروسات محجوب العون يؤكد أن الفيروس هانتا لا ينتقل بين البشر. إلى تفاصيل الأنباء، من المنتظر أن يجتاز 5081 مترشحا اختبارات البكالوريا بولاية المهدية، من بينهم 17 حالة خصوصية وأربعة مترشحين بالسجن المدني بشيبة. كما سيتم هذه السنة ولأول مرة إحداث مركز لإصلاح اختبارات ختم التعليم الأساسي بولاية المهدية. السيد محمد علي بيوض المندوب الجهوي للتربية بالمهدية تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
1: بالنسبة للبكالوريا عندنا 5081 مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا إن شاء الله. اختبارات التطبيقية والشفوية تباعا خلال هذا الشهر تقريبا بداية من يوم الخميس 14 مايو 2026. الدورة الرئيسية تنطلق أيام 3 جوان إلى غاية 10 جوان. الجديد بالنسبة لجهتنا أنها بالإضافة إلى مركز إصلاح البكالوريا تحتضن الجهة مركز لإصلاح شهادة ختم التعليم الأساسي العام. عندنا 4 مترشحين سيجتازون امتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمهدية، ثم عندنا 17 وضعية خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية. أساسا كل وضعية وعندها خصوصيتها، من توفير تلميذ كاتب، من توفير قاعة خاصة، وتقريب يشتركوا في إضافة ثلث الوقت، وموجودين في كل المراكز وفي كل الشعب. مقام تغشق هناك أدوات وتطبيقات متطورة للمراقبة.
0: وفي علاقة بالامتحانات الوطنية، تنظم مدينة العلوم بتونس لقاء علميا بعنوان فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف هذا اللقاء الذي تقدمه مختصة في علم نفس النمو والتربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب نظام صحي أثناء الاستعداد للامتحانات. هدى الورغي عن مدينة العلوم والتفاصيل.
2: يندرج هذا ضمن مساهمة مدينة العلوم في الإجابة على الأسئلة اللي يتأرق التونسي واللي يسعى لإيجاد إجابة لها، لأنه ما يخفيش على حتى حد الضغط النفسي منتشر بكثرة، وخاصة أثناء الاستعداد للامتحانات. وإحنا نعرف العائلة التونسية تتجند للمناسبة هذه لمزيد تشجيع أبنائنا على التميز والنجاح وتحويل التوتر من عائق إلى طاقة إيجابية. نحب نقول لهم فما تقنية علمية من خلالها نتحكم في التوتر، فما المحيط الآمن اللي مثلوه الأولياء والإطار التربوي وغيره، فما النوم الكافي، فما الغذاء الغني بالأوميغا والتقليل من السكريات، نوع الإضاءة، التغذية السليمة، فما برشا باش نعلموهم نعطيهم خبرات وتجارب للتحكم في التوتر وحسن إدارته.
0: تنطلق اليوم أول رحلة لحجيج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6 مساء، وعلى متنها 252 حاجا عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. وتنطلق أولى سفرات حجيج ولاية المنستير إلى البقاع المقدسة، والبالغ عددهم 660 حاجا وحاجة يوم 11 من مايو المقبل، على أن تنطلق سفرة ثانية يوم 18 من نفس الشهر. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العون أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القورض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء.
3: فيروس هانتا ينتقل عن طريق القوارض. القوارض هي حاملة الفيروس، ما تمرضش به، لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها. تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك، يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، تم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وتم حالات أخرى تقام خانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجد الأكثر في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من الإنسان للإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي، حاجة ننشر لها لما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
0: في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة إن الفيروس خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. صحينا الآن، تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربية، الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية دكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال.
4: نسجلوا 950 مشارك في المؤتمر هذا اللي هو عدد كبير ياسر. هذا من كل خلي مؤتمر غني بالإكسبير، خلي فرصة باش أتعاون جنوب جنوب كولابوراسيون سود سود، نعطي ثمارها عن طريق المحاضرات اللي نعملوها، ونلقاو حلول تخص اللي يعيش في شمال إفريقيا حتى في إفريقيا. أهم المواضيع اللي طرحناها واللي مشي توقع المعالجة نتاعها، هم الطبيب الأطفال اللي يباشر في المستشفيات ولا حتى يباشر في العيادات نتاعو، أما الأمراض التنفسية كالجهاز التنفسي وأمراض السكري وأمراض الجرثومية. أمراض الجرثومية تم جديد كبير ياسر في مضادات الحيوية في طريقة استعمالها. أمراض السكري تم جديد ياسر على مستوى الأنسولين، كيفاش نعطيه الأنسولين، بنكريا اللي هو ينتج الأنسولين كيفاش يوقع تفادي الأنسوليزانس متاعه، طريقة تكون أقرب قاعد يتوجد في بنادم معناتها بصفة طبيعية. هذا كل حاجات جديدة ياسر قاعدة تصير في العالم، أثنانها بعضها ياسر كيفاش تبقوها عند صغير اللي موجود في بلدان كما نتاعنا احنا، وكيفاش تحطها على أرض الواقع اللي ما هوش حاجة إيفيدونت في الوقت الحاضر.
0: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، تنظم الهيئة المحلية والجهوية للهلال والصليب الأحمر الدوليين بالمنستير أنشطة تحسيسية وتطوعية بساحة الفنون للتعريف بمبادئ الحركة الدولية. الدكتور منذر جعفورة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بالمنستير والمزيد.
5: يقتلوا يقتلوا يهدوا يعضبوا في النساء والصغار إلى غير ذلك، ما تهمش إنسانية بكلهم، تهمش يكون يداوي يكون يقد. إذن العالم كله المطلوب مطالب منه السنة هذه هو أن يجدد إنسانيته، معناتها كل إنسان غلط وتكاسل وما عمل شيء ماذا بيه يجدد روحه أنه يفيق على روحه، ولا أنه لابد أنه يهتم بالإنسان وقيمته ويعطيه كل ما نجم يعطيه باش ينقذوا من الأوجاع ومن الإصابات ومن الإعاقات ومن صور النشأة نتاعه يكون معناتها التكوين نتاعه يكون مش باهي والإعاقات إلى غير ذلك. هذا هو الموضوع، الموضوع هو تجديد الإنسانية عند كل الشعوب في العالم، وإن شاء الله نشوفوا العباد تفيق لأرواحها وتاخذ تتعب.
0: ثقافيا الآن، تنطلق اليوم الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب بمشاركة حوالي 90 عارضا من مختلف الدول العربية والأجنبية لتتواصل إلى غاية 17 من الشهر الجاري. وعملا على تشجيع القراءة، سيكون دخول الطلبة والتلاميذ مجانيا وفق ما أكده المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي أيمن الدوس.
6: اليوم تنطلق الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي بفضاء معرض سوسة. معرض سوسة الدولي للكتاب اسمين حاضر معنا أكثر من 90 عارض موزعين على أكثر من 5000 متر مربع. مع العارضين أظن ثم العديد من الدول المشاركة، منها مصر، لبنان، سوريا، فلسطين كضيف شرف، الأردن والمغرب. هذا الكل في إطار أنه 130 دار نشر حاضرين معنا، آلاف العناوين اللي كم القراء، كتب أطفال، كتب كهول، كيف فما برنامج ثقافي موازي يتأثروا نخبة من المعرض والشعراء اللي باش يكونوا حاضرين خلال ندوات ثقافية وفكرية وأمسيات شعرية خلال هذه الدورة، اللي يزوروا المعرض اللي يكتشفوا الكتاب، غرموهم بالمطالعة، مرحبا بكم. ودخول الأطفال راهو مجاني، دخول الطلبة مجاني.
0: بإذن نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاقها أول رحلة لحجيج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير. أخصائي علم الفيروسات محجوب العون يؤكد أن الفيروس هانتا لا ينتقل بين البشر. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير إشهار.
9: معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
10: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
11: أحنا وانتوما
12: أحنا وانتوما
13: ولا وين.

0: بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير. تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زاد الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
0: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. البدايه بكره القدم في مصابحتنا الثانيه الرياضيه على موجه اذاعه المنسير. اليوم تلعب دفعه اولى مقابلات الجوله 29 لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. هو البرنامج نتاع المقابلات والحكام وايضا النقل التلفزي. اليوم في باجة الأولمبي الباجي يستقبل شبيبة العمران تحكيم حسن نايلي حكم الفار حمزة جعيد. مباراة تبعوها القناة الوطنية الأولى الأولمبي الباجي من أجل 3 نقاط، وهي الوحيدة اللي تنجم تخلي الأولمبي الباجي مازال عنده أمل في البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل الشباب القيروانية مطالب ب3 نقاط من الاتحاد المنسيري في مباراة بزفرها اليوم الأربعاء على العشية أشرف الحركاتي حكم الفار مجدي بلغة وتبث على القناة الوطنية الثانية. ثم الملعب التونسي اتحاد بن قردين منصر بالعربي حكم المباراة وحكم الفار سفيان الورتاني ومستقبل سيمان زيدا نقاط الأمل الأخير اليوم قدام مستقبل جيبس في ملعب الكرم محمد علي قروية حكم المباراة وحكم الفار هيثم جيرات. بقية المقابلات يتلعبوا يومي السبت والأحد. نذكركم أنه يوم السبت والأحد بيكون أو اليوم الأحد بيكون درب العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي، والترجي كان أعلن عن نهاية كل التذاكر المخصصة لمقابلة الدربي. الأسبوع القادم بيكون موعد مع الجولة الأخيرة نهار 3-12 ماي النادي الصفاقسي بعد أيام في الحقيقة. النادي الصفاقسي نجم الرياض الساحلي أو المقابلة نادي الصفاقسي نجم الساحلي تم تأجيلها اليوم الأربعاء. في البداية كانت نهار 3، بالتالي شبيبة العمران مستقبل مرسى نهار 3-4 متاع العشية. ثم نهار 4-13 ماي النادي الصفاقسي نجم الساحلي النادي البنزرتي الترجي الجيسي مستقبل جيبس الملعب التونسي. نهار الخميس 14 ماي النادي الإفريقي الأولمبي الباجي اتحاد منسيري مستقبل سليمان نجم تلوي شباب القيروانية واتحاد بن قردين الترجي التونسي. والتساؤلات لهنا، هل ستحسم البطولة في الجولة هذية بطولة وأسفل الترتيب زادة، وإلا باش نقعدوا نستناو الجولة القادمة. كرة اليد الآن نذكركم أنه بالنسبة لكأس تونس في كرة اليد مباريات تبدأ اليوم من خلال قمة في قاعة زوايو بالعاصمة 6 متاع العشية. الترجي التونسي في دور ربع نهائي لكأس تونس باش يستقبل فريق النجم الرياض الساحلي. بقية المقابلات باش يلعبوا يوم السبت. هو البرنامج الكامل اليوم في الزواوي 6 ترجي رياضي النجم الرياض الساحلي، ثم غدوة السبت 4 متاع العشية بعث بن خيار نادي الإفريقي الملعب التونسي نادي سقيت زيت وجمعية الحمامات سبورتينغ بنعرف. عملية القرعة لتاع الدور النصف النهائي باش تصير إن شاء الله يوم وهي متاع كل الأصناف فمش كانت متاع الأكابر. عملية القرعة باش تمسحبها يوم الخميس 14 ماي بداية من الساعة 3 خلال بث مباشر لبرنامج هوند زون على قناة على موجة إذاعة الشباب. كرة السلة الآن غدوة بشكل موعد مع الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة انطلاقا من الساعة 1 بشكل اللقاء بين جمعية نسائية بجمال وفريق النادي الرياضي الصفاقسي، والمتابعة بشكل إن شاء الله على موجات انطلاقا من الساعة 1 باش نقول لكم المباراة. وفي الساعة 4:30 بشكل الموعد مع لقاء الاتحاد المنسيري النادي الإفريقي الدور النهائي ذكور والنقل مباشر على موجاتنا. نكمل بالسيري آ في إيطاليا 8:15 اليوم تورينو ساسولو. في الليغا 8 ليفنتي أساسونا. في الليغ 1 في فرنسا لانس نونت في 8:15، وفي البوندس ليغا دورتموند فرانكفورت في 7:30. شكرا لكم على المتابعة. موعدنا الرياضية متواصلة مجددا على المنسير. للقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. سنتوقف اليوم بإذن الله تعالى مع مبحث جديد، وهو الوقف والابتداء، وأستسمحكم بأن نخصص هذه الحلقة للا مدخل عام، يعني تقديم عام لهذا المبحث. فنقول إذن: نحن نعلم أن القرآن العظيم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الدستور الأخير للبشرية، وهو أي القرآن العظيم

إما فعلية وإما اسمية، ومن الضروري أن نحرص على أن لا نفصل كلمة عن جملتها أو نلحق كلمة عن غير جملتها أو نقف قبل تمام المعنى فنعطي السامع معنى فاسدا. وهنا نستشهد بقصة وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الوفود تأتي إليه وكان يقوم خطيبهم فيخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذات مرة قام خطيب أحد الوفود فحمد الله وأثنى على رسوله ثم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف عن الكلام، يعني توقف عن الكلام على كلمة ومن يعصهما. وبهذا الوقف يصبح المعنى أن من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد رشد أيضا، لأن العرب إذا ذكروا جملة كاملة وألحقوها بجملة ثانية ناقصة فإنه يقدر للثانية مثل الأولى، كما في قول الله تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني أكلها دائم وكذلك ظلها دائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس بئس الخطيب أنت، اجلس بئس الخطيب أنت. وواقع ثانية: ذات مرة كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يمشي في السوق فرأى مع أعرابي سلعة من السلع فقال له: أتبيع هذه؟ فأجابه البائع قائلا: لا يرحمك الله. فقال له الصديق: سبحان الله، أو ما تحسن. فقال له الصديق: سبحان الله، أو ما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله. إذن فصل المعاني ووصل المعاني هو علم ثان غير علم التجويد، واسمه علم الوقف والابتداء. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى نبهنا في منظومته، فقال في باب الوقف بعد أن أنهى الأحكام قال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء.

0: د. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. قال لا بد، ولم يقل مثلا يستحسن معرفة الوقوف والابتداء، ولم يقل مثلا الأفضل لك معرفة الوقوف والابتداء، وإنما قال لا بد، يعني الأمر حتمي وضروري. وهذا العلم، علم الوقف والابتداء، عماده يعني أساسه فهم المعنى، وفهم المعنى يكون بفهم الإعراب. إذن هذا العلم شديد الصلة بالإعراب، ولكن أغلبنا لا يعرف الإعراب، لذلك وضع لنا علماؤنا رحمهم الله تعالى علامات الوقف في المصحف، وقالوا لنا قفوا عند هذه العلامات. وإذا ضاق نفسك على كلمة وأنت تتلو القرآن، إذا ضاق نفسك على كلمة ليس عليها علامة وقف، فارجع إلى الوراء واربط الكلام بعضه ببعض. هذا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، كل ما لدينا اليوم حول مبحث الوقف والابتداء، وأردناها أن تكون يعني مقدمة عامة لهذا الموضوع. نترككم في كنف الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنتتبع أهم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تعتبر هذه الوصايا منهاجا شاملا لحياة المسلم، وتهدف إلى تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، وصيانة النفس، وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع الإسلامي، بل والإنسان عامة. اليوم مع أبرز هذه الوصايا وفوائدها. أولا، تقوى الله وحسن الخلق، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الفائدة: نيل محبة الله وتكفير الذنوب وكسب محبة الناس. ثانيا، القناعة والرضا. الوصية: انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك. الفائدة: تدفع الإنسان إلى شكر الله على نعمه، وتجنب الحسد والكبر، وتريح النفس. ثالثا، حفظ اللسان والنجاة. الوصية: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الفائدة: تجنب الفتن والنجاة من المهالك وسلامة القلب. رابعا، صلة الرحم والرحمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي أن أصل رحمي وإن أدبرت. الفائدة: الزيادة في الرزق وطول العمر وتقوية الروابط الأسرية. خامسا، حب المساكين والقرب منهم. الفائدة: إنها تهدف إلى نشر التكافل الاجتماعي وتواضع النفس والبعد عن التكبر. سادسا، قول الحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي أن أقول الحق وإن كان مرا. الفائدة: نيل رضا الله وإقامة العدل وقوة الشخصية. سابعا، الإكثار من قول الله سبحانه وتعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، وتعين في على الاستعانة بالله على أمور الحياة وتفريج الكروب. ثامنا، بر الوالدين وحفظ الأمانة، وهي من الأصول التي وصى بها الإسلام، وتؤدي إلى البركة في العمر والرزق. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم يا أحباب الحبيب المصطفى في حصتنا المقبلة، ونفعني الله وإياكم بهذه الوصايا. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي مخرج هذه الحصة كمال العجمي. فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: الشهر
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. حصلت شركة الموتيف نوغوتيك على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء تجربة بشرية لاختبار زرع دماغ صغيرة تستهدف علاج الاكتئاب المقاوم للعلاج، وهي حالة تصيب ملايين البشر حول العالم ولا تستجيب لمضادات الاكتئاب التقليدية. وطورت الشركة جهاز دقيق يثبت داخل الجمجمة فوق الغشاء الواقي للدماغ، ويستهدف المناطق المسؤولة عن التفكير العالي المستوى، وهي مناطق يتراجع نشاطها لدى المصابين بالاكتئاب الشديد. وتطلق الزرعة نبضات كهربائية دقيقة لتحفيز هذه الشبكة العصبية وإعادة تنشيطها. وتفيد الشركة بأن العملية لا تستغرق سوى 20 دقيقة ولا تتطلب جراحة دماغية تقليدية، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالإجراءات الجراحية المعقدة. وبعد تثبيت هذا الجهاز يولي يعمل لاسلكيا، إذ يرتدي المريض قبعة خاصة تستخدم لشحن الزرعة والتحكم بها وترسل بيانات التحفيز مباشرة إليها. ويلبس المريض القبعة هذه لمدة تتراوح ما بين 10 و20 دقيقة عدة مرات يوميا، لتشكل بذلك الجلسات العلاجية الأساسية قبل أن تتحول لاحقا إلى أداة متابعة. ويقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لهذه الشركة أن المرضى قد لا يلاحظون تحسنا خلال أول 10 أيام من بدء العلاج، مما يشير إلى استجابة سريعة مقارنة ببعض العلاجات التقليدية. وتعتمد أساليب كما العلاج بالصدمات الكهربائية المستخدمة منذ ثلاثينات القرن الماضي، أو التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة المعتمد منذ 2008، على جلسات مكثفة داخل العيادات لعدة أسابيع وقد تكون مرهقة أو شديدة التأثير على المرضى. وتشمل التجربة الحالية نحو 10 مشاركين وتعتمد 12 شهر، وتركز أساسا على تقييم أمان الجهاز مع متابعة تأثيره في أعراض الاكتئاب والقلق وجودة الحياة. وتخطط الشركة لتطوير إصدارات مستقبلية قادرة على رصد نشاط الدماغ بمرور الوقت، مما قد يفتح المجال أمام علاجات مخصصة لكل مريض وفق استجابة دماغه الفردية. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 من مايو الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، بما يضمن توفير فضاء ملائم ومنظم لاستقبال العارضين والمواطنين في أفضل الظروف. وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين، إلى جانب عرض عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى، وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية. تنطلق اليوم الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب إلى 17 من مايو الجاري بمعرض سوسة الدولي بمشاركة حوالي 90 عارض من مختلف الدول العربية والأجنبية. وبيّن المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي أيمن الدوس أن دخول الطلبة والتلاميذ سيكون مجانا بهدف تشجيع القراءة لدى الأجيال. أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. ختاماً، أكدت القيادة الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية. من جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فوراً وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع صلاح الدين بباردو بإمامة الشيخ منير بلهوان.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إقرارا بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق وعظيم معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملا صالحا بوصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وقدوتنا محمد المفضل على جميع بريته. عباد الله، إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليك الله ما دار الفلك. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين الغر المحجلين، ونحن معهم إلى يوم الدين. أحباب رسول الله، ها هي الأيام المباركة نستجلي غمراتها، وهي تفيض علينا ثوابا وقربا من الله تعالى. في هذه الأيام العظيمة، أيام العبادة، أيام القربات، لها عناوين على المؤمن أن يستجليها وأن يقف عندها. الأيام والعمر والزمن أمر ثمين في حياتنا، أمر من ذهب منه أو ذهب بعضه ذهب كله ولن يعود. فأيها المؤمنون، الغنيمة كل الغنيمة، والسعي كل السعي لتحصيل الثواب وإدراك القربى من العزيز الكريم. أحباب المصطفى، لعلنا بقلوب مرققة إيمانا نهفو إلى أماكن عزيزة وإلى بقاع جعل الله تعالى فيها وعليها من الحرمات ما لم يجعله في غيرها. القلوب تهفو إلى هناك، حيث عرفات ومنى والمشعر الحرام. الله جل وعلا في كل سنة يصطفي من المؤمنين زمرة تقف بأبدانها وأرجلها هناك، غير أن البقية الباقية تقف بأرواحها وأفئدتها وأذهانها. فتعالوا بنا أيها السادة المؤمنون، نطرح على أنفسنا أمرا ما ينبغي على غير الحاج أن يأتيه في أيام الحج. ماذا يضيف لنا من أمر حسن وأمر جليل لصحائف أعمالنا هذه الأيام وغيرها، والتي بدأت تتصاعد في الفضل وفي نيل الجزاء من شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحجة إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، وقمة قممها اليوم التاسع منه عند الوقوف بعرفة. لك أن تتساءل أيها المؤمن، أنا لست مع الذاهبين وأنا لم أحظى بهذا. فوجب عليك أن تشارك المؤمنين في بعض ما أمرهم الله تعالى به في الحج وأنت في بلادك. أولها أن تعظم ما عظم الله، حيث قال الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله من تقوى القلوب، يعظمها الحاج بالهدي والإحرام والرمي والسعي، ونحن نعظمها بما فرض الله علينا. الصلاة شعيرة، عليك أن تعظمها وأن توليها ما تستحق عند إتيانها. لا تستخف بالعبادة، لا تستخف بها، لأن الشيطان والعياذ بالله له مدخل من ذلك. أحسن صلاتك وعظمها، أحسن وضوءها، استحضر قلبك وجماع روحك فيها، استحضر أنك أمام رب العزة، فهذا مظهر من مظاهر تعظيمها. آتيها وأنت في أحسن لباس، وأنت على خير حال، وأطيب ريحا، وأعبق ما يصدر منك. هذا التعظيم وهذا الإجلال لشعائر الله ينسحب على جميع عبادات المؤمن مع ربه جل وعلا. المسألة الثانية أيها المؤمنون، أن السبب بل قل المآل الأساسي للحج من خلال قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، بعد اختبار جم بأن الله تعالى طلب منه أعز ما يطلب من الإنسان ثمرة فؤاده، كلل هذا الاختبار بقول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الجائزة، النتيجة، أن يا إبراهيم قد وفقت والله تعالى أكرمك بدل ابنك بذبح وجائزة من الجنة. أحباب المصطفى، جدوا واسعوا في طلب مرضات خالقكم لتنالوا هذا الذبح العظيم. نحن نتأسى بإبراهيم الخليل ونشارك الحاج في هديه وتقديمه للهدي بأننا نأتيه في سنة مؤكدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى. فما أعظمها عبادة، ولا عبادة مثلها يوم الإضحى، أن يهرق المؤمن الدم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ونحن مقبلون عليها. أفضل أيام السنة بإجماع العلماء هي العشر الأول من ذي الحجة، وأعظم ليالي السنة بإجماع العلماء هي العشر الأخيرة من شهر رمضان. الزمن محطات عباد الله، الزمن نفحات، هبات يعطي فيها الله من الأجر ما لا يعطيه في غيرها. فأين أنت أيها المؤمن؟ أين أنت من نفسك ومما ألزمك الله به في هذه الأيام المباركة؟ لا تشغل نفسك بالدنيا، دع عنك الملاهي ولو لأيام معدودة، وتفرغ، تفرغ معاهدا ربك على السير على نهجه وسبيله. تفرغ لخالقك، اشحذ روحك، اشحذ روحك، توخى مدارج السالكين حتى تحقق القرب من رب العالمين. جاء عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. عباد الله، أتدرون من هذا الرجل؟ قال النبي: فيقول: أنى لي هذا؟ قال: فيقال له: باستغفار ولدك لك. في هذه الأيام العظيمة المباركة لا تنسوا والديكم، لا تنسوا أكثر الناس حقا عليكم، أباك، أباك، أباك، وأمك، ثم أمك، ثم أمك. استغفر لهم، اجلس في مكان طاهر وردد الاستغفار. بنية ماذا؟ بنية أن ذلك الاستغفار هو لوالديك، استغفار بنية على وجه التأكيد والتعيين. يرفع الله تعالى بها أباك في الجنة كما رفع أمرك في الدنيا، وثابر وكابد حتى تكون في هذه الحياة في أعلى الدرجات. عباد الله، غير الحاج مطالب هذه الأيام بالذكر وتكرار ذكر الله. شعار الحجيج هناك في الأماكن المقدسة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أما شعارك أنت غير الحاج فهو الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ألم يقل الحق تبارك وتعالى: ليكبروا الله على ما هداهم؟ فالله أكبر على الهداية، والله أكبر على النعمة، والله أكبر على الفضل. شعار عظيم وجب أن ترفعه هذه الأيام. وأخيرا عباد الله، وجب في حقنا أن نتلمس في الدعاء الحال الحسن والمكان الحسن والوقت الحسن. وهذه الأشهر الحرم من أسباب استجابة الدعاء، فلذلك ألحوا فيه وحققوا قرباتكم جميعا بالصدق مع الله. لا معنى لهذه العبادات كلها، تبقى طقوسا وأشكالا مفرغة، ما عندهاش حتى معنى، ما عندهاش حتى معنى. لماذا؟ لأنك تأتيها وبداخلك انشغال بالدنيا، تأتيها والقلب غافل. عباد الله، لحظة واحدة في حياتنا، بعض الثواني في حياتنا، فيها صدق عميق، فيها إخلاص لله عز وجل. أحيانا تعمل عمل في ظاهره بسيط، في ظاهره ما عندوش معنى كبير، ما عندوش صورة كبيرة، ولكنك بداخله عظمة ونبل. أقول ونبل، نحن في حاجة اليوم، مجتمعنا في حاجة إلى قيمة أخلاقية اسمها النبل والإخلاص. موش الفائدة حجيت 3 مرات و4 مرات وعملت 10 عمرات وغير ذلك، أن تنظر في لحظة وجيزة لصاحب حاجة وتمده بها، عند الله أعظم ما يكون. أوجز القول وأدعوكم إلى حادثة وقعت لعبد الله بن مبارك، وقيل تنسب إليه. عبد الله كان أحد وجوه العلماء، عرف بالتقوى والصلاح. هذا الرجل أراد في سنة ما أن يحج، قرر في عام من الأعوام أن يحج، جمع مالا وادخر واجتهد في جمع المال وبلغ ما يؤدي به حجه. الليلة يبيت عبد الله في بيته، ومن الغد يتوجه إلى مكة. خرج ليلا ليسلم على أصحابه وجيرته وأهله. قال الراوي: بينما كان عبد الله راجعا إلى بيته والحال ظلمة، أخذ على بصره أمر ما، نظر على حافة الطريق فإذا ركام من الزبالة وامرأة تنبش فيها. قال: وما هي إلا ثوان حتى أخذت المرأة أمرا في يدها، ولمحت عبد الله فهرولت مسرعة عائدة إلى بيتها، فإذا بعبد الله يقتفي أثرها ويناديها: يا أمة الله، يا أمة الله، ما تلك التي بيمينك؟ أحرجت المرأة وقالت: عن كره يا عبد الله، هاته دجاجة ميتة أحملها لأبناء اليتامى، إذ لم أجد ما أطعمهم به. يا عبد الله، أترك الخلق للخالق، فلله في خلقي شؤون. أما إنك إذ أقسمت علي فلا أخبرنك. وفاضت دموع المرأة: إن الله قد أحل لنا الميتة، أنا امرأة فقيرة وأم لأربعة بنات قد غيب الموت راعيهم، واشتد بنا الحال ونفذ مني المال، وطرقت أبواب الناس فلم أجد قلوبا رحيمة، فخرجت أتلمس عشاء لبناتي اللاتي أحرق الجوع أكبادهن، فما وجدت غير هاته الميتة، أفمجادلني أنت فيها؟ أفمجادلني؟ مش ناقشني وتقول الميتة حرام؟ أعلم ذلك، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ففاضت عينا عبد الله بالدموع، فاضت أمام امرأة وقفت أمامه في الدرك الأسفل من الحاجة، وقف أمامه أم اليتامى. قال لها غير متردد، غير مغلب لهوى نفسه على ما يريده الله، ومد إليها أمانة ناولها إياها وقال خذيها فهي لك. أمدها عبد الله بجميع المال الذي جمعه مريدا به الحج إلى بيت الله الحرام. قال وأعطاها مال الحج كله، ثم عاد عبد الله إلى بيته وتمدد في فراشه، وأخذته عينه فنام، وإذا به يرى رؤيا في المنام، وأن رجلا يقف عليه وقد أشرب وجهه نورا يتلألأ، يقف أمام عبد الله ويقول السلام عليك يا عبد الله، أتدري من أنا؟ أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن، أنا رسول الله. يا عبد الله، إني حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة، جزاك الله عن أمتي خيرا وأكرمك بما أكرمت به أم اليتامى، وسترك الله في الدنيا والآخرة كما سترت أم اليتامى. أحباب الله، أحباب رسول الله، أين أنتم من اليتامى؟ أين أنتم من المحتاجين؟ نهرول ونسرع لتفعيل الشعيرة، ولكن هو ذا ديننا، دين الرحمة، دين الألفة، دين الحنان والعطف اللي في القلب، ليس قلوبا متحجرة، ليس قلوبا مغلقة، بل هي قلوب تسيل دموعها شفقة ورحمة أرضاء لرب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى. أحباب رسول الله، أود أن أقف وإياكم على نقطة فقهية تتعلق بعدم مشروعية إبطال العمل عند إنجازه. إيش معنى هذا؟ يعني هناك في مذهبنا المالكي هناك سبعة أمور إذا شرعت فيها وبديت فيها إياك أن تقطعها، ولو هي تطوع، تبدأش حتى هي تطوع، ما هيش فريضة. إذا كان بديت فيها أصبحت ملزما بإتمامها، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال السبعة أمور هذه، أولها صلاة التطوع. مش معناها كي تصلي في ركعتين نافلة جاتك مسة من المسال أي نقص صلاة ونمشي، ذلك غير جائز. اثنين، صيام التطوع، إذا كان بديت في صيام التطوع أتمه. ثلاثة، تكرار الحج بعد أداء الفرض، إنسان يعمل حجة أو يعمل عمرة غير الأولى، الثانية والثالثة والرابعة، هو في العمرة يقول أي برا نقص، من عملت أنا ثلاثة عمرات يكفي فيه البركة، إياك أن تأتي ذلك. المسألة الموالية هي الاعتكاف، إذا كان بديت في الاعتكاف في رمضان وعقدته فلا تقطعه. المسألة الموالية الطواف، وليطوف بالبيت العتيق سبع أشواط، ماكش تعمل ستة ولا غيره. اللهم لأمر عارض كنقض الوضوء تخرج تتوظف الطواف ثم تعود وتبني على ما سبق. والمسألة الأخيرة، الائتمام بإمام، صليت وراء إمام أنت مرتبط به، ما تقص الصلاة وتمشي تكمل وحدك أو مع إمام آخر. جمعها الإمام الحطاب في أبيات شعرية وجيزة حيث قال قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصوما وحجنا وعمرة لنا. كذا المتكلف طوافا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد، والله أعلم. أحباب رسول الله، اليوم يوم جمعة والساعة نحتسبها ساعة استجابة، فلنتوجه إلى رب العالمين سائلين حاجاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أستر عيوبنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم يا الله يا عظيم يا رحمن يا رحيم، نسألك جوامع الخيرات كلها ونعوذ بك من جوامع المنكرات كلها. يا رب ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا، يا مجيب الدعاء يا سامع النداء، يا رب الأرض والسماء. يا رب اهد كبارنا وصغارنا وراجع بنا إلى الهدى والصراط المستقيم. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. يا مجيب الدعاء يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا. اللهم فرج كرب المكروبين وارفع السقم عن المرضى والمتألمين. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واهدي نساءنا وشبابنا إلى الهدى والصراط المستقيم. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط.

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع صلاح الدين بباردو بإمامة الشيخ منير بلهوان.

0: إشهار.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن نفر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
0: الثانيه بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تنطلق اليوم أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6 مساء، وعلى متنها 252 حاجا عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. ودعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان أصلاح الذويبي إلى التحول مبكرا لمطار المنستير قبل 5 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع حتى يتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة للسفر في ظروف ملائمة وتجنب التعطيلات. في موضوع آخر، قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد، أبرزها الارتفاع المشط للأسعار خلال أواخر شهر أفريل الماضي، حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي 3000 دينار. وأضافت التباسي أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول شهر ماي، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. كشفت مصادر صحفية عن فرض السعودية قيوداً على بعض أوجه النشاط الأمريكي المرتبط بالعمليات العسكرية في المنطقة في ظل مخاوف متزايدة من تعرضها لهجمات إيرانية محتملة من دون ضمان رد أو حماية أمريكية مباشرة. ختاماً، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في عدوان طيران العدو الصهيوني على بلدة طورا جنوب البلاد. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 14:00.

0: بكم بودكاست من زاوية أخرى. عدد جديد يجمعنا بكم نتلقاو معكم كيف العادة، والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجوسي ياسر، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجوسي ياسر والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي اشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك.
1: شكرا
0: على السؤال. في اسمك أيمن أمين. مش نقول أنا نورني يا سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجيب لك انتباه كعنوان؟
1: كان وين انه باش يحاول يشوف الامور من زاويه اخرى، من زاويه مش دائما مسلط عليها الضوء. اعتقد
0: التوانسه عندهم الرغبه دائما انهم يخليوا كل شيء على جنب ويمشوا للزاويه الاخرى. انت كيفهم ولا لا؟
1: كيفهم اعتقد انها هي نوع تاع كيريوزيتي، نوع تاع
0: فضول
1: بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات اكثر من الظاهر.
0: ساعات التبربيش يوصلنا لثنيه اخرى.
1: والثنية
0: الأخرى ساعات تهزنا الثنية ما أصعب
1: بالضبط
0: خوف.
1: أما على الأقل أنك تعرف عمق المسألة اللي أنت تتعامل معها، وهذا أهم حاجة. أنه لما تخاف أنت تقعد محبوس في الصورة، أحيانا ما تعرفش عمق الأشياء.
0: الجوسي ياسر تخوف؟
1: تخوف لا، مش برشة، لكن لازمها خلينا نقوله مخ دماغ بارد وقلب سخون.
0: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجعوا لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
1: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساسا بالواقع، داخلة في كل شيء، من المفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد، يعرف يحسب بنوع من الكالم والهدوء، وقلب سخون، يعني عنده مبادئ، عنده رؤية، وعنده رغبة في أنه يدز الأشياء قدام.
0: أما تهزنا ساعات الثنية أخرى، أنت ترى أنه أنك تغوص ربما في تفاصيل عديدة وكبيرة كخبير ولا كباحث وإلا حتى كفاعل سياسي، نجم تهزنا الثنية أخرى. أنت كان ننظروا للزاوية الأخرى بنظرتك أنت كأيمن البريكي، شو تقول؟
1: بالطبيعة للأسف لما تكون حبيس نقاشات معينة، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكت، طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من تركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاقى في الأبسرفيشن أو ملاحظة الفاعلين السياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في تفاصيل معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة، أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد الجميع، المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات، وهذا نشوفه للأسف في العالم كله.
0: نحكي شوي على الشخص، خلينا نشوف مو بعض هذا القلب البارد اللي اللي تحكي لنا عليه، قلب سخون. أي مش هو اللي البارد؟
1: المخ البارد.
0: شكون أعلمك وأعطاك هالمهارات لتكنيك هذو؟ ما خاطر في الاخر احنا حاشنا مهارات حياتية باش نجمو نواجهو بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا اخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربة جاوا عندك بالفترة؟
1: هم كلهم يجوا بالدربة، مستحيل. ممكن يكونوا موجودين بالفترة، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئة هي اللي تسقلوا وتطلعوا. ما تنجمش تجي حاجة جينيا او بيئية او فطريا فيك تطلع وحدها.
0: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي اليوم نعرفوا الستار ونعرفوا الكورجية ونعرفوا الفنانين، سيش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون والبحث والسفر أيضا من دولة إلى أخرى. نرجع بيك شوية لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفولة للصغرى، ماكش كبير عندك 35 سنة ما شاء الله، أما في نفس الوقت زيدا أكيد فما خلفية هي اللي بنيت الشخصية.
1: أي أكيد، بوم أيمن البريكي من سوسة، مولود في سوسة، دونك بيئتي بيئة تونسية عادية جدا، معناتها البيئة نتاع اللحوم الشعبية بليتو، اللحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس وأغلبية تونس متربى فيهم وتعيش فيهم، اللي هما فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا. وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس، واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة أو بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق. وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها أنت
0: نوع من التوازن،
1: بالضبط المجتمعي. فبعدين بعد قريت في كلية حقوق تعسوسة
0: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شو تخدم
1: على 12 13. عائلتي كانت تخدم في الدهن، في كل العمل اليدوية المرتبطة بالدهن والمغنى وكذا. فهذا هو دونك البيئة اللي أنا في الصيف كنت مصر إلحاحا، رغم أنه الدار كانوا يقولوا لا ما تمشيش، فأنا كصغير أنا نمشي. فهزني الوالد مع نخدم، وبديت نخدم من وقتها مع نفسها دينا.
0: توجع الفلوس، توجع الاستقلالية الشخصية،
1: الأكثرية استقلالية لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً. لأنه أنا دائماً نحب روحي نكون مستقل، أحياناً فهم بعض الناس تقراها بحاجة بطريقة خايبة،
0: ما عندوش فلوس
1: جابت روحه. لا بغض النظر هذيك مثلاً محسوم ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقلة أنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك. لا، ثم فترة ثم ناس أنا كذا دائماً كنت نحب نكون مستقل. نحب
0: الخدمة في العمر هذيك مليت منك برشا، عطاتك غيرت لك فدت لك حاجات في حياتك
1: برشا، لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على اختلاف. أنا قلت لك مش تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي بتاعك، وتخدم أيضا لصالح ناس متفوقين. فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدنا لهم في شوية في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوان كما قلنا بتونسي معناتها الكبيرة، وعندهم معناتها ديار كبيرة وديار كذا. فالتعامل متاعهم تعرف كيفاش الشرائح تعامل بطريقة مختلفة. أحيانا تصير فازات متاع فيهم معناتها نوع من تحس أنه فما نوع من الاحتقار للمهنة اليدوية هذه والكذا، اللي هي معناتها مفروض المهنة اللي تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات، اللي هي هويتها حرفتها كذا. فتحسك الاحتقار هذاك، تحسك كذا. لكن أزادات تحس أيضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك انت مثلا تقرا كيف في الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من يعطيك الصحه. وحتى انا عملت كذا قبل وكذا.
0: يبني شخصيه العبد انك تخدم على بكري، انك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلاليه ماديه ولا فما فلوس، اما ليه نحب نكفر روحي، نحب نتونا نبني شخصيه يبدل فيك حاجات في في في المستقبل. نحكي اليوم تقول انا كان مش هيك ليامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينة ولا كيما قلت انت في الشوانت، راني اليوم ما نجمش نكون انا هو نفسي.
1: بيان سور، بكل بساطة. علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، فما بحث في جامعة هارفارد، أهم ديترمينو، أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا، هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز، يعني يغسل معون، يعمل كذا، هز هذيك، مد هذيك،
0: يتحمل مسؤولية
1: بالضبط. وتخليه يعملها بيده ويحس إيش معناتها أنه نجح، أنه يغير حاجة أو يعمل حاجة. وهذا مثلا اللي كنت نحسه مثلا وأنا صغير، أنك يعني تدخل البلاصة يجي تمشي أصفه مع بابا، واللي بعد كبرت شوية تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط أو كذا، تدخل البيت كانت سيمان سودة تخرج منها مع مدونة وكذا ومزينة وكذا. فالإمباكت أو تأثيرك تشوفه بعينك، ما يمكنش في حاجة أنه تعمل له أساسمنت ما عارش بعدها أو غيره.
0: تشوفه ثقافتك إنجليزية مش تعبني أوتوكا الصورة واضحة. أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون بتاع العمر هذيك وانتي 13-14 سنة تدهن تخدم على روحك، فكرتش إنك مش تبقى غادي في القوقعة هذيك، مش تكمل في نفس الثنية ولا قلت لي هذه خطوة وباش نجي الخطوات ما أصعب ما أقوى ما.
1: عمري ما فكرت أنا باش نقعد في الـ في الـ في السيتيوشن. عمري ما فكرت باش نقعد في السيتيوشن هذيك أو في الـ في الـ في, الـ في البيئة هذيك. لشيء لأنه ملنا صغير مثلاً أنا نفكر ونقرأ سنة سادسة ابتدائي كنا نقرأ كنا نقرأ عن المعلمة وكنت في ناس ما تحبوا تكونوا بالضبط
0: وطلعت بيه
1: لا قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسية وكذا اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد جاني بعض الأصدقاء بالضبط عندي بعض الأصدقاء اللي يعرضوني طرق اللي كانوا معايا في الفترة ذيك يقول لي تيام هذا الحكاية ما طلعتش مجرد طموح صور هذا الحكاية متاع صور فالفكرة في حد ذاتها أنك أنت تحب تخرج من البيئة ذيك تحب عندك رؤية أخرى كانت معناتها موجودة من الأول كنت نقرأ مثلا أنا صغير كنت ممكن ندبر شوية فلوس ولا كذا نمشي نشري روايات قصص نسميهم قصص وقتها وأحيانا سيرة ذاتية مثلا من أول سيرة ذاتية اللي شريتها كانت سيرة ذاتية بتاع مهاتما غاندي فكانت هذا كنت مغروم برشا
0: شوف لي ساكسس ستوري وتعرفي روحك وين باش تكون
1: بالضبط بورقيبة وكذا
0: باش تكون متأثر كي نحكيو على صعيد عالمي مثلاً بزعماء أسماء بشكون متأثر أي
1: من ذلك؟ الحقيقة لا ما كبرت شوية مع شان لأنه للأسف الشديد البحث في التفاصيل
0: شفت نرجعنا الكلام اللي خلناه في الأولى وقت اللي تورق
1: بالضبط
0: تلقى أنه ما فماش
1: أيقونة
0: ما فماش أيدول
1: ما فماش صورة مزيانة في المطلق كل شيء بشري بكل بساطة بشري بكل ما تحتمله كلمة بشري من معاني بما هو جميل وحلو ويعمل
0: نفهم الكلمة كأنه خلف كل شخصية ربما يصور لها أو تبدو لنا أنها الزعيم أو الزعيمة أو الأيقونة كما قلت لك فما تفاصيل خفية يتعمدوا إخفائها مش في الأخر معناها في نهاية المطاف نخرجوا الإكزامبل المزيان وتصوير المزيان ولكن فما أكيد شوك وراك الوردة هذيك اللي قاعدة تظهر
1: هو يتعمدوا إخفائها أعتقد أنه من المستحسن إخفائها دقيقة لأنه أعتقد أنه حتى دينيا ولا ما نصحبرش الحديث بالضبط لكن في بعض الحديث اللي تحث على أنه عدم البحث بغض النظر عن البحث في عورات الناس وفي مثلا أنه الكبار الأمة وكبار الناس المحيطين بك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء
0: ليش بس يزعزع الصورة
1: بالضبط مش فقط صورة يهدم المجتمعات نفسها لأنه يهدم الهرمية هو أخطر أشياء تصاب بها المجتمعات هو للأسف في مجتمعنا بداية جد طريقه للمجتمع هو أنه الهرمية تتحطم هذا بوم ما نوصله إلا بعوامل كثيرة لكن للأسف لما تحاول تفضح حاجات معينة فتدخل في متاهات أكبر من فكرة أنك مجرد فضحت أيقونة أو فضحت كذا تدخل في متاهات أنه ما عادش عندك صوت يجمع ما عادش عندك إمكانيات تفادي النزاعات لأنه كل بشي يوليها فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا تشوف أيقونات كثيرة وتشوف صور كثيرة مثلا الناس كثيرة تقول تحدث عن أمريكا أمريكا مثلا حكمها ريغن وهو عنده ألزهايمر أنا كنت قاعد مع أحد البروفيسورات اللي هو صديق أمريكي وكان من الادفايزرز مثلا المستشارين تاع ريغن كان يحكي لي معناتها انه احيانا بدي احكي لهم في جزء من سيناريو نتاع فيلم عامله مده لانه معناتها الزهايمر اللي هو عفوا عفكم الله يعني مرض سيء جدا ان شاء الله ربي مشفي لكل المصابين به لكن هو يعني تاثيره سيء جدا على القدرات العقليه للبشر فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر ومع ذلك أمريكا ما انهارتش أو ما تحولتش إلى دولة يعني منهارة وكذا في أمريكا علاش؟ لأنه كان وراء فريق وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وليش نحكي فيه فكرة الأبلايد بوليتكس أو السياسة التطبيقية والقوانين التطبيقية بدماغ مليان بالنظري وركز على أسس صحيحة في الواقع
0: ما أشبه الماضي بالحاضر في علاقة بأمريكا مش من أول شخصيتنا مش نحكيو على على دول بعينها، ولكن هذا ناخذ الاكزامبل اللي كنت فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي في ترامب، فما تشابه كبير،
1: تشابه كبير بعض الناس تقول انه فما انه ترامب عنده دايمنشيا وخرف حشاك عشان وفقكم الله،
0: ويسمى باقبح النعوت على الملأ عليها في
1: كل ما عنده مشكله تاع دايمنشيا متقدمه تاع خرف متقدم، وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك، يمكن ايضا ترى منها تماسك المؤسسات الامريكيه ايضا، يعني لما تشوف الحرص على المؤسسه مثلا اليوم لما يكون فما نوع من النقد او اللاذع الكبير للسياسه الامريكيه يتحدثوا على الماجا بيبل او الناس الماجا اللي هو ميك امريكا جريت اجين، نجعل امريكا عظيمه مجددا، ما يقولكش الجمهوريه وما تشوفش ما يحبوش يكسروا مثلا كسر الحزب الجمهوري وكسر الحزب الديمقراطي لانه فهم مؤسسات معينه، وهذا كذا داخل في مسار كامل من الاساسات التطبيقيه العشره.
0: يعني نجم نقول هناك نحبوا نلخصوا انه الدوله مؤسسات تنجح اكثر طبعًا. من دوله عندها قائد ناجح، وهو ما كيتكلموا الاثنين اكيد باش يعطيوا نتيجه افضل، ولكن القائد وحده لا يكفي، المؤسسات هي
1: طبعًا.
0: العرصه
1: طبعا مستحيل انا لازم نجيب اسوأ انسان ممكن يقود اي شيء في حياته، ما يعرفش حتى يتكلم وتحطه وتكون من انجح المؤسسات. تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعب لكن طبعا اذا كان مش المؤسسات هي اهم كل شيء، والمؤسسات المفكر مش المؤسسات المطبق، انا فهم فرق كبير بين الاثنين.
0: شو الفرق المطبقة والمفكرة؟
1: اللي تطبق يطبق في القانون عموما، وتقوم بعملية تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الإجراءات وحارس على الوحدة، معناتها وهذايا مثلا معناتها فترة معينة مشيت في تونس وحبينا نستورد إجراءات كثيرة برشا بعض الإجراءات وكذا، وبدا على أساس أنه في بالنا أنه هذيك هي تصور ولا فكرة تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب إجراءات.
0: يعني الترسانة القانونية تبدأ تحت مني وأنا نبدأ نخدم به
1: هكا؟ هذا هو نوع
0: ناخذ فكره
1: بالضبط نخدم به ونجيب وكذا، مش هذا يعني الطريقه، الطريقه الاساسيه انك قبل ما تجيب مؤسسه فكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش تطبق، وحشتك بالفكره، حشتك بالمنطق، ما حشتكش بالاجراءات وبالهيكل نتاع المؤسسه من جهه. يعني مثلا برقيبة لما جاء في تونس عمل حاجة من بين الحاجات الباهية انه جاب اللي سميوه في الفرنسيز ولا سميوه على الاقل عنا احنا معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن او التخطيط الديكارتي للامور للسياسات او كذا، اللي هو الطريقه اللي مثلا ديما برقيبة يقول خذ وطالب وكذا، الفكره دي كانه المساله الصعيبه تقسمها الى مسائل صغار وكل مره تحاول تقرا، هذا هي المنطقه
0: هو جزء من تكوينه هو اصلا
1: بالضبط. لا جزء من تكوين فرنسا
0: كلها
1: بالضبط، تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان معناتها بلانيفيكيشن موديل او النظام التخطيط الديكارتي اللي هو نظام مبني على فكره العقلانيه، مؤخرا الناس يتنظروا على العقلانيه في الفيسبوك وفي كذا، العقلانيه حاجه باهيه مهمه برشا لكن ماشي الواقعيه، الواقعيه مساله اخرى. فبقولهم لما جاء الفكره هذيك كانت في الفتره هذيك كانت مهمه برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس، بعد ما طورناش للاسف، ما بنيناش تصورنا الخاص للامور، وهذا اللي بعد ادخل لي دائما في المشروع.
0: كانك تحب تقول لي انه افكار بورقيبه كانت افكار قويه جديده، فكره هذه على الاقل نحكي في العموم، ولكن احنا كشعب تونسي ربما او كحتى سياسات حكمت بعده هو ما وصلناش في نفس المسيره، هذا شو حاب تقول؟
1: والشعب التونسي مش الشعب التونسي، ما فماش شعب تونسي وشعب غير تونسي وشعب مش عارف، فكره شعب بحد ذاتها راهو خيال سياسي. It's a political fiction.
0: الشعب.
1: Political fiction. هو أداة تم خلقها لخلق نوع من الشرعية لأدوات الحكم. باش نخرج من الشرعية المبنية على أسس دينية وكذا. خلقنا شرعية أخرى اللي هو الشعب صاحب السيادة. قبل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق ما من كان شنيا نوعية الدولة مسلمة أو غير مسلمة. ومن بعد ولا عنا الشعب، هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح يقول نحن باش نعملوا كذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
0: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟

0: مش منه عادي ان يرد ولا يؤمن بالدوله في النهايه.
1: يؤمن بالدوله يعطيها قيمتها
0: بالضبط.
1: مش نقف على نقطه النخبه من الاوطان ومش نسالك سؤال اين هي النخب، ولكن قبل هذا باش نرجع النقطه نخاف لننسى ما نحكيش فيها لانك انت اثرتها محمد شقاتك. قلت لي احنا نستجلب اجراءات نطبقها في بلادنا. هل هذا هو السبب الرئيسي للمباس ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس؟ هل هذا هو السبب الرئيسي انه فما تضارب كبير ما بين اجراءات خارقه جميله جدا، قوانين ممتازه ترسينا قانونيه تحمي الجميع، لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت انت ونلقاو تضارب بين الواقعيه وما بين كل ما هو نظري او معناها ترسينا موجوده بين الدين.
0: لمباس هذا واحد من اهم معالم هذا النوع من يعني
1: الباس بلوكاج جودي ما لقيتش خليها واضحه فما حاجه مسدوده
0: بالضبط الانسداد. الانسداد هذا من اهم عالمه هذا، وانه احنا جايبين اغلبيه الوقت نجيبوا لي موديل واجراءات وامثله لاجراءات ولادوات هي مش نتاعنا ما فيش مع المجتمع نتاعنا. لكن زاد فيه نقاط اخرى من بينها مثلا فكره النقاط الاقتصاديه.

0: في البلاد،
1: نعم.
0: انه ما فماش حتى محاولات تفكير جديه لكيفاش نحبوا نعيشوا مع بعضنا، شنو هي الاليات، شنو هي التصورات، شنو هي المؤسسات، شنو كذا. حابوا نجيبوا حاجه مثلا مثل فرنسا او مثل المانيا او مثل
1: امريكانيا
0: او كذا، ونقولوا هذا احسن حاجه وصلت ليه. صحيح احسن حاجه وصلت ليه تجربه المقارنه، لكن في القانون المقارن بالنسبه لنا احنا المقارنه ماهيش غايه في حد ذاتها. المقارنه هي اداه لتطوير معناتها ادوات او حلول او نصائح ريكومنديشنز لتغيير معناتها واقع معين، وتغييره عن طريق بناء تجيب حاجات تجرب وتشوف مدى ملائمتها وكيفاش
1: تعمل دراسه
0: التكييف
1: تكييفها مع
0: هذه بالضبط. وهذه هي فكره الاساسات التطبيقيه، هو انك تجيب الحاجه وتكيفها على الواقع
1: على الواقع المعاش. كي نرجع للنقطه باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك، الامباس الانسداد هذا انت قلت لي بناء على كلامك انت انه المخب هي القادره على انها تخرجنا منه.
0: بالضبط.
1: كيف ذلك؟ على ارض الواقع،
0: على ارض الواقع هذا التطور
1: المخب في برجها العاج.
0: هي برج عاجي قديم برش.
1: علاش النخبة برج العاجي؟ لأنه اسمها نخبة، والنخبة ما تجمش تكون مع المجموع، وإلا لأنه هذه هي الثقافة التونسية الحقيقية اللي ترسخت فينا. نخبة تحضر من ملتقى لملتقى، من ندوة لندوة، عندها رؤية، عندها بحث، عندها كتاب حطوا على جنب، ولكن احنا نعملوش الحد.
0: ولا نسيت في قريت دراسة مؤخرا أن الجامعة التونسية مثلا من أكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة، من أكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها، اللي هو هذا شكل كبير. نفس الشيء المخب هذه أغلبية مخب جامعية مخب كذا. ففي النهاية أنك أنت بحثك أو أبحاثك أو دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك ما فهمش. ورغم اللي احنا من اكثر الدول معناتها بالمقارنه بعدد السكان وكذا، من اكثر الدول انتاجا اكاديميا وكذا، معناتها البحوث والدراسات. فهذا يعني من بين النقاط اللي اكد لك انه المشكله عندنا هو مشكله مشروع نجم تشارك فيه الناس كله، نجم الناس الموجودين توا وغيرهم وغيرهم وغيرهم يشاركوا في بناء مشروع. لكن هل ثم بدايه تفكير في مشروع احنا كتونس كتوانسة كذا وين نحبوا نمشي، كيفاش نحبوا نمشي مع بعضنا كما قلت من شويه، كيفاش كذا، او باش نقعدوا في اطار لا انت غلط انت كنت انت عملت وقت ما ذاك غلط وقت ما ذاك، اللي هي بون نقاشات منطق خلينا نقولوا انتلكتشوال، معناتها منطق
1: ثقافي
0: ولا فكري في المطلق. اوكي لازم تكون نقاشات حلوه، انا شخصيا مش محباها جدا، لكن لازم تكون نقاشات حلوه في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك. ولابروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروش، هذا اللي هو ابروش من زعماء او مؤسسيهم الفرنسيين.
1: واحنا متاثرين برشا بالثقافه الفرنسيه، معناها حد النخاع، معناها هذه واقع تفرض علينا، مش احنا اخترنا زاد كان نحبوا نناقشوا، لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم.
0: بالضبط،
1: ما عنده من يوصل.
0: بالضبط.
1: اي انت حكيت على البحث، وانا في ترجع بيك توا لك انت ايمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسه ماكس بلانك للسلم الدولي، مش هيك الكلمه باش تقدم
0: مستشار
1: مستشار حاليا
0: معك باحث
1: توروك
0: تقدمت
1: اي كنت تقدم بعد اكثر شو تولي
0: بوم صدي بوم إذا كانت
1: دخلت بعد البودكاست
0: مثلاً إذا دخلت في المسألة الإدارية خلينا نقول المجال لديك حاجة والمسألة دخلت فيها أنا والمجال الأكاديمي أكثر، معناتها
1: وأنت وين تلقى روحك أكثر؟
0: في الأكاديمي، في الأكاديمي الحقيقة أنا عضو المجمع الدولي للقانون العام كذا.
1: في شنو هي المؤسسة هذه؟ فسر
0: المجمع ولا
1: المؤسسة ماكس بلانك بالضبط شنو هي بالضبط؟ وأنت قلت لي التونسي الأول اللي دخلت في المؤسسة هذه، شنو تخدموا بالضبط؟
0: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات نتاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في في في شراكات معنا مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية، كيفاش تصيغ قوانين، كيفاش تصيغ كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك، كيفاش تحسن سياساتك القضائية.
1: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين نتاعها هكا كان التونسي اللي يسمع فيه هكا باش يفهم أكثر.

0: انت كتونسي اليوم ومعك اكيد من جنسيات مختلفه تجي دوله تقول انا عندي اشكال في سياسه قانونيه معينه، فانا حاجتي بخبير، حاجتي بمستشار باش يعاوني باش نحل الاشكال هذا.
1: بالضبط،
0: هذا هو اللي صلب العمل نتاعكم.
1: بالضبط، وانا العمل نتاعي هذا ما نقومش به فقط مع مارس بانك، يعني في مؤسسات اخرى، مؤسسات سويديه، مؤسسات يعني مجمع دائري القانون العام اللي قلت لك عليه، وفي اطار اصلا انا في بصدد معناتها انشاء مؤسستي الخاصه وهيئتي الخاصه
0: اللي هو شكون مقرها؟
1: مقرها تونس، وعنده وجود عربي ان شاء الله هو افريقي، وهي براتيكمون موجوده حاليا، دونك سوسيبريت غافرنس تكنولوجي انستيتيوت، تخصص حكم المستدامة والتكنولوجيا، وفيها الجزء هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الأجزاء أيضا اللي نخدم معها في مؤسسات أخرى، اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جودة السياسات.
0: ممتاز جدا، وهذه حاجة تشرف ويعطيك صحة أيمن الحقيقة، خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا، نحبوا نعرفوا بها. أنت ترى أنه الإعلام عنده دور كبير في أنه يساهم اليوم في التثقيف السياسي، لأنه الثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره تقييمك لها وتقييم أغلب، خلينا نعطيك الكلمة واش تعطيني تقييمك، أما أغلب الناس تعتبر أنها ثقافة محدودة، ثقافة ضعيفة، والإعلام قادر على أنه يطور هذه الثقافة. اليوم نتفكهجوا بمضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث، معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره، أي حاجة يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجة هذه مش موجودة بسبب مضيق هرمز، يعني وكأن التونسي يتنظر بكل شيء، حتى أغلب وأقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده دراية على الأقل هكا مينيمو منها. ترى أنه الإعلام دوره كبير في هذا المجال، أنه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر، ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع.
1: للأسف هو فكر مش محدود، يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما، لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة، وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقول في العالم يحدث وأنت برا، أنت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل.
0: أيوة، يلزمك تكون فاعل يعني.
1: طبعا
0: فصل لي كيفاش انا اليوم تونسي ويسمع فيها تونسي بسيت يخدم على روحه ويقول احنا في البرمه ولا مشي وصل صغار ولا ربت بيت، كيف اكون فاعله فيما يحدث اليوم بين ايران وامريكا واسرائيل والحروب البارده ونستحكي على حرب عالميه ثالثه وقراءات مختلفه والى اين يسير العالم، كيفاش باش نكون فاعله انا اليوم
1: كمواطن بسيط؟ لا بالطبيعه مش تكون فاعل، ومع هذا دليل انه انت كبلاد عموما خطي الاعتماد عموما كبلاد عموما العالمي والحياة تحدث وانتقاد ويتشكل العالم يتشكل والحياة تحدث وانتقاد تفرج تكون فاعل، وأنك تحضر نفسك
0: كدولة
1: كدولة وكمجتمع ما هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميوها احنا في خدمتنا السيناريو ميكينج، انت كدولة دورك تعمل سيناريوهات وعلى أساس السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك للحاجات الجاية، ممكن نقاوروا أنفسنا غدوة نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الإلكتروني المرمز التوكنايزد إيكونومي اللي يحكيوا عليه أكبر، معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في أمريكا حاليا وكذا، واللي هو أحد البرامج والمخطط الأمريكية اللي هو لقرن أمريكي جديد، مجموع نقاوروا إحنا في حرب دولية تأكل الأخضر واليابس، سيناريوهات كثيرة، لكن أنت قاعد للأسف خاضع لهذه السيناريوهات، يعني قاعدة تصير عليك مثلاً غلاء معيشة كما كنا نحكيه، أزمة محروقات، أزمة مواد أسمدة ومواد يعني غذائية،
0: تداعيات مباشرة.
1: بالضبط، طبعاً طبعاً، وهذا حكيت أنا مثلاً كنت محذر منه من تقريباً 4 أو 5 سنين، لأنه فما سلاسل الإنتاج، تداعيات سلاسل الإنتاج هذا مش يخلي إلى آخره، فما صعود للطبقة المتوسطة الصينية والهندية هذا باش يخلي طبعاً الأغذية وكذا والمواد الغذائية اللي في الرحلة بالضبط تتأثر بطريقة كبيرة، لأنه القدرة الاستهلاكية باش تكون أعلى والقدرة الشرائية غالي باش تكون أعلى، فبالتالي أنت كتونس مش باش تكون أولوي بالنسبة لسلاسل الإنتاج الدولية ولا غيره، ولذلك لازم تحضر روحك باش تحاول تفك بلاصه بطريقه او باخرى في ريفرس في هذه السلاسل وفي هذه معناتها السيناريوهات تكون باني عليها باني
0: عليها. انا عندي مجموعه كبيره من السيناريوهات فانا كدوله ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج باش ما يمشيش في ساقين كان نحكي باللغه التونسي شنو لازم يعمل؟ لازم كل سيناريو يخطط له
1: بالضبط
0: يشتغل عليه بزبط. ويحط السيناريو هذا المحتمل هذا أترى إنه في بلادنا إحنا بعاد كل البعد على التخطيط أو لأنه التخطيط راهو الكلمة هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا إحنا مش لا أفق هكا ولا أنا غلطة
1: الاستشراف الاستراتيجي
0: الاستشراف الاستراتيجي المدى الطويل ما تخموش فيه
1: أي.
0: إحنا عطينا نعيش اليوم
1: فوركاستينج وفورسيتينج والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من هذا من الأسف في تونس معناتها ما نجمش نتحدث باسم هيكل الدولة
0: نعم.
1: في شيء ما نعرفش لكن عموما على الأقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقولوا دي كونغري مؤتمرات دولية كبيرة وكذا وكذا أنه فما نوع من الغياب معناتها ما هوش موجودين مش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس شنو هي التندنس وين ماشية الأمور كذا وهذايا يعني عندك ارتقاء بنوع ما لأنك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه أو وضع سيناريوهات اللي وين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعدة تحرك الوضع وهذايا للأسف يعني أعتقد وهذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكرة اللي حكينا فيها في البداية والمؤسسات المطبقة. المؤسسة المفكرة هي المؤسسة اللي تمشي تحاول تشوف أفكار جديدة.
0: رجعنا للبلوكاج رجعنا للعباس هذاك شكون نجم يخرجنا منه؟ خاطر احنا ندوزوا على
1: الحلول السلطة السياسية
0: السلطة السياسية القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع
1: طبعا لأنه يكون عنده مشروع مشروع للنقاط هذيك بالذات يعني مش السلطة السياسية ما هي الشخص وما هيش مجموعة وما هيش كذا هي رؤية والرؤية يلزمها تكون معناتها الأحسن والأفضل عموما هو أنه تكون رؤية حاضرة قبل تولي السلطة يعني البلان
0: البرنامج
1: التصور
0: التصور
1: دونك يكون حاضر وصار عليه النقاشات وكذا وبعد تهزوا معاك وانت قاعد تمارس في السلطه يكون عندك ديجا فما نوع من الدربه خلينا نقولوا وهذا على التصور هذاك
0: اذا توفرت الاراده السياسيه قادره تونس على انها تسير نحو طريق التالق والتميز خلينا نقول والنجاح وانها تنافس دول العالم ربما في قطاعات معينه وشنو هي القطاعات هذه؟
1: قادرة ولا قادرة عنا برشا معناتها مسؤول الناس موجودة في الخارج في تونس حتى كفاءات بالضبط قادرة أنها تجيب لك تصورات جديدة قادرة أنها تجيب لك علاقات جديدة لأنه للأسف الشديد تحب ولا تكره العالم مترابط هذا هو اللي جابته العولمة فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات باش تقوم بهذا تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات وتوفرت الفضاءات خلينا نقول روحي عن النقص والفضاءات المؤسسة المفكرة وغيره إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق ما بعد فما شيء مستحيل ما دامك أنت قاعد تخدم بطريقة تطبيقية واقعية كذا فما حتى شيء مستحيل يعني تكبير وصي وضعنا مستحيل
0: ماشيين في الطريق قادرين أن نحسنوا
1: أي قادرين مانيش ماشيين أما قادرين واقفين في الطريق
0: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا نحو
1: وللأسف لما انت تعيش في عقلية انقاذ قاعد تحاول تنقذ مؤسسة تنقذ كذا العالم من حولك يمشي كما كنا نحكي قبيلة معناتها كنت قلت لك نحكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا وعالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره والعالم كله قاعد يسير
0: يعني مش قرب من غير انقاذ هذا راهو حتى الانقاذ عنده دوره كبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى لانه
1: طبعا يلزمك الحقيقه يعاد بناء كامل ما هي هذا تصليح خاطر انا قلت لك مش متوفره حتى الفكره عموما ادوات التفكير الاليات كذا ماهيش متوفره بطريقه تشوف فمن مجموعات نشوف دائما ولاي ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا، الاخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا، الاخرين في كذا، تشوف حاجه بحاجه على
0: محل باهي يكلموهم الكل
1: بالضبط
0: ونخدموا ببعض.
1: شوف هذا في كذا، او تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف، تخمم وقتها بمنطق استراتيجي،
0: خطه وطنيه لانقاذ،
1: خطط وطنيه،
0: خطط وطنيه لانقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي اللي
1: بالضبط.
0: هو
1: طبعا
0: الاساس، هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تنجمش تمشي
1: بالطبيعه.
0: نرجع لمؤسسه ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هذوما ونعمل شويه هكا دراسات مقارنه نوعا ما، بدل ما نحكيو على تونس وعلى شأن التونسي. الدول اللي ربما خدمت فيها وتصور انتقلت لدول عديده وكذا، وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث وانا وانت خبير وانا وانت مستشار، تقول الحمد لله على نعمة تونس على نعمة البلاد والا لا؟
1: بون
0: مش على خاطرك تونس
1: ولا لا؟ لا اكيد اكيد هذاك خاطر، هو هذاك علاش
0: تنلخص فيش بالضبط
1: زي بالضبط. التوانسه ماني قلت عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعه معناتها ما يعنيش هذا مش موجود في الدول الاخرى بطبيعه، لكن فما نوع من الرغبه الفطريه في انه يحسن وضعه. مثلا التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا لفرض راي معين وكذا، وهذا للاسف اللي سايل تشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها، واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعيه هذيك، بل من نوعيه قلت لك يحب يحسن وضعه في اطار انه ما يضرش غيره. وهذا احيانا تلاحظه حتى على الدياسبورا معناتها ولا التوانسه اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في اطار انه التنظيم للنذيك، عرفتك اللي انت روحك
0: بيني بينك
1: بالضبط. فهذه من طبيعه نتاع التونسي. باركونتر وتشوف زاده فما نوع من يحب يقبل منك معناتها كذا، مثلا حكينا قبل شويه فنقعد مع برشا اصدقاء اللي هم موجودين في هياكل الدوله وكذا، كي تقول له حاجه يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجه ولا نقرا ولا كذا. فما بعض الدول معناتها صحيح احيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبه تسمع منك. وعلى فكره هذا الحقيقه مثلا في الـ في الـ في الـ في تونس معناتها يمكن معناتها فما خد رغبه داخل في نفس الفكره، رغبه انك تحسن وضعك
0: تغير نحو الافضل.
1: بالضبط تغير نحو الافضل.
0: نعم سؤال كبير باش نسبلو وباش نبدا مع كتاب، الى اين يتجه العالم في 2050، كيف نفكر في المستقبل، للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على أن الديمقراطية في كافة دول العالم أمامها ثلاثة اتجاهات في المستقبل، هي الصمود، التراجع أو الازدهار بطبعا مختلف كل خصوصية وطبقا لمصير كل دولة حسب طبعا التوجه العام. أنا كان أسألك اليوم سؤال نقول لك استراتيجيات المستقبل، عفوا مش استراتيجيات، نحكي على السيناريوهات المستقبلية، هل ترى أنه فعلا الاتجاهات في المستقبل هي يا صمود تراجع والازدهار، وإلا ترى رؤية أخرى؟
1: فممكن حتى الانهيار أصلا،
0: لأنه
1: يعني فما نوع من رؤية جديدة للنظام السياسي اللي هو النظام السياسي اللي هو نظام الرأسمالية الاستبدادية الاثوريتاريان مع الكابيتاليست
0: عالم الكتلتين
1: اللي باش نلقاو فيه واشنطن وبكين ومدريد. مش بشرط هي نوعيه عالم ما بعد الكتلتين او قضيه الوطن، هذا اللي بيصير بعد النزاع، بعد ما ينتهي السياره تنتهي وينقشع غبار الحرب.
0: وقتاش ينتهي؟ ترى انه الحرب متواصله ما زالت طوله افق كبيره سنوات
1: بالطبيعه، لانه اصلا المجالات الحرب هذه كثيره، من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينغ، الحواسيب الكميه والكميه، ومن بينها مجالات كثيره. فالحرب بالضبط، واعتقد انه فكره اما التراجع او الصمود او الازدهار فكره واقعيه جدا.
0: طيب كي نحطوهم في الترتيب هذا، شكون نحطوا الدول الامبراطوريات الكبرى، شكون باش يكون في مرحله الصمود؟ مش حتى الامبراطوريات، حتى الدول، حتى يعني
1: الدول الديمقراطيه العاديه، معناتها اي دوله ديمقراطيه انا
0: عادي صامده.
1: التراجع ما لا اعتقد،
0: لا
1: اعتقد لان امريكا نظام سياسيا قوي، يعني فما بعض كذا وحده وخماعات
0: ايران.
1: ايران مش ديمقراطيه.
0: هل هي دوله ستسير نحو التراجع ولا نحطهم الكل صمود تراجع ازدهار؟
1: لا هو لهنا فكرة الديمقراطية هو بالنسبة لفكرة الكاتب بالنسبة الدول
0: الديمقراطية
1: فعلا الدول الدول إيران عقدنا دول ستكون دولة صامدة
0: صامدة
1: ببساطة. أمريكا أيضا مش بش تكون دولة منهارة لكن بش تكون دولة صامدة أيضا دولة موجودة معنا على الأقل على الأقل تأثيرها تأثيرها بشي واصل مش بشرط في ازدهار لكن تأثيرها بش تواصل معنا حتى حتى 70-80 سنة أخرين.
0: طيب شكون في التراجع؟
1: أوروبا
0: أوروبا
1: أوروبا في التراجع حتى الانهيار بالضبط. ما شاء الله عليك لأنه في تونس رابطين مسيرنا جدا بأوروبا وهذا بين نقطة المفاوضات في السياسة الخارجية ومركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبل لأنه احنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا وانا السياسة الخارجية
0: وكأننا لا نزال ولا زلنا تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع الدول الأوروبية بصفة عامة ما زلنا في تبعية كبيرة معنا
1: التكييف إذا تحب تكيفه بالمنطقة خلينا نقول الدراسات النقدية اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحدة وفيهم المنهج اليساري معناتها شوية نجم تقول أنه نسميه معناتها استعمار غير مباشر أو شبه استعمار لكن هذه هي يعني على الأقل قواعد اللعبة كيفاش كانت في فترة معينة وأنت كانت مفروض عليك فدورك هو أنك تخرج من رؤية العقلانية لأنه عقلانيا الأفضل هو الأقرب لأوروبا تعامل مع أوروبا والسلام عليك هذه العقلانية تقتضي أنه أقل موارد وأقل مصروف في المسألة في حين الواقعية تقتضي أنك ديفرسيفاي معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الأطراف اللي تتعامل معها لأنه تنويع الأطراف هذايا يعطيك أكثر ريزيلينس أكثر إمكانية صمود وأكثر إمكانية تأقلم.
0: أنا بشجع الإيران لأنه اليوم كل الأنظار تتجه نحو طبعا نظام العالم الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي وتاريخيا الإيران تتمتع بنفس طويل معروف أنها عندها القدرة على الصمود وإحنا نتيجة قبيلة مش تبقى ربما في المرحلة هذيك بتاع الصمود لكن فما معناها قراءات اللي هما تقول أو ناس تخرج تتحدث اللي هما تقول إنه استراتيجية النفس الطويل عند إيران تترنح يعني تصور أنها الفاغوكوبيغي مش تلقى في روحها وهي اللي واخذة المركز القوي في المنطقة بطبيعة وانتي خبير في هذا الاختصاص في هذا المجال ترى أنها نجم تصمد وتكمل وإلا لا
1: نجم تصمد يعني كما قلت تفضلت بينا فلتبتي أنه فما معناتها مثلا حرب دولية وجاسوسية كاملة فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة فمش من مصلحة روسيا والصين أنا قلت قبل حتى في الشروق كما ذكرت مع عبد الرؤوف بالي وحتى في الموزايك صدعاني الزميل صلاح الدين الكريم والصديق صلاح الدين الكريم فقلت أنه هي نوع يعني تفجير أو انهيار إيران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطق جيوسياسي فالطرفين هذول مش من مصلحتهم انه ايران ما تصمدش وبالتالي الايرانيين عندهم ادواتهم الذاتيه وهذه اهم حاجه عندهم الياتهم الذاتيه للصمود طوروها وقدروا انهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها وعندهم ايضا دعم يعني من الدول هذه يخليهم اعتقد انهم يكونوا قادرين انهم يصمدوا اكثر اما تترنح وكذا مستحيل إيران تربح أمريكا في حرب تقليدية حرب معناتها عسكرية بالمنطقة التقليدي هذا يعني الواحد لازم
0: ودليل الهدنة
1: بالضبط ما يحملش الناس أكثر من منطقتها يعني أمريكا عسكرية معناتها الميليتاري مايت كما يقولوا فيها القوة العسكرية الأمريكية حاجة وقدرات إيران حاجة أخرى إيران قادرة تصمد قادرة كذا
0: قلت لك إنه سقوطها يعني دخول المنطقة في فترة من العربدة الاستعبادية الإسرائيلية وهذا كلام
1: يعني بالنسبة لإسرائيل ذاك تقريبا آخر
0: عتبة يعني
1: آخر عتبة رسول الله قبل الخروج بعدها بشي دور تركيا فهمت دور لإنهاء أي نوع إمكانية ظهور نفس وبالتالي الباقي يعني طبعا بشكون فما مقاومة بشكون كذا من الدول العربية المحيطة مفيش في مشهد دول بيقولك تفضل إيجا خذ أرضي ولا خذ بعد انتهاء لكن في النهاية ذا بشكون يعني في وضعية حرب مع دولة عندها دعم خلينا نقول كيان عنده دعم من دول العالم كله، معناتها احيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا وكذا، يعني في النهايه مشروع النووي الاسرائيلي هو مشروع فرنسي بتمويل وتنفيذ. ففي النهايه يعني اعتقد انه بعد سقوط ايران اسرائيل ستكون لاعب جيوسياسي منفرد.
0: اللي هو سيناريو ضعيف ولا محتمل؟
1: ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف، والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في إدارة، معناتها التفاوض في إدارة التصعيد، معناتها أن إيران وأمريكا وصلوا في مرحلة معينة دخلوا في ما يعرف معناتها بالإسكاليشن بارادوكس أو بارادوكس تاع التصعيد كذا. فطرفين أمريكا ما عادش تحب تصعد أكثر من هيك، لأنه أي تصعيد أكثر من هيك باش يدخلها في حرب مباشرة لسنوات طويلة، وإيران ما تحبش تصعد. فهذا تصور أنت قوة الأمريكية ومقابل الصمود الإيراني وصلوا إلى مرحلة من ال خلينا نقول من الإكليبريم، منطقة الجيم ثيوري.
0: باش يتواصل الإكليبريم هذا ولا
1: لا؟ للأسف
0: ترجع الأمور
1: هش جدا، هش جدا، ممكن جدا الأمور ترجع. لأنه مثلا المصالحة الجزائرية المغربية ذاك إكليبريم ناش، إكليبريم في المعنى التقليدي يوناش، هذا عالم رياضيات واقتصاد عالمي عنده حائز اسمه، وعنده تصور انه هو توصل لمرحلة انه لا طرفي النزاع او صراع ما فيش اي حد فيهم عنده اي رغبة او غاية او ربح في انه يغير قواعد اللعبة او الوضع. فهذا هو الإكليبريم. اما الوضعية متاع ايران أمريكا مش إكليبريوم حقيقي.
0: طيب كنا نقول إنه المنطقة على صفيح ساخن، وإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ ونسلو على الحروب، خطر الحروب أنواع، الناس تحكي على حروب باردة، الناس تحكي على حرب باردة، والناس تحكي على إنه مش يكون فما هكا نزاع أو صراع ظرفي قصير، هدنة، عودة للصراع إلى آخره. شو ترى أنت أين
1: نبي؟ لا أعتقد أنا مش تواصل نوع من حرب الاستنزاف.
0: حرب
1: الاستنزاف بالتاريخ هذا كان طول وفي قصف
0: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي؟
1: استنزاف للقوة عموما، يعني هي الفكرة بالنسبة لهم أهمية إيران وأهمية القضاء أو تحجيم إيران هو تحجيم مشروع هيمنة إقليمية، يعني بمنطق العلاقات الدولية منطقة الجيوسياسة الصلب. يقول لك أنه الريجنال هيجمون أو المهيمن الإقليمي يتطور إلى مهيمن دولي بالوقت، وبالتالي لازم تحجم قدراته وامكانياته باش تنجم انت تتفرغ لنزعات اخرى اللي هي امريكا كيف على وبالتالي باش يكون فما نوع من محاوله استمراريه واستنزاف في على الاقل لضمان قص اجنحه ايران وامكانياتها.
0: بحروب تقليديه ولا بحروب جديده؟ خاطر نعرفوا انه الحروب اصبحت حروب تكنولوجيه، حروب صحية وبائية إلى آخره، يعني أنواع جديدة من الحروب.
1: الحروب التكنولوجية والحروب الغير والصراعات والحرب الاقتصادية بالذات اللي هي الحصارات الاقتصادية وكذا، هذه صار على إيران من سنوات يعني ما توقفتش.
0: لكن الحرب المباشرة هي
1: الحرب المباشرة هي الوحيدة اللي ممكن نعتبرها.
0: طيب ستواصل لمدة قديش؟
1: أعتقد مش تواصل إلى حين تكمل أمريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي. لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسهم النفط، والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق. فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسهم بطريقة معينة، بطريقة مدروسة، بدون الانسياق في حرب كاملة، وبالتالي ينفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لها من قبل، هي شعارهم يقول لك دريل بيبي دريل، يعني احفر يا حبيبي احفر، اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق اخرى لضمان انه يكون فما نوع من الهيمنه الامريكيه على سوق النفط، ويحبوا يكسروا اوبك. احنا سمعنا الامارات انسحبت من اوبك.
0: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشا تعقيد واقل استقرار، خلينا نقول باش نختموا الوقت وفات تونس. احنا حكينا على الرؤيه الاستراتيجيه للعالم في 2050، وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل. اين تتوقع تونس في كل هذا؟ هل بتبقى الدوله اللي جاده روحها وهنا ربحين وهنا نتفرجوا من بعيد، التداعيات المباشره اكيد موجوده، والا مش يكون عندها طرف او مساهمه في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد، خلينا نقول الاوجه؟
1: أعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس انها تساهم او تكون طرف في النزاع باي طريقه او باخرى، لكن من مصلحتها انها واقعيا انها تكون متهيئه وحاضره للمساله هذا. فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات، وايضا لحاله السكاسيتي وحاله الندره اللي باش تخلقها النزاعات هذه مثلا النفط والغذاء والاسمده والمواد الكيميائيه وغيره الى اخره الى اخره. فتونس اعتقد انه ان شاء الله ربي يسترها.
0: غدوه خير ولا غدوه اصعب؟
1: الوضع الدولي يقول غدوة أصعب وبشرك
0: بالخير.
1: الوضع الدولي للأسف غدوة أصعب على العالم كله، مش كان على تونس، وبالتالي تونس لازم كدولة لازم تحضر نفسك بكل بساطة، تحضر نفسك لما هو أسوأ، لأنه الوضع أسوأ غدوة، لأنه ما فيش أي طرف باش يسلم في الهيمنة الدولية، وما فيش اي طرف باش يسلم في مصالحه. وهذه فكره الجيوبوليتيك الجيوسياسه عموما، المدرسه الالمانيه اللي هي اسسها يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي، فكره المجال الحيوي. فدائما اي دوله تحاول انها تدافع من اجل انها تستمر
0: بهذه النظره المتشائمه. سنختم البودكاست وللاسف
1: للاسف الشديد
0: اما هي واقعيه. ونشكرك برشا المستشار الدولي ايمن البليكي على حضورك تحتنا اليوم في بودكاست من زاويه اخرى. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه ايمن البليكي كان ضيفنا اليوم. وانتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم، اجمل تحيه مروه زيدي وحسن نوار. الى اللقاء وفي حصه جديده من بودكاست من زاويه.

0: مليار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تنطلق اليوم أولى رحلات الحجيج لولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6 مساء، وعلى متن أكثر من 250 حاجا وحاجة عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. ودعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الذويبي إلى التحول المبكر للمطار قبل 5 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، حتى يتمكنوا من القيام بالإجراءات اللازمة للسفر في ظروف ملائمة وتجنب التعطيلات. تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات بداية من اليوم على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربية، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية دكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركة من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكرية والأمراض الجرثومية لدى الأطفال. في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال، أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية. وتتمثل أبرز أهداف هذه الاتفاقية في إرساء إطار شراكة استراتيجي بين طرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات، إلى جانب تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين أداء البلديات. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع على الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. أخيرا، قالت الشركة المشغلة لمصفات الزاوية الليبية اليوم أن المصفات أغلقت وأعلنت حالة طوارئ فيها بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية. وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفات نفط عاملة في ليبيا تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل نفط يوميا. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 14:00.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علامات وأعراضه، كيفاش يصير التشخيص متاعه. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر، أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض، يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها لوستيودونسيتوميتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحيات الدكتورة نريمان بن شقاية.
6: دقيقة صحة.
8: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
9: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
10: يا تونس الخضراء.
8: العزيزة بلادي.
10: العزيزة بلادي. العزيزة بلادي.
8: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

الثالثة وخمس دقائق على موجة إذاعة المنستير. مستمعين أينما كنتم أهلا بكم في موعد جديد من برنامج العزيزة بلادي اللي يأتيكم في موعد استثنائي من الثالثة إلى الرابعة ساعة من زمان. إن شاء الله نقضيها معنا مع جديد كل ما يصير في بلادنا. إن شاء الله يا ربي خير وإن شاء الله يا ربي نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من زارنا, بكل من اختار وجهة التونس باش يكونوا معنا في الربيع. ربيع جميل برشا بكم أكيد مستمعينا ومشاهدينا. اليوم فقط حبينا نسلطوا الأضواء على الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأفاق اللي ينتظم بمدينة الحمامات بداية من اليوم, اليوم وغدوة 8 و 9 ماي إن شاء الله. وبعد شوية باش نتعرفوا على مختلف الفقرات وأيضا المداخلات والمحاور اللي ضمنها هذا الملتقى الدولي, مشاركات دولية متنوعة من مختلف الدول الأوروبية والدولية والعربية يناقشوا طبعا التراث الثقافي غير المادي ودلالاته رهاناته وأفاقه. وإن شاء الله بعد شوية باش يكونوا مع ضيوفنا وخاصة مع سي فتحي جراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط ومدير الملتقى باش يعطينا فكرة حول هذه الفعاليات وخاصة حول المحاور اللي ترق لها الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي. يلا نمشيه مع النغم الأول ثم نعود معكم.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي إلى غاية الساعة الرابعة مساء. كما قلنا نسلط الأضواء على الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي، الديناميات، الرهانات والأفاق والأبعاد، زيادة الأبعاد اللي عنده أبعد كبير برشا، وإحنا نعرفوا أنه التراث الثقافي الغير المادي تسخر به تونس، وفما فوسيفوسى من التراث الغير المادي في تونس من شمالها إلى جنوبها، وكل منطقة وخصوصيتها، وكل منطقة وأجواءها، وكل منطقة وعاداتها وتقاليدها، أبعاد كثيرة برشا، ما بينها الحفاظ على الهوية، أيضا الخصوصية الحضارية، أيضا يساهم في نقل القيم والعادات ما بين الأجيال، تواصل الأجيال، أيضا أبعاد إلى جانب البعد الثقافي البعد الاجتماعي، أيضا نجم نقوله يحافظ ويعزز التماسك الاجتماعي، روابط الانتماء داخل المجتمع، خاصة المجتمع وداخل تونس العزيزة، كما قلنا المشاركة في العادات، في الاحتفالات، في كل ما يميز كما قلنا فسيفساء من التراث والموروث الثقافي الغير مادي من شمال تونس إلى جنوبها. معنا سي فتحي جراي، مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط، وضيفه سي محمد. معنا سي محمد هلال. شكون معنا الساعة؟
1: فتحي جراي.
0: سي فتحي مرحبا، أهلا وسهلا. سي فتحي جراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط ومدير الملتقى، مرحبا بك، أهلا وسهلا. الحقيقة معناها مثل هذه الملتقيات اللي ثمن زادة السياحة الثقافية في تونس، هكا ولا سي فتحي؟
1: وهو كذلك. شكرا جزيلا، بداية شكرا جزيلا لإذاعة المنستير على مواكبة مثل هذه الملتقيات، وهو ليس بالأمر الغريب، نحن أوفياء لإذاعة المنستير.
0: شكرا لك.
1: وخاصة تعرف دور الإعلام مهم جدا، لأن هذه الملتقيات يعني
0: شريك
1: في في في في في جامعات أو في مراكز البحث، وداخل إذا لم تحظى بالترويج الإعلامي ف يعني لا تؤدي وظيفتها.
0: نعم.
1: دونك شكرا جزيلا. فقط للتدقيق، أنا مدير قسم مدير مخبر عالم العربي الإسلامي الوسيط، وهو شريك في تنظيم هذا الملتقى.
0: نعم.
1: ورئيس الملتقى هو الأستاذ فوزي محفوظ.
0: فوزي محفوظ.
1: نعم. إذن فعلا مثل ما تفضلتي، مسألة الربط بين البحث العلمي وأصناف التراث ومن ناحية، والسياحة الثقافية من ناحية ثانية، هذه مسألة مهمة جدا. لأننا نقوم بالملتقيات والبحث والتوثيق، هو ليس غاية في حد ذاته، وإنما هي مرحلة، هي وسيلة للتعريف بمثل هذا التراث، والمرور بطبيعة الحال إلى تثمينه، إلى استثماره، إلى إدماجه في الدورة الاقتصادية، وهي مسألة مهمة جدا، على اعتبار أن التراث اليوم أصبح رافد من روافد التنمية،
0: هو يعني مصدر زيادة، مصدر دخل، يعني
1: هو مصدر، وهو يدخل في التنمية المستدامة. تعرف هذه الموارد التراثية إن تم استثمارها بالشكل الجيد تظل يعني مستدامة ويعني ثابتة، ويمكن توفر مواد شغل، تعرف بتاريخ البلاد، تجلب الاستثمارات، يعني هذه مسائل يعني فعلا يراهن عليها، لأنها مسائل أهم مهمة جدا.
0: نعم، كما قلت معني يثمن السياحة الثقافية، أيضا نجم نحكي على الصناعات التقليدية، المهرجانات والأسواق التراثية اليوم اللي هي الحقيقة تفتح أبوابها باش توري ما عندها وتروج زادة كيف كيف للموروث هذايا والتراث هذايا اللي نشوفوه في عديد معناها المنتوج اللي قاعد يروج معناها البلاد.
1: نعم ولكن فقط هنا يعني هذه المرحلة التي تفضلت بها تأتي بعد توثيق ودراسة ودرس هذه العناصر التراثية، ثم نمر إلى المرحلة الأخرى، لأن إن لم يتم توثيقها وجردها ودراستها بشكل علمي وشكل يعني منهجي، ربما يؤدي إلى مسألة أخرى، مسألة لا يعني نتجنبها، ومسألة لا نريدها لتراثنا، وهي مسألة تسليع التراث. تعرفين
0: تسليع التراث
1: أصبح بضاعة يباع، وهذا أمر نحن كباحثين كمهتمين بهذا المجال نتجنبه قدر المستطاع بطبيعة الحال.
0: نعم، احنا نحب نعرض المنتوج نتاعنا مش للتسليع كما قلت انت التراث نتاعنا، لكن احنا نحاولوا كما قلنا نبرزوا ونحافظوا على الذاكره ونثمنوا، خاطر انت قلت معناها احنا اليوم قاعدين زاد كيف كيف يعني تحاولوا انتم تحافظوا على الذاكره زاد من خلال هالمداخلات هذه زاد
1: بطبيعه الحال. نعم، وخاصه تعرف اكيد انتم على اطلاع على موضوع الملتقى
0: طبعا
1: انه يهتم بتراث الجهات. تعرف عندما نذهب إلى الجهات سنجد كنوز.
0: احنا قلنا فوسي في كل خاصة تونس سي فتحي، معناها انت شوف من شمالها الى جنوبها كل منطقة كل معناها فيها يعني ما بين منطقة ومنطقة تلقاها ربع ساعة ما بينتهمش في المسافة، لكن هي تلقاها كل واحدة وخصوصيتها وكل واحدة.
1: نعم.
0: خلينا ناخذ الساعة الصبحية اليوم بدي اول يوم للملتقى الدولي هذا حول الجهات والتراث الثقافي غير المادي، حكيتوا على الديناميات الرهانات الأفاق وأيضا الأبعاد. خلينا ساعة نحوصله ساعة صبحية.
1: هو تعرف الملتقى هو مثل كتاب، عندما تفتح برنامج الملتقى لازم تكون فيه تدرج يعني منطقي منهجي.
0: صحيح.
1: انطلقنا نعم انطلقنا في الصباح خاصة في من وضع المسألة في إطار
0: انطلاقا
1: من الاتفاقيات الدولية من كل ما له علاقة بالمنظومة القانونية التي يعني تنظم هذا القطاع وتضبط، يعني تعرفي ان لم نخضع لهذه المنظومه ولم ننضبط للمنظمات والقوانين والاتفاقيات الدوليه ربما يصير انفلات في التعامل مع هذا التراث. تعرف اليوم ولت يعني العمليه لا اقول مستباحه ولكن الجميع يحاول ان يستغل التراث.
0: صحيح.
1: فخصصنا الحصص الاولى لوضع الاطار المفاهيمي والاطار القانوني. تعرف عندنا زاد مشكلة في المفاهيم في المصطلحات، هناك من يستعمل حتى تعرف دي، هناك من يستعمل الفولكلور كلمة فولكلور، هناك من يستعمل سابقا نصيح العادات والتقاليد، اليوم نتحدث عن التراث الثقافي غير المادي. فمهم جدا أننا انطلقنا من ضبط هذه المفاهيم ووضع الأمور في إطارها القانوني والمفاهيم والمؤسسات.
0: نعم.
1: ثم ننطلق، والآن تقريبا نحن نتحدث والجلسات المسائية انطلقت. ننطلق في خاصة في عرض الأمثلة في عرض التجارب التي وصلتنا. والحقيقة فعلا يعني لما أطلقنا هذا العنوان هذا الموضوع يعني هناك رغبة كبيرة وأقبال كبير على المشاركة. تعرف لماذا؟ لأن الجهات سارية جدا ولم تجد من يوصل صوتها، تراث الجهات بقي مغمور. فجاءت فرصة هذا الملتقى، الجميع يريد أن يعرف بجهاته بتراثه يعني المكنوز الذي يوجد في منطقته.
0: نعم، بيسي فتحي ملحوظة بربي قبل ما نكمل وما نخش من وقتك.
1: نعم.
0: برشا نعرفك باش تلتحق معناها بالجلسة الثانية. أنا نتمنى أنه مثل هالزخم والحاجة الحلوة بركي ما قلت أنت، فما ناس الكل فرحة برشا أنهم شو يكونوا في الملتقى هذي للتعريف بالجهات متاحهم وفماش كون يسمحهم وبش يعرفوا أكثر بالجهات متاحهم والخصوصية متاحهم، رغم اللي يعني المهرجانات ورغم ذلك شوية يعني احنا نحكيه على الأكاديمي وأيضا كيفاش نوثقوا معناها كما قلت للمداخلات هذه، لأن مداخلات قيمة جدا من مختلف الدول خاصة العربية سلطنة عمان وغيرها اللي هم حاضرين بالتجارب متاحهم ليبيا. فياريت هذا كان صوت وصورة، وحنا نعرفوا ديجيتال مهم جدا توا معناها باش خليتنا الناس الكل نتفرجوا والناس الكل زادة نستمتعوا معناها بالمداخلات هذه، ياريت كانت معناها صوت وصورة على باشكم على
1: موجودة نقل مباشر على صفحة مخبر العالم العربي
0: مخبر العالم العربي
1: مخبر شركائنا مركز الثقافي والاداب القصر السعيد.
0: مهم يعني جدا معنى اللي يسمع فينا تو اللي يشاهد فينا ينجم في ساعه يمشي الى طبعا مخبر العالم العربي الاسلامي الوسيط يلقى الباج نتاعها والندوه موجوده.
1: نعم. ومركز القصر السعيد ايضا ينقل لنا يعني مقاعدين بالتوازي.
0: نعم.
1: صباح يعني نقلنا قاعة واحدة للجلسة الافتتاحية والآن هناك قاعتين في العمل يعني، فهناك ندوة يتم نقلها مباشرة على صفحة المركز.
0: نعم.
1: وهناك ندوة ثانية يتم نقلها مباشرة على صفحة المخبر وهي جميعها تندرج ضمن هذا المؤتمر.
0: يهمنا برشا ماك تعرف احنا العزيزة بليدي ذات المنستير والأستاذ محمد دهليلة معاكم كمحاضر عنده مداخلة إن شاء الله بعد شوية.
1: هو زميل عزيز علينا وهو طبعا. سيقدم وسلا ما سيقدمه الأستاذ محمد دهليلة هو أحد الأمثلة التي تحدثت في عنها، يعني هو سيقدم عنصر تراثي مغمور في جهة في جهته
0: منزل خير
1: نتعرف على هذا نعم نتعرف على هذا العنصر وربما يعني نستفيد ونتقاسم معه كيفية معالجته واستثماره وخاصة إدراجه في الدورة الاقتصادية.
0: نعم حكيت على توثيق، فمش كتيب، فمش حاجة هكا نجم ونرجعوا لها مرة
1: طبعاً مرجع. موجود تعرف حاولنا الحقيقة أن يكون الأمر يعني كيف نقول يعني مكتمل طبعا كمال صعب، ولكن نحن وثقنا كل المداخلات التي وصلتنا في كتيب فيها أكثر من 120 صفحة. الملخصات والبرنامج كل هذا موجود بإمكانكم ربما اليوم إذا كان تحصلوا عليه نبعثه لكم، وإلا في حصة
0: أمانة أمانة أمانة لازم باش توصلني معناها نسخة من الكتيب هذي لأنه مهم جدا. إن شاء الله تبعثوها لي مع سي محمد بالطبيعة.
1: نعم.
0: احنا قلنا برشا مداخلات للأكاديميين والمختصين باش تكون من من الجزائر، من ليبيا، من سلطنة عمان، فما زاد كيف موريتانيا،
1: المغرب، المغرب. نعم من أعتقد من إيطاليا، هناك من أمريكا أيضا، هناك زميل ليبي هو يشتغل هناك وقدم صباح مداخلة مهمة جدا. ربما ستجدون إن شاء الله الملخص في الكتاب.
0: شكرا. نأخذ اليوم الثاني غدا إن شاء الله إذا يعني باش نواصله مواصلة
1: اليوم تقريبا هي شوف بعد الإطار المفاهيمي والإطار المؤسساتي والإطار القانوني البقية عرض تجارب وعرض أمثلة يعني فيه ما سيعرض مثال يقول مثلا لدينا مداخلة أو موضوع حول الفروشية أو حول يعني أي
0: حول فنون أداء العروض والخصوصية الجهة. هذا موضوع مهم جدا، تجليات التراث غير المادي في الجهات، العادات، التقاليد، الفنون الشعبية، اللهجات. باش يكون إن شاء الله رئيس الجلسة الأستاذ عماد سولة. ما بين المداخلات للأستاذ أنيس القليبي من المعهد العالي للموسيقى بتونس، باش تكون حول الملف التونسي وتنوع الروايات بين الجهات. مهم جدا الحقيقة، هذا معناه مغري الحقيقة. حبينا نكون مواكبين إن شاء الله يا ربي المرة القادمة بإذن الله.
1: يعني هناك نسقان أو صنفان. الصنف الأول هي عرض عناصر تراثية معينة من جهات، والصنف الثاني هي عرض تجارب دراسة وتثمين، يعني كيف تلك الجهة أو ذلك الباحث درس أو ثمن أو وثق ذلك العنصر، وبالتالي الإفادة والاستفادة حاصلة، يعني أنك أنت تشوف يعني تواكب كيف مثلا الأخ الجزائري ثمن ذلك العنصر أو الأخ الموريتاني قام به والتوثيق وجد هذا يعني يندرج في نطاق تبادل التجارب والخبرات والأفكار.
0: نعم مش مجدك برشا، خلي إن شاء الله مرة جاية تكون بحذينا حاضر بحذينا في استوديو إن شاء الله في العزيزة بليدي. شكرا لك سي فتحي الجراي، مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط، وتحياتي لكم وإن شاء الله يا ربي نقولوا احنا الملتقى هذا يكلل بالنجاح والتوفيق. شكرا
1: بالتوفيق
0: وشكرا لك. ما زلنا مع ضيوف وما زلنا في المواكبة. أي سي محمد بعد شوية بعد النغم باش ناخذوه إن شاء الله. يلا نغم ونرجعوا مع الأستاذ محمد هلال اللي هو صديقنا والخبير والمستشار مستشار برنامج العزيزة بليدي.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي. كما قلنا باش نواكبوا معكم الآن وهنا في الحين، يعني اللي هو الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي، الديناميات، الرهانات والآفاق وأيضا الأبعاد. كنا في الاستماع إلى سيد فتحي الجراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط اللي هو أيضا شريك في هذا الملتقى، أعطنا فكرة على الملتقى، أعطنا فكرة على المداخلات، المحاور، التركيز على الإطار المفاهيمي خاصة والنظري للتراث الثقافي غير مادي. حكينا برشا أن تونس ما شاء الله يعني من شمالها إلى جنوبها تزخر بيف وسيف وساء كبيرة برشا من التراث الغير مادي أو التراث الثقافي الغير مادي، وهذا ما يميز تونسنا. ربي إن شاء الله يديم عليها كما قال، ربي يحفظنا ويبقى علينا الستر كما يقولوا. مرحبا بضيفة أخرى زادة كيف كيف حاضرة في الملتقى وهي أيضا شريك طبعا، السيدة وجيدة سكوحي المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والأداب بقصر السعيد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة وجيدة.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المتابعين على إذاعة المنسير.
0: اختيار موفق لتونس واختيار موفق لهذا الموضوع اللي اقترحناه في الملتقى الدولي، وخاصة ما نفتح أبوابنا لتجارب أخرى معناها دولية عربية، لما الحقيقة بديت من صبحية هذا اليوم على مدى يومين، هذا ما يثمن السياحة الثقافية في تونس اليوم. لو كانت تعطينا فكرة الساعة بحضورك أنت وجودك معهم في هذا الملتقى الدولي.
1: الحقيقة الملتقى هذه الدولي هو من تنظيم مركز الفنون والثقافة والأداب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، بطبيعة الحال مع عديد من الشركاء منهم كرسي ليسيكور بن خلدون للثقافة والأداب، مخبر العالم العربي الإسلامي من جامعة تونس، مخبر اشتغال الأرض والتعمير من جامعة سوسة، وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. هذه العديد من الهياكل اللي معناتها حبينا نسمنوا التراث الثقافي غير المادي للجهات. هذا كان الموضوع الأساسي اللي تلمينا عليه بمناسبة شهر التراث.
0: نعم بي سيدة وجيدة، بتبيع المحاور اللي تم تطرق لها المهمة جدا في هذا الملتقى، معناها لو كان ناخذ رأيك معناها على هذه، نجم نقولوا احنا يعني في مختلف المجالات يعني اليوم اللي يوثق للتراث الثقافي غير مادي.
1: أكيد التراث الثقافي غير المادي هو موضوع واسع ومعناتها واسع جدا، بطبيعة الحال ومعناتها من الحياة اليومية. صحيح احنا نحكيه على الموروث الثقافي اللي تدخل به تونس من شمالها.

0: لجنوبها، لكن حبينا معناتها نطرح العديد من القضايا والمسائل والإشكاليات فيما تتعلق بالتراث غير المادي في الوقت الحالي، الرهانات الحالية، معناتها العديد من المواضيع الحينية، معناتها طوال التراث غير المادي ماخذ صدى كبير ويلزمنا ننظروا له نظرة حديثة، يدخل في الدورة معناتها الاقتصادية، في التنمية، في التحول الرقمي، في العديد من المجالات، حتى نضمن الاستدامة نتاعه ونضمن معناتها تثمينه وغيره في ظل هالرهانات المعقدة وتحديات العولمة اللي توا يواجهها التراث الحي هذي.
1: نعم، كيف أستاذة وجيدة، طبعا مركز الفنون والثقافة والأدب بقصر السعيد هو فضاء ثقافي تاريخي، طبعا نحن نعرفوه يقع بمنطقة باردو في تونس العاصمة. قصر السعيد التاريخي يهدف المركز هذايا إلى المحافظة على التراث الثقافي والفني التونسي، من خلاله معناه ينظم أيضا العديد من المعارض، الندوات، الأنشطة الأدبية الفنية أيضا تشكيلية.
0: المركز عنده العديد من الأنشطة الحقيقة، ومنفتح على حكم التسمية نتاعه وحكم معناتها كمؤسسة تابعة إلى وزارة الإشراف، وزارة الشؤون الثقافية، هو منفتح على الفنون، منفتح على التراث، منفتح على عديد المجالات، معناتها متنوع الأنشطة الحقيقة، حتى الأنشطة الموسيقية عن إصدارات، حتى المركز عنده الإصدارات نتاعه، وعنده هيكله، عندنا مدرسة تونس للفلسفة ومدرسة للأنثروبولوجيا، معهد تونس للأنثروبولوجيا، هذوما الهياكل اللي تنضوي تحت إشراف المركز. عندنا متحف تونس الحديثة اللي هو مفتوح للزيارة للعموم، يثمن الفترة الحديثة توا. عندنا حاليا معرض البيات، هو متنوع على الحقيقة ومنفتح على جميع المجالات.
1: نعم، يلزمنا زيارة رهوة.
0: أكيد
1: زيارة ونوثقه معناها من خلالها بتبيع في برنامج الحقيقة مهم جدا العزيزة بلادي، لما لا ما كنوش بحذيكم في حصة خاصة معناها بالمركز.
0: القصر فيه كنوز،
1: كنوز كبيرة، صحيح،
0: كنوز كبيرة فيها من أثمن القطاع واللوحات الزيتية اللي أقدم معناتها أقدم اللوحات الزيتية في الفنون التشكيلية موجودة في
1: منطقة تونس. أنتم مساهمتكم كمركز في هذا الملتقى الدولي، مساهمتكم
0: هو اللي نظم معناتها اللقاء هذا، الملتقى العلمي هذا، المؤتمر اللي باش يدوم إن شاء الله نهارين بمدينة الحمامات، بطبيعة الحال مع الشركاء اللي كنت
1: تحكي عليهم. نعم، شكرا لك. احنا مازلنا مع الضيوف، احنا راهو على الطاير هذه العزيزة بليدي اليوم في موعد استثنائي، حابينه يكون في تغطية خاصة للملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي. شكرا لك مدام وجيدة، تحياتي لك وإلى اللقاء، واحنا باش نرجع مع ضيوفنا بالطبيعة وضيوفكم.
0: مرحبا.

0: نرجع معكم في العزيزة بلادي مع الإيقاعات التونسية والأجواء التونسية. رحبوا أيضا بالأستاذ محمد هلال الخبير السياحي والأكاديمي. مازلنا نحكيه على الملتقى الدولي الجهات وتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والآفاق وأيضا الأبعاد. 8-9 ماي على مدى يومين كما كنا مع ضيوفنا نحكيه. ملتقى مهم جدا يفتح أبوابه لتجارب دولية وعربية. مرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ومساء الخير لمستمعي إذاعة المنسقين الكل إن شاء الله.
0: أنت منسق اليوم، منسق ضيوف ومنسقنا معناها في الملتقى في الحمامات بتبيعة من خلال العزيزة بليدي. تثمين التراث غير المادي المحلي من خلال مهرجان طريق السلطانية بمنزل خير اللي تابعة إلى ولاية المنسقين. طريق السلطانية مهم جدا، طريق أحكينا فيه مسلك عنده حكاية. أيضا تثمين التراث الغير المادي المحلي مهم جدا أستاذنا، وإحنا حكينا فيه أكثر من مرة في العزيزة بليدي.
1: هذا هو أختي نجوى، أني شرفني جدا المشاركة في هذه النجوى العلمية الدولية. تشاركها كثير من البلدان العربية، سلطنة عمان، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر وغيرها. واليوم تحبينا نشاركوا بمداخلة حول تثمين التراث غير المادي المحلي من خلال مهرجان الطريق السلطانية ببلدتي منزل خير ولاية المستير. في الحقيقة الطريق السلطانية تعرف أختي النجوى تحدثنا على قبل، هي طريقة تاريخية في الأصل، طريقة رومانية وتربط ما بين حضرموت سوسة وتزويس الجم وتمر بالعديد من البلدات الساحلية موجودة في وسط الساحل. وتواصل استعمال هذه الطريق في العصر الحديث والوسيط خاصة عبر جنود البيات لجمع المجبى. وفي الحقيقة كل المجبى معناتها أرض خيرة، أرض زيتين، أرض فلاحة، وفيها تقاليد وفيها خيرات وفيها عادات فهمتني. والحمد لله الطريق هذه الطريق السلطانية شوي بشوي قاعدة تولي طريق سياحية. تعرف بدينا مع أفواج صغيرة من السياحة التكافلية خاصة من جنسية الإيطالية لتزور البلدات هذه، بلدات الطريق السلطانية كما معتمر، سيدي عامر، منزل خير، بني حسان، وتزور معتها خاصة الحرفيين وتأكل الأكلة المحلية الكسكسي وكذا. وهي في الحقيقة الفكرة هذه بدأت من مهرجان الطريق السلطانية على أساس أنه كنا ننظم نصف يوم سياحي، السواح يجيو يحضروا معنا خرجة العوامرية، يذوقوا الأكل المحلية متاعنا، يشوفوا معناتها يلتمسوا زاد كيف الصناعة المحلية. شوي بشوي إن شاء الله الطريق السلطانية باش تولي طريق سياحية. وهو في الحقيقة المهرجان والطريق هذه هو الهدف المنشود، هو تكوين معناتها حركية اقتصادية واجتماعية في المنطقة وخاصة بلدات وسط الساحل.
0: به إلى جانب ذلك فماش معناها ضيف من الضيوف إن كان من سلطنة عمان أو من ليبيا
1: أو موجودين.
0: الأستاذ فهد بن محمود بن حمود الرحبي
1: موجودين كنت مهلني شوية وقت على خاطر هما في القاعات الداخل.
0: خاصة اللي خليه يحكي لنا على تجربة المنتدى الأدبي العماني في حفظ ونشر التراث الثقافي العماني غير المادي.
1: هو الأخوة العمانيين اللي قاعد تشوفهم توا قدامي على خاطر هما فما
0: إذا كان ندوتك يعني مدخلتك في الوقت هذي مش مشكل أستاذنا، هكا نكتفي وإحنا حطينا كل شيء في إطاره بالنسبة لهذا الملتقى. مسيلش ناخدو إحنا أغنية صغيرة ونرجعو لك إذا كان كنت حاضرة. أوكي يلا لطفي.

0: شكرا.
1: اي وانتم شكرا لانكم دائما معدلين الموجه على موجات اذاعه المنستير وبالمشاهده على صفحتنا في الفيسبوك. اهلا وسهلا بكل مستمعينا في العزيزه بلادي. مازلنا نسلط الاضواء على الملتقى الدولي اللي يحمل عنوان الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والافاق والابعاد ايضا من 8 ل 9 ماي واللي تحتضنه مدينه الحمامات الجميله. احنا مش باش نبعدوا برشا باش نحكيو مع ضيفنا وضيف الملتقى. الحقيقه هو من الاشقاء. كي نقولوا المغرب نقولوا تاريخ كبير برشا, كي نقولوا المغرب نقول عندنا برشا شراكات على المستوى الاجتماعي على المستوى الثقافي الفني الاقتصاد. يعني المغرب يعني كي تقول المغرب تقول تونس هكا ولا. استاذ جواد بوزيد مرحبا بك, اهلا وسهلا.
2: مرحبا أستاذتي الفاضلة, معك الأستاذ جواد أبو زيد.
1: مرحبا.
2: من كلية الأداب والعلوم الإنسانية مكناس جامعة مولاي إسماعيل.
1: نعم.
2: المداخلة بعنوان الطقوس الاحتفالية في مواسم الأضرحة والزوايا بمدينة مكناس العتيقة.
1: دورات وأحلى دورات. ما فما في كل مدن المغرب جميلة جدا, والمكناس عندها طابع جميل جدا وعنا فيها بارشة أصدقاء. تحية ليهم من خلالك.
2: مرحبا دكتور. أستاذة, وكذلك أبلغك سلام أهل مكناس وأهل المغرب عموما.
1: نعم.
2: المداخلة في كلمات موجزة تحيط بالطقوس الاحتفالية في خاصة بالأضرحة والزوايا من مكناس.
1: نعم.
2: حيث أن يحاط هذا المقدس بمجموعة من السلوكات والممارسات يؤدي تراكمها بواسطة آلية التقليد والتكرار إلى إنتاج رصيد من العادات والطقوس.
1: نعم.
2: التي تصبح جزء من الهوية المجتمعية وتتحول عبر الزمن إلى تراث ثقافي قائم.
1: نعم.
2: والمعروف على مدينة مكناس أنها تسمى في التعريف عندنا أنها مدينة الأولياء.
1: أي.
2: لدرجة أنه يصل حوالي 110 ضريح بمكناس, حيث يطلق المثل أنه ما بين كل ولي يوجد ولي ووالي يوجد والي.
1: نعم.
2: أي بين كل ضريح وضريح يوجد ضريح.
1: أستاذ جواد, يعني أنا توا كنت في مداخلة الحقيقة تليفونية مع المسرحي القدير وسلهام الضعيف اللي كنا نحكيه على مكناس وأجواء مكناس في الصيف إن شاء الله, وطلب مني أنه تكون فما فرقة تونسية من الحضرة التونسية في مشاركة في مهرجان إن شاء الله باش يكون في صيفة مكناس 2026, وهذايا حاجة تفرح برشا أنه كما قلت أنت وأنا نثمن كلامك اللي كنت تحكي على اللي هي مدينة الأولياء الصالحين, يعني الأجواء الصحية.
2: نعم.
1: نعم.
2: نعم. ونهدف من هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على واقع المجتمع المكناسي الذي وطد صلاته بالأولياء والزوايا عبر مراحل تاريخية متعاقبة, حيث يظهر في ذلك اتساع جغرافية المقدس واكتساحه لفضاء المدينة, مما يدل على القيمة الروحية التي يحظى بها في ذهنية السكان بشكل متوارث يطبعه التبجيل.
1: نعم.
2: حتى صارت مدينة مكناس دائعة الصيد في إحياء مواسم بعض الأضرحة والزوايا, يخذ تقدمها ضريح الشيخ الكامل والزاوية العيساوية, حيث يعتبر اللباس المخصوص والمشاهد الحركية والنغمات الموسيقية والأذكار أبرز مظاهرها.
1: نعم.
2: نعم أستاذتي,
1: هذا هو كما قلت الموروث الثقافي غير المادي في مكناس, هو جزء أساسي يعني من الهوية الحضارية المغربية. كما قلت يجمع ما بين العادات التقاليد الفنون الشعبية الطقوس الاجتماعية اللي تورثتها الأجيال عبر الزمن لحد يومنا هذا وما زلت محافظ عليها. يعني كما قلت الفضاء هذية اللي ديما معنى تخلق فضاءات غنية بمظاهر التراث المادي المرتبطة ديما بالحياة اليومية بالاحتفالات كما قلت الموسيقى الحرف التقليدية. يعني فسيفسي جميلة جدا, لازم نزور المكناس هكا ولا سيدنا.
2: أكيد أستاذتي أن هذه الممارسات وهذه المهارات يعني يتم تورثها من الأجداد إلى الآباء إلى الأحفاد, وينبغي الحفاظ عليها, أكيد أن تشرفنا بالحضور إلى تونس التي في الحقيقة تعطي قيمة نوعية ومتميزة على مستوى الحفاظ على هذا التراث اللامادي.
1: نعم. انطباعاتك على الملتقى ككل معناها بمداخلاته باليوم الأول معناها نجم نقولوا احنا اللي شارف على النهاية.
2: نعم الملتقى في الحقيقة ملتقى متميز يتميز بتنوع المداخلات على مستوى العناوين على مستوى المضامين وهي وكذلك على مستوى المشاركين الذين حضروا من مختلف أولا بقاع تونس وكذلك من خارج تونس سواء من ليبيا سواء من سلطنة عمان من المغرب من مختلف
1: من نيجيريا موريتانيا
2: نعم وأغنوا بحضورهم ومداخلاتهم هذا الملتقى الذي سوف يبقى محفورا في الأذهان بالنسبة لنا كمغاربة التي وأعود إلى كلمتك الأولى أن تونس والمغرب يتشابهان في كثير من الأمور المرتبطة بالتراث سواء المادي ولا مادي.
1: نعم شكرا لك أستاذنا نلتقي إن شاء الله يجمعنا لقاء آخر بإذن الله. تحياتي
2: سعدت بالتواصل معك سيدتي.
1: حللت أهلا في تونس بلدك بالطبيعة. شكرا لك شكرا للأستاذ محمد هلال نجوى المهري صخيري تقول لكم إلى اللقاء وصلنا إلى نهاية لقائنا. تحياتي لك إلى اللقاء شكرا لطفي شكرا عليا حبيت دقيقة أخرى نزيدوها ما نسيرش نتكلموا ما تسيلش تحياتي لكم وين ما كنتوا خاصة من خلال هذا الملتقى المهم جدا غدوة كان عشر إن شاء الله بإذن الله اليوم الثاني مهم جدا أنكم تكونوا متابعين على الصفحة مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والعديد من الصفحات الأخرى اللي تنقل هذا الملتقى لحظة بلحظة بمداخلاته وبمكوناته كما ما قلنا رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي نجوى المهري صخيري تقول لكم إلى اللقاء دمتم أوفياء لهذه الموجات.
0: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
3: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج خليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تمام 4:03 عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق اليوم وبداية من 6 مساء أولى رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير، وعلى متنها 252 حاج عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي الأضاحي، وبالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام حدد سعر ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 وال 65 دينار حدد كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام فقد حدد السعر ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، ودعا أيضا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. في تصريح للأخبار قالت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي أنهم يطمحون لإحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت على هامش الزيارة التي أداها اليوم وزير الفلاحة لمؤسسات خاصة بالبحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي أن معهد الزيتونة فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وأنه آيل للسقوط وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة الفلاحية والبيولوجية بالسحلين، والذي بدوره يعاني من ضيق المساحة ونقص في المخابر اللازمة. ختاما، قرر مجلس نواب الشعب يوم أمس إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 5. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير، مؤنسة،
5: مؤنسة،
6: إفادة،
5: إفادة،
6: وخدمة،
5: خدمة،
6: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
5: كل ما يهمكم.
6: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات،
5: أمسيات.
6: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير،
6: كونوا معنا،
5: كونوا معنا.
2: لقاءات رياضية.
7: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية باش نتبعوا زوز مقابلات من بطولة رابطة المحترفة الأولى لحساب الجولة 29 الدفعة الأولى. زوز مقابلات شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري في النقل حكيم اسطنبولي من ملعب الكرام مستقبل سليمان مستقبل جابس مع رياض العبدي. لتوصلكم تحية كامل الفريق لطفي المكي في الجانب التقني, علي المنصوري في التنسيق, تحية كذلك منير بوعطيب. دون إطالة نمشي مباشرة إلى ملعب العويني بالقيروان ناخذ المعطيات الأولى لانطلاقة مباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري. مرحبا بك حكيم.
8: شكرا لك سناء, مرحبا بك, مرحبا بالسادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستيري. مباشرة ملعب حمد العويني بالقيروان, 7 دقائق منذ انطلاق المباراة والتعادل 0-0. اليوم مدرب جديد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري سامي الحاج يوسف اختار التشكيلة التالية: عبد السلام الحلاوي حارس مرمى وقائد فريق, معاه ريان عزوز, رائد الشيخاوي, عثمان دياني ملك الميلادي, ايضا يوسف الحرش, رائد بوشنيبة, صالح البرومي, فخر الدين بن يوسف, لقمان, وياسين العمري. على بنك البدلاء احمد سليمان حارس مرمى ثاني, فابريس زيجي, ياسين الدريدي, سامي ابو علي, ابراهيم السويسي, عدن يعقوبي, نسيم الدويش, شيم جبالي, وبينجا. كما قلت المدرب سامي الحاج يوسف تابع الهجوم لصالح فريق الشبيبة القيروانية عن طريق لعب اوغبا, لكن مقطوعة الكرة. الشبيبة مع المدرب طارق جري اختار التشكيلة التالية: سليم رباعي حارس مرمى, حمدي البقلوتي, محمد امين لكحل, يحيى المطيري, فانجاليسي, يوسف عزيب, اسكندر نفاتي قائد فريق, فراس السلامي, عبد الله كانو, شريف كمارا, اوغبا. على بنك البدلاء محمد عزيز البجاوي حارس مرمى ثاني, سلمان الاخضر, محمد امين القلعه, ادريس ليواني, يادز بن حسين, محمد ريان الحمروني, امين الزين, يوسف الحاجي, ورمضان كما قلت المدرب طارق جرايا. فريق الطاقم تحكيم المباراه: الحكم الرئيسي اشرف الحركاتي, المساعد الاول ايمن اسماعيل, المساعد الثاني هاشم سعيدي, الحكم الرابع وائل العجنقي, حكم الفار مجدي بلاغ, المساعد زياد الدبيبي, مراقب الحكام هشام جيرات. بالضبط في ملعب حمد العويني بالقيروان, 9 دقائق منذ انطلاق المباراه والتعادل 0-0. ذكروا مباراة مهمة للشباب القيرواني في أسفل الترتيب, مباراة مهمة للاتحاد المنستيري من أجل المركز الرابع.
7: شكرا حكيم. نمشي والملعب الكرام, مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس مع رياض العبدلي. مرحبا بك رياض.
9: مرحبا سناء, تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات. نلعب في 9 دقائق لعب في هذا الشوط الأول من مباراة المستقبل الرياضي بسليمان وضيف المستقبل الرياضي بجابس, والنتيجة 0-0 مع فرصة أولى للمستقبل الرياضي بجابس على إثر ركنية كاد إغالة الحارس مستقبل سليمان, تسديدة رأسية مشيت محاذية للمرمى. مباشرة نعطيك تشكيلة الفريقين بالنسبة للفريق الضيف. المستقبل الرياضي بجابس في حراس المرمى حمزة عتيك, مع حسن التواتي, مهدي الفاسي, نضال سعيد, رفوان أسان, عامر الجويني, سليمان وترى, الهادي الترابلسي, عزيز البشراوي, أحسن الجمل, ونجد الهلالي. بالنسبة لتشكيلة الأساسية للمستقبل الرياضي بسليمان, في حراسة المرمى محمد ريان رابح ليخو مكان معز بن شريفية, محمد عزيز بوستة, أبو بكر ديارا, حلم جويدي, باتريك مباقرا, مالك المهري, ياسين الكاسح, غسان المعتوقي, أمان الله مجهد منهم إحداد كقائد فريق, وأحمد بوعسيدة. بالنسبة للبودلاء, بالنسبة لتشكيلة المستقبل الرياضي بجابس, عبد القادر شوية كحارس احتياطي, معه أسامة التيفي, نسيم خضر, عبد القادر المشري, معتز بيداني, مؤمن الصانعي, أسامة النفاتي, عزيز الخليفي, وحكيم تقاء. بينما الاحتياطيون بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان, معز بن شريفرية كحارس مرمى احتياطي, معه مهدي كمون, جاسر الخميري, إيهاب العابد, محمد فراس العمري, محمد عزيز الفلاح, فراس البليلي, أحمد المواتي, وأمين المسباحي. يدرب مستقبل جابس صالح داي, ويدرب المستقبل الرياضي بسليمان أمين قار. هذه ركنية كانت للمستقبل الرياضي بسليمان, وتبعد الكرة وترجع لدفاع المستقبل الرياضي بسليمان. بالنسبة لطاقم التحكيم, حكم رئيسي لهذه المباراة محمد علي قروية, يساعد كمساعد أول أسامة نوار, وكمساعد ثاني محمد علي درويش, وكحكم رابع عبد السلام ماني. بالنسبة لغرفة الفار نلقاو كحكم رئيسي هيثم جيرات, ويساعد غسان امتوع. بالنسبة للمراقب المباراة منظر لاترش. بناء المستقبل الرياضي بسليمان يحتل المرتبة 15 ب 24 نقطة، سجل 14 هدف وقبل 28 هدف، 5 انتصارات 9 تعادلات و 14 هزيمة على ميدانه، لم 12 نقطة من مجموع 42 نقطة أي من 14 مباراة. بالنسبة للمستقبل الرياضي بجابس سجل 11 هدف وقبل 35 هدف في المرتبة الأخيرة خارج القواعد، جمع 5 نقاط من 14 مباراة، انتصار 2 تعادلات و 11 هزيمة. هذه فكرة أولى من ملعب الكرم، نلعب في 13 دقيقة لعب مع منذ انطلاقة المباراة، والنتيجة 0-0 بين المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بجابس.
7: شكرا لك رياض. بالتوازي في دفعة مقابلات اليوم واللي هي الدفعة الأولى للجولة جولة 29، الأولمبي البيجي شبيبة العمران عن 10 دقائق لعب وتعادل 0-0، وأيضا تقريبا نفس التوقيت 9 دقائق في مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردين 0-0. وغدوة أكيد إن شاء الله الدفعة الثانية من المقابلات الملعب المقابلة باش يكون على نحو التالي، مستقبل مرسى باش يواجه نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الساحلي يواجه نادي البنزرتي، ترجي جرجيس يلعب ضد نجم المتلوي، وختام الجولة بلقاء الأجوار ترجي الرياضي النادي الإفريقي نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4. نرجع منين بدينا في النقل مع حكيم اسطنبولي، مباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري، تفضل حكيم.
8: شكرا لك. نرجع في توقيت 13 دقيقة لعب إلى حد الآن في لقاء الاتحاد الرياضي المنستيري وشبيبة القيروانية في ملعب حمد العواني بالقيروان، والتعادل 0-0 مع مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري قريبة من بنك الاتحاد الرياضي المنستيري. كانت مناوشة صغيرة بين طارق جراية والمدرب المساعد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري نزار بقرعة، مخالفة باش ترجع لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. شال لاباس لعب الاتحاد الرياضي المنستيري ولعب الشبيبة القيروانية، يحيى المتيري يتحصل على الانذار، انذار بانذار انذار لعب الاتحاد الرياضي المنستيري يوسف الحرش اللي يسترجع اليوم مكانه، يقوم لاباس صالح البروم يلعب الاتحاد الرياضي المنستيري. قلت المخالفة قريبة من بنك فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من جهة المدارج المغطاة في ملعب حمد العواني بالقيروان، منحة خيالية لملاعبية الشبيبة القيروانية في صورة فوزهم اليوم في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري. كل لاعب يتحصل على قيمة 6 ملايين، ذكروا بعد الانتصار أمام المستقبل يدي بجابس كل لاعب تحصل على 5 ملايين، اليوم منحة 6 ملايين لكل لاعب ينتصر في مباراة اليوم. كرة اختير الاتحاد ولكن الحارس، ثم راية تسلل، كانت كرة بالرأس ملعب يوسف الحرش لكن ثم راية تسلل حسب إشارة المساعد الثاني هاشم سعيدية، تتلعب كرة بسرعة، يلعب كرة في اتجاه المهاجم أوكبا، يدخل المدافع ريان عزوز، ريان عزوز يراوغ لعب، ترجع الكرة من رائد الشيخاوي، اليوم رائد الشيخاوي إلى جانب مالك الميلادي في محور دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. في المقابل الحرش على الجهة اليسرى، ريان عزوز على الجهة اليمنى، صالح البرهومي، صالح البرهومي المراوغة، يراوغ صالح البرهومي لكن تقطع الكرة من الدفاع مباشرة في التماس. إلى حد الآن الاتحاد صراحة أفضل من فريق الشبيبة القيروانية، ترجع ضربة تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من لعب يوسف الحرش، يلعب تماس طويل في اتجاه وقطع الكرة، تمشي ضربة ركنية، تمشي ضربة ركنية حسب إشارة الحكم أشرف الحركاتي، اليوم هو الحكم الرئيسي. نطلب منك بكل لطف أنه تخفض في الموسيقى المصاحبة. ترجع ضربة ركنية لصالح الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في تنفيذها شيء اللاعب رائد بوشنيبة، رائد بوشنيبة يستعد باش يرجع ضربة ركنية لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري على الجهة اليمين، الحارس المرمى سليم الرباعي حارس مرمى الشبيبة القيروانية، من جهة المدارج المغطاة تتنفذ الركنية، ترجع بالرأس من دفاع الشبيبة القيروانية، يرجع المهاجم أوكبا في معضلة الدفاع لكن الكرة لريان عزوز، 1-2 بينه والتوزيع ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج كرة في الركنية، تخرج الكرة في الركنية، ترجع ضربة ركنية لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تعدد الكرات الثابتة للاتحاد الرياضي المنستيري لحد الآن بعد مرور 16 دقيقة لعب في تنفيذ الركنية، اللاعب ياسين العمري الى جانب ريان عزوز. هل الاختيار انه ثنائيه باش تنفذ الركنيه او ياسين؟ ياسين في تنفيذ الركنيه تنفذ الكره ترجع من الدفاع ترجع رجعها ريان عزوز. ريان عزوز يطول الكره في اتجاه اللاعب رائد بوشنيبه او البرهومي. برهومي يسقط يطلب المخالف لكن الحكم يطلب وسط اللعب. ترجع الكره لصالح الشبيبه القيروانيه لعبد الله كانو. عبد الله كانو يلعب واحد اثنين. ترجع عبد الله كانو بسرعه لاوبا. اوبا على الجهه اليسرى. اوبا في هجوم عكسي صالح فريق الشبيبه القيروانيه. التسديد ولكن فوق المرمى. تبقى النتيجه 0-0 بعد مرور 18 دقيقه لعب في لقاء الشبيبه القيروانيه والاتحاد الرياضي المنسيري. التعادل 0-0.
7: شكرا حكيم. نرجع الرياض في ملعب الكرم مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس. رياض
9: شكرا لكم. 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وصفر لصفر بين سليمان والمستقبل الرياضي بجيبس. ما فماش فرص الحقيقة في هذه الدقائق تقريبا ربع ساعة منذ انطلاقة المباراة. والمباراة مهمة بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان تعتبر ربما الفرصة الأخيرة ومستقبله مستقبل سليمان مرتبط بنتيجة هذه المباراة ونتائج مباريات الأولمبي الباجي والشبيبة الرياضية القيروانية. مع تمصيره مش بيده في هذه المباراة. ترجع الكرة أمان الله مجد على الخط 16-50 يوزع والحارس المرمى حمزة عتيق قائد فريق المستقبل الرياضي بجابس يعطي كرة في اتجاه نضال سعيد. نضال سعيد معاه وترى سليمان وترى يطلب الكرة. نضال سعيد دائما الكرة في مناطق المستقبل الرياضي بجابس إلى رفوان السان. تتقطع الكرة في هجمة معاكسة. مالك المهري خطيرة غسان المعتوقي والحارس غسان المعتوقي تقريب في وسط مناطق ال 16-50 تسديدة والحارس حمزة عتيق يتألق ويرجع الكرة. ترجع الكرة للمستقبل سليمان طويل الكرة في اتجاه نيفال سعيد تتقطع للمستقبل جيبس. هجمة معاكسة طويل الكرة في اتجاه عمرو الجويني وتمشي ضربة مرمى 5.50 متر. ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بسليمان تتنفذ من الحارس ريان رابح اللي اليوم ياخو مكان قائد الفريق بن شريفية. ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بسليمان في اتجاه عزيز بوستة الى حلم الجويدي. يرجع للدفاع يرجع لحارس مرميه ريان رابح في اتجاه ابو بكر ديارة. كرة في دفاع المستقبل الرياضي بسليمان طويلة الكرة ويتدخل حسن التويتي الى تماس لصالح المستقبل الرياضي بجابس. تمشي رفوان أسان تتقطع الكرة من ياسين الكاسح ثم تمشي لعزيز بوستة. أمان الله مجهد إلى بوبكر ديارة. ياسين الكاسح في مناطق المستقبل الرياضي بسليمان. ترجع الكرة إلى بوبكر ديارة بناء هجمة جديدة للمستقبل الرياضي بسليمان. ياسين الكاسح مع عزيز بوستة ترجع إلى ياسين الكاسح. نلعب تقريب في 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. ما فماش فرص كبيرة.
7: نعم
9: تمشي لقائد الفريق منوبي الحداد. 20 دقيقة لعب فان سنة هنا في الكرم والنتيجة 0-0. كانت معايا الهجوم هفاية فرصة كبيرة. أحمد بعصيدة توزيعة ممتازة من اليمين وأحمد بوحسيدة بالرأس تمشي محاذية لحارس المرمى حمزة عتيقي. كفن 21 دقيقة لعب سنة هنا في الكرم 0-0 بين مستقبل سليمان والمستقبل الرياضي بجابس.
7: واضح. نمشي الحكيم من جديد مباراة شبيبة القيروان لاتحاد المنستيري. تفضل حكيم. نعود نذكر بالنتائج لحد الآن، والحقيقة المقابلات لكل تعادل أسفار بعد مرور تقريبا 20 دقيقة في كل المقابلات. مستقبل سليمان، مستقبل جابس، شبيبة القيروان، الاتحاد المنستيري، مازال تعادل سلبي. الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، كيف كيف. الملعب التونسي، اتحاد بن قردان، نفس الوضعية، مازلنا نستناو في الأهداف. نرجع من جديد نشوف حكيم، رجع صوته ولا حكيم؟
8: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان مع إصابة حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري شارل لباس. عبد السلام الحلاوي قاعد يتنقى في الأسعافات إلى جانب عبد الله كانو لاعب الشبيبة القيروانية. عبد الله يقوم لباس، كان هجوم لصالح الشبيبة القيروانية. عبد الله كانو يكسر التسلل ويدخل الحارس عبد السلام الحلاوي، يلقى الملقى على أرضية الميدان. يدخل الدكتور رياض حازم، دكتور فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، مش يسعف الحارس عبد السلام الحلاوي. قوم لباس قائد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. عبد السلام الحلاوي تعرف ضغط النتيجة من فريق الشبيبة القيروانية، والحكم قاعد يرجع بالكرة. أكيد مش تكون بين زوج اللاعبية، ترجع الكرة بما أنه خرج وقف الحكم الكرة لإصابة الحارس المرمى عبد السلام الحلاوي. ترجع الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. يطول الكرة يوسف الحرش، يوسف الحرش يطول في اتجاه صالح البرهومي. توع الكرة ترجع لصالح الفريق الشبيبة القيروانية. عبد الله كانو، عبد الله كانو في اتجاه فراس السلامي. ترجع الكرة من جديد من لعب لقمان، لقمان رين عزوز، مجددا لقمان اليوم موجود في التشكيل الأساسية بعد ما كان على بنك بودلاء في لقاء نجم المتلوي. لعب الاتحاد الرياضي المنستيري فخر الدين بن يوسف، ملقى على أرضية الميدان شارل لاباس لفخر الدين بن يوسف، تمشي ضربة تماس لصالح الفريق. نعرفش فما أصوات من الداخلة، نعرفش من أمام ملعب سنة.
7: إن شاء الله هكا توا أحسن شوية حكيم.
8: بالفعل فما صوت آخر متدخل. كرة ترجع لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، لكن تمشي ضربة مرمى لصالح الشبيبة القيروانية. سليم الرباعي حارس مرمى الشبيبة القيروانية، يقوم لباس لعب فخر الدين بن يوسف. ضربة مرمى إلى حد الآن أدركنا الدقيقة 24 منذ انطلاق المباراة، ما زال تعادل 0-0. الاتحاد صراحة أفضل من فريق الشبيبة القيروانية، كل فريق يبحث على الانتصار. الشبيبة في أسفل الترتيب تبحث على الانتصار من أجل ضمان البقاء في انتظار الجولة الأخيرة. في المقابل الاتحاد المنستيري يطمح في المركز الرابع. كرة الاتحاد الرياضي المنستيري، ريان عزوز، ريان عزوز لرائد بوشنيبة، بسرعة من دياني، مقطوعة الكرة من نفاتي، اسكندر النفاتي، يوم كظهير أيمن قائد فريق الشبيبة القيروانية، لكن مجددا لحارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري. ضغط النتيجة على ملعبة الشبيبة، عديد الوجوه الرياضية قاعدة تتبع في المباراة، مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والشبيبة القيروانية، من بينهم صلاح الشطي الرئيس السابق لهلال مساكن، أيضا صادق السالمي، الحكم المعروف محمد عتيت الله موجود أيضا يتابع المباراة، نبيل خيرات زميلنا حاضر قاعد يتابع في المباراة. كرة لصالح الشبيبة القيروانية، ترجع الكرة في اتجاه اللاعب دياني، دياني تول الكرة في اتجاه ياسين العمري، تقطع الكرة من دفاع الشبيبة القيروانية من حمدي البقلوتي، ترجع مجددا ريان عزوز بالرأس مجددا من حمدي البقلوتي، يتول الكرة جياني، يقطع الكرة صالح البرهومي، صالح البرهومي ينطلق، صالح البرهومي بين زوج اللاعبين يطلب المخالفة، لكن الحكم يطلب مواصلة اللعب مجددا من يوسف الحرش مباشرة في التماس، تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في ترجيع الكرة يوسف الحرش يستعد باش يرجع ضربة تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من بن يوسف فخر الدين. رجع الكرة لعبد الله كانو، عبد الله كانوا مجددا يصلح الشباب الخيروانية. ينطلق اللاعب يوسف عزيب. يوسف عزيب يدخل ويتوزع الكرة تضرب في المدافع تمشي للركنية. الظهير الأيسر يوسف عزيب ابن النادي رياضي البنزرتي كان سجل هدف الأول في المباراة الماضية أمام مستقبل يدي بجابس وفاز الشبيبة هدفين مقابل صفر. استرجعوا فريق الشبيبة القيروانية بعد تجربة في الموسم الماضي ناجحة مع الشبيبة القيروانية رجع لفريق الأم نادي رياضي البنزرتي، لكن في الميركاتو الشتوي رجع للشبيبة القيروانية. ركنية للشبيبة في تنفيذها يحيى المتيري من بين الأبناء الشبيبة ليسترجع أيضا مكانه. يرجع للفريق الأم الشبيبة القيروانية بعد تجربة قصيرة في فريق النادي الأفريقي. يحيى المتيري إلى جانب اللاعب يحيى المتيري يستعد بشناف الضربة الركنية لصالح الشبيبة القيروانية. نبه الحكم أشرف الحركاتي قبل تنفيذ ضربة الركنية في توقيت لحد الآن 28 دقيقة لعب. تمشي الكرة مباشرة في التماس، تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري ومدرب الشبيبة القيروانية المدرب طارق جراية يطلب من ثلاثة ملاعبية من بنك البدلاء باش يقوموا بالحركات الأحمائية. أكيد مش راضي على مردود الفريق

0: قال فلصالح فريق الشبيبة القيروانية
1: في توقيت
0: لحد الآن 28 لعبة تعادل 0 مقابل 0 بالاتحاد من السيل والشبيبة القيروانية.
1: شكرا لك. نمشي لرياض مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس.
2: 29 دقيقة لعب هنا في الكرم 0-0 كذلك بين المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بجيبس. الحقيقة مستوى الفني متوسط باش ما نقولوش حاجة أخرى. ما فما حتى فرصة تقريب إلى حد الآن ركنية للمستقبل الرياضي بجيبس وزوز ركنيات للمستقبل الرياضي بسليمان. والحقيقة زوز حراس مرمى ما تدخلوش ما شفناهمش دخلوا تقريب في نص ساعة لعب. الحكم يعطي راحة للاعبين لشرب الماء والحقيقة طقس سخون اليوم في العاصمة تقريب فما 30-31 درجة حرارية. إذن الحكم يعطي راحة دقيقة ودقيقتين باش يتزودوا اللاعبين حاليا بالماء. سنة لو اللعب متوقف حاليا هنا في الكرم لو كان تتحب تتحول لملعب آخر أو تبقى معي على كل
1: نواصل معك نواصل
2: نواصل. إذن نذكر وأن المستقبل الرياضي بسليمان يبحث عن انتصار اليوم ويترقب نتائج مباراة الشبيبة الرياضية القيروانية والأولمبي الباجي. قلت مصير المستقبل الرياضي بسليمان مش مرتبط بديه مرتبط بنتائج فرق أخرى. الكل من أجل الصراع من أجل البقاء. على كل حال ترجع الكرة ويرجع اللعب كرة في حوزة الحارس المرمى حمزة عتيق يأتي كرة إلى رضوان السان في مناطق مستقبل رياضي بجيبس. نتمنى أن يرتفع النسق. سليمان وترى سليمان وترى تقطع الكرة أحمد بوعسيدة مع توقي بوعسيدة يحاول يسدد والدفاع مستقبل رياضي بجيبس يتدخل وكرة طويلة للحارس المرمى ريان رابح حارس المستقبل الرياضي بسليمان مباشرة إلى أبو بكر ديارا في هجمة جديدة للمستقبل الرياضي بسليمان إلى ياسين الكاسح عزيز بو ستة في اتجاه حلم الجويدي يطلب الكرة غسان المعتوقي ياخذها غسان المعتوقي يرجع إلى حلم الجويدي لغسان المعتوقي ياسين الكاسح ويتدخل دفاع المستقبل الرياضي بجيبس. فما مالك المهري في توقيت 33 دقيقة لعب هجمة خطيرة وتتقطع ترجع إلى وترى. إذن 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول 0-0 بين المستقبل الرياضي بسليمان ومستقبل الرياضي بجيبس.
1: شكرا لك. نمشي الحكيم من جديد في مباراة شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري.
0: نرجع في توقيت نصف ساعة منذ انطلاق 32 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة ما زالت تعادل 0-0 مع كرة الاتحاد الرياضي المنستيري من لقمان مقطوعة الكرة لصالح الشبيبة القيروانية يقطعها يرجعها محمد أمين بالأكحل ترجع الكرة لصالح اللاعب الاتحاد الرياضي المنستيري ملقى على أرضية الميدان في وسط الميدان اللاعب ياسين العمري شال لاباس لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري باش ترجع الكره لصالح الشبيبه القيروانيه. يقوم لاباس ياسين العمري اكيد باش يرجع الكره. الحكم اشرف الحركات رجع الكره لصالح الشبيبه القيروانيه من لاعب محمد امين بالاكحل يطلب اشرف الحركاتي انه لاعب الشبيبه القيروانيه تلقى الاسعافات خارج الميدان. كيت فن برشا تقطعات في المباراه كما قلت مباراه بين اعلى واسفل الترتيب الاتحاد المنستيري من اجل المركز الرابع. الشبيبه القيروانيه تبحث على ضمان البقاء في انتظار الجوله الاخيره باش تواجه فريق نجم تلوي. اكيد الانظار هنا في لقاء الشبيبه والموقف في مباراة الأولمبي الباجي وشبيبة العمران
1: ما زال تعادل 0-0 فيها حكيمي لحد دقيقة 33.
0: شكون زوج جولات حاسمة لتحديد بطل الموسم وتحديد شكون الفرق اللي بيشتغادر

0: صفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما تحدثنا على الفريق الوحيد هو مستقبل رياضي بجابس في انتظار زوز فرق أخرى باش تغادر بصفة رسمية. نعرف ثلاثة فرق تنزل ثلاثة فرق تصعد باش يكون مع بداية الأسبوع باش نعرفوا على زوز فرق الأولى اللي بتصعد بصفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع برنامج جولة أخيرة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد الفرجة باش تكون موجودة في لقاء نادي حمنن فلا مرة دي بحمسوسة إما نادي حمنن فلا مرة دي بحمسوسة هو باش يصعد ضمن المجموعة الأولى أكيد إما فريق تقدم سقيدارة والملعب الجبسي في انتظار الاعتراض والأكيد الاحترازات اللي قاعد نشوف فيها في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نرجع للمباراة الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري التعادل صفر مقابل صفر مع كرة لصالح الشبيبة القيروانية من شريف كاميرا يتولى الكرة ترجع من دياني عثمان دياني لاعب الاتحاد يضرب الكرة في اتجاه لاعب لكن تماسي صالح الشبيبة القيروانية النفاتي النفاتي اسكندر النفاتي باش يرجع ضربة التماس قريبة برشا من بنك الشبيبة تلعب بالراس من شريف كاميرا تمشي الكرة في اتجاه والحكم يعطي مخالفة يعطي مخالفة لصالح الشبيبة لفراس السلامي رقم الثمانية مع انذار رائد بوشنيبة حكم المباراة اشرف الحركات يشهر الانذار في وجه رائد بوشنيبة لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري انذار يوسف الحرش ان جاء انذار لرائد بوشنيبة في المقابل انذار ليحيى المتيري مخالفة مجنبة من جهة المدارج المغطاة في ملعب حمد العواني بالقيروان قبل تنفيذ ضربة المخالفة الحكم يطلب احترام الأمتار القانونية من دفاع الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري يحط الكرة في مكانها دفاع متكون من رائد بوشنيبة وصالح البرهومي بعد توصيات الحارس عبد السلام الحلاوي في تنفيذ ضربة المخالفة اسكندر النفاتي قائد فريق الشبيبة القيروانية ابن الشبيبة اسكندر النفاتي استعاد اسكندر النفاتي لتنفيذ ضربة المخالفة يعطيها الإشارة التنفيذ الحكم أشرف الحركاتي ينبه قبل هذا على فخر الدين بن يوسف وأيضا يتحدث مع فخر الدين بن يوسف وياسين العمري أشرف الحركاتي أدركنا الدقيقة 36 منذ انطلاق المباراة ما زال تعادل صفر مقابل صفر حضور جماهيري كبير برشا خاصة في المدارج المغطاة في ملعب حمد العواني بالقيروان اسكندر النفاتي يستعد باش ينفذ ضربة المخالفة ينفذ ضربة المخالفة والحارس يرجع الكرة بالبوكس ترجع الكرة لصالح البرهومي يضرب الكرة في مدافع الشبيبة من جديد لملك الميلادي رجعها كما جاءت ملك الميلادي ترجع من شريف كاميرا من شريف كاميرا لعبد الله كانو ترجع مجددا لشريف كاميرا بالراس مقطوعة لصالح البرهومي مجددا لرائد بوشنيبة لقمان والمخالفة لكن يطلب مواصلة اللعب كرة مجددا لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري لقمان مقطوعة الكرة لشريف كاميرا يتول في اتجاه كبار مع مالك الميلادي والقتيرة لصالح الشبيبة القيروانية أوكبا والحارس يخرج الكرة في الركنية أوكبا تسديدته أرضية كاد يغلط الحارس عبد السلام الحلاوي وعبد السلام يخرج الكرة في الركنية لصالح الشبيبة القيروانية أبرز فرصة في المباراة لأوكبا لاعب الشبيبة القيروانية مع استفاقة الجميع الحاضرة في ملعب حمد العواني بالقيروان التعادل صفر مقابل صفر بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري مع ضربة ركنية في تنفيذها اسكندر النفاتي ينفذ الركنية طويلة يخرج عبد السلام بالراس مرة أولى مرة ثانية والحارس عبد السلام الحلاوي فرصة أخرى للشبيبة القيروانية وعبد السلام ينقذ مرماه من هدف محقق في مرة أولى ومرة ثانية ينقذ الاتحاد الرياضي المنستيري ويرجع الكرة عبد السلام الحلاوي ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري في اتجاه لاعب فراس السلامي يتول الكرة شريف كاميرا
1: اقطع الكرة. ريان عزوز، ريان عزوز، ريان عزوز، ريان عزوز يبدل الكرة في اتجاه صالح البرهومي. الترويج من صالح البرهومي، يهز راسه صالح البرهومي، صالح البرهومي يوزع الكرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف بالراس، لكن ترجع من الدفاع، ترجع من اسكندر النفاتي في اتجاه عثمان دياني. لقمان عثمان دياني، واحد اثنين من رائد بوشنيبه. لقمان لصالح البرهومي، صالح البرهومي طلب الكرة، صالح البرهومي يوزع الكرة في اتجاه يوسف الحرش، ولكن تتوزع الكرة وبسهولة سليم الرباعي حارس مرمى الشبيبة القرنية يحول الكرة، يطول الكرة بسرعة في اتجاه أوكبا، ترجع من ملك الميلادي يوسف، يوسف رائد بوشنيبة، رائد بوشنيبة لرائد الشيخاوي، من رائد الرائد لريان عزوز، ياسين العمري، ياسين العمري، ياسين العمري على الجهة اليمنى، ياسين العمري يخسر الكرة، ارجع له مجددا في اتجاه لوكمان، لوكمان لفخر الدين بن يوسف لعثمان دياني، عثمان دياني لرائد بوشنيبة، رائد بوشنيبة يوسف الحرش اختير الاتحاد الرياضي المنسيري، يوسف الحرش يوزع، ولكن الكرة تمشي مباشرة ضربة مرمى في توقيت إلى حد الآن 40 دقيقة لعب في المباراة، تتعادل 0 مقابل 0 من الاتحاد المنسيري والشباب القيرواني.
2: نمشي الملعب الكلام من جديد، رياض مباراة مستقبل سليمان، مستقبل جيبس،
3: فرصة كبيرة في الدقيقة 41 حاليا كانت توغل، توغل من مجهة تسديدة، ويتدخل دفاع المستقبل يافي بيجيبس عن طريق سليمان، وترى ركنية على يمين الحارس، خطيرة الكرة، فرصة كبيرة أمام عزيز بوستة، فرصة كبيرة للمستقبل الرياضي بسليمان، تمشي في رمي التماس، فرصة كبيرة للمستقبل الرياضي بسليمان في الدقائق الأخيرة، وتمشي الكرة إلى تماس، حاليا تماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. ما شفناش فرص كبيرة مع في هذا الشوط الأول ما عداها الدقائق الأخيرة عن طريق ضربة ركنية أولى، وفما انذار الحكم يوجهه، حكم محمد علي قروية لمدرب، أعتقد مدرب المستقبل الرياضي بيجابس. ترجع الكرة إلى حلمي، حلمي الجويدي إلى فما أمان الله مجهد، تقطع له الكرة، فما تعود المستقبل الرياضي بسليمان، ترجع الكرة إلى غسان، غسان المعتوقي في دي مناطق دفاع المستقبل الرياضي بسليمان، مباشرة لحارس المرمى ريان رابح إلى أمان الله مجهد، فما ياسين الكاسح في وسط الميدان، وهجمة جديدة للمستقبل الرياضي بسليمان، يطلب الكرة أحمد بوعسيدة، ويتدخل دفاع عن طريق نيفال سعيد، فما تتقطع من منوبي الحداد، منوبي، منوبي لا أحمد بوعسيدة، هجمة خطيرة، فرصة، جول، الهدف الأول، الهدف الأول للمستقبل الرياضي بسليمان، بوبكر ديارا، 1-2 مع أحمد بوعسيدة، تقريب في 44 دقيقة لعب، 1-2 ينفرد بالحارس يراوغ حمزة عتيق ويسجل الهدف الأول، وتتغير النتيجة هنا في ملعب الكرم لتصبح هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان من أمان أمام المستقبل الرياضي بيجابس. هدف جاء عن طريق بوبكر إديارا في الدقيقة 44 من هذا الشوط الأول، فما لاعب على أرضية الميدان من مستقبل الرياضي بسليمان.
2: نرجع لك بعد رياض، مازال عندنا الوقت، خلينا نمشيو الحكيم في مباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنسيري.
1: نرجعوا لملعب حمد العواني بالقيروان بعد مرور 43 دقيقة لعب في المباراة، والتعادل 0 مقابل 0، وكرة لصالح الشباب القيروانية، يتدخل يوسف الحرش يحط كرة في التماس، تماس لصالح الشباب في مناطق الاتحاد الرياضي المنسيري قريبة برشا من خط الركنية، اختار التماس، اختار التماس الطويل، اللاعب اسكندر النفاتي، ترجع له مجددا من يوسف الحرش، يوزع الكرة بالراس اختيرة للشبيبة القيروانية، ويتدخل الحارس المرمى، الحارس عبد السلام الحلاوي، مجددا لصالح الشبيبة القيروانية، يضغط اللعب، ريان عزوز يقطع الكرة في مرة أولى وفي مرة ثانية لكن اختيرها لصالح الشباب القيلوانية لأوكبا أوكبا أوكبا يراوغ لاعب أوكبا أوكبا يمر ليوسف عزيب يوسف عزيب التوزيع ودخل المدافع يخرج كرة في الركنية ركنية لصالح الشباب القيلوانية قريبا الفرصة في توقيت إلى حد الآن 44 دقيقة لعب ننتظر الوقت البديل في ملعب حمد العواني بالقيروان يمشي نفس اللعب اسكندر النفاتي هو في تنفيذ الكرات الثابتة لعب نعرفه في متوسط ميدان دفاعي مع قدوم المدرب طارق جراية أصبح يستنجد به كظهير أيمن يطلب طارق الجراية أكيد بعد شوية بشي يصير شوية تغيير مع انطلاق الشوط الثاني في تشكيلة فريق الشباب القيروانية اسكندر النفاتي يوزع الكرة ترجع بالبوكس من حارس عبد السلام الحلاوي يبقى ويربح المخالفة يربح المخالفة عبد السلام الحلاوي يطلب الإسعافات عبد السلام الحلاوي فرصة كيد تكمل الشوط الأول في ملعب الكرم وترجع لي سنة
2: بيه نمشي معك يا رياض تفضل رياض
3: إذن نلعب في الدقيقة 45 ننتظر كم سيضيف الحكم الرابع هاو بش يرفع اللوحة إذن ننتظر أربعة دقائق كوقت بديل هنا في ملعب الكرم بين المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بجيبس ذكروا أن منذ دقيقتين تقريبا المستقبل الرياضي بسليمان افتتح النتيجة عن طريق أبو بكر ديارة مثالش كانت تحب تمشي للقيروان ما راح بيت فضل
2: يا حكيم
1: فقط في ملعب حمد العواني بالقيروان الحكم الرابع باش يشيل الوقت البديل مع هجوم اختير لصالح الشباب القيروانية مرت بجانب المرمى كرة عبدولي كانو 6 دقائق في ملعب حمد العواني بالقيروان ما نعرفش منين جاو 6 دقائق الحكم أشار لستة دقائق وقت بديل في ملعب حمد العواني بالقيروان ترجع الكرة في لضربة مرمى ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري من عبد السلام الحلاوي يطول الكرة عبد السلام في اتجاه فخر الدين بن يوسف يطلع بالراس اسكندر النفاتي فما المخالف لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري ذكروا للسادة المستمعين تحية مجددة لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنسير والستة دقائق وقت بديل إشارة من الحكم أشرف الحركاتي جاوزنا دقيقة في الستة دقائق نلعب في ضربة مخالفة لصالح فريق الاتحاد من ياسين العمري الحكم يطلب من لاعب الشباب القيرواني يحيى المتيري بشي وخر الأمتار القانونية قبل تنفيذ ضربة المخالفة لصالح فريق الاتحاد
2: حكيم لولمبي البيجي افتتح النتيجة من شبيبة العمران الشريف كامرات دقيقة 45 نعاون ذكر اللي مستقبل سليمان متقدم 1-0 على مستقبل جيبس والأولمبي البيجي متقدم 1-0 على شبيبة العمران
1: وهنا في ملعب حمد العواني بالقيروان التعادل 0-0 كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري ممتازة من رائد الشيخاوي تحذير في مرة أولى مرة ثانية حذر لعب المحور الأول رائد الشيخاوي في اتجاه مالك الميلادي ولكن الكرة ما استغلهاش مالك الميلادي فرصة للاتحاد الرياضي المنسيري مع عن طريق مالك الميلادي فما المخالفة لأثمان دياني قلت ممتازة من رائد الشيخاوي لعب المحور الأول حذر الكرة في اتجاه مالك الميلادي والملك الميلادي كان في وضعية مناسبة لفتح النتيجة لكن في الأخير ما استغلش الفرصة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري ترجع ضربة المخالفة من الملك الميلادي يطول الكرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف مجددا تمشي لي في التماس تماسي تبعها رائد اللعب ريان عزوز ريان عزوز ترجع الكرة في اتجاه ريان عزوز. ريان عزوز اللي عثمان دياني. عثمان دياني ملك الميلادي، ملك الميلادي يسعد بالكرة. ملك الميلادي يطول الكرة في اتجاه يوسف الحرج، طويل عليه، تمشي التماس، تماس للشباب القيروانية.
3: ملعب الكرم،
2: تفضل يا رياض.
3: ملعب الكرم نهاية المباراة في شوطها الأول، هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس، هدف جاء عن طريق بوبكر ديارا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ملتقانا بإذن الله مع بداية الشوط الثاني.
2: شكرا لك، نكمل معك حكيم الشوط.
1: نرجع لملعب حمدي العواني بالقيروان، ننتظر في الأهداف إلى حد الآن. التعادل صفر مقابل صفر بالاتحاد منسيري والشبيبة القيروانية. من يوسف الحرج تماس في اتجاه فخر الدين بن يوسف، وفما تماس ما حسنش ترويض الكرة. فخر الدين بن يوسف يروض الكرة في التماس، ترجع تماس لصالح الشبيبة القيروانية. الدقيقة الأخيرة لنهاية الشوط الأول باعتبار الوقت البديل، تقريبا أدركنا دقيقة 50. ذكر الحكم أشار لخمسة دقائق، لستة دقائق وقت بديل. أشرف الحركاتي طول الكرة، لاعب الشبيبة القيروانية، لاعب شريف كامارا، ترجع مجددا لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. من ريان عزوز، ريان عزوز يعطي إشارة تنفيذ المخالفة. ريان عزوز باش ينفذ ضربة المخالفة، ينفذ مخالفة طويلة في اتجاه فخر الدين بن يوسف، خليها تمر لكن متقطع الكرة من اسكندر النفاتي للاعب لقمان. يوسف الحرش، يوسف الحرش لصالح البارومي، بلمسة واحدة في اتجاه يوسف الحرش. يوسف الحرش يحضر الكرة، واحدة اثنين بينه وبين رائد البوشنيبة، كرة لبت بالازدواجية من يوسف الحرش تمشي فوق المرمى، فوق المرمى لصالح فريق الشبيبة القيروانية. قربنا من نهاية الوقت القانوني والوقت الإضافي في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. الوقت عندي انتهى، ننتظر الحكم أشرف الحركاتي باش يعلن عن نهاية الشوط الأول. أكيد باش تكون الكرة الأخيرة من حارس سليم الرباعي، يطول الكرة سليم الرباعي تمشي في اتجاه المهاجم. فما ضرب التماس لصالح الشباب القيروانية لإسكندر النفاتي. إسكندر النفاتي باش يرجع ضربة التماس. إسكندر النفاتي يلعب التماس لعبد الله كانو مجددا للاتحاد الرياضي المنستيري. من رائد بوشنيبة يطول في اتجاه فخر الدين بن يوسف، تخرج الكرة من دفاع الشباب القيروانية، ترجع الاتحاد الرياضي المنستيري. لقمان، لقمان لريان عزوز، ريان عزوز الترويض ويربح التماس، يربح التماس. وفي هذه الآونة بالضبط يعني الحكم عن نهاية الشوط الأول بالتعادل صفر مقابل صفر، ملتقانا مع انطلاق الشوط الثاني.
2: شكرا لك حكيم. إذا نعود نذكر بنتائج الأشواط الأولى. مستقبل سليمان متقدم على مستقبل جيبس بهدف مقابل صفر، هدف بوبكر ديارا في دقيقة 43. نهاية الشوط بين شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر. الأولمبي البيجي متقدم على شبيبة العمران، هدف شريف كامارا في دقيقة 45. ومباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردين نهاية الشوط بالتعادل السلبي. لنا عودة إن شاء الله مع بداية الأشواط الثانية.

0: ستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: وعلى موجاتها تشير الساعة إلى تمام الخامسة. موجز الأخبار. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابة مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة، ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، تنظم عشية اليوم الهيئة المحلية والجهوية للهلال والصليب الأحمر الدوليين بالمنستير أنشطة تحسيسية وتطوعية بساحة الفنون للتعريف بمبادئ الحركة الدولية. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، وشدد على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا تعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة إن الفيروس خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. ومن أخبار العالم أيضا، أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان. في السادسة نلتقيكم من جديد مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينثى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتبع الموجة. لقاءات

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من لقاءات رياضية لمواكبة الأشواط الثانية من الدفعة الأولى للجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، جولة قبل الأخيرة. ممكن اليوم النتائج تتحقق فيها باش تكون عندها تأثير كبير، خاصة على الفرق اللي تلعب على تفادي النزول، وأيضا المراتب في أعلى الترتيب، خاصة المراتب اللي تم المشاركة في المسابقات الإفريقية، في انتظار كما قلنا أنه تكمل الجولة اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات بين السبت ولا حد. نذكر أشواط الأولى مستقبل السيمين، أنا شوط متقدم من واحد بليش على مستقبل جيبس، شباب القيرون والاتحاد المونستيري أنهى الشوط متعادلين 0-0، الأولمبي البيجي شباب العمران تقدم للأولمبي البيجي واحد بليش، والملعب التونسي واتحاد بن قردين شوط أول يوفى بالتعادل السلبي. نمشي مباشرة للشوط الثاني في مباراة شباب القيرون والاتحاد الرياضي المونستيري مع حكيم اسطنبولي. مرحبا مجددا حكيم.
1: شكرا لك سناء، مرحبا بك مجددا. الشبيبة القيروانية تقوم بزوز تغييرات لحظات قبل انطلاق الشوط الثاني، يخرج محمد أمين بالأكحل ويدخل اللاعب رقم 29 محمد ريان الحمروني، وأي لاعب رقم 10 أمين الزيلي، يعني
0: تغييرات هجومية
1: بالفعل سناء. السلامي يدخل، يخرج في رأس السلامي ويخرج محمد أمين بالأكحل، دخول محمد ريان الحمروني وأمين الزالي، يبقي مدرب الاتحاد الرياضي المنسيل على نفس التشكيلة اللي انطلق بها. وذكروا بتشكيلة الفريقين مع انطلاق الشوط الثاني في هذه اللحظة بالذات. ينطلق الشوط الثاني الاتحاد الرياضي المنسيل عبد السلام الحلاوي قائد فريق، ريان عزوز، رائد بوشنيبة، عثمان دياني، ملك الميلادي، صالح البرهوم، يوسف الحرش، فخر الدين بن يوسف، رائد بوشنيبة، لقمان وياسين العمري. فريق الشبيبة القيروانية سليم أرباعي، حمدي البقلوتي، محمد أمين.
0: حاب نرجع لك لحظات حكيم في انتظار به نمشي به لحظات نمشي للرياض. فضل يا رياض بداية الشوط الثاني في مباراة مستقبل سيمين مستقبل جيبس.
2: شكرا سناء، تحية مجددة. 5 دقائق في هذا الشوط الثاني والنتيجة مثل ما خليناها في الشوط الأول، هدف لصفر للمستقبل سليمان أمام المستقبل رياضي بجيبس. الهدف جاء في دقيقة 44 عن طريق بوبكر ديارا. بسرعة نذكركم بتشكيلة الفريقين بالنسبة للمستقبل رياضي المستقبل رياضي بجيبس: حمزة عتيق في حراس المرمى، حسن التويتي، مهدي الفاسي، نضال سعيد، رضوان أسان، عامر الجويني، سليمان وترال، هادي الترابلسي، عزيز البشراوي، حسن الجمل، ونجد الهليلي. بالنسبة للمستقبل رياضي بسليمان في حراسة المرمى: ريان رابح، محمد عزيز بوستة، بوبكر ديارا، حلمي الجويدي، باتريك مبارقا، مالك المهري، ياسين الكاسح، غسان المعتوقي، أمان الله مجهد، منوبي الحداد، وأحمد بوعسيدة. بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان زوز تغييرات مع بداية هذا الشوط الثاني. هذه فرصة كبيرة للمستقبل الرياضي بجيبس. الحكم يتدخل يقول ضربة مخالفة، قلت زوز تغييرات، حكيم تقى ياخو مكان مهدي فاسي وأسامة النفاتي ياخو مكان عزيز البشراوي في صفوف المستقبل الرياضي بجيبس. نلعب في 7 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني والنتيجة هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجيبس.
0: شكرا لك. نرجع للقيروان، تفضل حكيم.
1: نرجع في توقيت 2 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني مع مخالفة خطيرة لصالح الشبيبة القيروانية، يتحصل عليها اللاعب البديل محمد ريان الحمروني، أطنب في المراوغة ياسين العمري، مما اضطر اللاعب ريان عزوز باش يعمل مخالفة على محمد ريان الحمروني لأنه كان باش يخرج وجه لوجه اللاعب ريان الحمروني. نفس اللاعب هو في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية، ريان الحمروني مش يعطي إشارة التنفيذ، الحكم أشرف الحركات، الحكم يطلب من دفاع وجدار الاتحاد المنسيري باش يوخر الأمطار القانونية. ريان الحمروني التنفيذ، يوزع الكرة، يدخل وبالراس تخرج كرة خطيرة، الكرة الأخيرة وتمشي ضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. الحارس عبد السلام الحلاوي حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنسيري. ذكروا مباراة مهمة في أسفل الترتيب اليوم، تهم الأولمبي البيجي، مستقبل سليمان وشبيبة القيروانية. ولو أنه الأولمبي البيجي بما أنه متقدم هدف مقابل صفر، الانتصار المستقبل سليمان يخليه ينزل في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، لأنه الأولمبي البيجي متقدم بعيد على المستقبل سليمان بأربع نقاط، لأنه ما زالت جولة أخيرة. على كل ننتظر أكيد نهاية التسعين باش نعرفوا المصير بقية الفرق. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري، سرعة تسديد، التسديدة من صالح البرومي كما جاءت في دين الحارس المرمى سيم الرباعي. مدرب الشبيبة ما عنده ما يخسر، أكيد يلعب الكل في الكل مع دخول الأمين الزاني وأيضا محمد رين الحمروني اللي عنده الكرة. فالمحاولة المراوغة ممتازة ممتازة في اتجاه الحمروني، حمروني ولكن تمشي ضربة مرمى. كانت كرة من يوسف عزيب يلعب الكرة في اتجاه ريان الحمروني تمشي ضربة المرمى. ملك الميلادي يبقى المرق على أرضية الميدان شلابيس يطلب الإسعافات في توقيت إلى حد الآن 5 دقائق في الشوط الثاني، والتعادل 0-0 بين اتحاد منسيري والشباب القيروانية.
0: شكرا لك حكيم، لحظات ثم نعود.
3: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8-17 ماي، من 10-17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
0: نرجع من جديد للمتابعة متاع المقابلات، نمشي مباراة مستقبل السيمين مستقبل جيبس رياض.
2: شكرا. 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، هدف لصفر هي أسبقية مستقبل ريافي بسليمان أمام المستقبل ريافي بيجابس. ترجع الكرة في هجمة معاكسة لصالح المستقبل الريافي بيجابس، تقطع الكرة من دفاع سليمان والحكم يرجع إلى ضربة مخالفة، ضربة مخالفة في وسط الميدان لصالح المستقبل الريافي بيجابس. يتدخل الحكم محمد علي قروية ويزفر ضربة مخالفة باش ترجع ضربة المخالفة لهادي الترابلسي، تمشي إلى رفوان أسان مع وترى، وترى يرجع بالكرة إلى أسان، نجد الهلالي طويلة الكرة في اتجاه علي عامر الجويني مع حلمي، يتقطع الكرة فما تعود إلى نجد الهلالي، نجد الهلالي إلى عامر الجويني، خطيرة الكرة لصالح المستقبل الرياضي بجيبس، تسديدة وبعيدة، تبقى الكرة في هجمة دائما لصالح المستقبل الرياضي بيجابس، توزيع كرة فرصة ترابلسي في مناطق الجزاء، ويتدخل دفاع المستقبل الرياضي بسليمان عن طريق غسان المعتوقي بعد الكرة طويلة الكرة مباشرة لحارس المرمى عتيق، حمزة عتيق يرجع الكرة مباشرة إلى التماس، فما شوية ريح يساعد مستقبل الريافي بسليمان، إذن باش ترجع الكرة بتماس، وفما لاعب ياسين الكاسح على أرضية الميدان. نعم. والحكم يطلب تدخل المسعفين لإخراج اللاعب. إذن نلعب في 12 دقيقة لعب هنا في الكرم، 1-0 لمستقبل سليمان أمام مستقبل الريافي بيجيبس.
0: شكرا لك حكيم. مباراة شبيبة القيروان لاتحاد المنستيري،
1: نرجع لمباراة الشبيبة والاتحاد المنستيري مع فرصة كبيرة لصالح فريق الشبيبة القيروانية. يبقى الحارس عبد السلام الحلاوي ملقى على أرضية الميدان، تنتقل الإسعافات شلابيس. الحارس عبد السلام الحلاوي يدخل رياض حازم دكتور الفريق باش يسعف الحارس عبد السلام الحلاوي. تدخل الدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، والرياض حازم يطلب من الحارس الثاني باش يقوم بالحركات الحمائية، ربما أنه عبد السلام الحلاوي من الجمشي يكمل المباراة، يطلب أنه مش يقوم بالحركات الأحمائية. على كل يبقى ملقى عبد السلام الحلاوي قاعد يتلقى في الإسعافات من الدكتور الفريق. في المقابل أحمد سليمان يمشي إلى جانب بقية الملعبية مش يقوم بالحركات الأحمائية، هل أنه عبد السلام مش يواصل المباراة أم لا؟ كل ننتظر أكيد يقوم عبد السلام الحلاوي مع ضربة تماس لصالح الشبيبة القيروانية. يوسف عزيب في تنفيذ ضربة التماس تماس باش يكون طويل من اليوسف عزيب الظهير الايسر للشبيبه القيروانيه في توقيت لحد الان 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني. يوسف عزيب قوم لاباس عبد السلام الحلاوي. يوسف عزيب اختار التماس الطويل يلعب التماس تمشي الكره لصالح الشبيبه وبالقدم من
0: حكيم به نقص صوت نعود نذكر من جديد بمختلف النتائج في انتظار يرجع الصوت. مستقبل سيمين متقدم واحد بليش على مستقبل جيبس تعاد صفر صفر بين شباب القيروان الاتحاد المونستيري والأولمبي البيجي متقدم واحد بليش على عمران. الملعب التونسي متعاد صفر صفر مع اتحاد بن قردين. حبيت نعطي نتيجة في كرة الطائرة. النجم الساحلي حسم بطاقة العبور إلى الدور النهائي من مسابقة كاس تونس فاز اليوم على ضيفه مولدية بوسالم بثلاث أشواط دون رد. المباراة لعبت في قاعة مساكن ضمن النصف النهائي. النجم الساحلي ينتظر في المباراة النهائية الفيز من مواجهة نصف نهائي ثانية البرمجة غدوة بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي. نرجع من جديد الحكيم به نمشي للرياض في ملعب الكرم. تفضل يا رياض.
2: شكرا سناء. 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة هدف لصفر. تقدم وأسبقية المستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس. كانت فرصة منذ قليل للمستقبل الرياضي بسليمان فما الحكم تدخل من الحارس والحكم راه تمويه وأنظر المهاجم أمان الله مجهد. ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بجابس في كرة في وسط الميدان إلى حكيم تقى. حكيم تقى في اتجاه أسامة النفاتي خطيرة الكرة للمستقبل الرياضي بجابس. فرصة كبيرة عمر الجويني وتمشي كرة فرصة للمستقبل الرياضي بجابس. فما الحكم المساعد الثاني محمد علي درويش يرفع الراية معلنا عن تسلل. بسترجع الكرة بمخالفة تسلل لمستقبل الرياضي بسليمان. ياخذ الكرة محمد ريان رابح. نذكر نلعب في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني وهدف لصفر لسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس. هدف بوبكر ديارا في الدقيقة 44 من الشوط الأول. طويلة الكرة إلى أحمد بوعسيدة تقطع الكرة إلى مالك المهري. مالك المهري إلى مبارقة ثم تقطع الكرة إلى أحمد التويتي. أحمد التويتي اللي خذا مكانه واخذ مكان ياسين الكاسح منذ لحظات في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان والحكم يتدخل وضربة مخالفة. ضربة مخالفة للمستقبل الرياضي بجابس. رضوان أسان تمشي الكرة في اتجاه أسامة تويتي ترجع إلى دفاع المستقبل الرياضي بجابس تتقطع من منوبي الحديد ثم ترجع إلى رضوان أسان معاه أحمد بوعسيد. الكرة دائما في مناطق المستقبل الرياضي بجابس. طويلة الكرة في اتجاه حسن التويتي. حسن التويتي يدخل مناطق الجزاء خطيرة الكرة يحاول يراوغ فرصة خطيرة تسديد كرة وفوق المرمى. فرصة كبيرة فرصة كبيرة من أسامة النفاتي يضيع هدف التعادل على المستقبل الرياضي بجابس. فرصة كبيرة في الدقيقة 17 ضيع فرصة كبيرة المستقبل الرياضي بجابس لتبقى النتيجة هدف لصفر. أسبقية المستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس. الحكم يقول له يأمر الحارس فما تثبت مع غرفة الفار. تثبت مع غرفة الفار. نذكروا في غرفة الفار فما هيثم قيرات وغسان متاوع يساعد غسان متاوع. فما استشارة مع غرفة الفار بين محمد علي قروية وهيثم قيرات على تسديدة الأخيرة. تسديدة الأخيرة هل هي فيها لمسة يد داخل مناطق الجزاء أم لا؟ على كل نلعب في 18 دقيقة لعب هنا في الكرم
0: نعم.
2: وأسبقية مستقبل سليمان أمام مستقبل جابس هدف لصفر. هدف جاء عن طريق بوبكر ديارا والحكم يعطي استئناف اللعب.
0: واضح رياض. نرجع من جديد لحكيم.
1: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان. أكيد الشبكة أكيد كرة لصالح الشبيبة القيروانية على الجهة اليمنى من لعب البديل يعني الزيري يربح المخالفة. قلت تعددت المخالفات للشبيبة القيروانية من المرة هذه من جهة المدارج المكشوفة في ملعب حمد العواني بالقيروان. ضربة مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية في تنفيذها المرة هذه محمد ريان الحمروني. محمد ريان الحمروني ولعب الشبيبة القيروانية رقم 24 يوسف الحاجي هو اللي باش يدخل في تشكيلة فريق الشبيبة القيروانية. شجع المدرب طارق الجراي قبل دخوله. يخرج يحيى المتيري ويدخل يوسف الحاجي. يخرج يحيى المتيري رقم 33 ويدخل يوسف الحاجي. أدركنا الدقيقة 14 منذ الشوط الثاني. حكم المباراة أشرف الحركاتي ينبع اللاعب صالح البرهومي قبل تنفيذ المخالفة. ريان الحمروني يستعد باش ينفذ ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. تتفذ تصعد الدفاع في مرة أولى مرة ثانية. كرة ازدواجية بعيدة على المرمى تمشي ضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تمشي ضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في تنفيذ ضربة المرمى. الحارس عبد السلام الحلاوي لاعب الشبيبة القيروانية ملقى على أرضية الميدان. نعمل وطلع على ملعب الكرم ونرجع لملعب حمد العواني بالقيروان. تفضل سنة.
0: رياض في ملعب الكرم مباراة مستقبل سيمان مستقبل جيبس.
2: 20 دقيقة لعب هنا في الكرم. هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجيبس. تغييرات عديدة مع بداية هذا الشوط الثاني. زوز تغييرات بالنسبة للمستقبل الرياضي بجيبس. حكيم تقاخ في مكان مهدي الفاسي وأسامة النفاتي في مكان عزيز البشراوي. بينما المستقبل الرياضي بسليمان تغيير وحيد أحمد التواتي في مكان ياسين الكاسح. ترجع الكرة منوبي الحداد يطلب الكرة أحمد بوحصيدة ما فيش تسلل. أحمد بوحصيدة أمامه وترى يحاول يدخل مناطق الجزاء. إيش يعمل ويتحصل على الحكم المساعد الأول. يرفع الراية عن تسلل. فما تسلل. ترجع الكرة حمزة عتيق إلى نضال سعيد في اتجاه حسن التويتي. ترجع له الكرة نضال سعيد لحارس مرميه حمزة عتيق في اتجاه حكيم تقى في مناطق المستقبل الرياضي بجيبس إلى سليمان وترى يطلب الكرة. رضوان أسان في بنية جديدة وهجوم جديد يطلب الكرة. عامر الجويني معه نجد الهلالي يتدخل حلمي الجويدي ومالك المهري وهجمة معاكسة للمستقبل الرياضي بسليمان. أحمد التويتي في اتجاه المنوبي الحداد ويتدخل الدفاع عن طريق حسن التويتي في اتجاه تقا. ثم ترجع الكرة إلى هادي ترابلسي. عامر الجويني يطلب الكرة ويتدخل.
0: به انقطع الصوت من ملعب الكرام. نذكر واحد بليش تقدم مستقبل سليمان على مستقبل جيبس. نرجع من جديد الحمد العواني بالقيروان شبيبة القيروان اتحاد المنستيري. حكيم
1: نرجع في توقيت 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 0-0 بين الاتحاد الرياضي المنستيري والشبيبة القيروانية. وبعد شوية بشكون أول تغيير في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. شوف في شيء من الجبالي باش يدخل في تشكيلة المدرب سامي الحاج يوسف. كرة للشبيبة القيروانية طويلة ياخذها الحارس المرمى عبد السلام الحلاوي حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري. جي يوسف الحرش لرائد بوشنيبة. رائد بوشنيبة ملك الميلادي ترجع له رائد بوشنيبة. يوسف الحرش يتول الكرة في اتجاه صالح البرهومي. يقطع الدفاع المدافع بانغالي سيسي لعب محور دفاع الشبيبة القيروانية. والتغيير في تشكيلة الشبيبة القيروانية دخول لعب لا سلمان الأخضر مكان حمدي البقلوتي ما نجمش يكمل المباراة. يدخل سلمان الأخضر في مكانه. تغيير اضطراري في تشكيلة فريق الشبيبة القيروانية. لعب في المدافع محمد كما قلت حمدي البغلوتي يخرج ويدخل يدخل مكانه سلمان الأخضر. ترجع تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. في الأثناء لعب الاتحاد الرياضي المنسيري.
0: ذكرنا بالتوقيت والنتيجة حكيم.
1: التعادل 0-0 بعد مرور 19 دقيقة لعب في الـ

0: من متقدم وحده بليش على مستقبل جيبس. تعادل 0-0 بين شبيبه القيروان والاتحاد المونستيري. اولمبي البيجي متقدم وحده بليش على شبيبه العمران. الملعب التونسي اتحاد بن قردين تعادل سلبي تقريبا مقابله الكل بين 65 و70 دقيقه لعب. هذا بطبيعه الحال نتائج فوريه. نرجع من جديد لملعب القيروان شبيبه القيروان اتحاد المونستيري. حكيم
1: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان. مدرب الاتحاد المونستيري يقوم بزوز تغييرات, تغيير اضطراري وتغيير تكتيكي. تغيير اضطراري, يخرج رائد الشيخاوي عنده إصابة ما نجمش يكمل المباراة, يدخل اللاعب
0: رائد بوشنيبة
1: ويخرج رائد بوشنيبة ويدخل مكانه اللاعب لعب شيء مش بالي. هو رائد بوشنيبة ورائد الشيخاوي زوز خرجوا ثانية
0: بالضبط.
1: رائد بوشنيبة ورائد الشيخاوي زوز خرجوا, واحد اضطراري وواحد تكتيك
0: واضح.
1: يعني اللعب فابريز زيكي دخل مكان رائد الشيخاوي ورائد بوشنيبة خرج ودخل مكانه شيم الجبال. مخال كرة لصالح الشباب القيروانية, تزرع الكرة من فابريز زيكي. فابريز زيكي ترجع الكرة للشباب القيروانية لإسكندر النفاتي. إسكندر النفاتي والمراوغة وتمشي الكرة مخالفة لصالح الشباب القيروانية. تمشي الكرة مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. الجمهور ما نعرفش فما تغيرت النتيجة في أحد الملاعب أم لا. سنة
0: ما عنديش معطيات, إذا كان فما أي تغيير ممكن نشيروا له. قاعد نتبع معك حكيم. بالفعل هدف التعادل للعمران الأولمبي البيجي والعمران, هدف التعادل واحد بواحد بين أولمبي البيجي والعمران. كما نعرفوا المنافسة على المراتب من أجل تفادي النزول المراتب الأخيرة في الوضعية هذه, والأولمبي البيجي عنده 29 والشبيبة عنده 28, يقعد نقطة فارق.
1: هو رجعت الروح لمستقبل سليمان في بالنتيجة هذه.
0: صحيح,
1: لأنه صحيح. إذا كان أولمبي البيجي ينتصر والمستقبل سليمان ينتصر, المستقبل سليمان ينزل بصفة رسمية. يعني النتيجة هذه لا تخدم لمصلحة الأولمبي الباجي, لا تخدم مصلحة الشبيبة. الشبيبة مطالبة بالانتصار لأنه الفارق نقطة بينها وبين الأولمبي الباجي. على كل مازالة المباراة في المقابل, اتحاد منسير يبحث على الانتصار من أجل المركز الرابع. يبقى التشويق على أشده بعد الهدف التعادل لشبيبة العمران أمام الأولمبي الباجي. كرة الاتحاد الرياضي المنسيري من ياسين العمري لضرب التماس للاتحاد المنسيري من ريان عزوز يستعد باش يرجع ضربة التماس يصلح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. يلعب تماس في اتجاه ياسين العمري, يحاول المراوغة, يقطع الكرة على المدافع, ترجع الكرة طويلة من شريف كمارا في اتجاه أوبا بالرأس من لعب الاتحاد الرياضي المنسيري في مرة أولى ومرة الثانية. ترجع الكرة من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري من مالك الميلادي, يسقط وفم المخالف. الحكم أنه في تسفير المخالفات صراحة فما مخالفات, أنه الحكم كان ينجم يزفرهمش. على كل ضربة مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية في مناطق الاتحاد الرياضي المنسيري من ريان الحمروني, وباش يرجع ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. اختار دفاع الخط فريق الاتحاد الرياضي المنسيري مع المخالفة هذه لصالح الشبيبة القيروانية. قاش تنفذ من ريان الحمروني. بدينا نتجاوزوا 23 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كرة طويلة سهلة في دين الحارس, لكن كادت باغت الحارس عبد السلام الحلاوي يخرج, اضطر انه خرج كرة في الركنية عبد السلام الحلاوي. كانت سهلة من ريان الحمروني, محمد ريان الحمروني, لكن عبد السلام الحلاوي خرجها في الركنية. تظهر سهلة الكرة هذه, تمشي ضربة ركنية لصالح الشبيبة القيروانية. تعادل 0-0. تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا عبر موجات إذاعة المنستير في ملعب حمد العواني بالقيروان. التعادل 0-0. كرة من الشبيبة القيروانية, نفاتي يلعب الكرة طويلة, تمشي الكرة, خرجت ضربة تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في ترجيع

0: خميس ريان عزوز كان تبع الكرة يوسف الحرش. الكرة هذه يرجع المكان يوسف الحرش كبير أيسر وتمشي ضربة تماس من جهة ريان عزوز ومش نفذ ضربة التماس. شيم جبالي يطلب الكرة اختار أنه مش يلعب تماس طويل في اتجاه فخر الدين بن يوسف. ترجع من شريف كامارا لعبدالله كانو لسيسي بانجالي سيسي تاول الكرة ليرن الحمروني أعطى الإضافة صراحة مع دخول محمد ريان الحمروني. ريان الحمروني يقطع الكرة البرهومي يضرب الكرة في لعب الشبيبة القانونية تخرج ضربة تماس صالح الاتحاد الرياضي المنسيري. يوسف الحرش وبش رجع ضربة التماس صالح فريق الاتحاد. يوسف الحرش يلعب تماس في اتجاه تمشي الكرة لصالح البرهومي. صالح يمر صالح صالح البرهومي صالح البرهومي طلب الكرة من شيم الجبالي اختار انه باش يستحفظ على كورته. صالح البرهومي يخسر كورته. صالح البرهومي ترجع من سيسي بانجالي في اتجاه اوكبا من ملك المينيدي بالراس يصعد ريان عزوز يسقط ريان عزوز ياخذ يمين الزاري يمر يمين الزاري اطنب في المراوغات يمين الزاري ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري في التماس. تماس لصالح الشبيبة القيروانية من اسكندر النفاتي. اسكندر النفاتي جي عبد الله كانو يقطع الكرة في اتجاه ياسين العمري استحفظ بالكرة تسقط ياسين العمري فماش مخالفة تتواصل الكرة لصالح الشبيبة القيروانية. تغيير من الجهة اليمنى اختيرها لصالح الشبيبة القيروانية توزيع الكرة تقطع الكرة بالدفاع في مرة أولى مرة ثانية والمدرب الاتحاد المنسيري بعد شوية باش يكون التغيير. نشوف في لعب عدنان اليعقوبي كرة للشبيبة القيروانية تتوزع الكرة ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري من فابريس زيجي. فابريس زيجي يرجعها المدافع سيسي كرة للاتحاد الرياضي المنسيري ترجع الكرة للشبيبة القيروانية على الجهة اليمنى التوزيع ولكنها ترجع ليمين الزايري. أمين الزايري أمين الزربي ينتظر في اتجاه كانو الاسكندر النفاتي. اسكندر النفاتي توزيع وترجع من دياني في مرة أولى مزاد كرة للشبيبة القيروانية وفابريس زيجي وترجع كرة في الركنية. ركنية لصالح الشبيبة القيروانية. الشبيبة قاعدة تبحث على افتتاح النتيجة. الاتحاد المنسيري قاعد ينتظر تغيير في محله صراحة. يخرج لعب ياسين العمري ويدخل عدنان اليعقوبي. يخرج ياسين العمري ويدخل عدنان اليعقوبي في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: هدف الثاني للأولمبي البيجي حكيم ضربة جزاء إسلام الشلغومي دقيقة 75.
0: وفرصة كبيرة للشبيبة القيروانية فرصة كبيرة للشبيبة القيروانية أمام شباك خالية. المدافع سيسي بالرأس يضرب الكرة بالرأس فوق المرمى. بالوضعية هذه المستقبل سليمان هو اللي ينزل رغم أنه متقدم في ملعب الكرم في انتظار الجولة الأخيرة باش تكون حاسمة بين الشبيبة والأولمبي الباجي.
1: واضح حكيم فرصة رقيقة ما ضيعش بالنسبة للاعب الشبيبة سيسي. معنى قاعد نتابع في الإعادة ومتفاعل معك على الفرصة هذه. خلنا نمشيو ناخذ مقتطفات من مباراة سليمان وجيبس ونرجع لك. تفضل رياض. رياض في مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس به نعود ونتصل بي. تفضل يا حكيم.
0: فرصة كبيرة أخرى لصالح الشبيبة القيروانية وضيع بطريقة غريبة على لعب الشبيبة القيروانية ينفرد بالحارس يسدد فوق المرمى. تبقى النتيجة 0-0 بين الاتحاد الرياضي المنسيري والشبيبة القيروانية. ضربة مرمى للحارس عبد السلام الحلاوي. قلت التغييرات اللي قام بهم المدرب طارق الجراية أعطاه الإضافة وغلين نشوف الفرص لصالح الشبيبة القيروانية لكن النتيجة تبقى أصفار في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع الكرة طويلة من فابريس زيجي في اتجاه عدنان اليعقوبي بالرأس من الاتحاد الرياضي لمنسين من شيم الجبالي لعدن يعقوبي، ثم المخالف مخالفه لدفاع الشباب القيروانيه. الحكم يتدخل، تتنفذ الكره بسرعه، الحكم يطلب اعاده تنفيذ المخالفه لصالح الشباب القيروانيه. كانت كره للمخالفه لصالح الشباب القيروانيه. أدركنا الدقيقة 29 في هذا الشوط الثاني، قربنا من نصف ساعة في الشوط الثاني. كرة للشبيبة القيروانية من سلمان الأخضر، سلمان الأخضر يضرب الكرة، تمشي ضربة التماس، كان ضربة الكرة في اللعب صالح البرهومي، تماس صالح الشبيبة القيروانية مجددا في اتجاه عبد الله كانو. يدخل الدفاع لقمان، المدرب الاتحاد المنسي يطلب الملاعبين باش يصعدوا اكثر للهجوم، يخرجوا من المناطق اللي متاعهم. تمشي لصالح البرومي، لقمان لعدنان اليعقوبي، عدنان اليعقوبي طلب الكره من ريان عزوز يمشي له عدنان اليعقوبي، والتماس لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري، التماس لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. يطلب الكرة لقمان، ياخذ الكرة، ترجع لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري عدنان اليعقوبي، يراوغ عدنان اليعقوبي يدخل مناطق الجزاء على عدنان، ولكن تصطدم بمدافع الشبيبة القيروانية، وكرة من الاتحاد الرياضي المنسيري من عدنان اليعقوبي تمريرته ممرتش في اتجاه صالح البرهومي. كانت كرة بين زوز مدافعين من الشباب القيروانية تصطدم وزوز لاعبين يبقوا على ملقين على أرضية الميدان من لاعبية الشباب القيروانية، فرصة بتمشيوا لملعب الكرم.
1: تفضل يا رياض. حكيم واصل في انتظار يلتحق بينا رياض من ملعب الكرم، مع تذكير بانه مازال مستقبل سليمان متقدم 1-1 على مستقبل قابس، الأولمبي البيجي متقدم 2-1 على عمران، وتعادل سلبي في مباراه الملعب التونسي واتحاد بن قردان.
0: وهنا في ملعب حمد العواني بالقيروان التعادل أصفر في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنسيري. أكيد تعادل لا يخدم مصلحة الشبيبة، لا يخدم مصلحة الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع ضربة المخالفة أو تماس صالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. الحكم أنه طمن على ملاعبية الشبيبة، ومدرب الشبيبة القيروانية يفكر في تغيير جديد. مدرب الشبيبة القيروانية المدرب طارق الجراية يستعد باش يقوم بعد شوية بتغيير. تتنفذ التماس بسرعة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، الحكم يطلب إعادة التنفيذ، أو الكرة باش تمشي بين زوز ملاعبية، بما أنه هو الحكم اللي وقف اللعب من اجل اسعاف زوز ملاعبيه الشبيبه القيروانيه. باش ترجع للشبيبه لسيسي يلعب كره طويله في اتجاه اوكبا، يصعد معاه فابريز زيغي بالراس، تمشي لي كانو تمشي الكره للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع الكره للشبيبه القيروانيه، التوزيع كره في اتجاه محمد ريان الحمروني في اتجاه اسكندر النفاتي، التسديدة ولكن ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري. فريق قاعد يدافع وفريق قاعد يهاجم الاتحاد المنسيري، ما شفناش من ناحية الهجومية في هذا الشوط الثاني. كرة للشبيبة القيروانية من شريف كمارا يرجع لسلمان الأخضر، سلمان الأخضر يربح المخالفة في وسط ميدان الاتحاد الرياضي المنسيري. تغيير جديد، باش يدخل اللاعب كيسلا رمضان ويخرج عبد الله كانو، مهاجم بمهاجم. الحكم طارق، المدرب طارق جرية مش راضي على التغيير، وربما باش يغير رايه. يرجع عبد الله كانو يقول مطلب، مش هذا التغيير اللي طلبت منه، معناتها باش تصير انه بعد شويه ربما يتغير الرأي طارق الجراية. بالفعل باش يخرج الشريف كمارا متوسط الميدان، شريف كامارا ويدخل كيسنا رمضان. هذا تغيير يطلب طارق الجرايا مدرب الشيوب القيروانية، لأنه ما عنده ما يخسر في الأخر أنه يخرج متوسط ميدان ويدخل المهاجم يلعب الكل في الكل. مدرب الشيوب القيروانية طارق الجرايا مدرب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري والمستقبل الرياضي بجابس هذا الموسم. كرة للشبيبة القيروانية، تحذير، ترجع الكرة من دفاع الاتحاد المنستيري والمخالفة كانت واضحة لفريق الاتحاد المنستيري، الحكام ما شافهاش. ترجع للشبيبة القيروانية من طويلة لصالح الشبيبة ويدخل الحارس المرمى بسرعة في اتجاه لاعب فخر الدين بن يوسف. يرجع مرة أخرى، ثم مخالفة لصالح فريق الاتحاد المنستيري، ثم رفع الكرة على رأس اللاعب ريان العزوز، لكن الحكم
1: في توقيت
0: إلى حد الآن 35 دقيقة لعب، 35 دقيقة لعب يعني 10 دقائق نهاية المباراة، التعادل 0 مقابل 0.
1: شكرا لك. نمشي للرياض في مباراة مستقبل سيمان مستقبل جيبس.
2: يعطيك الصحة ثانياً. قطع التيار الكهربائي هنا في ملعب الكرم ورجعت الأمور على كل حال. نلعب في 40 دقيقة لعب هنا في ملعب الكرم. النتيجة هدف لصفر هي نتيجة الشوط الأول، وهدف بوبكر ديارا منذ الشوط الأول كيف ما قلت لمستقبل رياضي بسليمان أمام المستقبل رياضي بجابس. فرصة كانت كبيرة للمستقبل الرياضي بجابس عن طريق عامر الجويني في الدقيقة 23، والكرة صدمت بالعارضة وخرجت. فرصة كبيرة كانت لصالح المستقبل الرياضي بجابس، فرصة باش يعدل النتيجة. على كل حال نلعب في الخمسة دقائق الأخيرة، خمسة تغييرات بالتمام والكمال بالنسبة للمستقبل الرياضي بجابس: أسامة النفاتي، عزيز الخليفي، حكيم تقا، معتز البيداني، وعبد القادر المشري. خمسة تغييرات، والمستقبل الرياضي بجابس قاعد يحاول باش يرجع للمباراة في المباراة. ترجع الكرة لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. بارقا يحاول يتوغل ويتدخل نجد الهلالي في هجمة معاكسة في اتجاه حسن التويتي. تتوزع الكرة خطيرة ودفاع المستقبل سليمان عن طريق حلمي الجويدي، وهجمة معاكسة للمستقبل يا بيبي سليمان. أحمد بوعسيدة في هجمة خطيرة، أحمد بوعسيدة خطيرة جدا، فرصة، يتدخل الحارس، يقول الحكم اصطدام بين مالك المهري والحارس حمزة عتيق، والحكم يعطي مبدأ مواصلة اللقطة. هل يتدخل الفار في هذه اللقطة؟ على كل نلعب في 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ودائما الأسبقية الحينية للمستقبل رياضي سليمان أمام المستقبل رياضي بيجيب.
1: شكرا لك. الملعب التونسي يسجل الهدف الأول عن طريق يوسف الضفليوي دقيقة 85، متقدم واحد بليش على اتحاد بن قردين يلعب منقوص عددين. تذكير سريع بمختلف النتائج: مستقبل سليمان متقدم واحد بليش على مستقبل جيبس، تعاد سرسر بين شباب القيروان والاتحاد المنستيري، الأولمبي البيجي متقدم 2-1 على العمران، والملعب التونسي متقدم واحد بليش على اتحاد بن قردين. نرجع الملعب حمد العويني بالقيروان، تفضل حكيم.
0: نرجع لملعب حمد العويني بالقيروان مع مخالفة لصالح الشبيبة القيرواني، مع انذار اللاعب الاتحاد الرياضي المنستيري اللاعب فابريس زيجي. مخالفة لصالح الشبيبة القيرواني تحصل عليها أوكبا المهاجم في تشكيلة فريق الشبيبة القيروانية. أدركنا الدقيقة 38، 7 دقائق لنهاية المباراة دون اعتبار الوقت البديل، والتعادل 0-0 بين الاتحاد الرياضي المنستيري والشبيبة القيروانية. ينظر الحكم، يرفع الانذار في اتجاه في وجه ايضا فخر الدين بن يوسف بعد احتجاجات على القرار الاخير بالنسبة لحكم المباراة. هل كانت ثم مخالفة على مهاجم الشبيبة ام لا؟ لاعبية الاتحاد المنستيري ما همش راضين على القرار الحكم، لكن الحكم يصر على المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية بعيدة تقريبا 40 متر على حارس مرمى عبد السلام الحلاوي، حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنسيري، نفس اللاعب محمد ريان الحمرويني في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. في الحكم يطلب احترام الأمطار القانونية. بدينا نقرب من الدقيقة 40 ولاعب الاتحاد الرياضي المنسيري ملقى على أرضية الميدان، لعب على ما أظن اللعب عدنان اليعقوبي من جهة المدارج المكشوفة، يمشي الحكم يتمن على عدنان اليعقوبي والحكم اللي يطلب الإسعافات باش يخرج اللاعب باش يتلقى الإسعافات خارج الميدان مع تشنج أعصاب أكيد من لاعبية الشبيبة القيروانية وجمهور الشبيبة، بما أنه الأولمبي الباجي متقدم في النتيجة أمام الشبيبة العمران والشبيبة القيروان مازالت متعادلة 0-0. شبيبة 28 نقطة، الأولمبي الباجي 31 نقطة، مازالت الجولة أخيرة. مدرب الاتحاد المنسيري باش يقوم بزوز تغييرات بعد شويه، باش يدخل اللاعب رقم 7 ياسين الدريتي، وايضا اللاعب رقم 27 نسيم الدويهش. زوز، واحد متوسط ميدان هجومي واحد متوسط ميدان دفاعي. الحكم يحسب الامتار في تنفيذ ضربة المخالفة من جدار الاتحاد الرياضي المنسيري، والتغيير في بشكون في تشكيل فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. نعرفش الرقم 20، ما فماش رقم 20 في تشكيل الاتحاد الرياضي المنسيري. غالط الحكم، حاول انه باش يصلح. لاعب رقم 3 هو
1: غلط في هذه، حط 27 حكيم يدلي اعمل له الاشاره للملاعبي باش يصلح.
2: ثاني ملعب الكرم،
1: تفضل تفضل رياض.
2: 4 دقائق يضيفهم الحكم الرابع هنا في مباراة سليمان وجابت،
1: ودائما نتيجة تقدم سليمان بهدف مقابل صفر. نعم به ديما نذكر زد الأولمبي البيجي متقدم 2-1، ما زلت دقيقة أسبقية أمام العبران، ما زلت دقيقة في الوقت الأصلي. مباراة معناها ما تدخلش في حساباتها في دون نزول. ملعب التونسي متقدم 1-0 على اتحاد بن قردين. حكيم،
0: نرجع للملعب حمد العواني بالقيروان، يدخل نسيم دويش، يدخل صالح البرهومي. هذا تغيير اللي قام به المدرب في انتظار التغيير الثاني، دخول اللعب كما قلت ياسين الدريدي مع ضربة المخالفة لصالح فريق الشبيبة القيروانية. دخل المدافع فابريس زيجي، ترجع الكرة مباشرة في التماس، تماس لصالح الشبيبة القيروانية. قربنا من نهاية التسعين، نلعب في توقيت يعني 87 دقيقة لعب في المباراة، 3 دقائق للتسعين في انتظار الوقت البديل. كرة من نفاتي بالرأس، ترجع الكرة المطالبة بضربة الجزاء، ولكن الحكم أكيد يطلب التريث، ما عطاش شيء الحكم، ما نعرفش فما الإشارة. والضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، أكيد الحكم باش يطلب أنه قبل تنفيذ ضربة المرمى الاتحاد الرياضي المنسيري يمشي، أكيد قاعد يحكي ملعب لعبية الشبيبة والحارس المرمى الاتحاد الرياضي المنسيري وقائد الاتحاد الرياضي المنسيري. منتظر يقوم لعب الشبيبة القيروانية كما قلت.
1: تفضل يا رياض.
2: هدف ثاني للمستقبل الرياضي بسليمان، والمساعد رفع الراية والحكم قاعد يتشاور مع غرفة الفار، هل سيحتسب الهدف أم فما تسلل؟ نلعب في دقيقتين في الوقت البديل، ذكروا أن الحكم أضاف 4 دقائق كوقت بديل لهذه الشوط الثاني.
1: واضح يا رياض، كان فما جديد تدخل بطبيعة الحال. وحكيم نواصلوا معك، مطالبة بضربة جزاء، يبدو أنه ما فماش ضربة جزاء.
0: حتى تعرف أنه بنك الشبيبة القيروانية يطلب من جميل الاتحاد من جمهور الشبيبة القيروانية أنه باش يطلبوا بالرجوع للفار. في المقابل الحكم المباراة مازال ما عطاش إشارة أنه باش تتنفذ ضربة المرمى. في ملعب حمد العويني بالقيلوانية، تعادل 0-0 في لقاء الشبيبة القيلوانية والاتحاد الرياضي المنستيري. ذكروا حكم الفار مجدي بلغ ضربه نستنى في اشاره بالنسبه للحكم المباراه. التعادل 0-0 الى حد الان. قاعده اكيد قاعده تعادل العمليه اكثر من مره بالنسبه للحكم الفار، وما زال ننتظر في الاشاره بالنسبة لحكم الرئيسي للمباراة.
2: ملعب الكرم
0: أكيد
2: يلغى الهدف وسيتواصل اللقاء. هدف لصفر سليمان، هدف لصفر بين سليمان والمستقبل الرياضي بجيب. تفضل حكيم.
0: شكرا لك. ننتظر في استئناف وقرار الحكم الأخير في المباراة.
2: وملعب الكرم نهاية المباراة، سمحني حكيم، نهاية المباراة هنا في الكرم. هدف لصفر انتصار المستقبل الرياضي بسليمان على المستقبل الرياضي بجابس. هدف جاء في الدقيقة 44 عن طريق مبكر جارا. تحية لكم وتحية للتقني صابر الخياري، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا رياض، يعطيك الصحة. نواصل معك حكيم مع تفكير دائما. الأولمبي البيجي متقدم 2-1، نلعب وتوا في 4 دقائق في الوقت البديل.
0: حكم بش يرجع للفار أكثر من 5 دقائق، ومجدي بلاغة قاعد يشوف في اللقطة، والحكم بش يرجع بش يشوف اللقطة. الحكم الرئيسي أشرف الحركاتي يرجع يشوف اللقطة الأخيرة. أكيد وسط الاحتجاجات من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري والشرع، أكيد الأمور ترجع لباس في ملعب حمد العويني بالقيروان. التعادل 0-0 في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والشباب القيروانية. أكيد فرصة سناء باش تخلي نرجع لك شوية الخط في انتظار أنه تهدى شوية
1: الأمور. واضحة المانكورونت الحقيقة، فما الأمور تخلضت شوية، خلينا نقوله تهدى شوية الأمور. حتى الحكم ما نجمش يتعدى باش يمشي يشوف اللقطة في الفار. اللقطة كما قلنا في مخ، فما إمكانية مخالفة تكون في منطقة العمليات لصالح الشبيبة ومطالبة بضربة جزاء. الحكم قرار أولي ما شافش مخالفة، لكن الفار بعد تثبت لإعادة نداول الحكم باش يثبت هل فما فار ولا لا. توا بدا قاعد يشوف في اللقطات كما قاعدين تشاهدوا فيها توا في صور مباشرة على القناة الوطنية الثانية، وأكثر تفاصيل زادة مع حكيم في الأثنية. نذكر بالليل بالجولة الأخيرة، خاطر برشا مستمعين يقولون بربع تونا مقابلات الجولة الأخيرة. نهار 3/12 شبيبة العمران تواجه مستقبل مرسى. نهار 4 نادي بنزرت الدرجة جرجيس. النادي الصفاقسي النجم الساحلي، وهذا التعديل الجديد. مستقبل جبسي يواجه الملعب التونسي. نهار الخميس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي. اتحاد المنستيري مستقبل سليمان. نجم المتلاي يواجه شبيبة القيروان. والاتحاد الرياضي بن قردان يواجه الترجي الرياضي التونسي. هذه الجولة الأخيرة. ديما 2-1 سباقية الأولمبي البيجي في 5 دقائق وقت بديل. نهاية المباراة بين الأولمبي البيجي وشباب العمران 2-1، وكذلك انتصار مستقبل سيمان 1-1 على مستقبل جيبس. مازلنا نستناو في مصير مباراة شباب القيروان والاتحاد المنستيري. حكيم،
0: نرجع لملعب حمد العويني بالقيروان. ننتظر تثبيت القرار الأخير لحكم المباراة، مباراة الشباب القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. قاعد يشوف اللقطة أكثر من مرة، رجع للفار كما قلت. ذكروا أنه مستقبل سليمان بصفة رسمية ينزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الكرة وننتظر أكيد القرار هنا في ملعب حمد العويني بالقيروان. الحكم قاعد يشوف اللقطة أكثر من مرة، أشرف الحركاتي حكم مباراة الشباب القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. كل البنك الشبيبة والملاعبية
1: المخالفة على محمد رين الحمروني، هي اللقطة اللي قاعدين توا يعاودوا فيها مع المخرج، برشا مرات قاعد يثبت فيها من زاوية مختلفة الحكم.
0: الحكم المباراة. أكيد القرار يبقى الأخير للحكم الرئيسي أشرف الحركاتي، لأنه تقريبا أكثر من 5 دقائق ينتظر في مجد بلاغة حتى وين عيط له للفار، هل أنه فما ضربة جزاء أم لا؟ ننتظر القرار بالنسبة للحكم أشرف الحركاتي، حكم المباراة، مباراة الشباب القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. أكيد باش تكون مهمة لبقية الفرق ومصيرية لبقية الفرق سواء للشبيبة أو للاتحاد للأولمبي البيجي. الحكم يعطي ضربة جزاء، يعطي ضربة جزاء لصالح الشبيبة القيروانية، يعطي ضربة جزاء للشبيبة القيروانية بعد ما رجع للتقنية الفار ويمنح ضربة جزاء للشبيبة القيروانية. كما قلت في توقيت 95 في توقيت 95 دقيقة لعب، ننتظر شكون باش ينفذ ضربة الجزاء، وأيضا في انتظار الوقت البديل في ملعب حمد الأغواني بالقيروان. أكيد باش تكون مصيرية هامة
1: بحكيم لو كان تسمح. مشكور زميلنا محمد بشير شكيك، وبعد لحظات إن شاء الله يكون الموعد مع النشرة الإخبارية في صحن المجال باش نكملوا ما تبقى من دقائق أخيرة في هذا اللقاء.
0: شكرا لمحمد بشير الشكيك، وننتظر تنفيذ ضربة الجزاء لصالح الشبيبة القيروانية. اللاعب الشبيبة القيروانية سيسي بانغالي هو اليخو المسؤولية في تنفيذ ضربة الجزاء للشباب القيروانية. بانغالي سيسي يستعد باش ينفذ ضربة الجزاء للشباب القيروانية. ذكروا الشباب في الجولة الأخيرة باش تواجه نجم المتلوي والأولمبي الباجي باش يواجه النادي الإفريقي في ملعب رادس. أكيد بعد ما تعرفنا على زوج فرق نزلوا بصفة رسمية، مستقبل جيبس ومستقبل سليمان، رغم انتصاره مستقبل سليمان لكن ينزل بصفة رسمية. بانغالي سيسي بتنفيذ ضربة الجزاء للشبيبة القيروانية يستعد باش ينفذ ضربة الجزاء. بانغالي سيسي، بانغالي سيسي، الحكم مشرف الحركاتي باش يعطي إشارة التنفيذ. بانغالي سيسي يستعد باش ينفذ ضربة الجزاء للشبيبة القيروانية ويسجل، يسجل للشبيبة القيروانية 1-0 للشبيبة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. الكرة في اتجاه والحارس في اتجاه مع فرحة في ملعب حمد العواني بالقيروان، وكل حبيب الشبيبة القيروانية بالهدف هذا أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. 1-0 لصالح،
1: ويتقلص الفارق حكيم مع الأولمبي البيجي، فارق نقطة، الأولمبي البيجي 31 شبيبة 31.
0: أكيد المباراة الأخيرة بتكون هي الجولة الأخيرة بتكون حاسمة. الجولة الأخيرة حاسمة.
1: نذكروا الشبيبة القيروان باش تمشي تلعب نهار الخميس في المتلوي ضد نجم المتلوي، والأولمبي البيجي باش يلعب نهار الخميس في رادس ضد النادي الإفريقي.
0: هذا برنامج الجولة الأخيرة والاتحاد المنستيري باش يواجه فريق مستقبل سليمان في ملعب الجنات بالمنستير. 8 دقائق وقت بديل هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان حسب إشارة الحكم الرابع وائل العجنقي. 8 دقائق وقت بديل
1: حكيم،
0: وورقة حمراء، ورقة حمراء، تفضل سمين.
1: أكيد باش نرجعوا إن شاء الله نعطيوا النتيجة النهائية للسادة المستمعين بعد قليل، بعد ما نخليوا المجال زميلنا محمد في تقديم النشرة الإخبارية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. الإدارة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. في نشرتنا مواكبة لأولى رحلات حجيج ولاية القيروان من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يحدد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. في تصريح للأخبار قالت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي إن الإدارة تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت أن على هامش الزيارة الميدانية التي أداها اليوم وزير الفلاحة إلى ولاية سوسة والمنستير لمؤسسات خاصة بالبحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي، قالت إن معهد الزيتونة فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وأنه آية للسقوط وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالساحلين، والذي بدوره يعاني أيضا من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة.
2: اليوم احنا في زيارة ميدانية لسوسة ومستير، فات المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية اللي هو يتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، واللي عنده محطة تجارب في الساحلي. محطة التجارب هذية دونك عملنا لها زيارة، وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة، والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط، حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع الساحلي على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفتي متاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من اللي خضر. هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية مستير ولاية المهدية ولاية القروان والقسرين. كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
0: تنطلق الآن أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، وعلى متنها 252 حاج عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. أحمد العيساوي تحول إلى مطار المنستير وأعد النقل التالي الذي يتحدث في بدايته صلاح الضويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية القيروان.
3: هذه السنة عدنا 432 حاج توزعوا على 3 رحلات. أول رحلة هي اليوم من مطار المنستير اللي علمتنا 252 حاج من ولاية القيروان. ثاني رحلة كذلك ستكون من هذا المطار هي نهار 13. بقية الحاجيج مش يسافر من مطار قرطاج نهار 15 مايو. احنا لاحظنا انه فما تطور يعني نوعية الحاجيج، انه فما اصبح الاقبال من الشباب يعني أصغر لأنه هناك فما توعية، وثاني حاجة زاد الجانب الصحي أصبح له دور كبير.
4: أنا حمد الشويحي رئيس طائرة القروان. أبرز حاجة السنة اللي تميز الحاج السنة كونه الحاج عملنا الحاج بدون حقيبة، أعطينا كل حاج 3 براسير للحقائب متاعهم، فيها المعرف الوحيد متاع الحاج وفي اسمه واللقب متاعه وفيه صورة متاعه وفيه رقم الغرفة في النزل اللي مش ينزل فيه غادي، بحيث يسلم كيسلم الحقائب متاعه هنا يلقاهم في الوتيل النزل اللي اخذتها للشركة من أقرب النزل، معناها مثلا النزل ذا في المدينة تشق طريق ما فماش حتى 50 متر 30 متر تشق طريق تلقى روحك الحرم مواجهة للحرم مباشرة في مكة زيادة من أقرب النزل.
5: نجود عرقوبي ممرض رئيس أول. كما تعرف هم الأغلبية متاع الحجاج هم يكون كبار في السن، لازم يكون عندهم أمراض مزمنة كما الدم كما السكر، نحن نتلهو بهم في الاسم بالطيارة في الإقامات في الوتيل في الأداء متاع المناسك الحج الكل، وإن كان ثم أي تعكرات نقوموا بالواجب.
6: علجية ميراوي حاسين فرحين كرموا معنا الحق فرحوا بينا هم يساعدوا فينا باللي كتب من ربي، قرونا في القروان ويرحم والديهم ويوصوا فينا ومع الناس معناها تعاملوا بالباهي ما تتغششوش واستحفظوا على أرواحكم المهمة في صحتكم.
0: احتضن المعهد العالي للفنون والحرف اليوم فعالية النسخة الثانية من التظاهرة الوطنية لإسناد صفة الطالب المبادر ومن تنظيم جامعة القيروان وسط إقبال واسع من الطلبة وأصحاب الأفكار المبتكرة، حيث شارك فيه 59 طالب، وتهدف هذه التظاهرة إلى التشجيع على الابتكار والمبادرة. نادر برجب.
7: في خطوة تعكس مجهودات جامعة القيروان من أجل التحفيز على الابتكار والانفتاح على المحيط الخارجي، احتضنت جامعة القيروان فعاليات النسخة الثانية من التظاهرة الوطنية لإسناد صفة الطالب المبادر، والذي شارك فيها قرابة 60 طالبا وطالبة. محمد الغندور رئيس جامعة القيروان:
8: هذا اليوم هو يوم الاحتفاء بإسناد صفة الطالب المبادر الوطنية في نسختها الثانية. هي رسالة مسؤولية للطالب على أساس أن باش يكون معناها يحمل ثقافة، يحمل إبداع، يحمل ابتكار، يحمل اجتهاد، يحمل انفتاح على المحيط نتاعو الخارجي الاقتصادي والاجتماعي. فجامعة القيروان تحفز الطلبة، تتبعهم، تأطرهم إلى أنها تصبح معناها الفكرة هي تولي مشروع. هو تم اختيار 59 مشروع اللي هو يا إما يكون حامل لفكرة مشروع وإلا يكون دارجة في المشروع متاعه بالتحفيز وبالثقافة هذه، أن العدد مش يكون يتزايد كل عام.
7: أجمع الطلبة المشاركون في رحاب جامعة القيروان على أن هذه المبادرة ستفتح أمامهم آفاقا جديدة، حيث اعتبروها بوابة للعبور إلى أسواق خارجية للتعريف بمشاريعهم.
9: المبادرة هذه احنا نطمحوا لها برشا كطلبة، معناها خاطر تحللنا برشا أفاق حتى بعد نفهموا كيفاش لي ريسورس نتاع لي انفستيسمون، كيفاش نلقاو تمويلات للي بروجي نتاعنا، كيفاش نفهموا حتى لي زيتود فينانسيير في لي بروجي نتاعنا.
10: المبادرة هذه تفتح لنا في أن نجموا نتعرفوا على ريزو كبير نتاع علاقات، نجم تخول لنا في أن ناخذوا دي سيفونسيون، نجموا نشوفوا ثنايا أخرين ما كناش نعلموهم. فما زاد إحاطة في ناحية اللوجستيك متاع البروجيكا كل.
11: المبادرة هذه حاجة باية برشا تعمل سرتو في منطقة داخلية كما جامعة القروان، أنها تفتح الباب للشباب أنه يطلع على برشا حاجات البرة.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: وفي موضوع آخر، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي الأضاحي. بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام فقد حدد السعر ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، والأضاحي التي تتراوح أوزانها بين 45 و 65 فقد حدد سعر الكيلوغرام الحي ب 25 و 800 مليم. أما بالنسبة إلى الأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام فقد حدد سعرها ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان دعا كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. في موضوع آخر، قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام، ويتضمن المقترح 7 فصول من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية تقدر أو تتراوح من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. في بقية أخبار نشرتنا، تشكل السياحة الداخلية حاليا حوالي 30% من إجمالي الليالي المقضاة في النزل التونسية، وعائدات القطاع مسجلة تطورا ملحوظا كركيزة أساسية للسياحة، وتسعى وزارة السياحة لرفع هذه النسبة إلى 50% في أفق سنة 2028 من خلال دعم السياحة البديلة وتطوير الخدمات وتوفير عروض بأسعار تفاضلية للمواطنين، وفق ما أكده رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البراهمي على هامش فعالية الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسية.
12: السائح الأجنبي مهم، ولكن السائح التونسي أهم بالنسبة لنا إحنا، ومع حضور أهم العارضين من نزل وكالة أسفار أنه يؤكد أنه إحنا السياحة الداخلية هي العمود الأساسي. إحنا اليوم السياحة الداخلية تمثل أكثر من 30%، نحبوها توصل حتى أكثر من 50% باعتماد تجارب مقارنة، وهذا ممكن قلت لي نخدموا بعضنا ونوفروا منتوج لائم تونسي لائم القدره الشرائيه نتاعه، ونساهموا في حمله تحسيسيه باش التونسي يحجز مبكرا. تقولوا حجز ليس معناتها الدفع المبلغ، نعرف التونسي والتزامات وقدره شرائيه ومناسبات متواتره، احنا راهو كنقولوا حجز مبكر يعني تاكيد الحجز بمبلغ بسيط، يعطي فرصه للمهني باش يتفاوض مع النزل ينجم يجيب لك السعر المناسب.
0: ومن جانبها أكدت كوثر المدب رئيسة المجمع المهني للسياحة الاستشفائية بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن قطاع السياحة البديلة في تونس شهد تطورا ملحوظا من خلال تنويع المنتوجات السياحية، ويهدف هذا إلى استقطاب السائح المحلي مع تقديم سياحة مستدامة تحترم البيئة وتساهم في التنمية المحلية وتثمين الموارد الطبيعية والثقافية خاصة في المناطق الداخلية والريفية.
13: احنا توا عنا فوق 10 سنين متواجدين ونمثلوا معناتها السياحة البديلة، السياحة الإيكولوجية، السياحة الاستشفائية، سياحة الجولف، اوني بارتنير معناتها في الصالون هذايا، مقتنعين اللي السياحة الداخلية مهمة برشا حاجة في الجهات الداخلية كيف مع الجوار مع الإخوان في ليبيا والجزائر، معناتها نجم يعمل الاستشفاء نتاعو في بقعة إيكولوجية في الطبيعة، ياكل ماكلة معناتها الزمنية نتاعنا وتكون تستعمل لي برودوي دو تيغوار نتاع الجهة هذيك. مثلا عندنا توا في بني مطير، عندنا في قربص، عندنا في حميم بورقيبة، دونك نتاعنا في قفصة، راهو المنتوج التونسي ما شاء الله متنوع من الجنوب للشمال للشرق للغرب، راهي ماهيش بحر وشمس كهو.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها الإدارة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. نهاية النشرة، نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة. السلام عليكم.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: مرحبا من جديد مستمعينا، نرجع مباشرة مرة بحمد العواني بالقيروان، ناخذ النتيجة النهائية لمباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري. أكثر تفاصيل معك حكيم. حكيم تفضل. حكيم نسمع في الأجواء، جينا من ملعب حمد العويني بالقيروان. الشبيبة تنتصر بهدف مقابل صفر على الاتحاد الرياضي المنستيري. حكيم
1: شكرا لك. سنة نرجع لملعب حمد العويني بالقيروان، نهاية المباراة بانتصار الشبيبة القيروانية أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر، هدف من ضربة جزاء عن طريق سيما إقصاء لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري فابريس.
0: شكرا حكيم. إذا نذكر أنه بنتيج اليوم مستقبل سليمان ينزل رسميا للرابطة الثانية ويلتحق زادة بفريق مستقبل جيبس، تقعد مرتبة أخيرة، عفوا تقعد فرصة أخيرة لكل من أولمبي البيجي وشبيبة القيروان، شكون منهم باش ينزل في الجولة القادمة. نذكر أولمبي البيجي باش يلعب في الجولة الأخيرة في رادس ضد النادي الإفريقي، وشبيبة القيروان باش تنقل للمتلوي، زوز مقابلات يطلع نهار الخميس في الدفعة الثالثة من الجولة الأخيرة. بالنسبة لنتائج اليوم الكل ملتحق بينا، مستقبل سليمان فاز 1-0 على مستقبل جيبس، شبيبة القيروان انتصرت 1-0 على الاتحاد المنستيري، الأولمبي البيجي فاز 2-1 على شبيبة العمران، والملعب التونسي اتحاد بن قردين مباراته فات بالتعادل 0-0. نرجع لكم إن شاء الله في حديثنا سبور بداية من 7 بأكثر تفاصيل، وكذلك حوصلة لرياضة القاعات عنا ما نحكيه إن شاء الله بعد قليل في برنامج حديثنا سبور. نعود بعد قليل.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
5: أعلن المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة اليوم بمدينة قربة عن فوز الوطن القبلي بلقب المنطقة العالمية لفنون الطهي لسنة 28، وهي أول منطقة تونسية وأفريقية تفوز بهذه الجائزة التي تتنزل ضمن مبادرة دولية للاحتفاء بالمناطق التي تجعل من تراثها الغذائي حافزا للتنمية المستدامة والمحافظة على الهوية الثقافية. وتعتبر منطقة الوطن القبلي ثاني منطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تفوز باللقب بعد منطقة عسير في السعودية التي توجت باللقب الأول سنة 2024. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. ويتضمن المقترح 7 فصول، من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابة مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي. ختاما، قالت الشركة المشغلة لمصفاة الزاوية الليبية اليوم أن المصفاة أغلقت وأعلنت حالة الطوارئ فيها بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية. وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومتر غربي العاصمة الليبية طرابلس، وتضم أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا، تبلغ طاقة إنتاجها 120,000 برميل يوميا، وترتبط المصفاة بحقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300,000 برميل يوميا. انتهى الموجز، السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من 4 لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من 4:30 مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 2:30 بعد الزوال.
7: حديث سبورت.

0: مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبور اليوم الجمعة. كما تعرفوا اليوم كان الموعد مع دفعة أولى من منافسات الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأكيد نتائج مهمة خاصة على بقيت الفرق اللي طلب نجل تفادي النزول، وأيضا بطبيعة الحال اليوم رسميا فريق مستقبل سليمان ينزل للرابطة المحترفة الثانية على ضوء النتائج اللي تحققت اليوم. باش نرجعوا للجولة هذه بأكثر تفاصيل وتحليل فنية، وكذلك في الجزء الثاني من البرنامج باش نحكيوا على رياضة القاعات واهم المواعيد المنتظرة مع اقتراب نهاية الموسم مؤكد جدا، وانه قاعدين نلعبوا في مقابلة مهمة خاصة غدا باش يكون الموعد مع نهائي كاس تونس في كرة السلة في الاكابر وفي الكبريات، مقابلة ربع نهائي كاس تونس في كرة اليد، كذلك الكرة الطائرة النجم الساحلي اول متأهلين النهائي يتعرف على منافسه غدا بين السي اس اس والترجي، هذا اكيد الكل تلقوه معنا في احديثنا سبور اليوم. أيمن الشابي معنا في الجانب التقني، وسعيدة جدا باستقبال أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك سناء، ومرحبا بجميع مستمعي المونستير.
0: أنيس، باش نحكي إن شاء الله على كل المقابلات بالمقابلة بطبيعة الحال، حتى نسأل المستمعين نعطيهم الإنارة والإفادة الفنية، وكذلك تكون عنا التصريحات. باش نبدأ من مباراة شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة مثيرة خاصة في آخرها. شبيبة القيروان تتحصل على ضربة جزاء، بانجالي سيسي مدافع شبيبة في دقيقة 90+7 يسجل هدف الانتصار. قبل ما نعقبوا على المقابلة هذه أنيس، نسمعوا التصريحات. البداية بطارق جري مدرب شبيبة القيروان.
2: جينا في مرحلة صعبة في رحلة انقاذ مش ايفيدنت، لكن اليوم ربحنا دوزيام فينال من ثلاثة، نعرف انه جينا على ثلاثة ماتشات الحمد لله ربي، انا ريوسي انشيني سي البلو دور اليوم انك تو كونفيرم، خاصة بعد ماتش صعيب وصعيب جدا في جيبس، وشفنا اجواء وكل شيء اليوم يوري الجمهور اللي عندنا هذايا انه بحق الملعب هذا والبلاد هذه والناس هذوما يسحقوا انه يكون عندهم ايكيب الاول. اليوم الدستان تاعنا ماهوش انترينيما، لازم نلعبوا لاخر دقيقه، ان شاء الله الناس كل تحترم المذاكره هذه، ان شاء الله الناس كل اللي احسن يبقى في الرابطه الاولى. اليوم احنا اللي علينا انه كل ماتش ناخذوه كفينال، وكهو هذايا هي والحمد لله. اليوم سي فري ديما لا كونفيرماسيون اي بلو دور. اليوم انا كونفيرمي، اس كون فا كونفيرمي في متلاوي ملعب صعيب ضد جمعيه ما خسرتش في بلاد السنه، اون فا فوا سي ان بون ايكيب اون بون اوبوزيسيون بور الدينيير جورني، ان شاء الله نكونوا قد ثقه الناس اللي موجوده واللي جابتنا وامنت بالحضور نتاع الجمعيه لاخر دقيقه.
0: مازلت الشبيبة عندها حظوظها بنيديها وتتنافس مع الأولمبي البيجي، اليوم فاز على العمران 2-1، ونذكر سليمان كان فاز على مستقبل جيبس، لكن الانتصار هذا ما يكفيش سليمان لضمان البقاء وهكا ينزل للرابطة الثانية. نرجع لمباراة الشبيبة القيرواني والاتحاد المونستيري، ونسمع تعليق مدرب الاتحاد الرياضي المونستيري وتصريحه بعد المباراة سامي الحاج يوسف.
3: هي ساعة مبروك عليها الشبيبة الانتصار، لكن تقول لي رجع احنا كما قلت لك معناها من قبل ديما نقول الاتحاد الرياضي المنسيري راهو يجيب باش يلعب عنده ايماج يلعب عليها، دونك كل ماتش نلعبوه باش ناخذ 3 بوان، من لا حد يعمل علينا مزيه ولا احنا نعمل مزيه على حد احد. كما قلت لك الشبيبه مبروك عليها الانتصار، اما المفروض المباريات الجايه يحطوا حكم عنده شخصيه فقط، ما نحبش نزيد اكثر من كده.
0: واضح تصريح سامي الحاج يوسف، اكيد يحكي على الحكم اشرف الحركاتي، ممكن مقصود به ضربه الجزاء اللي كنت في اواخر المباراه. تنيس، باش ناخذ ملاحظاتك على المباراه.
1: بالنسبه لضربه الجزاء صعب من واضحين سنة، ضربه جزاء غريبه حسب نظري، حتى كان فما كونتاكت ولا اعاقه ما توصلش باش تعمل مخالفه، دونك حسب نظري كانت لعبه عاديه. ديجا الحكم قعد برشا وقت باش يخذي القرار، لوجوا اللقطات اللي تؤدي الى فما مخالفه وضربه جزاء. بون بصراحه دورت لي غريبه شويه، معناها كان بامكان ترك اللعب، وهذا ما يمنعش راهو باش نقولوا شبيبه القيروان اضاعت العديد من الفرص، عملت مقابله كبيره اليوم شبيبه القيروان خاصه الشوط الثاني. بالنسبه للمقابله ككل، تعرف انت اليوم اول مقابله للمدرب اتحاد المونستيري سامي بن حاج يوسف، وجي في فترة بصراحة فترة ميس سهلة، فترة معناها بعد تغييرات عديدة من المدربين، ولكن حاجة لا تشفع لسامي أنه أولا ابن الفريق وهذا بصراحة باركنا المتعين متاعه، خاصة أنه سامي بالحاج يوسف خدم في الاتحاد المونستيري الموسم الماضي، خدم الموسم هذا مع الاتحاد المونستيري أكثر ممكن مدرب في أبناء الفريق يعرف الفريق، وعنده فكرة ضافية وشافية على الرصيد البشري. ونعرف أني قناعة سامي، ولكن للأسف احنا مع ابن الفريق، ولكن أنك تعمل ضد قناعاتك، جاتك الفرصة اليوم مش فرصة لشخصك سامي بالحاج يوسف، اليوم فرصة ليك وباش تظهر قيمة أبناء الفريق. اليوم مهما كان حسب نظري المنافس، اتحاد مونستيري ما عندوش حاجة كبيرة يلعب عليها، خاطر المرتبة الرابعة ولات صعيبة شوية، ونحكيه مباشرة. كنت نتصور أنه سامي يمشي لقناعاته. سامي برهجوش من الناس إلا كانت تنادي إلا بوشنيبة ما يلعبش وسط الميدان، اليوم رينا في وسط الميدان، ولا كان يلجم يكون ظهير أيمن، ورينا المستوى الضعيف جدا متاع بصراحة ريان عجوز في المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي. كيف سامي برهجوش من الناس إلا العمري ما عندوش يقول لك في الفاز ديفونسيف ما عاونش، اليوم رينا أساسي العمري. لقمان بربي شنو نقول حاجه برك لسامي، اليوم ما كانش ممكن اليوم تضخ دماء جديده، انت من الناس اللي تحب تدوي هالشي يلعب، اش بيه اليوم ما يلعبش، اش بيه اليوم مازن سلامه لاعب صغير صحيح راهو لاعب صغير، تي الحميدي لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي هو في نفس السن راهو غدو اساسي في الدربي راهو الا ما عندوش برشا ولا يلعب اساسي، هل من حقهم اللاعبين الشبان؟ تي اليوم فرصه باش ياخذ الخبره، ومتاكد اني هل انه الروندمون تاع مازن سلامة اقل من الروندمون تاع اقل من الروندمون لقمان يعطيوني بصراحه. اليوم ولا تغيير تقول علينا معك وصلنا بفتح لاعبين فما حتى فرق، نعطيو حق احنا
0: كنت تتوقع اكثر،
1: كنت نتوقع اكثر جراه واكثر تغييرات ودماء جديده تدخل للمجموعه وفي التشكيله الاساسيه. تقول لي ما عنديش وقت باش نبدل، لا لا لا شو اني شوف فما لاعبين كي تحطهم من لومك حتى حد، والعكس وباش يعطيوا الاضافه، وكان فرصه انه نعرفوا حتى الرصيد البشري شو بدلت اليوم، شنو غيرت؟ والا فخر الدين بن يوسف كان مهاجم، تقولنا فخر الدين بن يوسف ما ينجمش يكون مهاجم وحده ما يعطيش عمق، اليوم رينا كمهاجم وحده، ما كانش من الأجدر أنه إبراهيم السويسي يكون أساسي ويكون فخر الدين على الجهة اليمنى مكان اللاعب العمري بار اكزومبل، إدويهش اللي يجب يكون في وسط الميدان، يكون في وسط ميدان حركي معاه مازن إسلامة ومعاه دياني، تفهم برشا حلول، ولكن اللي رينا اليوم بصراحة أني نعرف إلا كونتر قناعات سامي على الأقل إلا يصرح بيهم ولا يقول فيهم. بون الحاجة بركة سناء ظهر الكلام حاجة والفعل حاجة، وراهو المدرب
0: لحظات اللي رفع الأذان ملاحظاتك أكيد مشروعة، وفي نفس الوقت زيدا لازم يكون زيدا حسام الحاج يوسف عنده هو زيدا واقع آخر ومعطيات أخرى ديما في إطار ممكن حق الرد والتوضيح. لحظات اللي رفع الأذان ثم نعود.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موصلين في حديثنا سبور، اكيد نحكيه على نتائج الدفعة الاولى من منافسات الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى. نواصل معك نيس، كنا نحكيه على مباراة شبيبة القيروان والاتحاد المونستيري، بعض النقاط والتساؤلات طرحتها خاصة فيما يخص اداء الاتحاد المونستيري والاختيارات الفنية للمدرب سامي الحاج يوسف. نذكر كل ما التحق بنا، كنت اشرت في الجزء الاول انه كنت اتوقع تشريك لاعبين شبان، فما بعض الملاعبين ما خذوش فرصتهم كيما نسيم دويش. هذا من باب التذكير لسادة المستمعين. كم نواصلوا معك أنيس ومؤخذاتك، ممكن بطبيعة الحال هي رؤية فنية زادة،
1: بطبيعة هي رؤية فنية، ولكن شوف كانت خيبة أمل سنة. شوف احنا استنينا ابن فريق وبصراحة والناس كل معاه، ولكن اليوم ما فهمت شنو صار، لأنه سامي هذيك معناها اختيارات وغريبة برشا. اليوم وسط الميدان كي تحط دياني واللعب اللعب الثاني اللي هو لقمان وكيف كيف بوشنيبة في وسط الميدان، راهو الاتحاد المونستيري ما نجمش يعمل 3-4 تمريرات في وسط الميدان. راهو الكاليتي، راهو قلنا بوشنيبة جي في وقت معين لعب مقابلة النادي الافريقي، يحتاج الفريق وفي غادي ترجع يرجع مكانه. ليه؟ معناه فيه انه ما فقش به الترجي التونسي، لعب 4 أو 5 سنوات في الاكابر، لمرة لعبوه في وسط الميدان، كان المدربين تاع الاتحاد المونستيري في قبيلة في وسط الميدان، بوشنيبة يلعب على الجهة اليمنى او ظهير ايمن، ولا نجم يكون حتى رواق على الجهة اليمنى. اما انه تدخله في وسط الميدان، لا عنده الكاليتي نتاع الباس في الانترفال، لاعب معناه حتى فنيا معناه تحس به يمشي اكثر ظهير ايمن، ممكن في وضعيات اخرى نجم يكون حتى لعب حتى في المحور. كيف كيف لقمان لاعب متوسط جدا بصراحه، فنيا لاعب متوسط هذا اللاعب، وفي المقابلات الكل اللي لعبهم وخاصه المقابلات الاخيره حتى خذ فرصه موراش حاجه كبيره، كان من ممكن انك تعطي لاعب شاب، كان ممكن انك اليوم شو المشكل؟ راهو في العماش نحكيوا على العمر، راهو ناس غالطه، راهو شوف لو نيفو حتى في البطولات العربيه فما لاعبين شبان وبرزوا وعملوا ومشاو حتى للمنتخبات الوطنيه، عندك لاعب فما لاعبين في الشبان اتحاد المونستيري كانوا قادرين اليوم يعاونوا وكانوا باش ياخذوا الخبره. راهو شوف، وان شاء الله مقابل على الاقل مقابله سليمان، راهو انت خاطر مش معقول انت في البريباراسيون تقولش نبدا بيهم، راهو كي تعطيهم مقابله في ساقيهم في النخبه وفي فريق الاكابر، راهو هذاك تزيدوا خبره وهذاك يدخل مباشره للصلب الموضوع. بالنسبه كيف شباب القيروان، ممكن باش نحكيوا شويه على شباب القيروان اليوم صحيح هي مقابله مهمه برشا لشباب القيروان، ولكن اليوم عمل برشا عمق شباب القيروان وخلق برشا فرص حتى في وضعيه وجه لوجه مع عبد السلام الحلاوي. الفريق بون حاجه اللي اليوم رينا ارتباك شويه في وسط الميدان تاع شباب القيروان خاطر ممكن الضغط نتاع النتيجه، وهذا مفهوم. ايضا ولا طارق جرايه في الاخير ولا يلعب برشا الكرات الطويله، وهذا ممكن مش حتى من تعليمات مدرب، ممكن لاعبين، ممكن الوقت، وهذا مقابله الموسم، خاطر اليوم اذا شبيبه القيروان ما انتصرتش معناها لازم تكون معناها غادرت بريسك نهائيا
0: للامل الاخير.
1: دونك مقابله صعيبه، ولكن اضاعت العديد من الفرص، فماش كان تركيز المهاجمين. فما بصراحه تحيه كبار للحارس المرمى تاع الاتحاد المونستيري اللي قدم مقابله كالعاده مقابله كبيره عبد السلام الحلاوي، والحارس هذا بصراحه مظلوم سنه. راهو شوف احنا ممكن الناس تحكي على المنتخب الوطني، شوف حراس بتاع المنتخب في المقابلات الاخيره، راهو نحكي ممكن على المشرفين في المنتخب ولا في نحكي بصفه عامه، راهو اللاعب راهو الا يعطي على الميدان. انا يعني حسب نظري في الوقت الحاضر احسن حارس مرمى توا في البطوله التونسيه هو عبد السلام الحلاوي على مستوى الاحصائيات على مستوى كل شيء، رينا الحراس الاخرين عملوا العديد والعديد من الاخطاء. نختم حاجه بركه، ان شاء الله سامي بالحاج يوسف على الاقل في مقابله سليمان يبدل، يعطي اللاعبين إلا ما شاركوش ولا يعرفهم يعطيه الإضافة، فما لاعبين شبان ما فيها باش يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية. هذاك علاش باش نعطيه دم جديد للاتحاد الرياضي، تعطي دم جديد للاتحاد المونستيري. راهو شوف راهو حتى الموسم القادم باش تعرف شو التوجهات متاعكم، راهو احنا ديما نديو بالابن النادي، إذا فماش مدرب كبير وفي قيمة الاتحاد المونستيري أنا عندي يعني ديما يكون ابن النادي خير، ولكن ابن النادي يزمو يبرهن أنه يستحق المكان ذاك، رغم المكان ذاك ما يتعطاش لا كادو لا حد شيء، يتعطيه ممكن بالاستحقاق.
0: نعم.
1: دونك سامي إن شاء الله في المقابلة الجاية على الأقل يصلح ما ممكن ما عملوا من أخطاء اليوم في مقابلة شبكة القيروان.
0: واضح حنيس. نمشي ونحكي عن مباراة مستقبل سيمين مستقبل جيبس. أيمن الناس متصريح أمين جارة مدرب فريق مستقبل سليمان اللي الحقيقة الناس الكل أشادت بالنقلة النوعية في نتاج مستقبل سليمان وكم الموسم الحقيقة أداء استثنائي لكن هذا ما كانش كافي باش يضمن البقاء. نسمو تصريح أمين جارة حتى من صوته تحس التعب ونسمعه.
2: ولكن عارفين وش هذا اللي جيت دوبري ماتش جيس قلت له نحن عندنا كلاسمون تاعنا وحدنا عن معناتها كنا بعد برشا فريق في 22 ماتش عام 3 بوان اليوم ظهرلي حققنا النقطة 27 معناتها في 7 ماتشات عملنا قد اللي معناتها صار في الباركور تاع مستقبل سليمان في 22 ماتش الحمد لله اليوم معناتها عملنا الباركور اللي كنا حابين نعملوه ونميل لزوبجيكتيف مي كيما شفتوا اليوم الكلاسمون معناتها ب 32 بوان الأبيض نزلت من هاتش استفاقة كانت مخر الحمد لله أنا شخصيا مع الستاف اللي عندي مع الملعبية في البريد الأخرى ساتيسفيع اللي عملناه وإن شاء الله حظه في المستقبل سليمان في القادم إن شاء الله.
0: إذن كما كنا نسمو مين جارة قال كنيس معناها عملنا أكثر ما يمكن نقاط ولكن هذا كان غير كافي يظهر لي معناها لو كان جاي من قبل ممكن كانت الوضع تختلف بالنسبة لمين جارة.
1: والله نشوف الباركور متاع مستقبل سليمان منذ إشراف أمين جارة تبدل بصراحة المدرب هذا يعطي ممكن نوعية لعب أخرى اللاعبين ولو أكثر رغبة في اللعب اللاعبين جابوا برشا نقاط حتى على مستوى شوف على مستوى النقاط اللي جابهم مع أمين جارة ممكن بالرغم قلة المقابلات قد النقاط اللي جابهم من أول الموسم معناها بداية كانت كارثية لمستقبل سليمان تغييرات كبيرة للمدربين ولكن في الأخير مع أمين جارة عملوا مقابلة كبيرة وقفوا العديد من أندية حتى شوف المقابلة الأخيرة ضد النادي الإفريقي وتعادل كان معناها ضد ممكن الفريق المتصدر وقت البطولة بس تعرف قيمة العمل اللي قام به مستقبل سليمان فقط في الاخر ولو انه عنده لاعبين راهو قادرين انهم يلعبوا في اي فريق في الرابطه المحترفه الاولى معناها سواء على المستوى الدفاعي وسط ميدان هجومي معناها عنده مثلا بسيطه في الهجوم معناها جاي صحيح في ديسمبر اعطيه عمق كبير للفريق ممكن نقول اني مستقبل سليمان مش هذه ممكن اخر معناها تلجم ترجع في كل وقت وتلجم تبني فريق جديد تلجم تعطي شويه ممكن ممكن نثق لبعض الشبان خط مستقبل سليمان عندها فريق نخبة متميز جدا معناها دونك تلجم في المواسم القادمة يكونوا هما ممكن باش يرجعوا الفريق مرة أخرى للرابطة المحترفة الأولى.
0: صحيح. جولة الأخرانية يعني بالنسبة طول تفيل النزول باش تنحصر المسألة بين فريق الأولمبي البيجي اللي متقدم نقطة في الترتيب على شبيبة القيروان. ذكروا أنه في الجولة القادمة شبيبة القيروان باش تمشي للمتلوي والأولمبي البيجي باش يلعب ضد النادي الإفريقي والنادي الإفريقي وضعيته قد تتحدد من خلال نتيجة لقاء الأجوار نهار الأحد ضد ترجي رياضي التونسي. إذا كان يقعد في الكورس متاع البطولة باش تولي لقاء باش يكون الهدف منه تحقيق الفوز بالنسبة للإفريقي والحصول على البطولة والأولمبي البيجي هو الانتصار ولا النتيجة اللي تخليه يعمل النتيجة اللي تخليه ضمن البقاء معناها باش تكون مقابلة صعيبة برشا. في المقابل شبيبة القيروان تقول لك أنا ننتصر ضد المتلوي ونقعد نستنى. كيفاش تشوف
1: والله يشوف المعادلة صعيبة وفما شوية طرفة في الموضوع معناها صعيب بس تلقى أنت معناها أسفل الترتيب عنده علاقة كبيرة باش كومش يزبطول
0: من المفارقات. صحيح
1: من المفارقات وصعيب باش نشوفوها هذه معناها مقابلة غدوة الدربي تحدد نسبة كبيرة على الأقل أنه الأولمبي الباجي بون خاطر تعرف أنت نحب النكر إذا النادي الإفريقي ينتصر باش تولي مقابلة شكلية مقابلة الأولمبي الباجي كان هذا معنى واضح معنى باش تولي فارق النقاط حسابيا تولي هذا وهذا مهم نحبه ولا نكرهه حتى على مستوى التشكيله حتى مستوى الموتيفاسيون في اللاعبين الرغبه اللاعبين هذا مهم برشا دونك زوز فرق باش يقعدوا غدوا ينتظروا الدربي. حاجه اخرى شبيبه القيروان ايضا عندها مقابله صعيبه في المتلوي متلوي هي سنه ما انهزمت في حتى مقابله الموسم هذا على ميدانها وهذا عامل اخر معناها مش مقابلة سهلة، وتعرف أنت متلوي الموسم هذا بصراحة من الفرق اللي تلعب في أحسن من أحسن فرق تلعب كورة مع المدرب نتاعها عماد بن يونس، ولو أنه في ممكن المقابلة هذه فما شوية مشاكل صايرة في المتلوي، خاطر لاعبين عندهم مدة مخرسوش، خاصة يظل مدة 6 أشهر ولا 5 أشهر، وهذه راهو بصراحة نقول أني لاعبين متلوي لاعبين بصراحة مش بالساهل أنك تقعد المدة ذيك الكل ما تخلص وتعمل في مقابلات هذه. تحية كبار برشا للاعبين وايضا للمدرب عماد بن يونس، خاطر مش كل مدرب
0: في الترتيب عنده 39 نقطه
1: ويعرف يتصرف مع اللاعبين، خاطر احنا رينا فرق اخرى تبدا شهر شهرين مش خالصين نجموا يعملوا اضرابات، نجموا يلعبوا لكش المقابلات ما يعطيوش مردود كبير، ولكن المدرب كيعرف يتصرف مع اللاعبين، كيخلي اللاعبين تصبر، كي يعرف ممكن علاقه كبيره تلقاها بين اللاعب والمدرب راهو عند تعطي اكلها، وهذا اللي صار في المتلوي مع عماد بن يونس.
0: حافظ على الجو الباهي
1: بالضبط،
0: معناها ما خلاهمش يخرجوا من التركيز. فما كما قلت انت حتى في طريقه لعبهم شفناهم حتى في الاتحاد المونستيري معناها يلعبوا للكوره ما غير حسابات،
1: لا فما لا ضغط، الفريق بعد عن النزول يلعب وحقق امكانياته، معناها فما لاعبين بصراحه نجحوا مع الفريق هذا واخفقوا مع فرق اخرى، باش تعرف انت الجو ملائم باش تعطي والجو ملائم باش تبرز كلاعب كره قدم.
0: الوقت أكيد يدهمنا، أعطينا ممكن الأهم الزبدة خلينا نقوله متاع نتائج اليوم في انتظار الدفعة الثانية من منافسات الجولة متاع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكمل على زوز دفعات بين غدوة السبت مستقبل مرسى يواجه نادي صفاقسي النجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، ويوم الأحد الترجي الرياضي نادي الإفريقي الأربعة متاع العشية بإدارة طاقم تحكيم نمساوي. في ما تبقى من وقت أكيد باش نحكيه على أهم المواعيد المنتظرة والنتائج خاصة تتعلق بالرياضات القاعات. بالنسبة لكرة اليد حاليا مباراة الربع النهائي القمة بين ترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي 22/16 الأسبقية للترجي الرياضي تونسي قبل ربع ساعة على نهاية المقابلة، مباراة قاعدة تلعب في قاعة الزواوي. في كرة الطائرة فريق النجم الساحلي ضمن اليوم ترشحه للدور النهائي من مسابقة كأس تونس بعد الفوز على مولدية بوسالم بثلاثة أشواط نظيفة، وغدا باش يتعرف على منافسه في الفينال بين فريق مولدية بوسالم والترجي بين غدا الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي. في كرة السلة غدا النهائي مسابقتي كاس تونس في الكبريات وفي الأكبر، ماضي ساعة نهائي الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي في إعادة لنهائي الموسم الفارط وأيضا الكأس الممتازة، وكذلك نهائي الكلاسيكي بين فريق الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي في الأكبر انطلاقا من الساعة الرابعة. تستنى إن شاء الله غدوة تغطية خاصة على موجات إذاعة المونستير. مش نسمع معز المستيري مدرب الجمعية النسائية بجمال يتحدث على تحذيرات الفريق لنهائي الكأس.
3: حقيقة تحذيرات عادية الجمعية الرياضية النسائية بجمال كلش عليها ولات عندها مع تعانت التقاليد متاع نهائيات الكوف، مش أول دور نهائي باش تلعبوا الجمعية الرياضية النسائية بجمال. تجينا الرادس دخلنا في تربص صغير متاع نهارين خميس وجمعة، ومن بعد نرجعوا للنزل للحمامات ونزيدوا حصة تدريبية أخرى بصفة عادية. كون المنافس النادي الرياضي الصفاقسي في الدور النهائي العام اللي فات وانتصرنا، كيف كيف زاد تقابلنا في السوبر كوب كان تبعتوه انتوما بحكم هو كان هز ولقب البطولة واحنا اصحاب الكاس، وتواجدنا في شهر ديسمبر زاد بالسوبر كوب نقار، واحنا زاد كيف كيف اثنين قدام منافس كبير عنده تقاليد كبيرة في كرة السلة النسائية والنادي الرياضي الصفاقسي، ان شاء الله نعمل اللي علينا كالعادة حضرنا بالقدام.
0: بالتوفيق لكل الفرق. إذا نعاود نذكر البرنامج متاع غدوة نهائي كأس تونس في الكبريات جمعية نسائية بجمال نادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من ماضي ساعة، وفي الأربعة ونص نهائي الأكابر بين الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي، الاتحاد هو صاحب لقب البطولة ويبحث عن الحصول على الثنائي. آخر ما نختم به نتيجة وقتية من مباراة كرة اليد قبل بالضبط 13 دقيقة عن نهاية المقابلة، ترجي 22 والنجم الساحلي 6، مباراة في إطار ربع نهائي مسابقة كأس تونس لكرة اليد. مع أجمل تحية كامل الفريق أيمن الشاب يعطيك الصحة، وكذلك كنت معكم سانية البرهومي، إلى اللقاء.
4: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.5.

0: شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجاي كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة، شيب وشباب، أنوار وزينة وليلة مليحة، وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف، موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد، وغناية بدوية حلوة للناس وليكم، ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها، وانتوما فرحانين معاها، وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار، وألف صحة ليهم وللي زارونا، وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في يا سامعين الشعر والغناية.
1: موسيقى وألحان.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفى أفريل 25 و2000 إلى 2 مليارين دينار نهاية أفريل 26 و2000. صدق أعضاء المجلس التونسي للزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهرية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح أزورية. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب، الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الخليج العربية والصين وروسيا والبرازيل. شهد مطار المنستير حبيب بورقيبة الدولي اليوم انطلاق أول رحلة مخصصة لموسم الحج 26 و2000، وأقلعت أول رحلة لهذا الموسم التابعة للخطوط التونسية والمتجهة للمدينة المنورة على الساعة 6:10 وعلى متنها 266 حاجنة. وقد وضع مطار المنستير الدولي منظومة تنظيمية معززة تشمل فضاءات استقبال مخصصة ومسارات ميسرة، إضافة إلى مرافقة عملياتية وصحية بما يضمن حسن سير عمليات المغادرة والعودة وفق معايير الجودة والسلامة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا، يبدأ غدا السبت ويستمر إلى غاية 11 مايو في إطار الحرب المستمرة بين البلدين. وقال ترامب في منشور إن الهدنة تتزامن مع احتفالات يوم النصر في روسيا، مضيفا أن أوكرانيا كانت أيضا جزءا كبيرا ومؤثرا في الحرب العالمية الثانية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: طبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبلنا حكوه.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار,
4: سيداتي سادتي حضرات الأخوة محبين برنامج يا سامعين الشعر والغناية, أهلا وسهلا بكم من جديد. حصة الليلة في الحقيقة مشكون حول التشويق وعلى التشويق وكيش نشوقه, بما أنه هو شهر اللي حضروا فيه الحجاج باش يقصدوا ربي إلى بيت الحرام. الليلة في حصتنا استدعينا الأديب والشاعر سي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
5: وبيك يا عشك محمد بالعجم العشي, باحث ومدون وعندي شوية محاولات في الشعر على كل حال. والتشويق هو وقته تو, احنا تو في شهر الحرام على كل حال. والناس قبل كانت تجيب الأديب وتجيب
4: خلينا الساعة في الموضوع ذا. سي محمد تو انت تقول لي منها شعر وعندي شوية شعر. انت سي محمد انت عندك دواوين من الشعر؟
5: عندي لا,
4: بخلاف أبحاثك وبخلاف المدونات بكل صراحة معناها عندك قيمتك الشعرية والأدبية في الشعر الملحون. سي محمد, على كل سي محمد مرحب بك في إذاعة المنستير من جديد, وانت قيمة شعرية معناها بالحق معناها نفتخر بها. وسي محمد خلينا تو ندخلوا في حصتنا. حصتنا اليوم التشويق الشواقة. هات نعطيه للناس الشواقة, على سمت شواقة. هي كلمة الشواقة ساعة في حد ذاتها سي محمد تفسيرها شنو معناتها الشواقة؟
5: يشوق إنسان, يشوق يبدأ يبكي,
4: يقول لك إنسان مشوق لبيت ربي, إنسان مشوق مش يمشي لك البقعة. هي كلمة التشويق بيدها, هي كلمة منها
5: يشتاق باش يمشي.
4: نعم يشتاق
5: من الاشتياق.
4: نعم
5: اشتياق باش يمشي للحج.
4: نعم.
5: باش يمشي يزور قبر النبي ويزور البيت الحرام. فهمتني؟ هذا هو اللي يشوق, يقول لك شوق فلان شوق للحج.

سنين صب على الحريات بعد جداب على قد حاسي وسلج مقعاب صلوا على البدر نور العاج اتاب الحجوج شفي عمطو في نهار الهراج على قد من زار مكة وحاج ساهل دراب على قد من صام سيدي رجاب صلوا على البدر سيدي الملاك.

عليك فرسان تقتل تدي يفك سلام عليك من يبرمو في الشناب. صلوا على البدر طاهر البشير اتانا انذير شفي عمتو في نهار العصير. على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحيل.

نار الوحل عليك الجيش نمل ونحل عدد الكعيب عدد الحصي والرمل والحصاب صلوا على البدر خير الانام اتاب الصيام شفي عمتو في نهار الزحام على قد ريش الاكتا والنعام وريش الغراب على قد برني بكف وضراب صلوا على البدر نور بقوس اتاب ما اختص شفي عمتو في نهار الوصوص على قد حروف سورة القصوص وما في الكتب على قد ما في الجوامع خطاب صلوا على البدر نور الحياذ اتاب الفرياذ شفي عمتو في نهار العريض على قد ما خلصوا من فرياذ فصل وجاب على قد موال سوق جلاب صلوا على البدر مول الشفاعه

الفريسة سرج وركاب على قد مسيوف ضرب رقاب، صلوا على البدر لابس شاش أتام خفاش، شفي عمتو في نهار الدهاش على

أحمد السماوي كلام نهاية، صاحب الذهب وبحر وجلطة متقوى صاب، بحر وجلطة متقوى صياب، كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب، ومشغول إلا بمدح الحبيب، هكا يحب يقرا صلاة.

ما يقطعوليه كان على الباير بعيد لو كاير وكل عام لركاب تقطع وداب ضح ضح وبساط والغيم قوي جوب خلاوي جيدون هالبدر بنور ضاوي يا رب سهل لي الخطاوي.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، احنا في حصصنا اللي تعداو سابقا ذكرنا برشا شعراء اللي كتبوا في الشعر الملحون الغرض الشعر الركاب، هكا ولا
0: هاي.
1: عندكش فكرة أخرى مزيد من شعراء آخرين اللي كتبوا حول التشويق؟
2: هي عندنا أكيد معناها برشا أدباء قدم كتبوا على التشويق، فهمتني؟
1: مثلا سي محمد،
2: مثلا عبد الله بن زكري.
1: عبد الله بن زكري ذا سي محمد منين يرجع؟ من المنطقة؟
2: يرجع من نفطة.
1: يرجع من نفطة.
2: من نفطة، أصله ليبي ويسكن في نفطة.
1: سي محمد، منها إقامة الشعر وين كان مش مربوط أن باش ميقولش التشويق، منها التشويق كان عامة موجود في عامة الناس،
2: عام من تونس حتى
1: البنقردان،
2: حتى الذهبة، حتى الذهبة، حتى ليبيا، حتى الناس كل نفس النمط، فهمتني؟ يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاس قدا البدر سيد العرب.
1: هذا سيد يعني بن زكري.
2: بن زكري هو ركب البل. البل الناس تلمد على البل، كل حد عنده البعير متاعه، وثم ليه الزوز، واحد عليه الزيد وواحد عليه الدبش وواحد عليه كذا، ويقزوا ربي الركب هذا كمع بعضه لين يوصلوا، لين يشقوا معناها يركبوا حتى في بعد في البطاح باهي يشقوا البحر مثال البحر الأحمر، فهمتني؟

0: يوصلوا. ولد الجديد يقول الركب إذا شال.
1: خلينا نعرف ولد الجديد منين سي محمد؟
0: من بيت الجديد.
1: هذا من بيت الجديد.
0: ولد الجديد يقول الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلع فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
0: يعني الركب إذا شال فوق ظهور جمال ناس على جمال يمشوا.
1: أيه.
0: عبادة السعيد.
1: هذه ملزومة في الحمرون.
0: ملزومة.
1: في الحمرون.
0: ملزومة. في الحمروني. في الحمروني ولا حتى ثم اللي يسميها عريض العريض.
1: اي في الحمروني هي. أي. الأغلبية في الحمروني. ايوه تفضل.
0: يقول الشاعر عبادة السعيدي يقول اصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهورة في الأقطار اخبار هم منشورة.
1: كذلك ضي عبادة السعيدي ملزومة للعبادة السعيدي رحمه الله اللي هو من منطقة كروسيا.
0: كروسيا.
1: تفضل سي محمد.
0: أصحاب السعد الفات يعني الناس الماشية تحج.
1: نعم نعم.
0: ناب عليها ربي. كما يقول لديب شبيل الجبراني ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الأنوار.
1: هذه تسمى قطعة في العريض.
0: في العريض.
1: في العريض.
0: في العريض.
1: هذا يا شبيل الجبراني يرجع من جبارنا.
0: من جبارنا من
1: جبنيانا.
0: جبنيانا. جبنيانا. فوق الهدار معناها فوق الجمل.
1: نعم نعم.
0: من مظاهر التطور ابنه الصادق شبيل.
1: صادق شبيل رحمه
0: يقول
1: الله.
0: يقول حجاج تونس ركبوا ومشوا
1: قصدوا المكة على طريق الجو.
0: على طريق الجو.
1: نعم.
0: يعني تبدل
1: بدل
0: الشيء ولا الحج على الطيارة.
1: خاطر شبيل الجبراني كان أي. ما يعرفش الطيارة. جاء ولده الصادق يعرف الطيارة اعمل على الطيارة.
0: أي. لدهم الله يرحمه زاد الله يرحمهم الكل. هم
1: الله يرحمهم الكل. لدهم الضي زاد من منطقة سي محمد
0: من العشاش.
1: من العشاش
0: مع تمدية منزل شاكر وليت سفاقس.
1: تفضل.
0: لدهم يقول قلبي شاق قديم محمد نيشاهي نراه.
1: نعم.
0: مولا النور خفيقي همد شعشع بين ضياء.
1: شعشع بين ضياء
0: يعني عالتشويق.
1: نعم.
0: يا محمد قلبي شوق.
1: أي.
0: شاهي ليك نزور.
1: أي.
0: وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
1: ما كني سامور او عامل لي سامور.
0: عامل لي سامور.
1: ايوه
0: يعني هذوما هذا التشويق. هذا التشويق. ويجي لديب او زوز او ثلاثه من جهه او من غير الجهه يستدعى الحاج الناس. وبكري الناس كانت تمشي بليش مجانا طولت بالماديات والامور معناها تطورت شويه معناها ولديب يكري الأبواق ويكري السيارة. نعم. باش يتنقل وكذا.
1: خلنا نعطيه فكرة للسادة المستمعين أن الأديب في الشواقة وقت اللي يجي هو عبارة على محفل وفرحة. هي في الحقيقة فرحة كبيرة. الأديب أول ما يبدأ طريقة الصلاة والسلام. وبعد ما يعمل الصلاة والسلام يجيب الطالع. نقوله احنا الطالع اللي هو كما نقولوا باسمك يا ربي علام الغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طهر الحبيب. وهي برشة طالع. وبعد الطالع يختار بعد الطالع ينجم لديب مسموح باش يجيب العروبي. العروبي العروبي اللي هو في نوع كما نقولوا أليف أول البداية وباسم الإله بدينا يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا نجلي النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو السفينة واللي اختاطوا القراية راكب سفينة غريقة. أضاي يتسمى عروبي معشر معشر به. بعد أضاي الكل لديب يدخل في الموقف. الموقف هو مربع. شو يعمل لديب؟ الذي بيبدأ كما قولوا بالبيت الأولى. وقت اللي يكب الموقف في البيت الأخرانية يرجع للصلاة والسلام. فلن كما نقولوا نعطيه مثل للسادة المستمعين باش يعرفوا. يقول لديب آه نور اللي خفق بشعيل من رب جليل في ظام النور أصيل.

0: الله. بعد ما يكمل الأديب الموقف نتاعو عنده ينطلق في المسدسة. المسدسة فيها نوعين، نوع يتعد بالبيت ويرجع للصلاة والسلام، ونوع ينجم يتغنى على القصعة. وظايته باش نبينه لكم احنا السادة المستمعين مع الشاعر والأديب سي محمد العشي، هو مش يقول الشعر واني مش نغنيه بطريقتي باش تعرفوا طريقة المسدسة. بعد الأديب بعد يجيب الذمة المسدسة ينجم يجيب قسيم باش يولي طريق كامل. قولوا احنا طريق، الطريق راهو عنده ميزانه وعنده قانونه، يبدأ من المسدسة من الموقف من القسيم للأليف للملزومة. يجيب القسيم نتاعو ويتحكم فيه الأديب، ينجم يجيب 10 بيوت ويرجع للصلاة والسلام، ينجم يجيب 5 بيوت للصلاة والسلام، ينجم يدفع الكل. أما هي ديما الشواقة تحلى بالصلاة والسلام، صلي على النبي. بعدها يجي دور الملزومة. عادة في الملزومة مش كي العرس، الملزومة تكون هي في غرض الركب اللي مش نحكيه عليه الليلة. سي محمد أعطينا طريقة الأولى اللي نحكيه فيها، احنا فتنا الموقف والكسيم، أعطينا طريقة المسدسة كيش تتعد طريقتك انت الخاصة.
1: المسدس هو معناها نوع من أنواع الشعر و...
0: بالطبع هو ركب،
1: هو لحن، هو ركب،
0: هو ميزان
1: ولحن وميزان.
0: ميزان
1: يقول الزلطني الجعديري،
0: تفضل.
1: صلوا على صاحب النور فايع للرب طايع، صلاة النبي تقوت القلب جايع. صلوا على صاحب النور لامع يا كل سامع، صلاة النبي مذكية في المسامع. إذا كنت بالخير في الرب طامع، زور الجوامع واظب صلاتك وباري المضايع. صلوا على صاحب النور منعم يا كل مسلم، على قد موج البحر المزخم وعلى قد عشب الوطا كيف نعم، فرش وكمم وعلى قد هوش الهمل في الوسايع. صلوا على صاحب النور داري يا كل قاري، على قد هوش الهمل في البراري وعلى قد أرمل الكثح في الصحاري، جاه ريح واري على الأرض كدة جبالة قطايع. صلوا على صاحب النور دايم يا كل فاهم، صلاة النبي تفكنا من جماجم، على القد ورق الشجر والنعايم والطير حايم، سبحان معبود في الملك رايع. صلوا على صاحب النور حاضر يا كل ناظر، صلاة النبي مذكية في المحاضر، على القد منهور كع بالتعاذر، والرب حاضر هي الفايدة والسبب للجمايع. صلوا على صاحب النور ديما بابا افتيما، صلاة النبي تفكنا من جحيمة، من يفعل الشر ربي خسيمة، اخطاه سيمة باري الخلط والهرج والصنايع. باري الخلط خوذ مني المعاني يا من صغاني، أنا الذي شيخ نرتب وزاني، زلطني بحر شاعر زماني، نكيد الغناني نقرأ سلامي لهذه الجمايع.
0: نقرأ سلامي لأهل الجمايع. سي محمد هذه الطريقة نتاع إلقاء، بما أنه أنت شعر وما غنيتش في العراس وكذا، يعني تو باش نعطيها، نعطي طريقة نتاع الأديب كيش يغنها بنوعين. الطريقة الأولى، صلوا على منتاب الضيال، حلو الشمايل من أسد بي جمر سيال، صلوا على منتاب الشفاع، صلاة

0: ايه والخير منه ضرب الدلايل، والخير منه ضرب الدلايل. هذه طريقتين حضرات الإخوة تتعدى في الشواقة. سي محمد هات نمشيو قبل ما نواصلوا نزيدوا نقراوا بعض المسدسات. أعطينا شنو قالوا آخر في نوع المسدس في نوع الحج والركب.
1: نستفتح يقول أول إنشادي نمدح الهادي نصلي على البدر سيد سيادي.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نستفتح القول أول انظامي، مدحت التهامي، نصلي على البدر مدة أيامي، هو الذي عمتي هو إمامي، يبري زقامي ويجيرنا يوم حر الصهادي. نستفتح القول أول نباية، نمدح غذاية، نصلي على البدر خير البرايا، والآل والصحابة أهل الوفاية، ليهم عناية عليهم رضا ربنا في قصادي. نستفتح القول أول نشايد، بلفظ الوكايد، نصلي على صاحب النور زايد، يجيرنا من جحيم الصايد، نهار الشدايد بشفاعة النيل ثم مرادي. نستفتح القول أول مقالي، نمدح الغالي، نصلي على البدر يا من صغالي، هو الذي أعطاه ربي العالي حسن الكمالي، لولاه لا دب هوش الجنادي. نستفتح القول أول أشعاري، نعظم الباري، نصلي على البدر يا كل قاري، عليه الصلاة عدد ما هبواري، بطيب الزهاري وعداد ما ينظروا بالسهادي. نستفتح القول أول فنوني، نشرح متوني، نصلي على البدر لمجد كوني، طالب إن شاء الله تشوف عيوني وتجلى حزوني، في جنة الخلد نبلغ ودادي. نستفتح القول أول خطابي، بمعنى تجوابي، نصلي على السيد لما العرابي، الطاهر نظمت الأغنية في صوابي، مانيش غابي، مشهور بين المدن والبوادي.
3: مشهور بين المدن والبوادي.

0: لك الغماير حب اسكن قلبنا والضماير عليه السلامة فين قطر طاير وما زال زاير ولا ركب ما نقنق الطب الهيل ولا ركب ما نقنق الطب الهيل.
1: يدخل لذيب في الملزومة يقول طالب فضل الله يبلغ مقصادي في زمزم نطهار ونزور الهادي. صلوا على سيد الاسلام سيد العرب والعجامة على قد ما يخط الأقلام في المدرسة والعلامة شفي عمطة يوم الأزحام يوم البكاء والندامة شريف النسب به ترحام المختار صاحب الغمامة صلوا عليه طول الأيام صلاة النبي الشبر قامة بها تتعلى تنجام للأدراك وجمع العلة بصلاة المختار رسول الله إن شاء الله المنية في ترابة غادي. صلوا على بدر الأبدار شريف النسب وفتيمة على قد ما تصب الأمطار وما تهب الرياح ديمة وما يخفق البرق شيار في مزن دام الظليمة شفي عمتة يوم الحشار يوم البكاء والنديمة من الحر والحرق والنار يحاسب على رمش ميمة. ما تنفع درقة لا منجة لا ثم وين تتقى كان وجه الرحمن سعد الرمقة يعدي على السيرات يفوتها غادي. الدنيا لا هي تكبير ولا هي بلبسة جديدة ولا هيش للبي لوزير يحكم حكومة جديدة. الدنيا للناس المخاصير في النفس دي ما زهيدة إن شاء الله بشارة الخير نوصل محمد الريدة نزور التوهامي قلبي مشوق زاد حبه غرامي بايت طول الليل في تخمامي لا عنديشي لا عنديشي زاد لا زوادي. يا سعد من طاع مولاه من صغر تصافي النية صفات عاماه وذراه وزاد خلصه في الزكية اللي حاب الله وبغاه يدلال شور الثنية لا تشغل اوقات وصلاه من الصبح حتى العشية جردة على الحيط هراه حتى جيه المنية. صلوا يا حذرة وثنوا بالفصلات على سمح البشرة وارضوا على السادات واصحاب العشرة قطاعة العناق صحاب الجهادي. حين القيه علوان فوق حصانة كما بحر شم النو دارونين ولا جبل شامخ على كيفانة هكاك وهرت من يعز الدين. حين الرسول الله هز عيانة يشبح القيه علوان بو سهمين قال لأصحابه جيه شهم عدانة علي اللي يفرج قلب كل حزين عرق الغضب معروف بين عيانة كما ذراع ثلب جمال بو فطرين خطفة كما ريح الخطف كتانة وحدفة تعلى في السماء قدين هذا تجيع اللي يعجبك ضربانة كما نزق مارك بين جدة دين عليه حافظ الخطيف في دورانة من ميات باب متعلمة بابين عليه الخطيفة حفظت منه باب في تصريفة هكاك علوان إذا شرع بسيفة بر اللي جاهد فيه قدر إرشادي. حدر كبير الروم بطنابيرة يحب يبارز فارس القومان عجبه طفيرة معلق البنديرة طاغي غواه الكفر والشيطان 80,000 عنان جوه نصيرة لتفرز القايد من القبطان المع بينهم سيف الرقيق شفيرة تقول برق شير بين زوزة مزين ضربة وقسمة في كل نصف الشيرة حتى تعدى السيف من المسلين وعيت على قومة مشت شنطيرة وراحت كما فرق نحل قطعان 80,000 عنان جو على الشيرة كان الحصنة تكر في العنان 100,000 كبار واهل الشيرة رفصهم علي بحوافر السرحان. تممت البنية في قرن 14 فاتوا 20 في سيدي رمضان ليلة الاثنين بينت المنظوم تممت قصادي.

0: عد الخبايل يضمن لنا عد الخبايل يضمن.
1: تمام التاسعة في إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت الذي وحبك بيه.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن فيروس هانتا ليس فيروسا جديدا بل هو فيروس معروف لدى الأوساط العلمية منذ اكتشافه سنة 1950 مستبعدا إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كوفيد 19 نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين. أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بيانا عبر فيه عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 26 و2027 و2028 و2000 معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. ووضح القسم أن الزيادات الجديدة جاءت بشكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينارا دون أن تمس الأجر الأساسية، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بالزيادات للسنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسية وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظم التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، وذلك تبعا لجلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى 26 و2000 مع مختلف الأطراف المهنية المعنية على أن تنطلق عملية البيع بداية من يوم الاثنين 18 من ماي 26 و2000. صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهرية والترويجية للمؤسسات بعنوان 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح أزوري. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة
4: المنسير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبلنا حكو.
7: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا لنشر موزة الأخبار نعود لقراءات شعرية أخرى مع الشاعر والأديب والباحث سي محمد العش. سي محمد, احنا ورينا الطريقة نتاع الصحيحة نتاع التشويق بالمسدس, توا خلينا نمشي ونمروا للملزومة.
5: للملزومة هو أحمد بن
4: اللي
5: موسى,
4: هي الأساس في الطريق نتاع الشواقة.
5: طريق للشواقة. أحمد بن موسى هذا من أكبر الشعراء في تونس. أنت هاكسي كنت تغني له في القسيم في المسدس. هو شعر ملحون, شعر ملحون يقول صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها بليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصال الحاكر, بها الأمم تتغذى ذكرى حلولة خير منه لذة, واللي عصى كذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر, سادات به تعزوا سبحان ربي اللي انشاه وعزوا, حين الظهر به الشريعة حزوا إن هي علف حشاء وكل مناكر, هو رسول الرحمة هو شفيع الخلق يوم الزحمة, يخفض جناحه على الخلايق تحمى يوم اللي يدوخ العبد له ساكر, ضوى القمر من كمة بهذا النبي يسعد هذه لمة, هو شفيع الخلق يوم اللمة كان الذي عن وجد ذكره ناكر, سجد لن خلوت هاود جات جبال من الذهب تراود, وكنوز سليمان ابن داود تركهم بلسن الحمد سبح شاكر, نتقل الحجر الصامم ونبع الماء من وسط كفة جامم, سقى جيوش روية صميم الضامم والنحل تبع جرتام تواكر, سادات به اجتهدوا لا خالفوا قول النبي لا زهدوا, وما الذي ما باو شي يستهدوا لانصار حسكوا غباو كم عساكر, فتحوا الاقليم ودبكوا عليهم الرضا ما دام ربي ملكوا, واللي حكى نظم الكلام وحبكوا حمد ولد موسى تحير فيه تفاكر.
4: حمد ولد موسى يحير فيه الفاكر. سي محمد اعطينا نعطيه الطريقه نتاع الغناء نتاعها, اعطينا خلينا نبينوا للساده المستمعين ان سي محمد خطر قراءاته الشعريه هي بالالقاء, ونعطيه احنا الطريقه التي يتغنى بها الاديب في المحفل. صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها ابليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصل الحاكر, وبها الأمم تتغذى وذكرى حلوة لا خير منه لذة, لا خير منه لذة, واللي عصي اكذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر, يا وسادات نبي تعزو وسبحان ربي اللي انشاه وعزو, وحين ظهر بي الشريعة حزو انها على الفحشاء وكل مناكر. هذه سي محمد عرضاوي, هذه تتغنى عرضاوي. هذه سي محمد هي في الحقيقة مش ملزومة, هذه قصيدة هي في نوع العرضاوي. أيوة. في نوع العرضاوي. سي محمد نقراو قصيد للشعر عمر عبد الملك المرزوقي
5: موقف,
4: في موقف مربع. سميت بالله يذكر وفي يد الشعار, صلوا على سيد الأبرار شفيعنا في القيامة, استغفرت لله قهار من كل جبار, ابن آدم على فعل الأشرار ولا تنفعاش ندامة, وفي القلب حسيت بغيار, وفي القلب حسيت بغيار والوجه يصفار, وندمت من غير تحكار مع الناس تمشي جهامة, اذبلت والريق يمرار والفكر محتار والنوم ما يلوحش شفار, حارم عليا منامة ذرات لله يشكر رؤوف ستار هو خالق الليل ونهار وكل شيء عنده تماما هو خالق سهول وبعار وجبال وبحار في الطول والعرض يشهر بقياس وقت الرسامة هو خالق أعمار وكفار وفي الوزن حكار على قد مارة الأنظار وفي كتب ناس الفهامة هو خالق البرق شيار والرعد نقمار والريح ينساق بمطار وبملاك سوق الضغامة هو خالق نجوم تكثار ومن غير تحصار ضي القمر حاز البحار بملاك دايم دوامة هو خالق النور والنار وجنود الطيار من النسر للباز وحبار وكل طير يفهم نغامة هو خالق الشمس بشرار في الصيف تحرار من صادها يطيب الثمار وكل جنس يطعم طعامة ورجعت لله نشكار مولاه جبار عظيم الكسر راح شطار قادر يجبر عظامة فكرت في يوم الحشار من حج لازار ومن تاق بصعيد الحجار حفيان تمشي قدامة وبخيال الذي زار للغار ومن ضيم الأقدار ومن حيدرة معاه بكار سبب سطرهم من حمامة من الملك تسيير الأقدار بنفع وضرار اللي يعلن إبليس غرار مع النفس يكثر أخصامة إذا العبد اداه طياره في الواد نقمار إذا بات ورجع ما دار يجازيه واسع كرامة بالكل ما نيجي غدار ولا نخونش الجار مفتاح صندوق الأخبار مدفون في الأرض قامة أديب واسمي يشهار وبالعين عبار والميم ميث الأفكار الراء معرقة في ختامة عبد الملك بوه مغوار ومن الناس الحرار ومن الضيم تلقاه صبار مرازيق ليهم شهامة نمسي على كل أنفار كبار وصغار في الفرح من كان حضار يدوم فرحكم بالسلامة
5: يدوم فرحكم بالسلامة

ضحضاح مشيناه يزرق، وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق، ومن زاز يا ناس عاقة، وصديت بحصان حماق، وطويل الأعماق في صم الأحجار دقداق، وفولاذ وحديد ساقة، الله يقوم خلاق، هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق، أصيل وهلا شراقة، وفي روس لجبال حلاق، فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق، ضرغام وجديد تاقة، زهار بالكف للساق، شداد لخناق مع كوت ناصار معاق، رحل طار منه وجداقة، ولعتيل بالزور ترشاق، ومثيل تلحاق من فم مقرون نتاق، والارواح منه زهاقة، نامالك احصان بنداق، لاهوش عراق، عفريت في البر شراق، وبالجام ذهبي زواقة، مطروز كيتاج مرناق، بذهب لفناق، وحزام طرزوح الذاق، من المال يسوى علاقة، وركاب لماع براق، كينور لشفاق، وسبيب رماي لتراق، حولين لا راح لاقة، اديب مولاه ذواق، وكريم نفاق، لمساك نحمد عشاق، في تاج كساب ناقة، ورسول من رب خلاق، لطراه لرماق، قدوس جواد رزاق، لتنام لحظة رماقة، بعثنور شافية تحقاق، مناع لوراق، من نار جحيم حراق، يا ريت نمشو رفاقة، المقام بالزين دفاق، تهواه الأعماق، برواح ومشاعر رقاق، لا شيطنا لا حماقة، بن الزاوية جاب الأتراق، رتاب نساق، لا جبتش كلام سواق، ومسعود موحال عاقة.

يا هي صعن وبعلم على اليدي يا يدي يا عيني يا ولك سينك سملا خان اللات يا كنين مملم يا خال يا عيني يا تعالي وبابري.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: يا خالق سبع سماوات، يا عالم ما في الأسرار، سألتك بالعشرة السادات تغفر لي الذنب اللي صار، اغفر ذنب اللي صار علي، عالم بالحسنة والسيئة، أمنعني من نفس الموضية، تهتك رفعها طيار ورمتني على الغير ثنية، في فجل لا فيه عمار، في فجل لا فيه دبوبة، كان غيمة يرقى عثلوبة، يخربها النفس المصلوبة، ماذا تذهب في الأشوار، تتصرف كيف الخروبة، وتلزك على صهد النار، تلزك على سامر يرقى في يوم المحشر والملقى، ويجيك اللي طالب حقه معيت نادالك بالثار، ويقص منك بالوقة برقيق الماضي الأشفار، ويقص منك بالماضي ترضى ولا مكشي راضي، لا ثم مفتي ولا قاضي، ولا ثم تأجيل نهار، أنت وخصيمك متحاذي يخلص على رمشة الأنظار، أنت وما درت في حياتك وما كتبوا أملاك العشراتك، واحد يكتب في حسناتك توبة وقيامة واستغفار، والآخر يكتب في سياتك وتسع سيفك في الأجوار.
2: هذه ملزومة تمشي
1: مربعة
2: مربعة، مربعة صحة سي محمد مربعة. مربعة.
1: ثم أنواع أخرى في الملزومة،
2: أعطينا بعض الأنواع الأخرى في غرض.
1: يقول عبد الله بن علي العويني، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار،
2: أيوة.
1: صلى الله عليك وسلم يا الهادي البشير، منظارك لابد يسلم ينجم السعير، ماذا شاهد شورك نعزم في حبك لا غير، دونك بحر وغيمة مظلم تبغي لزنازير، دونك جوبة وغيم مريم وصحاري وسرير، لا ناداني المولى لازم يسهل كل عسير، يا لو صايب أحمر ودهم دكدوك خواوير، طادي على الخلفات يرزم نيفة مثل الكير، نحمل فوق زادي ويغطم لا يحسش بالغير، عاللجد البذراع مبرم يزرق مثل الطير، يقصد سور الكعبة يختم ويهملج ويسير، ندخل

0: كل البيت المنعم يطوفنا غشير نرقى في عرفات وحارم شفنا خلق كثير ونقصد قبر البيه نخمم بسراجة منير يمحي ذنب العلي مريم شيب لا تحكير بجاه القرآن المعظم ثم قبري جار وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار وحشك توق يا من نامة وقلبه لا ينام نور فجر الهز ظلامة صافي عقب غمام ياخذ للي ليه علامة مثله لا يقام قده متوسط في القامة رجق تعود عليم وجهه بدر التم تمامة 10 و5 أيام الحاجب قوس خط زعامة تعريقه في اللام عينه غنجة سودة رغامة وهذبة ريش نعام وخده ورد لعنده شامة في مي ونسام ونيفة وعرنينة وختامة عرقة مسك الشام وفلجة وشفايف وبسامة برق ورعدة زيم ومطيب لسنا عند القامة ومصدق في كلام ريقة شهد الحلة كمامة نحلة طار وحام وخاتم بين أكتافة شامة أفضل من الأنام وعنقة ريم الجيف وهامة يسهمم خمام وبدنا أبيض تحت الثامة زيد البحر الجيم وجوفة مستقنع في طعامة أكثر دوم صيام ورجلة سبتة زينة قدامة في البشمك برام وما حنا بابا اليتامة أسخى من الأكرام سيد اللي خلقوه قدامة العراب والعجام يوم المحشر والندامة شافق على الأسلام صلوا على مولى الغمامة وثنوا بالسلام محمد شافع فقوامة نقمة للكفار يا محمد قلبي شوق
1: أذية سي محمد هي أذية في وزن العريض كما سمعنا برشا أنواع هو ضي نوع يتسمى في العريض.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، هات نرجعوا للحجاج. احنا قلنا الحاج يبدا يهي روحه قبل انطلاق الطائرة او السفرة او الركب كما نقولوا احنا، يبدا يهي في روحه، عنده كما نقولوا مش يحضر العويل نتاعو. خلينا نحكيو على الحج في السابق في السنين القديمة ياسر، مع الشعراء 1832 و 1811، الشعراء اللي كانت تمشي على البعير كانت يحضروا للسفر نتاعهم. هكا سي محمد،
2: اي زيد
1: زيد زيد نتاعهم. سي محمد، قداش تبقى ممكن السفر نتاعهم؟ بين شهرين،
2: تبقى
1: ست شهور،
2: تبقى ست شهور، تبقى ثم اللي يمشي حتى من العام للعام.
1: ويهزوا الزاد نتاعهم الكل معاهم،
2: اي يهزوا الزاد نتاعهم، يهزوا البسيسة ويهزوا الزيت.
1: وذاك علاش نقول احنا سي محمد بالنسبة للشعراء طلعوا على الضحضاح. علاش طلعوا على الضحضاح؟ حمد بن موسى مثلا يقول لك ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. هو وقتها حب يمشي ويقصد ربي للحج، ولكن الضحضاح بعيد، والضحضاح ما تعرف الضحضاح هو
2: البر واسع، البر واسع
1: وخليه وقفار.
2: أيه.
1: يقول فيه أحمد السماوي، يقول ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. ضحضاح وبساط والغيم زيدة وجوبة مكيدة جيدون البدر مولى العقيدة، ويتمنى الإنسان الرزق فيدة ويزور سيدة وينظر مقامة برمقة أصهادة. ضحضاح وبساط والغيم شالة وجوبة تكالة جيدون البدر مولى الرسالة. يا رب سهل نعزم قبالة ونعنى وصالة وإن كان لبيت نلت المرادة. ضحضاح وبساط، ضحضاح وبساط والغيم نايض وجوبة الحايض جيدون البدر كنز الحايض. يا رب سهل نقضي الفرايض ونعود رايض نال الهنا والرضا والسعادة. ضحضاح وبساط والغيم ثاير وجوبة سحاير جيدون البدر كنز الذخاير، وما يقطعوه كان فوق البعاير بعيد الوكاير. كل عام لركاب تقطع وهذا، كل عام لركاب تقطع وهذا.
2: شوف
1: فما غرض هو الضحضاح اللي هو صعيب، وشوف المشقة اللي كانوا والمسافة اللي كانوا يقصدها حجاج قبل تاعنا كما قال سي محمد، ومع يهزوا العويل نتاعهم ويزوهم يمشيوا ويشقوا البرور ويشقوا الصحاري باش يوصلوا للمكة المكرمة. سي محمد، احنا في طريقتنا شواقة اليوم، اليوم صارت مناها كما نقولوا الحجاج يتلموا مع بعضهم، يتلموا ويتفهموا، كل حاج يعمل شواقة في داره، والحاج اللي يعمل شواقة في داره ينادي المجموعة نتاعه، وهي فرصة بالطبع. علاش على الشواقة؟ علاش نحبوا نحب ذاها ونحبوا نرجعوا لطريقتنا. هي سي محمد في الحقيقة هي الحجاج يسامحوا فيها بعضهم، ولا عنده حاجة على الحاجة لقصد ربي يجي نهارته ويسامحوا، والحاج منا يستدعى إنسان لما كانش يكلمه يولي يكلمه، والفرحة تعم ويولي يصفي قلبه وزاد يمشي باش كالناس كلا ممكن ياسر عمل معاها حوايج اللي ما حباش هو، بالطبع اللي عملها ما يشبهها يكون يسامحوا عليها، وهكا يمشي الحاج قلبه طيب وقلبه نظيف وعدي منها حشته مباركة إن شاء الله.
2: إضافة ما قلت سيادتك، الضحضاح هذه معناها البر الواسع، البر البعيد، الصحراء، الرقراق، الشهيلي، فيه معناها جميع يحضروا لهما، يحضروا للزاد متاحم.
1: نعم،
2: من البسيسة،
1: والأكثرية تكون بسيسة،
2: بسيسة ينجموا يهزوا، قبل كانوا يهزوا حتى الكسكسي ويهزوا.
1: نعم،
2: معناها الخبز. نعم، الشعير وخبز. نعم، القمح، ويهزوا الماء بزايد.
1: هو الركب سي محمد،
2: ايه ركب كامل، ركب كامل يهز عليه الماء. وثم اللي ما يلقاش يبدأ مشوق مسكين، وهو
1: سي محمد النجم نوصفوه بمرحول.
2: اي مرحول ركب. مرحول ركب للحج
1: ركب قاسد. هو مرحول
2: قاسد الحج
1: مرحول قاسدين ربي كما يقولوا ما بعضهم 20 حاج معهم جمالهم معهم الحصن تاعهم
2: تم 5000 كيلومتر او اكثر راه مش شوي معناه الناس كانت تقعد بالست شهور وبالثمانية شهور باه يحج ويوصل وفما اللي ما يلقاش البعير ما يلقاش الجمل يمشي على ساقيه
1: وذاك على السي محمد كان التشويق قبل كان مؤثر كان فيها الشعر كيبدا يقول منا ودع اولادك وودع احبابك وودع اصحابك وودع كذا علاش خطر المسافه طويله مسافه طويله ويعلم بالله ان الحاج ذاك يرجع سلامات او ما يرجعش بينما اليوم الحاج مصلي على النبي في ظرف 20 يوم
2: 20 يوم
1: يكون مصلي على النبي بحذا
2: حج ولبى كل شيء قبل قبل فما ما يوجدش باش البعير باش يمشي على ساقيه امتين يسقد الحجاج نتاع السنيه روحوا يوصلوا وهو يخرج يقصد رب
1: ويوصل كان في المرحله تاع الحج
2: يوصل في الحج الجديد ما له ومش يشق البلدان الكل على ساقيه
1: اللهم صلي على النبي
2: ويهز شويه مصروفه معناه الويزات ولا نعم قبل نعم ولا ما نعرفش شي يهز
1: وحوج على كتافه ولا فيده
2: وثم اللي ما عندوش يبقى في داره مسكين يخمم ما لقاش علاش يمشي ما لقاش علاش كذا يطلب ربي كما أديب يقول لا عندي لا زاد لا زوادة إلا وجهك يا كريم عبادة
1: وكما شعر آخر يقول شاش قلبي شاش لزيارة خير البلية وما لقيتش باش يا ربي
2: سهل علي
1: حضرات الأخوة والأخوات نحييكم ونقول لكم في نهاية حصتنا شكرا شكرا وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله
3: يا محسن إسلام أرسلنا

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار,
4: العاشرة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستيرة. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بنصف غديرة وفي عناوينها. انطلاقا من 18 من مايو اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا. التوجه نحو إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن اقتصادي, أين نهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأربع الأشهر الأولى من سنة 26 و2000 مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و2000 وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفى أفريل 25 و2000 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 26 و2000 وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار أي ما يعادل 103 يوم توريدة إلى غاية يوم 7 مايو 26 و2000 مقابل 22.8 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم التوريد قبل سنة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اليوم عن اعتماد سعر مرجعية بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة, وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 26 و2000 مع مختلف الأطراف المهنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صدر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 مايو 26 و2000 بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروسة. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار للكيلوغرام حية, وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.8 دينار للكيلوغرام الحية, وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام الحية. هذا ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في هذا الصدد كل المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة, كما حث أيضا كافة المواطنين للتوجه لاقتناء الأضاحية من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. ونبقى في شأن استهلاكي دائما, أين صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلبة على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان 26 و2000, وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح زوري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلبة الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ للأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. أكد الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن فيروس هانتا ليس فيروسا جديدا، بل هو فيروس معروف لدى الأوساط العلمية منذ اكتشافه سنة 1950، مستبعدا إمكانية تحول هذا الفيروس إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كورونا نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين.
5: فيروس هانتا ينتقل عن طريق القوارض، القوارض هي حامل الفيروس ما تمرضش به، لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها، تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، تم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وتم حالات أخرى تقام خانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجد الأكثر في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من الإنسان للإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي، حاجة ننشر لها لما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
4: ونبقى في شأننا الصحي دائما، أين تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات بداية من اليوم على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكرية والأمراض الجرثومية لدى الأطفال.
6: نسجل 950 مشارك في المؤتمر هذا اللي هو عدد كبير ياسر. هذا من كل تخلي مؤتمر غني بالإكسبير، تخلي فرصة باش التعاون جنوب كولابوراسيون سود سود بارتي ثمارها عن طريق المحاضرات اللي نعملوها، ونلقاو حلول تخصص اللي يعيش في شمال إفريقيا حتى في إفريقيا. أهم المواضيع اللي طرحناها واللي مشي توقع المعالجة نتاعها، هم طبيب الأطفال اللي في المستشفيات ولا حتى يبشر في العيادات نتاعو، أما الأمراض التنفسية الجهاز التنفسي وأمراض السكري وأمراض الجرثومية. أمراض الجرثومية تم جديد كبير ياسر في مضادات الحيوية في طريقة استعمالها. أمراض السكري تم جديد ياسر على مستوى الأنسولين، كيفاش نعطيه الأنسولين، بنكرياء اللي هو ينتج الأنسولين كيفاش يوقع تفادي الأنسولينس نتاعو، طريقة تكون أقرب اللي قاعد يتوجد في بنادم معناتها بصفة طبيعية. هذا كل حاجات جديدة ياسر قاعدة تصير في العالم، أثمانها بعض ياسر كيفاش تبقوها عند صغير اللي موجود في بلدان كما نتاعنا احنا، وكيفاش تحطها على أرض الواقع اللي ماهوش حاجة إيفيدونت في الوقت الحالي.
4: قالت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحية زهرة ليلي إن الإدارة تعمل على حداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت على هامش الزيارة الميدانية التي أداها اليوم وزير الفلاحة لمؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحية، أكدت أن معهد الزيتون فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وأنه آي للسقوط وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالسحلينة، والذي بدوره يعاني من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة.
7: اليوم احنا في زياره ميدانيه لسوسه ومستير، فات المركز الجهوي للبحوث في البستنه والفلاحه البيولوجيه اللي هو يتبع مؤسسه البحث والتعليم العالي الفلاحي، واللي عنده محطه تجارب في الساحلي. محطه التجارب هذيا دونك عملنا لها زياره، وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة، والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط، حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع ساحلي على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفيتي متاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من لسير ديا، خاطر هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية مستير ولاية مهدية ولاية القروان والقسرين، كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
4: انطلقت مساء اليوم أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6:00، وعلى متنها 252 حاجا عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. أحمد العيساوي تحول إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير وأعد النقل التالي الذي يتحدث في بدايته إصلاح الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية القيروان.
8: هذه السنة عدنا 432 حاج توزع على 3 رحلات. أول رحلة هي اليوم من مطار المنستير اللي علمتنا 252 حاج من ولاية القيروان. ثاني رحلة كذلك ستكون من هذا المطار هي نهار 13. باقي الحاجيج مش يسافر من مطار قرطاج نهار 15 مايو. احنا لاحظنا انه فما تطور يعني نوعيه الحاجيج، انه فما اصبح الاقبال من الشباب يعني اصغر لانه هناك فما توعيه، وثاني حاجه زاد الجانب الصحي اصبح له دور كبير.
9: انا حمد الشويحي رئيس طائره القروان. ابرز حاجه السنه اللي تميز الحاج السنه كونه الحاج عملنا الحاج بدون حقيبة، أعطينا كل حاج 3 براسير للحقائب متاعهم، فيها المعرف الوحيد متاع الحاج وفيه اسمه واللقب متاعه وفيه صورة متاعه وفيه رقم الغرفة في النزل اللي مش ينزل فيه غادي، بحيث يسلم كيسلم الحقائب متاعه هنا يلقاهم في الوتيل النزل اللي خذتها للشركة من أقرب النزل، معناها مثلا النزلة ذي في المدينة تشق الطريق ما فماش حتى 50 متر 30 متر، تشق الطريق تلقى روحك الحرم مواجهة للحرم مباشرة في مكة زيادة من أقرب النزل.
10: نجود عرقوبي ممرض رئيس أول. كما تعرف هم الأغلبية متاع الحجاج هم يكون كبار في السن، لازم يكون عندهم أمراض مزمنة كما الدم كما السكر، نحن نتلهو بهم في الاسم بالطيارة في الإقامات في الوتيل في الأداء بتاع المناسك الحج الكل، وأي كان ثم أي تعقلات نقوموا بالواجب.
11: علجية ميراوي حاسين فرحين كرموا معنا الحق فرحوا بينا هم يساعدوا فينا بالكتب من ربي، قرونا في القروان ويرحم والديهم ويوصوا فينا ومع الناس معناها تعاملوا بالباهي ما تتغش الشوش واستحفظوا على أرواحكم المهمة في صحتكم.
4: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. انطلاقا من يوم 18 مايو اعتماد سعر مرجع لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
12: في إذاعة المنستير ديما سبور.
13: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي، وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 2:30 بعد الزوال.
14: سمر ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير سمر ومؤانسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى موسيقى والكل أذواقكم محطة من محطات السهرة. عناوين تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
15: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل.

قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني. السلام عليكم، مساء الخير. حياة الكوني أيمن الشابي، هذا هو فريق سهرة الليلة من إذاعة المنستير. مرحبا بكم في الاستماع. إن شاء الله المؤنسة تكون حاصلة. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله تنال رضاكم. ضيفنا الليلة قنديل ضاوي، طلع علينا من مدينة جميلة ورائعة، مدينة قصر هلال. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي معنا. مرحبا بكم، ديما نقولوا إعلاء لقيمة التطوع واستئناسا بالتجارب الإنسانية الناجحة في بلادنا، تجربة كبيرة مع التطوع. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي من قصر هلال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة في الاستماع. سعيدة باش نقدم لكم ضيفي لليلة. في الحقيقة ضيف نعرفه مش غريب عليه، علاش؟ لأنه تقابلنا أكثر من مرة في فضاءات مباشرة في قصر هلال، وإلا في فضاءات لهنا في استوديوهاتنا المركزية نتناوله في الشأن العام في قصر هلال، وفي كل مرة يحضر بقلب كبير، محب جدا للمدينة هذه وعاشق للمدينة هذه، وعنده رؤيته في المدينة، عنده رؤية جمالية، عنده طموحات وعنده أحلام وعنده حاجات يتمنى أنها تتحقق في مدينة قصر هلال الرائعة والجميلة والتاريخية، واللي صراحة كي نقول قصر هلال يظهر لي الصفات اللي باش نعطيهم لها، باللي مانيش باش نوصل باش نوصف مدينة كيما ناس هيحبوها يحبوها كيما تعلقهم بالبلاد هذه. من غادي بدأت حكايتي مع الأستاذ خالد الفلي، وبعد عرفت اللي هو راهو عنده تجربة كبيرة في الحياة الجمعياتية وفي خدمة الشأن العام. هذاك علاش قلت لكم الليلة قنديل ضاوي يجينا من المدينة العريقة، مدينة قصر هلال. سي خالد الفلي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عرشتني أحرجتني كثيرا،
0: وقليل في شأنك هذا.
1: شكرا لك يا صديقتي، شكرا لك ألف مرة. مساء الخير،
0: شكرا
1: لك ولكل الفريق المصاحب لك لإذاعة منستير عروس البحر ولكل مستمعيك.
0: شكرا لك أستاذ خالد. نعرف التجربة الثرية جدا، ربما مش باش نحكي على التفاصيل، أما باش نحكي على محطات كبرى تنجم تكون في مسيرة كبيرة متاع تطوع. اليوم كل مرة نستضيف اسم ناشط في المجتمع المدني نقول راهو هات نتفقوا من البداية، له من باب المن وله من باب ان نصنع صورة معناها للناس باش نقول لهم هذا فلان تطوع. لا، نحب نقول راهي فما برشا تجارب ناجحة في بلادنا وعنا بذرة الخير، علاش ما نشوفوا كان الحاجات الخايبة في البلاد هذه؟ لا يا سيدي، عنا وجه مشرق جدا، ولابد أن نقول للناس هذوما شكرا لكم، لأنه ناس توعت على حساب عائلتها على حساب صحتها. راهو مش سهل أنك تنخرط، أنك تتبنى رأي معين، مش سهل أنك تتبنى أجندة معينة، راهو طريق مهوش سهل بالمرة. واللي جرب العمل التطوع يعرف كلامي، يعرف معنى الكلام هذا جيدا. سي خالد، كيفاش بدأت الرحلة؟ نحب نحكي في مرحلة الشباب وحتى قبل شوية، وأنت محظوظ في مدينة عاشت مخاض سياسي ثقافي جمعياتي كبير.
1: أنت حاليا وقفت عند السبب الرئيسي ويعطيك الصحة، بعيدا بعيد كل البعد عن تضخيم لذاتي المتواضعة. أنا محظوظ جدا جدا جدا أني نشأت في بيئة محلية كانت ملائمة للعمل التطوعي. الفضل في ذلك ما يعودش لي أنا فقط، هذا عامل ذاتي، أما العامل موضوعي كي يتوفر
0: أكيد
1: يشجعك باش تكون معطاء، هذاك اللي خليك تنجح. أنا انشأت في مدينة، خلي يقولوا اللي يحب يقولوا، أنا انشأت في مدينة فيها رجل أو نشأ فيها رجل سماه الطيب المهيري، الراحل الطيب المهيري، الزعيم الصامت،
0: الزعيم الصامت،
1: واللي أنا سميته الزعيم القدوة. صدقني البيئة هذه
0: نحكيه على الحاجة علي صوة وما أدراك. نعم. تاريخ.
1: نعم. لا، وياليت كل مدينة أو كل قرية في ربوع البلاد يتوفر فيها شخص برك.
0: ايه؟
1: شخص برك
0: في حجم،
1: مش لسميها كما قال البعض،
0: في حجم الحاجة برك. علي صوة.
1: نعم.
0: هو
1: صديقتي،
0: هو في الحقيقة سي خالد.
1: نعم.
0: وعذرا على المقاطعة، كي نقول الحاجة علي صوة نحكي على زمن قديم، نقول علي الحاج علي الحاج صوة عقلية توارثوها في قصر هلال، الجينات تسربت في الأجيال والحمد لله.
1: خليني أكلم لك الكلمتين هذول، لأنه حاجة علي صوة لم يكن من أثرياء المدينة أو أثرهم، كان ثمة من أثر منه، ولكن وقت اللي أنا نقوم بمقارنة مثلا وعملت دراسة، عملت مقارنة أو دراسة مقارنة بين عقود التحبيس اللي قام بها الحاج علي صوة وعقود التحبيس اللي قامت بها عزيزة عثمانة، لا يمكنك أن تقارن. الرجل لم يكن رجل خيريا، الصفة هذه لا تؤدي المعنى، كان مصلحا بامتياز، كان رجل مصلح، وكل ما امتلكه حبته للإصلاح في الصحة وفي التعليم.
0: التعليم
1: وما ندخلش في التفاصيل هذه.
0: أي استثمر في زوز مجالات راهي زوز مجالات أخرى صنعت الإنسان التونسي إن شاء الله.
1: طوى حاليا صديقة العزيزة نجم نقول لك فما جمعية أشجار قصر هلال نسجت على منوالي هذا الرجل بما تقوم بما تقوم به حاليا من عمل خيري. هاك علاش قلت أنا محظوظ أني تولدت ونشأت وترعرعت في بيئة كانت فيها ظروف ملائمة للعمل التطوعي. وإذا كان مش نلخصوا العمل التطوعي هذا في نجم نقول نلخصه لك في زوز بنود من ميثاق الغرفة اللي نشطت فيها وتعلمناهم بالباهي بلاهي. احنا نأمن ونعتقد أن الذات البشرية أهم المكاسب وأغناها. وإذا كان نؤمن بمثل هذا نؤمن في نفس الوقت بأن خدمة الإنسان هي أنبل عمل في الحياة
0: مما لا شك فيه. مما لا شك فيه
1: العمل للجمعيات هذا راهي قد ما تعطي للآخر راك مش تتعلم أنت دروس كبيرة وكبيرة جدا. راهو دروس تعلمناها في العمل الجمعياتي والدروس تعلمناها من خلال التطوع ما تعلمناهاش لا في أقسام المدارس
0: أكيد.
1: ولا في أقسام المعاهد ولا في مدارس الكليات. تعلمناها في العمل الجمعياتي وتعلمناها من خلال العمل التطوعي. في الحقيقة مسيرتي كانت في البداية كانت مركزة ياسر على الحقل الثقافي. أنا بدايتي كانت من تقريبا عام 1975 في النادي الأدبي الهلالي من خلال فرقة مسرحية هاوية.
0: المسرح وما أدراك ما المسرح.
1: أي وكانت الانطلاقة وكانت الانطلاقة ولا تعدد التجارب. تجربة في مهرجان النسيج، تجربة طويلة جدا ضمن هيئة النادي الرياضي الهلالي اللي انطلقت منذ الثمانينات وتواصل للتسعينات، وتحملت مسؤولية عديدة بين كاتب عام ونائب رئيس وأمين مال. تجربة قصيرة كذلك في انتقلت إلى الحقل الرياضي في هيئة نادي قصر الهلال لكرة السلة وقت اللي كان ينشط في القسم الوطني الأول. تجربة كرئيس رابطة للوسط والساحل في رياضة الكيك بوكسينج.
0: كيفاش عشت التجربة في المجال الرياضي صراحة على ما نراه ربما نجمش نقارن يعني بين
1: المجال الرياضي صعب جدا
0: صعب جدا, جدا صعب جدا صديقي.
1: قد ما تعطي تحضر روحك سمح لي العبارة قد ما تعطي تحضر روحك للؤم حشاك
0: أكيد. وفي لحظة في لحظة ينسف ما مضى للأسف.
1: بالضبط بالضبط لمجرد هفوة. في الحقل الثقافي كذلك الغرفة الفتية الاقتصادية وما أدراك عديت فيها السنوات العديدة حملت المسؤولية المحلية بين رئيس سابق مستشار قانوني شيخ الغرفة الفتية العالمية مكون عالمي مسؤوليات على مستوى الإقليم إقليم الساحل. وفي الغرفة تعلمنا برشا أشياء ونظمنا عديد التظاهرات العلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية عديد التظاهرات. تجربتي كذلك في هيئة مهرجان النسيج في الأيام التجارية
0: هو
1: يعني عديدة جدا.
0: حكينا على التطوع في المجال الرياضي والناس اللي خدمة الرياضة راه متعب جدا يعني كأنك تسير على طريقة
1: مرق
0: طريق الألغام يعني في كل لحظة يمكن أنه ينسف ما مضى. حتى زاد المجال الثقافي صراحة ما يقلش زاد صعوبة على المجال
1: صعوبة ولكن هام. شوف مدام حياة أنا مؤمن كل الإيمان في كل مدينة وخاصة من خلال دراستي لتاريخ قصر الهلال فما ثلاثة قطيرات أساسية جدا أصبحنا اليوم نهملها أو نهمشها أو لا ننزلها المنزلة التي تستحق. التعليم اللي لازمته ثورة المنظومة التربوية متاعنا اخترعت من الداخل
0: وهو كذلك
1: الثقافة ثم الرياضة. الرياضة مش اللي نشوفها اليوم الرياضة خاطر الرياضة اليوم تعرفش عملت ما هو
0: عملت التفرقة اليوم
1: نمات الجهويات بشكل لا أراك الله مكروه.
0: اليوم وقت اللي بلادنا أستاذ تخطات مجال الجهويات الحمد لله نحن تونس كاملة على مذهب واحد الحمد لله تونس كاملة. بورقيبة الله يرحمه ربانا على القومية التونسية.
1: راهو
0: إنجاز، راهو غير من ربما نحن ما نعترفوش للناس بالفضل، راهو إنه تقضي على العروشية في بلادنا راهو إنجاز في حد ذاته، معناها ثورة اجتماعية في بلادنا. اليوم نرجع ترجعنا الرياضة ويرجعونا المال الفاسد لزرع الفتنة من جديد.
1: لا تعتفتين

0: اليوم انك نشوفوا العدد الكبير نتاع الافارقه اللي قاعد يتزاد في بلادنا، ونشوفوا فما امكانيه انهم يغيروا قوانين الجنسيه في بلادنا، ونشوفوا في برشا حاجات وامهات القضايا، واليوم نشوفوا في مشاكل كبيره، نلقى تلفزتنا الوطنيه تكتب لي بالفرنسي معناها الا واحد. اش معناها؟ اش مش يصير نهار لحد ماتش عادي كيفو كيف اي مقابله اخرى، البطولة تخوها الترجي، تخوها النادي الافريقي، تخوها مسير، تخوها ماهيش حرب، هي بيناتهم يعني ما ماهيش اليوم معناها كي يكتبوا لك الا واحد الا اثنين فاش ننتظروا نحن كتوانسة. هذه راني نحكي على التلفزة العمومية، نحكي على التلفزة الوطنية، يعني من يعني يعني من المرفق العام سايب لي المشاكل الكل وقاعد مرهون معناها على مقابلة يزمنا نحللوها. اي توجي وقتها تتحلل، علاش قبل بنهارين يعني؟
1: لا لا لا
0: فللاسف بصراحه معناها نعطيه يعطي الحق يعطي الموضوع اكثر من حجمه، فطبيعي جدا باش ينساق زاد اكثر.
1: هاو نعطيك رايي المتواضع في المساله، وقت اللي تتحول وسيله الاعلام خاصه كانت او عموميه تتحول الى مؤسسة تتبع في الرأي العام مش تخلق الرأي العام.
0: ايه
1: افهمني، راهو وسيلة الإعلام سلطة رابعة
0: من المفروض.
1: باه السلطة الرابعة شنو تعمل؟ تخلق الرأي العام، تهذب الرأي العام، مش هي تهبط إلى مستوى الرأي العام المتدني
0: وهو كذلك
1: تساير وتتماشى معاه. لا
0: وهو كذلك،
1: وهذيك خطر الكبير. احنا راهو مع الأسف الشديد وعلى عكس ما يقال شعب ما زال يستوجب الكثير والكثير من التوعية، وما زال يستوجب الكثير والكثير من التثقيف، على عكس ما يقول البعض بلغنا مرحلة من النضج. ما بلغناش ويلزم كل طرف وخاصة وسائل الإعلام تتحمل مسؤوليتها في، خلنا نستعمل عبارة بين الطرفين، في تنضيج المجتمع التونسي، في تثقيف المجتمع التونسي، في توعية المجتمع التونسي. ما كانش عملنا شيء. راهو التوعية والتنضيج والتثقيف ما تتحملوش المؤسسة التربوية فقط، لا أكثر من طرف يتحملوا إيكوبري وسائل الإعلام.
0: مما لا شك فيه، والدولة راهي هي اللي تصنع مجتمعاتها. كبلادنا راهنت على الصحة والتعليم، شفنا النتيجة شنية. اليوم كنشوف الصين تمنع الفيسبوك والميسنجر، نحكيه على صين قوة العملاقة فقط. في الصين، في الصين يستعملوا الواتساب فقط، انتهى الأمر. يعني شعب الصين العظيم ما عندوش ميسنجر وعندوش فيسبوك.
1: شوفوا فين وصل،
0: شوفوا معناها الشعوب اللي هي بخدمة. شوفوا نحن استعمالاتنا للمنصات هذه للمواقع هذه وقتش مش نتغيروا. خلينا نرجع لسي خالد وتجربته مع التطوع. صراحة الغرفة الفتية الاقتصادية برشا ضيوف تعديوا معايا، وكل واحد فيهم يقول لي محطة فارقة في حياتي. علاش الغرفة الفتية الاقتصادية في عمر الشباب؟ اي حد مر بالتجربه هذيك يقعد مدين للغرفه الفتيه الاقتصاديه.
1: والله ما تعلمته تقريبا طيله 15 سنه في الغرفه الفتيه، لم اتعلمه في مدارج كل في مدارج دار المعلمين العليا بتونس. لانه الغرفه الفتيه تراهن ياسر على الفرد. نقول تراهن على الفرد، تكوين الفرد. احنا نتلقاو دروس في الغرفه وعلى درجات في الدروس التي نتلقاها، ونكون المكونين في الغرفة. عندنا دروس تكوينية ممتازة جدا، ممتازة جدا. دونك اللي باش تتعلموا في الغرفة مش عمل تطوعي فقط باش نقوموا بكذا ونمشيوا لكذا ونعملوا كذا، لا، في نفس الوقت انت قاعد تتعلم. وقبل اكثر من طوع هبش قولك علاش اكثر، خاطر قبل كنا مطالبين بحضور عدد معين وكبير من الدروس التكوينية، من بعد تالي نقوم برسكلة كاملة ونجتاز امتحان باش توصل تتحصل على لقب مكون عالمي في الغرفة الفتية العالمية. دونك وقت نقول فارقة، عندهم حق يقولوا لك فارقة، لأن تكوننا فيها، تكوننا
0: في الغرفة زادة تصنع،
1: نتحولوا إلى ليدرشيب،
0: تصنع يعني القيادي، تصنع الإنسان، تصنع القيادي.
1: وكان سمي لك المسؤولين السابقين، قداش من مسؤول سابق، قداش من مسؤول سابق. هو في الأصل ولد الغرفة،
0: ولد الغرفة الفتية.
1: طب تصدقنيش
0: أكيد لن صدقك، لأني نعرف برشا أسماء
1: الكثير الكثير ممن تحملوا مسؤولية في الدولة انطلقوا من هالمنظمة هذه.
0: حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية ودورها، ونتمنى والعائلات اللي تسمع فينا يشجعوا أولاد

0: هم انهم ينخرطوا
1: صحيح.
0: في الغرف الاقتصاديه. باش نسمعك اغنيه وبعد باش نرجع نحكيوا على زادة الشبيبه المدرسيه الجمهور أي. التلمذي وتجربه أي. الشبيبه المدرسيه بعد النغم نلتقي أي. استاذ خالد الفلي.
1: اوكي.

والحب غني وناسيني والحب غني وناسيني وانا وانا وانا وانا في قلبي نار تلهب وانا في قلبي نار تلهب اه اه

0: الله الله على سيد علي الرياحي. في الحقيقة سي خالد أن نرحب بك من جديد. بساعات يقولون علاش ما تعديوش الأغنية الفلانية ولا الأغنية الفلتانية، هاي ضاربة والله كي يسمعوها مليار مش 20 مليون، من عدي كان الأغنية تحترم الذوق العام، ونحن يا سيدي مسؤولين عليه الذوق العام.
1: أكيد
0: مسؤولين عليه.
1: أكيد شوف بعض وسائل الإعلام مسؤولة على تدني الذوق العام، وفما وسائل أخرى وهنا بدون تباهي يعني يعني كيفاش قال أرفع القبة على الإذاعة المنصير. عادة أغلبية البرامج في الاختيارات نتاع الأغاني يعطيهم الصحة في أغلبية البرامج حقاً الحق.
0: ما عندناش أغاني خارجة صراحة عن الذوق العام.
1: لا لا
0: هذا خط وهذا التزام. إيه يا سيدي مسؤولين عليه نحن الذوق العام، من عدي وكان الغناية اللايقة والغناية. وسعلي سيد علي الرياحي من اختيار الأستاذ خالد الفلي اللي وصل معنا رحلة. نقول ونعرف اللي الوقت قليل وقليل جدا، على علاش باش نحكي على الكتب، باش نحكي على الأنشطة، باش نحكي تاريخ. كي نقول لخالد الفلي نقول تاريخ في قصر هلال، وكيد بإذن الله الاسم باش يكون ثابت في الذاكرة. سي خالد اليوم كي نحكي حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية، يمكن نحكي على الشبيبة المدرسية، الاسم الذي غاب والبريق الذي أفل للأسف.
1: خسارة، أنت تضربت على طرف حساس.
0: نطف عليك.
1: ستون بيرت، إذا أقول لك حاجة. بكري ركزت على الجانب المدني، يعني جانب خارج المؤسسة التربوية. شوف، رغم أنه موضوع الشبيبة المدرسية كان موضوعا يبدو حساسا، أما باش نعطي لكل ذي حق حقه، أنا أول ما مارست المسرح مارسته في إطار الشبيبة المدرسية، وكانت في معهد سينما 34 عندنا فرقة مسرحية. ونحب هنا لو تسمحي أذكر أستاذي الفاضل بكل الخير أصيل قسيبة المديوني، سيدي المنصف بن حسن. جلست أمامه تلميذا في أكثر من سنة، كان مسؤول على فرقة المسرح الفرقة المدرسية طبعا، وعملنا مسرحية معه هو، وكان ثم مسابقات على مستوى الولاية، ونجحنا بمسرحية السلطان والغريب على مستوى الولاية، ومشينا في المهرجان المدرسي للمسرح في تونس العاصمة، وعرضنا المسرحية متاعنا في بالرشيق، وعندنا منا شكون تحصل على الجوائز، البعض منا بعثوه لافينيون وحضر في مهرجان افينيون في فرنسا. يعني كانت عندنا فرقة مسرحية ممتازة جدا في المؤسسة التربوية. وكانت عندنا نوادي، نادي الأدب، وهذا نادي المجلة، وهذا نادي الإنجليزية، هذا الكل كانت مسؤول عليه الشباب.
0: على قلة الإمكانيات يا خالد،
1: وكنا الشاط الثقافي اليوم الجمعة. علاش لا
0: ونقول لك حاجة سي خالد، على قلة الإمكانيات وقلة الميزانيات
1: طبعاً،
0: وعلى الظروف اللي كانت صراحة معناها دون المستوى كيما المربي، لأنه توا ولينا نسمعوا بمعلم يخلص بالكدا والأستاذ يخلص بالكدا، ما كانش فما دروس تداركي قوي بها في شهريات، وما كانتش فماش كانت سوايع زايدة وكل حاجة تذيكة. على معناها الفلوس اللي ما كانتش متوفرة، كنا كان المحد يطبع لنا المجلة، كنا نتنافسوا باش يكون واحد يكون عنده مقال في المجلة، فما شكون كان يطبعها شهريا وفما شكون يطبعها في الستة أشهر، معناها كنا نتنافس في كتابة المقالات.
1: أخي تو سمحني، الأستاذ اللي يجي نهار الجمعة عشية يصرف على نادي الأدب واللي يصرف على نادي المسرح يخلصها؟
0: لا، متطوع، يأتي متطوع،
1: متطوع باش تنهض بمستوى التلميذ،
0: والتلميذ راه تعليم وثقافة وإبداع زادة. اليوم اليوم
1: احنا وقت اللي خرجنا القسم تعلموا فيه كل شيء مصحيح. بارك الله في الأساتذة اللي قراونا ودرسونا وتطوعوا باش يزيدونا من عندهم. أنا أذكر بعض الأساتذة، أستاذ التاريخ والجغرافيا، أستاذ الإنجليزية، أستاذ الفرنسية، أستاذ الفلسفة، هذا من الكل احنا مجموعة متاع 4 تلامذة هما اللي سهروا على مراجعة الدروس متاعنا لاجتياز امتحان البكالوريا تطوعا. دونك التطوع كان استاذي تطوع لك باش يعمل كيما هكا؟ لا طبعا، كامل احتراماتي للعديد من الاساتذة، تو تسمع كان الفلوس
0: تسمع كل فلوس. اليوم اليوم ولينا نهار جمعة العشية نقرأ وسبت عشية نقرأ ولحد صباح نقرأ ولحد العشية نقرأ نرجع نهار الاثنين نقرأ ونراجع زادة لحد صباح اثنين
1: لحد 8:30
0: أي 8:30 وحتى في الليلة لسه تمتع العشية
1: تكمل
0: أي الإرهاق للعائلة للمربي للتلميذ. اليوم شنو النتيجة؟ حتى كان باش يكون إطار سامي في الدولة ولا باش يكون طبيب ويكون محامي ويكون قاضي
1: ويكون سمح لي يكون
0: مفقود أكيد فما حلقة مفقودة في شخصه بالتأكيد. معناها اليوم للأسف نحكيه على جيل كامل كان يعرف شو معناها نوادي الشبيبة المدرسي بالحق أي. كانت كانت منظومة ناجحة بامتياز.
1: هذيك شاب مدرسية هذاك حق نجم نقول الثقافي التعليمي التربوي وما إلى ذلك. إيه والرياضة المدرسية وين هي؟
0: إيه.
1: اليوم هي كانت اللي هي كانت الساس متاع الرياضة المدنية إيه. وين هي؟
0: اليوم سي خالد ما عادش فما وقت
1: بين المعاهد وبين المسابقة
0: اليوم ما عادش فما وقت. اليوم بالحق ما عادش فما وقت لهذا الكل.
1: موجود نحن لا نحسن تنظيم الوقت واستغلال الوقت. أرهقنا التلميذ باش نكرهوه في القراية. باش نكرهوه في القراية والحال أنه التلميذ يجب أن يقرأ 5 سوايع في أكثر حالات يوميا مش يومين كامل أسبوع زادة. يا عباد الله المنظومة التربوية لازم التصوير التصوير على مستوى الزمن المدرسي على مستوى البرامج
0: أكيد.
1: على مستوى الضوارب على مستوى رسكلة الأساتذة ورجال التربية
0: أكيد.
1: مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس يا صديقتي
0: صحيح
1: وانا نعرف
0: صحيح.
1: انا خريج دار المعلمين العليا بتونس العاصمه ونعرف مش كل صاحب شهاده عليا قادر باش يدرس. كنا نقراو الديداكتيك كنا نقراو توسكي ديوفيزيال كنا نقراو بسيكولوجيا الطفل
0: اكيد
1: كنا نقراو بيداغوجيا الطفل ونعديو شهايد وامتحانات في ذلك. هذا دون الاختصاص نتاعك
0: والمتابعه المستمره. كنا كي يغيب المعلم يقولوا سيدي عنده اجتماع ما سيدي راه ماشي يقرا يقولون عنده اجتماع ما سيدي ماشي يتكون وماشي يقرا كنا ما نقراوش. توا قلت الامور هذه صحيح قد ما الامكانيات توفرت قد ما ربما الزيد هو اللي عند الجميع راه هو عند الجميع ما نستثني وحتى حد شبيبة المدرسية الغرفة الاقتصادية نوادي رياضية المجال الثقافي. صراحة سي خالد هذا كل خليك على محك التجربة مع الناس وصعب جدا التعامل مع الناس. كيفاش كانت التجربة
1: هذاك اللي خلاني في الفترة الأخرانية قلت لك على أقل تقدير فما شوف عندي بالضبط 46 سنة من العمل جمعياتي
0: 46 سنة
1: 46 سنة من العمل الجمعياتي بين الثقافي والاجتماعي
0: والرياضي.
1: بعد المدة هذه الكل تلقى روحهم بعتلي في دارك تخرج من الدار ساعة ونصف ساعتين من المنزل فقط. والحمد لله الواحد عنده بين يديه ما يعمل عندي مكتبة محترمة جدا في المنزل وعندي وثائقي حاليا عندي الجزء الأول من الكتاب بالمطبعة سيطبع وسيخرج قريبا سيرى النور قريبا والجزء الأول من كتاب حول قصر هلال في 482 صفحة وانطلقت في الجزء الثاني دائما حول قصر هلال فيه العديد من الأبواب الهامة جدا. يعني عندما اطلع عليه الدكتور محمد حسين فنطر قال هذا أطلس قصر هلال والحمد لله هنا الواحد هو يفيد يفيد يفيد بحاجة ويخلي للذاكرة الهلالية حاجة ويليد كل مدينة عندها رجالها. طبعا كل مدينة عندها رجالها ويأرخوا لها ويحافظوا على الذاكرة
0: ويغيروا عليها
1: طبعاً.
0: 46 طبعاً. سنة في العمل الجمعياتي بين ثقافي بين رياضي بين تربوي بين اجتماعي الخيط الرفيع الناظم بين كل هذا محبة كبيرة القصر هليل.
1: شوف هو في كل شيء شوفه مدى بحياة في كل شيء حتى في مهمتك انت اعلاميه هاك والمشاك
0: هاك
1: اذا كان ما تحبش القطاع هذاك مهما كانت الشهاده نتاعك
0: اكيد ما تنجمش تنجح فيه
1: الفنيه شفت دونك اضافه الى امكانياتك والكفاءه نتاعك والقدره الفنيه نتاعك لازمك تحبك المهنه هذيك كيف تحبها وانت ناقص شيئا ما التكوين تنجم تعطي ما عندك.
0: صحيح.
1: كل حاجة راهو فيها الحب. أنا مرة قاموا نقرأ في تقرير أدبي للنادر الهلالي وقتها تقريبا عام 90 بصفتي تلك وقتها كنت كاتب عام، عاد قلت ما ينقص النادي شيء من الحب. بعض الخير قاموا يضحكوا. شو ينقص الحب؟ إيه الحب إيه. كل حاجة لازم تحبها باش تعطيها.
0: بالتأكيد.
1: كل حاجة باش تحب تعطيها ولا تحبها.
0: كما قلهم البلاد هذية.
1: تحب روحك اللي تحب روحك، تحب غيرك.
0: البلاد هذية ناقصتها برشا محبة وبرشا خدمة، ديما نقولها يزمك تحبها صح، وكان حبيتها تو تخدمها. مازلنا باش نواصلوا معاك أستاذ خالد الفلي، فما زاد موضوع كبير في التطوع من خلالك نحب نحييه برشا ناس تعبت وخدمت وربما ماهيش تنتظر هي في شكرة، ما ساعاتها مهم جدا أنه إنسان يعترف لك ولو بالقليل. نحب نحكي على مجال صعيب أنت خدمت فيه، هو التطوع في الشأن البلدي. مش نلتقي وإن شاء الله أما بعد قليل.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عملية رقابة مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحية. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأحمر والصليب الأحمر وتحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، انتظمت أو نظمت عشية اليوم الهيئة المحلية والجهوية للهلال الأحمر والصليب الأحضر الأحمر بالمنستير أنشطة تحسيسية وتطوعية بساحة الفنون للتعريف بمبادئ الحركة الدولية. أكد الاختصاصي في علم الفيروسات محجوبة العوني أن فيروس هانتا ينتقل الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالة إصابة في العالم لا يعتبر وباء. وفي الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز، ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل السفينتين قبل دخولهما ميناء إيران على خليج عمان. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: انتم تسمعوا
2: في إذاعة المنستير
1: معكم
2: وين ما كنتم
1: على وين ترافق نهاركم بكل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار، على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: قالت لكن وعطلة حوالي العشاء اكتر. قلت لها بطل خليني بالبيت. قالت
1: هي قالت ونحن نقول لهذا هو الجبل وديع الصافي واللي ضيفنا اللي مازلنا مواصلين معاه هو أطلس قصر هلال. مش نحن قلنا ولا هو راه قال المؤرخ الكبير محمد حسين فانتر. سي خالد مرحبا من جديد.
2: أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. نحب نحكي على محطة مهمة رانا نذكر مستمعينا ولا التحقوا بنا في الاستماع. نحكي على 46 سنة من التطوع من المحبة لمدينة قصر هلال، من كذلك خوض غمار تجارب جمعيتية مختلفة. نحكي ورياضة، نحكي وثقافة، نحكي وخدمة للشأن العام. إذا كان نقول قديش مهمة بالنسبة ليك محطة العمل البلدي والتطوع للشأن العام في مرحلة مهمة في تاريخ بلادنا.
2: صحيح، أنت ذكرتني بنقطة هامة جدا ومستفزة في نفس الوقت بالمعنى الإيجابي للكلمة على قدر كبير. نحكي على التطوع طبعا. تعرف اللي تلك الأمة العظيمة اللي ذكرتها بكري اللي هي الصين،
1: أي
2: في البرلمان هكا عمل تطوعي. نحكي برلمان
1: الصين العظيمة. الصين العظيمة
2: برلمان، يعني عضو كما نقوله مجلس النواب في الصين، عمله تطوعي. أيوه. عنده شهريته وعنده أمور وعنده خدمته ويخدمها. احنا في البلدية كانت ثم انا عملت دورتين في البلدية كمستشار وكمساعد رئيس بلدية. وليت الإشراف على لجنة قارة هي لجنة الشباب والرياضة. عاد كان ثم منحة رمزية جدا تعطى لمساعدي رئيس البلدية تقريبا في الثلاثية 20 دينار. ايه كل اسم تعملوا بها. عملنا امتيت كاس وكل فساد نصبهم في الكاس هذكية باش كي تبدأ عنا لجنة ونستدعيوا الناس في حضر اللجنة متاعنا نلقاو من شيورهم مشروب.
1: اي نصرفوا منها، ما نصرفوش على البلدية
2: وكاو باش نصرفوش على كاس البلدية لكن الأقل.
1: هو هما نحن التجربة النيابية في بلادنا ناقشوا زياداتهم وانخراطهم في الصندوق كيفاش مش يكونوا.
2: ربي عينهم ما نحبوش ندخلوا في
1: مسؤولة على الكلام القادة نقول فيها.
2: العمل البلدي، خلنا نبدأ العمل البلدي لأنه هذيك النقيص الكبرى طاوة الفراغ الشنيع الذي تشكو منه كل مدن الجمهورية التونسية أحب من أحب وكره من كره. العمل البلدي مدرسة للعمل الديمقراطي. أنا أتذكر اجتماعاتنا، أنا ما غبت خلال دورتين على حتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية، حتى اجتماع متاع مجلس بلدي، حتى اجتماع متاع مكتب بلدي، وحتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية واللجنة، حتى شيء. وكان نقاش وكانت مداولات وكانت نجم نقول لك خصومات من حسن الحظ أنها تبقى بين جدران البلدية وبعد نخصوا أصحاب أحباب. راهو الجلسات اللي تنظر في التنمية المحلية ما يسمى في الفترة هذيك بالبيك البلان دافيستيسمون كومينال، نخطوه مع بعضنا ونسطروه مع بعضنا. شوف العمل القاعدي فين. شوف كل رئيس لجنة يدعو من يستأنس فيه كفاءة إلى لجنته وتبدأ المقترحات من اللجنة. اللجنة وقت تصيغ التقرير نتاعها ومقترحاتها تقدم إلى المكتب. المكتب يدرسها، يشوف الفيزابيليتي نتاعها، يشوف الأوبورتونيتي نتاعها، الجدوى نتاعها، وينجم يوافق عليها، ينجم يحورها، وينجم يلغيها. ثم تعرض، شوف المرحلة الثالثة، على المجلس البلدي. وقتها يعني كامل أعضاء المجلس. وتناقش ويصادق عليها أو ترفض. هذا عمل قاعدي.
1: أكيد.
2: هذا المواطن شارك في رسم ملامح البيك المخطط الاستثماري. وين من هذا طوى؟
1: العمل البلدي صعب لأنه فيها علاقة كبيرة بالناس.
2: فيها هاو أنت نقول لك بالضبط ال ربما كلك كونترينت هكا حواجت هكا. الإدارة والمسؤول في المجلس البلدي عنده قوانين يخضع لها. وعنده ترتيب يخضع لها وفي نفس الوقت عنده الضغط نتاع المواطن نتاعه.
1: صحيح.
2: انت وقدرتك على اقناع المواطن بانه ثم قانون لازم يحترمه ثم انت وقدرتك على اقناعه انه هذه يمكن نلبيها وهذه ما نلبيها ما نجموش لأنها فيها تجاوز.
1: هي أنت وقدرتك إيه، وأنت ومساحات التفهم زاد اللي عنده.
2: طبعا طبعا طبعا أكيد. يعني أخي أنا وقت نقول انتخابات خفت مرتين، رو انتخاب رو انتخاب، مش هذه قائمة بتاع حزب الفاني وحزب الفاني، لا
1: انتخاب يعني انتخاب على الأسماء مش على القائمة.
2: على الأسماء في الأول، على الأسماء أصلا، على الأسماء على الأسماء. يعني الحزب السابق كيفاش كان يعمل؟ ما يهبطش القائمة، يدعو منخرطيه إلى انتخاب جزء من القائمة حسب السكان متاعك الدائرة هيك. دونك عملية انتخاب، من بعد في مرحلة ثانية تتشكل القائمة من أولئك الذين تم انتخابهم. هذا كيفاش كانت تتم العملية؟ دونك مش طف مسقط.
1: الشأن البلدي زاد صعيب أنك تكون بين ميزانية وإمكانيات التمويل، وبين زاد تطلعات المواطن في جودة حياة، خاصة نقول جودة حياة.
2: صحيح. ما هو أنت في المجلس البلدي عندك أولويات وعندك دراسة ميدانية تعملها بتشوف النقاط القريبة القريبة للمواطن، خاطر المواطن شنو يحب راهو، ما يفكرلكش في مراكب الثقافي المواطن، لا هذيك هي أنت تتجاوز وتفكر في مراكب الثقافي. هو يفكرلك في الطريق السليم، يفكرلك في الإضاءة والرصيف،
1: في صحيح، في رفع فضلات
2: وحق ورفع، خاصة كذلك ورفع الفضلات وهو حق من حقوقه. دونك تلك الأولويات تبقى الاستثمارات اللي هي بعيدة من شاكلة بناء مركب ثقافي، بناء مركب رياضي، تخطلها أنت مش على مدى ميزانية عام، تخطلها على مدى دورة كاملة.
1: أكيد.
2: والعام هذا باش نعمل طرش فلانية
1: خمسة سنين
2: ولا ثاني مرحلية في الإنجاز. ولا خاصة كان فما اللي عاون هو صندوق الجماعات المحلية، كان يقدم مساعدات جبارة راه. وانت والبلدية والمصداقية متاع البلدية والكريديبيليتي متاعها في خلاص أكد الديون متاعها. مع الملاحظ أنه الفائض راه الفائض يمكن يكون هام شوية بالنسبة للمشاريع البلدية الاقتصادية، أما كي تبدأ مشاريع من شاكلة التعبيد وما إلى ذلك يعني مسائل شكلية جدا جدا. فما بالك إذا كان المشروع يتم بين زوج بلديات، يعني مثلا تعبيد طريق متقاسم بين بلديتين، بلدية ما تعرف شيء، هدرة فارغة
1: به
2: صندوق الجماعات هو اللي يعمل. العمل البلدي أولا هو عمل يومي، عمل يومي يوميا تمشي للبلدية. والباهي في العمل هذاك أنه عندك زوز هياكل تشبهنا إلى حد ما كان نطلع لأعلى الهرم، عندك الإدارة اللي هي تمثل بين ظفرين نقول السلطة التنفيذية، الإدارة اللي أنا تنفذ، وعندك المجلس البلدي هو الذي يشرع. دونك الإدارة مش من حقها باش تقوم بأي تجاوز، الإدارة فاش تخدم من غير ما تستشير مجلس بلدي إلا في المسائل الترتيبية، فما قانون يقول لك احنا من هذيك مسائل ترتيبية، اما كل ما هو التنمية من شكل وبنية تحتية وما الى ذلك يسطر المجلس البلدي.
1: اليوم سي خالد اي الالتزامات الكثيرة مع العمل التطوعي مع الانخراط في الشأن العام تقريبا يرافقك، نحكي على تجربة ما شاء الله 46 سنة بين هذا الكل، نحكي وراه هذا جانب فقط صراحة طبعاً. التوفيق بين جوانب أخرى، التزامات العائلة المصغرة، العائلة الكبيرة، التزامات زادة شخصية، التزامات العمل، كيفاش عشتوا هذا الكل؟
2: إحقاق الحق لا يمكن أن يكون ذلك إلا على حساب أطراف أخرى. أنا لولا زوجتي خاصة على مستوى تربية الأبناء والاهتمام بهم خاصة في بداية مشوارهم الدراسي هملتهم تماما،
1: اللي هي راهي مرحلة صعبة
2: مرحلة مهمة. صعبة هي هي هي التي سدت ذلك الفراغ.
1: تحية لها.
2: وصلت شكرا. وصلت قولي بربي شد كاتب عمر الدار.
1: مارس صلاحياتك في الدار.
2: يعني خاطر الالتزامات كي تكفر تولي على حساب طرف آخر. أكيد
1: أكيد
2: ما تنجمش تكون الالتزامات متاعك متاع التطوع والعمل الجمعياتي على حساب المهنة متاعك، ما تنجمش، مستحيل. لأنك تحب ولا تكره، فما مهنة، فما رقابة، فما التزامات، فما ما تنجمش دونك مش على حساب تكون باش تكون
1: على عائلة،
2: على حساب الدار وعلى حساب صحتك انت وعلى حساب توقيتك وما الى ذلك.
1: مواقف
2: يعني هم شو قلت، نخرج الصباح ما نلحقش على صغاري، نروح في الليل نقوم راقدين وكهو شدو
1: هذا هو
2: كيف انك فيها، كيف راهو كيف فين انك تلقى روحك نجحت في العمل هذاك، من حسن الحظ تلقى شكون يعوض لك الفراغ على مستوى
1: الحمد لله الحمد لله
2: حسن الحظ هذاك. اما انت تعمل كيف وقت اللي ترى روحك نجحت في المساله هذيك، هو عملنا كذا كذا، هو نجحنا في كذا
1: انك كذا. حققت اهداف هو. الحمد لله
2: بالضبط.
1: الحمد لله. مواقف صراحه لا تنسى عشتها سواء كانت في السلبي والا في الايجابي
2: في والله ما نستحضرش اللي هي حاجه شويه ضغوطات عاديه جدا عادي، خسرت العمل البلدي ضغوطات كثيره وشويه الضغوطات ولا الاهمال، خاصه بعد تقدم مشوار كبير ياسر في جمعيه وبعد تالي كما قال الاخر يعني تنسى تماما تصبح نسيه منسيه بون تنسنا بها اشياء تنسنا بها. العمل البلدي فيه ضغوطات تحشم تتحرج، ولكن يجب تلقى الشابطوار بتاعك، يجب تلقى المخرج منين تنجم تخرج وتقنع السيد اللي قاعد ضاغط عليك. فقط من حسن الحظ متاعي ما نجم مستجر عليه حتى شيء. مثلا نعطيك مثال، عادة ما يلام على أعضاء مجلس البلدي شنو؟ هون كيس قدام داره، هون عمل الرصيف قدام داره، هون الكونديلابر قدام داره. أنا هذا من كل ما تعملوش الكل ما تعملوش، تعملوا بعد ما خرجت من البلدية وكملت النشاط نتاعي تماما
1: الحمد لله.
2: شوف
1: والمواقف الأخرى اللي عشتها الإنسانية
2: اللي باش يتطوع يا مدام حياة، اللي باش يتطوع يعرفوه أنه باش يتطوع للصالح العام مش لشخصه.
1: صحيح،
2: راهي خدمة الإنسان أنبل وعمل في الحياة، أنت روحك نكران الذات.
1: صحيح،
2: هذاك العمل التطوعي هو نكران للذات تلفت لغيرك، خاطر مهما ساعات تلاحظ مهما كانت ظروفك صعيبة شوية تتلفت تلقى غيرك ظروفه أصعب.
1: صحيح،
2: تتلفت له تلقى روحك تتلفت له، ما عندكش خيار.
1: خلال المسيرة هذه كلها كي دري فما قولوا محطات هي نقاط ضوء في حياتك تتذكرها وحدك تبتسم هكا وتنتشي؟
2: والله كل مشروع نحققوه هنا نفرحوا له، نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع تعبيد طرقات، نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع المركب الرياضي، ترى الجهد متاعك قاعد ينجح بشوية بشوية. هذيك هي الضغوطات الأخرى ساعة على ساعة، ما نجمش نقول لك العصافير وتزقزق، هذاك الكل على حساب الدار. ساعات تدخل حتى في مشاكل مع الدار، ساعات الزوجة تتقلق وهي محقة تقول فين باي.
1: عشت تكريمات
2: تكريمات من شكون؟ تكريمات الغرفة،
1: غرفة الفتية،
2: تكريمات النادي، لا 18 عام في النادي الهلالي، لا تماما. قلت لك وتحملت المسؤولية في ظرف صعب وصعب جدا، 18 عام بين كاتب عام أمين مال ونائب رئيس. وشوف حتى لم أكرم ملوم حتى حد، ملوم حتى حد في هيئة لاهية بجمعية رياضية، ملوم حتى حد. إيزون دوتر سوسي إيزون دوتر شعفوتي، ملومهمش تماما، خاطر عشتك التجربة هذيك ونعرف أنه أحيانا فما النسيان ينسيك عن غير قصد، وفما أحيانا تقام السفلي باش يكمل لك إنسيزون. ملومهمش من ناحية ذي، ملومهمش حقاق الحق.
1: حاجة تطمحلها في المجال الثقافي في قصر هلال؟
2: إن شاء الله في المجال الثقافي المركب الثقافي نلحق عليه
1: إن شاء الله. ربي يطول ربي إن شاء الله ربي يطول في عمرك.
2: عايشك يبارك رأك المركب الثقافي هذاك. حاجة أخرى نطمحلها الراها في قصر هلال، لم يعد لنا مركب رياضي في قصر هلال، ما عادش لابد من التفكير في وضع ذلك المركب الرياضي، إما بإعادة تهيئته من الداخل وهو غير كافي، أو بنقلته لأنه أصبح يتوسط 4 أحياء سكنية كبرى من حي الموحدين، حي الرياضلول، حي الرياض الثاني، وحي الرياض الثالث. ما نزيدش نسمي لك أحياء أخرى يتوسطها. لابد من التفكير في، خاصة أنه طول الفضاء الموجود ما عادش يسمح بذلك الكم. أنا نعطي احتمال برك، لو أنه النادي الرياضي جاي يحقق في نتائج باهية وتسمح له بالصعود إلى القسم الثاني، كل مقابلاته ستجرى خارج ذلك الملعب. النسرباء أمولوجي
1: واضح،
2: خاصة كي تحط ملعب وبجنبه ملعب وبجنبه ملعب وما تسمع، ويولي الفضاء ما يسمح لكش حتى بسيارة الإسعاف باش تنقل، يولي استاد نون أمولوجي.
1: وهو كذلك سي خالد، اليوم الأولياء اللي يسمعوا فينا توا ونتمنوا أنه تجارب كما هذه يسمعوها، قديش مهم تقول لهم بعد التجربة هذه أنه حتى كان أولادهم ما جاتهمش الفكرة وإلا ما عندهمش ميول أنهم ينخرطوا في الجمعيات، قديش مهمة المراحل هذه التكوينية في حياتهم، يزمنا نكونوا نحن كأولياء واعين بها، لأنه نحن البوصلة اللي نوجه بها الصغار.
2: خلنا نعملوا ريزونمون بار لاسورد، نبدأ من الاخر بالكل افيك تو مي ريسبي للقطاعات الكل. انا بالنسبه لي كل انسان متميز في قطاع ما، صحي كان او محاماه او غيره، ما نشطش في الحق الجمعياتي تلقاه منقوص، تلقاه منقوص على الاقل تقدير اجتماعيا. راهو العمل الجمعياتي عنده دور كبير في تكوين الذات البشريه، يساهم في تكوين الشخص. راهو ما يتعلمه الانسان في جمعيه ما ما يتعلموش لا في مدرسة ولا في معهد ولا في كلية. ويطلع الطبيب ساعة ساعة منغلق على نفسه، ما يعرف حتى شيء غير من السمتوم الفلانية والميديكامون الفلانية والانتبيوتيك الفلاني. تلك نقيصة كبرى. أنا نشجع الأولياء يختاروا لمنظورهم جمعيات تساعدهم في تشكيل الذات متاعهم، في تكوين الذات متاعهم. راهو دور كبير كبير كبير جدا. كشافة ماش ناقصة بارك الله مدرسة، المصايف ماش ناقصة بارك الله مدرسة، الغرفة الفتية ماش ناقصة مدرسة أخرى. علاش نخليه ذرينا نرهق في الذراري متاعنا بين مدرسة ودروس تدارك؟ راهو باش نكره التلامذة متاعنا في الدروس،
1: في الدروس
2: رانا باش نكره التلامذة متاعنا في التعليم. إذا كان الولي ما يحسنش توزيع مواقيت الصغير متاعه، راو صغيرنا يوصل بعد تالي في مرحلة ما، واللي بادر وحده بالانقطاع عن الدراسة، رغم اللي النتائج متاعه ساعة على ساعة ما تكونش خايبة. أما فد
1: أرهقة أرهقة اليوم
2: أرهقة.
1: قديش محتاجين إلى نشاط موازي صراحة لصغيراتنا، الجمهورنا التلمذي عموما، لأنه هذه المرحلة التأسيسية بعد بطبيعة الحال إذا كان هو مر بالتجارب هذه الكل وهو في مرحلة معنا هو تلميذ أكيد، وهو طالب باش يكون الأرضية جاهزة بإذن الله.
2: المتوفر حاليا يا مدام حياة في العديد من المدن لم يكن متوفر لدينا،
1: صحيح
2: توا فما
1: الإمكانيات متاحة الآن للجميع،
2: ملعب خاصة رياضية ينجم يحط ولادهم غادي، ثم لي كونسيرفاتوار تاع موسيقى بريفي،
1: صحيح
2: ينجم يحطوا صغارهم غادي ويتبعوهم. راهو الموسيقى فيها تهذيب للذوق كبير، كيف الرياضه برسي فيها تهذيب للاخلاق كبير.
1: صحيح،
2: علاش نخليو صغارنا في الشارع
1: راهم ماهمش اي ماهمش مش قرايه فقط الحياه؟
2: تفضل. باش نقول لك حاجه وهي اساسيه جدا. اساسيه جدا جدا وهامه، راي برشا اشياء مربوطه ببعضها. احنا توا حتى الشكل نتاع البناءات نتاعنا والشكل نتاع الديار نتاعنا اللي تلقى الدار صغيره وضيقه، شقه ضيقه، الام تلفت لولدها حاشاك سامحوني العباره يا مستمعين، تقول له اقلب منظرك مشي يلعب في الشارع باش يخرج يفارقها شويه. انا شارع انا باش نمشي له، شو باش يلقى فيه الشارع؟
1: حاجه اخرى زاده، وانت حكيت على البنايات الضيقه لانه ما همش قادرين انهم ياخذوا ارض اكثر وبنيه. اليوم زاده نشوفني في مثال التهيئه العمرانيه، ونشوف انه البلديات ان شاء الله في قادم الايام مع الاحياء الاخرى انها تخطط انها تكون كما في المدن الكبرى الاوروبيه وغيرها المدن المتطوره والمتقدمه، انها تخلي الصغيرات فضاء اخضر باش يلعبوا فيه. اليوم حومنا الكل تقريبا الشوارع تمشي فيها الكراهات. اليوم نشوف يوجع القلب انك تشوف الصغار يلعبوا في الكياس عاملين الجول.
2: تعرف بعض تعرفي بعض الدول المتطوره شنو فما في الاحياء؟ فما ورشات في الاحياء وعليها مشرف هكذا الاشغال اليدويه البسيطه يعملوا فيها صغار. صغار شكون؟ صغار الحي. الصغير اللي يخرج من دارهم بحكم الضيق بتاع الشقه يلزم يلقى فضاء ملائم،
1: ما يلقاش الفراغ
2: ولا
1: ما يلقاش الفراغ.
2: يعني لا نتيرا ولا ديفيد، يلقى الفراغ كل كتب وقتها.
1: اكيد نعرفوا شنو هو المآلات هذه الكل. سي خالد كنت سعيدة بأنك موجود معنا في سهرية الليلة. نعرف اللي المجال لا يتسع، التجربة كبيرة، قرابة النصف قرن من العمل الجمعية الدؤوب في مختلف المجالات. شكرا لك. اسم من الأسماء اللي نعتز بصداقتها في قصر الليل. نقول بالحق محظوظة أني عندي أصدقاء منهم من الأستاذ شكرا. خالد الفلي، شكرا لك على حضورك الليلة معنا.
2: شكرا.
1: قنديل ضاوي وضاوي زادة من قصر الليل، شكرا على حضورك.
2: عايشك بارك الله فيك، ليلتكم سعيده ولكل المستمعين.
1: وكل اغاني الحصه نديوها ليك سي خالد وكل الناس اللي تسمع فينا، ومازلنا مواصلين معاكم وديما نتسمعوا كان الغنيه المزيانه.

شكرا لكم على الوفاء وعلى الاستماع لإذاعة المنسير. تواصلوا معنا، مازلنا نحن مكملين معكم مستمعينا من أحلى ما غنى محمد عبد الوهاب، هدية لضيفنا اللي كان معنا ورافقنا في تجربة ثرية مليئة، تجربة 46 سنة في العمل الجمعياتي. تحية للأستاذ خالد الفلي كان ضيفنا الليلة من قصر هلال. شكرا أيمن الشابي، تحية الكوني، خليكم مع هذا النغم ونلتقي قريبا بإذن الله.

مشاوير مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا.

0: تم منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرنا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير الأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة والمتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. قرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 من مايو 26 و2000 وإلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الإضحى المبارك، بما يضمن توفير فضاء ملائم ومنظم لاستقبال العارضين والمواطنين في أفضل الظروف. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن المؤسسات التابعة للقطاع والتي قامت بالفعل بتطبيق زيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانب 24 و2000 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السالمي على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف استام، ورفض المنظمة القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطنية. تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه، ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث الممتدة من 18 من أفريل إلى غاية 18 من مايو 26 أو 2000. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.